وقالوا اتخذ الله ولدا.

الحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله،

الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم.

0: أستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجاهيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عليه 1 سيئة. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه

0: وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.
1: أعلام في فجر الإسلام.

0: سالم.
1: نعم يا أختي.
0: عمن سيكون حديثنا اليوم؟
1: حديثنا اليوم سيكون عن رجل من فوارس العرب اضطربت أمامه المضارب، وصفق الغبار لحافر فرسه، ولمعت الدنيا لبريق سيفه، واحد من سبعة كانوا سباقين إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لكن عمن أظنك تتحدث؟
1: أتحدث عن ذلك الذي انتقاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليكون قائدا لجيشه في محاربة الروم عندما كانوا ينقضون على العرب في الداخل، ذلك الذي بنى مدينة البصرة وزهد في الجاه والموقع ساعيا في سبيل دين الله قاضيا من أجله.
0: أما أظنك تتحدث عن عتبة؟
1: أجل يا رولا، أتحدث عن عتبة بن غزوان.
0: بوركت يا سالم، ذلك الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لعتبة بن غزوان من الإسلام مكانة.
1: نعم يا رولا، وكان عمر رضي الله عنه يحبه ويعترف بفضله في نشر دين الله والدفاع عنه.
0: أظن أيضا أنه هو الذي انتدبه لقيادة جيش المسلمين في قتال الفرس،
1: وفي ذلك قصة أيضا.
0: قصة؟ أية قصة هذه التي تقول عنها يا سالم؟
1: يروى يا رولا أن عمرا رضي الله عنه بعدما أوى إلى مضجعه بعد صلاة العشاء ذات يوم لم يأته النعاس.
0: وما السبب؟
1: السبب كان في البريد الذي حمل إليه، وفيه أن جيوش الفرس المنهزمة أمام المسلمين كانت كلما أوشك جنده على أن يجهز عليها يأتيها المدد من هنا وهناك، فلا تلبث أن تستعيد قوتها وتستأنف القتال. وقيل له إن مدينة الأبلة تعد من أهم المصادر للإمداد، فعزم عمر رضي الله عنه على أن يرسل جيشا لقتالهم، فإذا بالرجال قليلون عنده على أساس أن الجميع يغزو في بطاح الأرض في سبيل الله.
0: ألم يتمكن ابن الخطاب رضي الله عنه من تشكيل جيشه لقتال الأعداء؟
1: كيف لا يا أختاه، فقد عمد عمر رضي الله عنه إلى طريقته التي عرف بها.
0: طريقته التي عرف بها؟ ما هي هذه الطريقة يا سالم؟
1: التعويض.

0: يعيد عن قلة الجند بقوة القائد يارولا، وعليه فقد نثر جعب السهام عند رجاله وأخذ يعد عيدانهم، فما لبث أن هتف: وجدته، نعم وجدته. ثم مضى إلى فراشه وهو يقول: إنه مجاهد عرفته بدر وأحد والخندق وأخواتها.
1: وقال فيه أيضا: شهدت له اليمامة ومواقفها، فما نبى له سيف ولا أخطأت له رمية.
0: ثم إنه هاجر الهجرتين وكان كما قلنا سابع سبعة أسلموا.
1: حسن، وماذا جرى بعد ذلك؟
0: لما أصبح الصبح قال عمر رضي الله عنه: أدعوا لي عتبة بن غزوان. وعقد له الراية على 300 رجل ووعده بالمدد.
1: للفاروق يا سالم كلام وصية لدى الوداع على ما أعلم.
0: نعم يا رولا، أوصى عمر عتبة بقوله: يا عتبة، إني قد وجهتك إلى أرض الأبلة.
1: الأبلة مدينة، ولكن لم تقل لي أين تقع.
0: الأبلة مدينة بالقرب من البصرة يا رولا، ما لبثت أن أصبحت جزءا منها.
1: فلنكمل إذن وصية عمر.
0: أضاف الفاروق: إذا نزلت بها فادعوا قومها إلى الله، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أبى فخذ منه الجزية عن صغار وذلة، وإلا فضع في رقابهم السيف في غير هوادة. واتق الله يا عتبة فيما وليت عليه، وإياك أن تنازعك نفسك إلى كبر تفسد عليك آخرتك، واعلم أنك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعزك الله به بعد الذلة وقواك به بعد الضعف، حتى صرت أميرا مسلطا وقائدا مطاعا، تقول فيسمع منك وتأمر فيطاع أمرك. فيا لها من نعمة إذا هي لم تبطرك وتخدعك وتهوي بك إلى جهنم أعاذك الله وأعاذني منها.
1: يا لها من وصية، لكن لا عجب في ذلك، فهذا الفاروق الذي اهتدى بنور الله وبرسالة نبيه أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قل لي يا سالم، ماذا كانت نتيجة الحرب؟
0: طبعا انتصر عتبة يا أختاه.
1: كيف انتصر عتبة برجاله 300 على جيش جرار محصن في مدينة مكثفة بالأسلحة؟
0: نعم، كانت الأبلة مكثفة بالأسلحة، فقد اتخذها الفرس مخازن لأسلحتهم، وجعلوا من أبراج حصونها مراصد لمراقبة أعدائهم.
1: وانتصر عتبة؟
0: طبعا، إن ذلك لم يمنع عتبة من غزوها، على الرغم من أن عدد رجاله لم يزد على 600 رجل مع نفر قليل من النسوة.
1: إن الله نصر المسلمين يا سالم.
0: هذا صحيح يا أختاه، نصر الله المسلمين وألهم عتبة أن يعد خطة لذلك.
1: ما هي هذه الخطة؟
0: أمر عتبة النسوة أن يرفعن الرايات ويمشين بها خلف الجيش، وقال لهن: إذا نحن اقتربنا من المدينة فأثرنا التراب وراءنا تملأنا به الجو.
1: يا إلهي، حتى يوهم العدو أن النفر من الجيش المسلم كثير.
0: أحسنت يا أختاه، وهكذا كان، إذ ظن الأعداء أنهم طليعة العسكر وأن وراءهم جيشا جرارا يثير الغبار،
1: فهربوا.
0: طفقوا يحملون في هروبهم ما خف وزنه وغلى ثمنه، وتسابقوا إلى ركوب السفن الراسية في دجلة مولين الأدبار.
1: وافتتح عتبة الأبلة،
0: دخلها من دون أن يفقد أحدا من رجاله،
1: وغنم كثيرا.
0: غنموا كثيرا، حتى أن أحد رجاله عاد إلى المدينة وقال لمن يتساءل: والله لقد تركتهم يكتالون الذهب والفضة اكتيالا.
1: لكن يا سالم، يروى عن عتبة أنه لم يرد لجنوده لين العيش حتى لا يفسد عليهم قوة إرادتهم في القتال.
0: أجل يا أختاه، كان عتبة كذلك، ومن أجل ذلك كتب إلى عمر رضي الله عنه يستأذنه بناء البصرة، واصفا له المكان الذي اختاره لها.
1: بالطبع أذن له عمر رضي الله عنه.
0: نعم، وكان أول ما بناه عتبة من البصرة مسجدها العظيم.
1: وقيل عن عتبة إنه فضل المضرب على بناء

0: فهل هذا صحيح؟
1: نعم يا رولا، هذا صحيح. ظل عتبة يسكن خيمة من الأكسية.
0: إنما لماذا لم يبني بيتا وهو الذي كان قادرا على ذلك؟
1: لأنه كان مؤمنا زاهدا لا يطمع بدنيا، كان يخشى على دينه من دنياه ويشفى.

0: قائلا: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بالانقضاء، وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا زوال فيها، فانتقلوا إليها بخير أعمالكم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام غير ورق الشجر حتى تقرحت منه أشداقنا.
1: نعم، وهو الذي يواصل القول في خطبته: وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله.
0: وبعد انتهائه استخلف عليهم رجلا منهم وودعهم ومضى إلى المدينة.
1: وهل عفى الولاية؟
0: أجل، استعفى الفاروق من الولاية.
1: وهل قبل الفاروق؟
0: لم يعفه يا رولا، بل ألح عليه وأمره بالعودة إلى البصرة.
1: وظل على رفضه؟
0: لا، بل أذعن لأمر عمر رضي الله عنه كارها، وركب ناقته وهو يقول: اللهم لا تردني إليها، اللهم لا تردني إليها.
1: غير أنه لم يذكر أنه عاد.
0: صحيح يا أختاه، لأن الله استجاب دعاءه، إذ لم يبعد عن المدينة كثيرا حتى عثرت ناقته فخر عنها صريعا
1: وفارق الحياة. المؤمنون الرجال سعوا إلى الله، لا تفاضل فيهم إلا السبق إليه تعالى. اعتصموا بحبله لينتشر دين الحق، ولم تطوى بعدهم فسحة التاريخ.
0: أعلام في فجر الإسلام.

فلأنت يا ربي رحيم، وما بغيرك من نعيم. وجه خطانا الضائعة، وارحم قلوبا ضارعة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: هي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول من نساء بني النجار، وأمها الرباب بنت عبد الله بن حبيب بن زيد من الخزرج، واسمها أم عمارة،
1: وهي أخت عبد الله بن كعب شهد بدرا، وأخت أبي ليلى عبد الرحمن بن كعب لأبيهما وأمهما.

0: تزوج أم عمارة بنت كعب زيد بن عاصم بن عمرو بن عوف من بني النجار، فولدت له عبد الله وحبيبا، ثم خلف عليها غزية بن عمرو بن عطية من بني النجار، فولدت له تميما وخولة.
1: أسلمت أم عمارة وحضرت ليلة العقبة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أحدا والحديبية وخيبر وعمرة القضية وحنينة، وشهدت أيضا يوم اليمامة، وقطعت يدها، وسمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث.

0: قالت نسيبة بنت كعب أم عمارة: شهدت عقد النبي صلى الله عليه وسلم والبيعة له ليلة العقبة، وبايعت تلك الليلة مع القوم.
1: وقد شهدت أم عمارة نسيبة بنت كعب أحدا مع زوجها غزية بن عمرو وابنيها، وخرجت معهم بشن لها في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى، فقاتلت يومئذ وأبلت بلاء حسنا، وجرحت 12 جرحا بين طعنة رمح وضربة سيف.
0: وكانت أم سعيد بنت سعد بن ربيع تقول: دخلت على نسيبة فقلت: حدثيني خبرك يوم أحد. فقالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس، ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين.
1: وأكملت نسيبة تقول: فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح.
0: قالت أم سعيد: فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف، فقلت: يا أم عمارة، من أصابك هذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله يصيح: دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا.
1: فاعترض له مصعب بن عمير وناس معه، فكنت فيهم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان.
0: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نسيبة يوم أحد: لا مقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يراها يومئذ تقاتل أشد القتال، وأنها تشد ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا.
0: ولما ضربها ابن قميئة على عاتقها سببت لها ضربته أعظم جراحها، فداوته سنة. ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نسف الدم، ولقد مكثوا ليلة يكمدون لها جراحها حتى الصباح.
1: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحمراء ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها، فسر النبي عليه الصلاة والسلام.
0: قالت نسيبة: قد رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله إلا في نفير ما يتمون 10، أنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه، والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي، فرأى رجلا موليا معه ترس، فقال لصاحب الترس: ألق ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أتترس به عن رسول الله، وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، ولو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله.
1: فيقبل رجل على فرس فضرب أم عمارة وتترست له، فلم يصنع سيفه شيئا وولى، وضربت نسيبة عقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصيح: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. فعاونها عليه حتى أوردته شعوب.

0: وعن عبد الله بن زيد قال: جرحت يومئذ جرحا في عضد اليسرى، فضربني رجل كأنه الرقل، ولم يعرج علي ومضى عني، وجعل الدم لا يرقأ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اعصب جرحك.
1: فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقوبها قد أعدتها للجراح، فربطت جرحي، والرسول عليه الصلاة والسلام واقف ينظر إلي، ثم قالت: انهض يا بني فضارب القوم.
0: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت نسيبة: وأقبل الرجل الذي ضرب ابني، فقال رسول الله: هذا ضارب ابنك. فقالت نسيبة لولدها عبد الله: فاعترض له فاضرب ساقه.
1: قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال: استقدت يا أم عمارة. ثم أقبلنا نعله بالسلاح حتى أتينا على نفسه.
0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم عمارة: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك.

0: قالت نسيبة: ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لي، فقربت إليه طعاما. قالت: فأصاب منه، وقال: تعالي فكلي. فقلت: يا رسول الله، إني صائمة. فقال: إن الصائم إذا أكل عنده لم تزل الملائكة تصلي حتى يفرغ من طعامه.
1: لقد جرحت أم عمارة بأحد 12 جرحا، وقطعت يدها باليمامة، وجرحت يوم اليمامة سوى يدها 11 جرحا، فقدمت المدينة وبها الجراحة.
0: ولقد رؤي أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأتيها يسأل عنها، وهو يومئذ خليفة.
1: ولقد تزوجت نسيبة ثلاثة كلهم لهم ولد منها: غزية بن عمرو المازني، ولها منه تميم، وتزوجت زيد بن عاصم، فلها منه حبيب الذي قطعه مسيلمة، وعبد الله بن زيد وقتل بالحرة، والثالث مات ولده ولم يعقب.

أوصيت بحق معلوم لأخي السائل والمحروم. أوصيت

أدعوك يا رب، أدعوك يا رب بالدارين ترحمنا.

ثم الصلاة، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه.

0: ما أجمل الربيع، الطقس معتدل والجو جميل.
1: صحيح، ولكن سرعان ما سيتحول الطقس إلى حار. الصيف على الأبواب،
0: وعندها لن نتمكن من المشي في الحديقة العامة في هذا

0: الوقت.
1: صحيح، سنؤخر المشي عندها إلى ما بعد العصر.
0: انظري يا فاطمة، هذه المرأة هناك، إنها تجلس مع خادمتها على مقعد واحد وتتحدث معها أيضا.
1: هو ما الغريب في ذلك يا ريان؟
0: لا لا لا، يمكنني أن أتخيل أنني أجلس مع خادمتي متلاصقتين على مقعد واحد.
1: ولكن لماذا؟ ما الذي يمنع ذلك يا ريان؟
0: فاطمة، الناس درجات، كيف يجلس الشريف على مقعد واحد إلى جانب الوضيع؟
1: شريف ووضيع؟ ومن قال إن الخادم وضيع يا ريان؟ إنها إنسانة أولاً ولا يجوز تحقيرها، ثانياً هي أجيرة عندك تخدمك مقابل أجرة كالموظف تماماً.
0: ما هذا الذي تقولينه يا فاطمة؟ إنها ليست موظفة، هي خادمة.
1: يا ريان، لقد انتهى زمن العبيد والإماء. أعلم أنها خادمة، ولكنها إنسان حر يملك نفسه ولها حقوق مثلنا جميعا، ومن حقها أن...
0: حقوق؟
1: نعم،
0: عندما سأتزوج وأستقدم خادمة يا فاطمة سأريك كيف علينا أن نعامل الخدم.
1: بل سأريك أنا يا ريان كيف أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نعاملهم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خولكم أي خدمكم.
1: ها، أسمعت يا ريان؟ إن من مواطن ومظاهر الرحمة إحسان معاملة الخدم وإعطاءهم حقوقهم، وكانت سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم خير شاهد على معاملتهم معاملة إنسانية كريمة، والشفقة عليهم والبر بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال والتواضع معهم، بل جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا لمن يعملون عندهم.
0: صلى الله عليه وسلم كان ذلك يا فاطمة قبل أن يأتي هؤلاء الخدم الغرباء عنا.
1: إن غربته عن وطنه وأهله عامل مساعد على حسن معاملتهم والرحمة بهم يا ريان.
0: ولكنهم ذوو عقول بليدة لا يتعلمون بسرعة، لا أدري ما الذي دفعهم إلى ترك الوطن والسفر إلى بلاد لا يفقهون حتى لغتها.
1: ألا تعرفين ما الذي دفعهم إلى ذلك يا ريان؟ إنه الفقر والعوز.
0: عليهم أن يتحملوا إذن. لو تعرفين كم تقاسي خالتي غادة من خادمتها، لقد استقدمتها منذ 3 أشهر وإلى الآن لا تفقه كلمة واحدة مما يقال لها. لقد ضربها زوج خالتي منذ 2 لأنها كسرت قدح الشاي الذي يحبه.
1: ضربها؟
0: نعم، لقد تسببت في خسارته قدح الشاي الذي يحبه يا فاطمة.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل.
2: عن عقبة بن عمرو بن ثعلبة رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم يا أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفعتك النار أو لمستك النار.
0: سبحان الله.
1: يا ريان، إن الخدم بشر مثلنا ولا مناص من أن يقع منهم الخطأ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعفو عنهم وأن نتجاوز عن أخطائهم.
0: نعفو عنهم وإن كثرت أخطاؤهم؟
1: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في 3 قال: أعفو عنه في كل 70 مرة.
0: يا الله، 70 مرة؟
1: نعم، 70 مرة يا ريان. لقد أصل النبي صلى الله عليه وسلم للعمال والخدم من الحقوق، وشرع لهم من الآداب ما يتناسب مع إنسانيتهم والرحمة بهم في زمن لم يكن يعرف غير الظلم والقهر. فهل نجد أنفسنا اليوم نعود إلى ذلك الزمن الرديء، زمن الجاهلية وظلمها؟
0: لا طبعا يا فاطمة، لقد أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، فحري بنا أن نحافظ على هذا النور.
1: أصبت يا ريان.
2: عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن أكون عليه، ما قال لي فيها أف قط، وما قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا.
0: ليت هذا الهدي النبوي يصل إلى مسمع كل رجل وكل امرأة.
1: من أراد أن يسمعه يا ريان فسيعرف طريقه إليه، ونحن أيضا مسؤولون عن إيصاله وتبليغه.
0: أصبت يا فاطمة، سأخبر خالتي وزوجها بما سمعت منك اليوم.
1: جيد، فتكسبين بذلك أجرا كبيرا إن شاء الله.
0: وجارتنا هند، سأحدثها بما سمعت أيضا.
1: وما بالها جارتك هند؟
0: إنها كلما عصتها الخادمة في أمر ما أو تباطأت في تنفيذه هددتها بحرمانها من أجرها الشهري.
1: وكيف تفعل ذلك؟ هذا ليس من حقها أبدا.
0: إنها تظن أنها بهذه الطريقة تضغط على الخادمة لتحسن عملها.
1: بل إنها تضغط عليها لتسرقها يا ريان، كان من الممكن أن تشجعها على العمل بزيادة أجرها لا بحرمانها منه.
0: يا فاطمة، أصبحت أخشى إن استخدمت خادمة أن أخطئ في معاملتها أو أقصر في حقوقها.
1: معك كل الحق في هذه الخشية يا ريان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
0: الواحدة ظهرا، علينا أن نعود إلى البيت يا فاطمة.
1: طبعا طبعا بلا شك، هيا بنا.
0: ولكن لحظة يا فاطمة، انتظريني قليلا.
1: ولكن إلى أين يا ريان؟
0: إلى تلك السيدة التي تجلس مع خادمتها هناك.
1: وما الذي تنوين فعله؟
0: أريد أن أشكرها لأنها بموقفها هذا من خادمتها كانت سببا في إخراجي من الغفلة التي كنت فيها.
1: حسنا يا ريان، اذهبي واشكريها.

حياتنا في السيرة. حياتنا في السيرة مسلسل يعالج مواقف حياتنا اليومية من بحر السيرة النبوية الشريفة ووجدانها، ليستخلص منها الحلول السديدة والعبر الرشيدة.

انا

خذوني خذوني ولا تتركوني لقرة عيوني أنا آخر

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل نشرتنا الإخبارية الأولى، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. من العناوين إلى التفاصيل، عقد جلالة الملك عبد الله الثاني سلسلة من اللقاءات خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى أستراليا، حيث التقى جلالته رئيسة مجلس الشيوخ سو لاينز ورئيس مجلس النواب ميلتون ديك ونائب رئيس الوزراء الأسترالي وزير الدفاع ريتشارد مارلز وممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات أسترالية غير ربحية تعمل في مجال الصحة النفسية. وتناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الأردنية الأسترالية، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية والمستجدات المرتبطة بها. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: في مستهل زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى جلالته في العاصمة الأسترالية كامبيرا مع رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب، وأعرب جلالته عن تقديره لمواقف أستراليا تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، معربا عن حرص الأردن على تعزيز العمل المشترك مع أستراليا خاصة في المجالات السياسية والبرلمانية. وأكد اللقاء أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في الإقليم، إذ لفت جلالة الملك إلى ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس، ودعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على أمنهما وسيادتهما. كما التقى جلالة الملك نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الأسترالية، وبحث اللقاء سبل توطيد التعاون بين الأردن وأستراليا في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وبالحديث عن المستجدات الإقليمية، أكد جلالته أهمية تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد بالحوار والدبلوماسية، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها. كما زار جلالة الملك مقر قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع الأسترالية، والتقى رئيس العمليات المشتركة في الجيش الأسترالي لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين. واجتمع جلالة الملك في العاصمة الأسترالية بممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف، والتي تضم أكثر من 575 شركة أسترالية عاملة في قطاع التعدين والخدمات ذات الصلة. وبحث الاجتماع أفاق التعاون بين البلدين في قطاع التعدين وسبل تعزيز الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة، وتضمن دعوة أعضاء الجمعية لدراسة الفرص المتاحة واستكشاف أفاق الاستثمار في هذا القطاع. ولفت جلالة الملك إلى أهمية تبادل الخبرات والبناء على المقومات التي يتمتع بها الأردن في قطاع التعدين بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني. كما التقى جلالة الملك ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات غير ربحية أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية لبحث سبل تعزيز التعاون في هذا المجال. وتناول اللقاء سبل الاستفادة من التجربة الأسترالية في خدمات الصحة النفسية وتطوير شراكات استراتيجية بين الأردن وأستراليا لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج للتدريب والتأهيل. وأكد جلالته خلال اللقاء حرص الأردن على تعزيز خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، لافتا إلى استضافة المملكة للاجئين وتوفير الخدمات الصحية والإنسانية لهم، إلى جانب بالجهود الطبية والإنسانية في مناطق النزاع.
0: وعلى هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى أستراليا، التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، التقى وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ وأكد الوزيران أهمية زيارة جلالته إلى أستراليا ومخرجاتها التي ستكون

0: تعزز جهود البلدين في توسعة التعاون في مختلف المجالات وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومندوبا عن جلالة الملك تسلم الصفدي قطعة أثرية أردنية نادرة كانت اكتشفت بتعاون أردني أسترالي في وادي الحمة في منطقة طبقة فحل، وقررت أستراليا إعادتها إلى الأردن. وأكد الصفدي خلال مراسم تسليم القطعة على أهمية التعاون في مجال التنقيب عن الآثار وحفظها، كما شكر الصفدي الحكومة الأسترالية على إعادة القطعة الأثرية إلى الأردن. وخلال مقابلة مع قناة ABC الأسترالية، أكد الصفدي أن زيارة جلالة الملك إلى أستراليا تهدف إلى تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والبناء عليها وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما أكد الصفدي ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مشيرا إلى أن دول المنطقة دعمت الخطة باعتبارها المسار الذي كان من شأنه إنهاء الحرب في القطاع. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد الشيباني محادثات هاتفية أكد خلالها عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واستمرار التعاون في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما بحث الوزيران الأوضاع في جنوب سوريا، حيث جددا إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية ومحاولات إسرائيل العبث بأمن سوريا وزعزعة استقرارها، مؤكدا وقوف الأردن الكامل مع سوريا في مواجهة التحديات. وأدان الصفدي والشيباني اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وشددا على التضامن معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. زار نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مزارع الزبن النموذجية في محافظة المفرق، واطلع سمو ولي العهد على تجربة المزرعة في توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. واستمع سموه خلال جولة في المزرعة إلى شرح من مالكها المهندس عبد الله الزبن عن منتجات المزرعة الممتدة على أكثر من 1300 دنم، وتنتج قرابة 250 صنفا من الفواكه، وتستخدم أنظمة ري حديثة ووسائل للحد من تبخر المياه، وتتضمن مرافق للبحث والتطوير والتعبئة والتخزين. وأشاد سمو ولي العهد بمستوى الإنتاج الزراعي، والذي يعكس قدرة الخبرات الأردنية على تطوير أساليب زراعية متقدمة، مشيرا إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة في إدارة الموارد المائية وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد سموه أهمية استدامة توفير المنتجات الزراعية للسوق المحلي بأفضل جودة. وتجسد زيارة سمو ولي العهد إلى مزارع الزبن في قضاء صبحة في البادية الشمالية دعما لمسيرة النهضة والتحديث في القطاع الزراعي، وتعزيزا للأمن الغذائي والاستدامة في الإنتاج الزراعي بما يواكب متطلبات التطور، ويرسخ أهمية الزراعة بوصفها ركيزة أساسية للتنمية الوطنية. وقال مالك المزرعة المهندس عبد الله الزبن:
1: شرفنا سمو ولي العهد بالزيارة، كان مقابلها عدة لقاءات، كان دعم من سيدنا جلالة الملك وولي العهد لنقل التكنولوجيا وما هو حديث للمملكة الأردنية الهاشمية. احنا تبنينا هاي الوجهة الملكية وثبتناها على أرض الواقع، وشرفنا هو بزيارة لرؤيته انه ماذا حدث في نقل التكنولوجيا. احنا هاي المزرعة مبنية على نقل التكنولوجيا من توفير المياه، من المحاصيل الآمنة خالية من المبيدات، من التكيف مع التغير المناخي. فسيدنا شرفنا هون، انبسط كثير بهذه التكنولوجيا اللي موجودة بالمنطقة، وطلع على الرؤية اللي موجودة بأبناء الأردنيين للعمل الدؤوب لوضع الأردن بمكانها المتميز من الفواكه والخضار.
0: أعلنت شركة

الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن استمرار تعليق رحلاتها مؤقتا من وإلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي في الدمام بعد تعليق العمليات الجوية من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في ضوء الظروف الراهنة.

0: ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 4 أشخاص أصيبوا، فيما تضرر 15 منزلا بأضرار محدودة في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهما على العاصمة السعودية. إلى ذلك قالت وزارة الطاقة السعودية إن مبنى إداري تابع لشركة النفط الحكومية أرامكو تعرض لهجوم في مدينة الظهران شرقي المملكة ما تسبب في حريق محدود. وأضافت الوزارة أن السلطات باشرت التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتدفع هجمات جماعة الحوثيين المتصاعدة على المطارات والمنشآت الحيوية في السعودية المواجهة في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيدا وسط مؤشرات على اتساع العمليات الجوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة الرياض بالتزامن مع تصاعد هجمات الجماعة المدعومة من إيران واشتداد المعارك في محافظة تعز جنوب غرب اليمن. تفاصيل المشهد على الساحة اليمنية مع الزميل رام الرشق.
1: يتواصل التصعيد العسكري في اليمن مع اتساع رقعة المواجهات وتبادل التهديدات وسط تحذيرات سعودية من المساس بأمن المملكة وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والمخاوف المتزايدة من انعكاسات التصعيد على الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد. وفي أحدث التطورات طلب تحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحية المركزية في صنعاء، فيما أعلن اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمالي الرياض. في المقابل توعد الناطق العسكري باسم الحوثيين بالرد على أي استهدافات تطال العاصمة اليمنية برد وصفه بالقاسي والمؤلم في الرياض. ميدانيا أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بتعرض جزيرة كمران ومديرية القناوص في محافظة الحديدة ومديرية حرف سفيان في محافظة عمران لغارات جوية، كما تحدثت عن قصف مناطق في مديرية باقم في محافظة صعدة. في المقابل أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن الطيران الحربي شن 9 غارات على مواقع للحوثيين في محافظة تعز، 5 منها في منطقة الضباب و4 في مديرية المصراخ، كما أعلنت استهداف ثكنات وتجمعات عسكرية للجماعة بطائرات مسيرة في جبهات محافظة مأرب، في مؤشر على استمرار المواجهات على أكثر من جبهة. سياسيا دخلت الولايات المتحدة على خط التطورات، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع ولي العهد السعودي واصفا تصرفات الحوثيين بأنها سيئة للغاية، ومضيفا أنه ربما يطلب من تركيا التدخل في اليمن. وفي موازاة التصعيد العسكري والتحركات السياسية تتزايد المخاوف من تداعيات المواجهات على الوضع الإنساني والصحي. وفي هذا الإطار حذر مكتب الصحة في محافظة تعز من وصول مخزونات الأدوية والوقود والمستلزمات الطبية إلى مستويات حرجة، ما يهدد قدرة المرافق الصحية على مواصلة تقديم خدماتها في ظل استمرار المواجهات.
0: ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة وفد المملكة المشاركة في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة في القاهرة لبحث سبل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد العضايلة موقف الأردن الثابت الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، رافضا إجراءات التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيطان، ومشددا على ضرورة تحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية استنادا إلى مضامين خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا واختتم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أعمال دورته غير العادية بالتأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها انتهاكات المستوطنين للقانون الدولي. وشدد المجلس على رفض الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، محذرا من تداعيات استمرار الاحتلال على الأرض.

0: الأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين. ودعا المجلس إلى تعزيز العمل العربي المشترك، مطالبا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ قرار يضمن الحماية الدولية للفلسطينيين وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وننتقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال اغتيال 5 فلسطينيين بزعم تخطيطهم لتنفيذ هجمات ضد قواته. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتشديد الحصار المفروض على القطاع وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتفاقم معاناة السكان جراء تداعيات الحرب المتواصلة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها ومداهماتها في الضفة الغربية والقدس، تخللتها عمليات اعتقال وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين والصحفيين. كما حاصرت قوات الاحتلال مجمع فلسطين الطبي واقتحمت مؤسسات فلسطينية في رام الله بالتزامن مع هدم منازل ومنشآت في جنين والقدس. وفي سياق متصل، صعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين والمزارعين وقاطفي الزيتون، شملت الاعتداء الجسدي وسرقة المحاصيل ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وفي جنوب لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات على قرى وبلدات جنوبية في ظل استمرار التصعيد العسكري وتراجع المسار الدبلوماسي المجمد منذ آب الماضي. ويأتي ذلك وسط غموض يحيط بالموعد الرسمي لانعقاد المباحثات المرتقبة في مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية خلال الشهر الجاري. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياتها، والتي نجملها في التقرير التالي.
1: تشهد المنطقة تطورات متسارعة على وقع الحرب على إيران وسط توتر متزايد في مضيق هرمز، حيث أعلن طهران ومسقط التوصل إلى تفاهم بشأن تحديد مسار مؤقت للملاحة، فيما أعلنت بحرية الحرس الثوري استهداف ناقلة نفط وصفتها بالمخالفة. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال استنادا إلى صور أقمار صناعية بأن إيران تعزز تحصينات مواقع حساسة تشمل منشآت نووية ومناطق حدودية تحسبا لهجمات أمريكية محتملة. في المقابل، جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، متوقعا انخفاضا كبيرا في أسعار النفط بعد انتهائها. كما استبعد تقديم روسيا والصين دعما لإيران، مشيرا إلى أن أي دعم محتمل سيكون محدودا للغاية. وعلى صعيد آخر، تصاعد التوتر بين طهران ولندن على خلفية محاولة الهجوم على قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا التي تستضيف قاذفات أمريكية. وقال رئيس الوزراء البريطاني إن المحاولة يرجح أن الحرس الثوري الإيراني نسقها، فيما استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن مؤكدة رفضها أي تهديدات على أراضيها. في المقابل، أدان طهران بشدة الاتهامات البريطانية بشأن تورطها في الحادث. وفي ظل هذه التطورات، أعلنت 60 دولة التزامها بالحفاظ على حرية الملاحة في المضائق الدولية ورفض فرض رسوم عبور فيها، في خطوة تسلط الضوء على أهمية أمن الممرات البحرية واستمرار تدفق التجارة والطاقة.
0: انتخب الأردن عضوا في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة للفترة 2027-2029، حيث حصل على 171 صوتا في انتخابات جرت خلال أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي أن انتخاب المملكة لعضوية المجلس يعكس التقدير الدولي لدور الأردن بقيادة جلالة الملك في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحمايتها، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي.

0: الدولي في المملكة ومواقفها الثابتة في دعم مبادئ حقوق الإنسان والتزامها بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. رعى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة رئيس اللجنة التوجيهية لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية المهندس سامي سميرات، رعى حفل إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية وإطلاق دورتها السادسة. وأكد الوزير سميرات أن الجائزة تتيح للشباب تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى حلول قابلة للتطبيق. وأضاف الوزير سميرات:
1: هذه الجائزة التي رسخت عبر دوراتها المتعاقبة حضورها كمساحة وطنية للإبداع والابتكار، تتيح لشبابنا اختبار أفكارهم وتطوير مهاراتهم وتحويل طاقاتهم إلى حلول قابلة للتطبيق. ويحمل اسم جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية دلالة خاصة، فهو يعكس الاهتمام المتواصل لسيدي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله بالشباب الأردني، وإيمانه بقدراتهم وإبداعاتهم وحرصه الدائم على تمكينهم وتحفيزهم على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الوطن والمجتمع. ومن هذا المنطلق شكلت توجيهات سموه ودعمه المستمر دافعاً لتطوير الجائزة والبناء على ما تحقق فيها لتواصل دورها في فتح المجال أمام شبابنا لتحويل أفكارهم إلى مشاريع وحلول قابلة للتطوير وصناعة الأثر.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، مع احتمال ضعيف في ساعات ما بعد الظهر لهطول زخات من المطر في أجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحيانا، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين هاني السعايدة ومشعل الصلايطة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل رعد حجازين في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذاتية.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

البث المباشر من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الخير، يسعد صباحكم مع مستمعينا. صباح الورد والياسمين لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الأربعاء الموافق 14/10 للعام 2026 ميلادي، وثلاثة جمادة الأول للعام 1448 هجري. بداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي أبا ينال. يا صباح الورد، يسعد صباحك. ومن الإعداد سهر الجبور. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا على الفيسبوك ومتابعة أيضا حلقتنا ومشاركة حلقتنا لهذا اليوم. صباح الخير للزميلة تمار النهار من السوشيال ميديا. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني مهط بيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعاً بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حالياً موجودين

دارسهم. إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. صباح الخير لطلاب الجامعات. هلأ دوام خلاص ما في مجال، بدك تتابع محاضراتك وبدك تتابع، ما في غياب زي الأيام المدرسي، لأنه في أيام معينة للغياب ولازم تدقق بمحاضراتك وتحط راسك بدراستك زي ما بيحكوها. ربنا يوفقكم جميعا يا رب، يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

يا صباح الورد والياسمين. صباح الوطن الجميل.

يا صباح الخير، يا صباح النشاط، يا صباح التفاؤل. والله لما يبدأ أبو ينال بهاي الأغاني الجميلة يعني خلينا خلص نلتزم الصمت.

0: أحد الأشخاص بتواصل معنا من خارج الأردن بحكي لي لما نسمع برنامج البث المباشر من عمان ونسمع الأغاني الوطنية اللي بحطنا إياها أستاذ مأمون بحكي لي والله أحيانا بصير بدي أبكي بصير لو هيك بطلع بإيدي أخذ أول إجازة وأرجع على الأردن ما بقصر. طمنونا كيف الأجواء معاكم في الخريف شو عامل فيكم أجواء الخريف هلأ بلش على فكرة النهار يكسر وبلش الليل يطول ويمكن في كثير من الأشخاص بيراجعوا بحالهم بحكي لك أنا حس حالي مش بالمود اللي أنا متعود عليه بحس بتغير 24 ساعة يعني ما في شيء ثابت على ما أنا عليه شيء طبيعي على فكرة مستمعينا دراسات بتثبت أنه اللي بصير معاكم شيء طبيعي جدا ما تخافوا ما تفكروا أنه أنتوا لحالكم اللي عم بصيبكم هذا الشعور الجميع عم بصيبوا هذا الشعور بسبب تغير الأجواء اللي عم بتصير فالواحد أحيانا بيشعر باكتئاب بيشعر بملل بيشعر بتوتر بيشعر بخوف أحيانا بصير ياخد زاوية معينة بالبيت بيشعر بصمت ما بده يحكي مع أي حدا فهذا الشيء يمكن الكل عم بيشعر فيه حاليا حتى يعني بنشعر انه الواحد ما بده يحكي كثير بيشعر انه بده هدوء بده راحة او احيانا ما بده يسمع حدا فهاي الامور كلياتها طبيعية اللي عم بتصير معاكم ان شاء الله يعني فترة 21/10 على فكرة بندخل فلكيا او بعلم ادارة الارصاد الجوية بندخل بفصل الشتاء فالأجواء أتوقع يعني الواحد لما يشعر أو يشوف الأمطار بحس بهدوء أكثر بصير يبلش يهدى شوي شوي خصوصا أول شتوى وتشم ريحة التراب تشعر إنه هاي الأجواء كلياتها بلشتها ترجع لحياتك اليومية إن شاء الله دائما أيامكم بتكون خير وسعادة وراحة بال ودائما بتكونوا هادين بحياتكم وأموركم هادية جدا يسعد صباحكم يا حي الله فيكم جميعا.
1: الشتاء ولا الخريف
0: والله ما انا عارفه.

بيعرفوا انه هاي كلياتها من اعمارنا, انه بدنا تصير البكرة, بدنا ابننا يكبر, بدني ابني اشوفه متخرج من الجامعة, بدني ابني اشوف اولاده. كل هاي الامور انت عم تكبر فيها وانت دائما بتتمنى انك تشوفها. يعني هاي الامور اتوقع بين الكل واحد صح بيشعر بهذا الشيء, بعدين بيكتشف انه هو كبر. شو الوضع؟

أنا مهما علي بتداري بحالك يا أبويا أنا؟ ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ أبنائكم وبناتكم وأهاليكم. يا صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم، يا حي الله.

إيمان أبو ليلى صباح الخير، أم دحام يسعد صباحك، صباح الورد، موسى خشان يسعد صباحك، صباح الخير، أبو مصطفى، رجاء طبيشات صباح الخير، عبد الرحمن، أبو دامس صباح الورد، جهاد غالب الكسواني صباح الخير، يزيد الطراونة صباح الخير، وسبر هارت صباح الورد، عماد أبو عمشة صباح الخير، دعد البيايضة صباح الورد، أم مراد يسعد صباحك صباح الخير، ماهر العمايرة صباح الورد، وجيه الرفايعة يسعد صباحك صباح الخير، أبو راشد يسعد صباحك، شكرا يا سيدي الله يخليك، أبو حازم صباح الخير، أحمد الحنيطي، دلال مكاوي صباح الورد،

راجي عودة. صباح الخير زياد بني عيسى. يسعد صباحك يا حي الله يا سيدي. لولو شاهين. صباح الخير. يسعد صباحك. سامي أبو الحاج. صباح الخير. سامر أبو تايه. يسعد صباحك. يونس سليمان. صباح الخير. الله يخليك يا سيدي. شكرا. عبد الله الشرمان أبو مالك. صباح الخير. تحياتنا. رامي الخزاعلي. صباح الورد والياسمين. يسعد صباحك. موفق الشناق. صباح الخير. علي الشوبكي. يسعد صباحك. صباح الورد. محمد فؤاد زيد الكيلاني يا حي الله يا سيدي. رائد القيسي. صباح الخير. علي الزعبي أبو ماجد. صباح الورد. رزق التلاوي. صباح الخير يا سيدي يا حي الله. الأشخاص اللي عم يبعتونا وبيصبحوا علينا طمنونا، بدأتوا بفرط الزيتون ولا لسه؟ والله عم بشوف في ناس بلشت بفرط. شو الوضع؟ بلشوا ؟ 15 شهر بكرة، 15 بكرة رح تفتح المعاصر. صحيح أستاذ بهجت. صباح الخير. أم مراد يحيى الله. إبراهيم لنسوري يسعد صباحك. زياد بني عيسى صباح الخير. رجاء سنقرط. صباح الورد.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. صباح الخير لمصطفى أبو نصرة ونادر نائل أبو الحاج، يسعد صباحكم. يا حي الله.

يا صباح الورد، صباح النشاط. أم رأفت صباح الخير، يا حيلا. أم محمد المشاقبة صباح الخير. كوكب المعايطة صباح الورد، تحياتنا. لسه ما بلشنا يا جماعة، بناس بلشت تبعث لي ناس مكشرة وناس معصبة، طولوا بالكم بدنا نتفق عايشين. وينال شفتي المرة الماضية كل واحد ما أذكر اسمه يبعث لي صورة واحد معصب أو زعلان، طولوا بالكم لسه ما خلصنا والله. إن شاء الله. صباح الخير تمارا. أمل الحماد صباح الخير، يسعد صباحك. أم جاد البكري صباح الخير. مبارك الصلايطة صباح الخير. طالب أبو محارب يسعد صباحك، صباح الخير. نور سلامة صباح الورد والياسمين. المهندس محمد الرجدان يسعد صباحك، صباح الخير. إيمان أبو ليلى بتحكينا أنا اشتريت زيتون وكبسته. حلو. خلاص يا تمارا، فكري يعني انتي تاخذي على الجاهز. حال من بعضه حبيبتي. خالد النوافلة صباح الورد والياسمين، ربيع القرآن، يا حيلا يا سيدي صباح الخير. علي الشوبكي وأم أسعد الشوبكي يسعد صباحكم، صباح الورد. ثامر الخطيب تحياتنا، يسعد صباحك. أمل حماد يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، يا حي الله. سامي أبو الحاج يسعد صباحك. سهام مارديني يا حي الله. أبو عدنان التعمري يسعد صباحك، صباح الخير. أبو محمد الأردني صباح الورد يا سيدي، يا حي الله. منصور سليمان يسعد صباحك، صباح الخير. عادل النعامنة حي الله يا سيدي. وائل الأعرج يسعد صباحك، صباح الخير. محمد فريد العمري تحياتنا إليك مرة ثانية، حاضرين. كمان شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية نشوف شو الأجواء رح تكون اليوم وغدا، حاضرين يا سيدي. ياسمين السعود يسعد صباحك، صباح الخير. أبو قصي الجواميس صباح الورد. أم عبد الله صباح الخير، يا حي الله. أبو محمد القضاء وغازي المبيضين يسعد صباحكم. خالد أبو خجيل يسعد صباحك، صباح الخير. عبد الباسط الفراي صباح الخير. أيوة يا أبوينا نحط لهم إياها عشان ما يضل حدا يسألني ويبعثونا كشرة على الصبح.

يا ابو ينال توصي فيكم اليوم. موسى الحرايزة وحسن الخوالدة صباح الخير، يونس سليمان صباح الورد، يا مرحبا.

عادل سميران صباح الخير. سهام خليفات يسعد صباحك، صباح الورد يا حي الله. أبو شاكر الخلايلي صباح الخير مرة تانية يا سيدي، صباح الورد والياسمين لخالد راح الاسم سريعا يا تمارا، شو قصة الأسماء؟ نسيم بني بكر وهاني لنسور صباح الخير. أحمد الحناطي يا حي الله.

0: أنس رشيدات صباح الخير. رح نرجع لتعليقاتكم بس معانا على الهواء مباشرة من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد صباح الخير.
1: تسمح إليك لمستمعينك الكرام.
0: يا صباح الورد يسعد صباحك. حدثنا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، هل في هناك انخفاض؟ هل ما زلنا في عدم استقرار بالأجواء؟ تفضل يا سيدي.
1: يعني خلينا نحكي بداية من نهار اليوم، راح يكون طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، حار نسبة في المناطق الغورية والعقبة. راح نلاحظ ظهور للغيوم مع ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة ضعيفة إن شاء الله في ساعات المساء لهطول زخات من الأمطار في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون باقي المناطق مستقرة. يعني رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية. ليلا راح يكون طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، معتدل في مناطق الأغوار والعقبة، مع ظهور للغيوم ارتفاعات مختلفة ورياح غربية معتدلة السرعة. متوقعين إن شاء الله اليوم العاصمة عمان تسجل عظمى فيها بحدود 31 درجة مئوية وصغرى بحدود 19 درجة مئوية. مناطق الغورية والعقبة راح تتراوح فيها ما بين 35 إلى 37 درجة مئوية والصغرى ما بين 22 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة لنهار الغد راح نلاحظ في انخفاض ملموس على درجات الحرارة، معدل تقريبا 5 درجات مئوية، ليكون الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية ومعتدل في باقي المناطق. راح نلاحظ ظهور لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، مع احتمالية لهطول زخات خفيفة من الأمطار في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، ولكن راح تكون على فترات قصيرة، مع رياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، وبالتالي راح يؤدي ذلك إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية. ليلا راح نلاحظ أنه طقس غائم جزئي وبارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، لطيف الحرارة في مناطق الأغوار والعقبة،
0: نعم،
1: مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار في مناطق البادية. متوقعين عاصمة عمان غدا نسجل عظمى فيها بحدود 26 درجة مئوية وصغرى ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية.
0: نعم، تحذيراتكم لإخواننا المواطنين أستاذ محمد.
1: يعني منحذر اليوم من خطورة تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وفي المناطق الطرق الخارجية الصحراوية، وأيضا غدا نحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية العالية.
0: بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ محمد الخالدي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي.
1: يا حي الله.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. دكتور محمد وردات، صباح الورد يا سيدي، صباح الخير. أبو عدنان صباح الخير. سفيان أبو سلطان يسعد صباحك، صباح الورد. أبو هاشم جبر صباح الخير. هاي للمعايطة يسعد صباحك، صباح الورد. عيسى أبو حماد يسعد صباحك. عبد الكريم تحياتنا إليك. سامر فؤاد صباح الورد. والياسمين تحياتنا. أبو سمير المراونة صباح الخير. غازي المبيضين صباح الورد.

0: رائد جروان صباح الخير، يسعد صباحك. عدي صالح يسعد صباحك، صباح الورد. صبح عليك يا أستاذ مأمون. زايد عبيدات صباح الخير. أدهم الكناني صباح الورد يا سيدي، حياك الله. فاطمة أبو الهدى صباح الخير، يسعد صباحك.
1: أنت معلم وإحنا منك نتعلم. أنت معلم.
0: علي الرواشفة صباح الخير. طارق قدومة يسعد صباحك، صباح الورد. والياسمين أحمد الحويطات. محمد أبو علاء صباح الخير. شريف والله ذكرتك، يسعد صباحك، صباح الخير. مبارك عايد صباح الخير. مهند المجالي يسعد صباحك. عايد الشرفات صباح الورد والياسمين، تحياتنا. صلاح يسعد صباحك، صباح الخير. محمد العلاوني وأم أيمن يسعد صباحكم. محمد كامل الزعبي يا صباح الورد. تهاني طعامنا صباح الخير.

صلاح بني مرعي، يسعد صباحك. خالد صباح الخير، فتنا بريزات صباح الورد، تحياتنا. دكتور أحمد العنانزة، يسعد صباحك، يا حي الله. مرام الجمال صباح الخير. منال جديفات، يسعد صباحك، صباح الخير. هاي الصور اللي بتنبعث يا منال، مش تبعث لنا واحد معاي. يا هلا والله.

أبو منذر الشمري صباح الخير، يسعد صباحك. مهند جردات يسعد صباحك، صباح الخير. رح نوصل الملاحظة ولا يهمك. عبد الله بني خالد يا حي الله يا سيدي. أبو عون صباح الخير. عمر الدباس صباح الخير. محمود الأسمر طمنا يا سيدي، بعتنا على الخاص حاضرين. أمل الشرمان يحيى يلا صباح الورد والياسمين، والله زمان صباح الخير. أمل المناصير صباح الورد. فوز المغايرة صباح الخير. الله حي النشامة. ليان دولات صباح الخير. هي عامل زغول يحيى يلا. شد مهرتك تسلم وانا خيالها. جهاد القدعان صباح الخير. هول اشري لها سر جنجي ريشنا عامد لالها. نهار العمري

يسعد صباحك. صباح الخير حسام شتاوي، صباح الورد يا سيدي. أم عبد الله بني عيسى، صباح الخير. عمر الطورة، صباح الخير. بسام السرحان، يسعد صباحك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يلتقي ممثلي مؤسسات أسترالية عاملة في مجال الصحة النفسية. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات. سمو ولي العهد: تضامننا مطلق مع السعودية وأمنها من أمن الأردن. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي: استمرار الحرب على إيران يهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي. إطلاق خدمة الاطلاع على المخالفات البيئية عبر تطبيق سند.

0: أمانة عمان الكبرى تعد دراسات لمشروع مترو في عمان. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، نظافة شوارعنا وحدائقنا ومواقع التنزه

0: مسؤولية نتشاركها جميعا، وعبوة تلقى من نافذة مركبة أو نفايات تترك بعد نزهة قد تبدو تصرفا عابرا، لكنها تترك أثرا على المكان وعلى كل من يرتاده بعدنا. وفي خطوة تجمع بين الرقابة البيئية وتسهيل الخدمات الحكومية، أطلقت وزارتا البيئة والاقتصاد الرقمي والريادة خدمة تتيح للمواطنين الاطلاع على المخالفات البيئية المسجلة بحقهم عبر تطبيق سند، ومعرفة تفاصيلها والصور المرتبطة بها ورقم الدفع الإلكتروني ضمن جهود الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة أمين عام وزارة البيئة عطوفة الدكتور عمر عربيات. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لجميع المستمعين على إذاعتكم الكريمة.
0: صباح الخير يا سيدي، سعد صباحك. يعني بداية، ما الذي تضيفه هذه الخدمة لإخوتنا المواطنين؟
1: صباح الخير مرة ثانية. هو الهدف منه هذا من ضمن المحور الرئيسي للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي. كان في عندنا 4 محاور رئيسية لهذا البرنامج. الجزء من هذا المحور هو محور إنفاذ القانون، ولكن يعني حتى إحنا نوضح الصورة للمواطنين بشكل كامل.
0: نعم.
1: البداية لهذا البرنامج هو كان يتكون من 4 محاور. محاور رئيسي كانت تتعلق بدراسة السلوك وتحسين البنية التحتية وبرامج التوعية البيئية لجميع المواطنين، والمحور الرابع هو إنفاذ القانون. هذا المحور الرابع هو اللي بلشنا فيه من خلال تشاركية وجهود المشتركة ما بين وزارة البيئة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاق خدمة الربط الإلكتروني ما بين نظام المخالفات البيئية على تطبيق سند، حتى نسهل على إطلاع المواطنين على المخالفات في حال تم عمل هاي المخالفة. يعني حتى نوضح هاي الأمور أنه هي فقط لتسهيل الإجراءات والإطلاع المواطنين على المخالفات.
0: طيب.
1: من محور إنفاذ القانون.
0: اليوم أحد مستمعينا بده يتأكد من وجود مخالفة بيئية مسجلة بحقه. ما الخطوات التي يتبعها داخل التطبيق؟ هل يحتاج إلى تفعيل مسبق لهويته الرقمية؟
1: هلا حاليا هو تطبيق سند الآن هو تطبيق من ضمن الخدمات الحكومية بشكل عام. الآن كل التوجه لكل المواطنين اللي هو تفعيل تطبيق سند على كل الموبايلات، خلينا نحكي تفعيل الهوية الرقمية. بالنهاية هي عبارة عن خدمة مقدمة من ضمن الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين. جزء منها موضوع عرض المخالفات البيئية على تطبيق سند.
0: يعني هلا كل واحد منزل تطبيق سند من ضمن التطبيقات أو المعلومات اللي متوفرة إخوان المواطنين موجود المخالفات البيئية. مظبوط.
1: أكيد 100%. نفس الإجراءات عشان نوضح الصورة ستي بعد إذا سمحتي.
0: تفضل.
1: يعني الآن أنا كل شخص الآن عنده تطبيق سند، عنده تفعيل الهوية الرقمية، بقدر يطلع على كل المعلومات المتعلقة بهذا الشخص من ناحية الهوية، من ناحية دفتر العائلة، من ناحية الأملاك، من ناحية كل شيء. أيضا في اللي بتعلق مثلا بموضوع المخالفات السير، مخالفات السيارات وموضوع مثلا تجديد رخصة السيارة، تجديد رخصة المركبة أو الرخصة الشخصية، جزء منها تم تفعيل هاي الخدمة. فبالتالي بوصل له مسج خاصة بموضوع المخالفات البيئية، ولكن مفعل مش من ضمن نظام السير.
0: مفهوم. بس خلينا نوضح النقطة. اللي مفعل تطبيق إنه يوصله عن طريق SMS، مظبوط، عن طريق المسجات بتوصله هاي الرسالة إنه أنت صار في عندك عليك مخالفة.
1: نعم.
0: اللي مش مفعلها بتنزله على تطبيق سند.
1: بالضبط. هلا هنا في عنا جزئيتين للمخالفين. راح تكون بشكل متوازي. يعني اي شخص تخالف مخالفه بيئيه حسب القانون الاداري لاداره النفايات الصلبه اللي صدر عام 2020 توصل له مسجتين. المسج الاولى عن طريق الاس ام اس، وبشكل مباشر تحول كتفعيل كخدمه حكوميه لتسهيل على المواطن اللي اطلع على قيمه المخالفه ورقم الدفع الالكتروني. فبوصل له مسجتين، مسج على تطبيق سند.
0: نعم.
1: ومسج على الاس ام اس على التليفون.
0: طيب عطوفتك، بدنا نوضح كيف تضبط المخالفات. ما الاجراءات التي تتبعها الكوادر الاداره الملكيه لحمايه البيئه منذ رصدها وحتى ظهورها للمواطن؟ كيف يجري ايضا التحقق من دقه البيانات ونسبتها الى الشخص المعني، عشان اخواننا المواطنين يكونوا مطمئنين انه انا والله فعلا انا الشخص اللي قمت برمي هذه النفايات.
1: تمام. حتى نوضح الصوره، في عنا احنا نوعين من المخالفات.
0: نعم.
1: النوع الاول حسب قانون السير اللي هو بيخالف من القاء النفايات من النافذه المركبه، هاي مخالفتها 20 دينار.
0: نعم.
1: هذا حسب قانون السير، يتم مثلا من خلال ضابط السير المورد بالشارع في حال تم الرصد يتم

0: مخالفته مباشرة وتنزل على كمخالفة سير حسب قانون السير 20 دينار. هلأ في عندنا مخالفة ثانية أو رقابة أخرى، خلينا نحكي كالذراع التنفيذي والرقابة من وزارة البيئة للإدارة الملكية لحماية البيئة، في عندنا حسب القانون الإطاري هي مخالفة الإلقاء العشوائي. مخالفة الإلقاء العشوائي تكون من خلال المشاهدة، الرصد بالمشاهدة،
1: يعني مشاهدة الشخص،
0: مشاهدة الشخص سواء من نافذة إلقاء النفايات من إما من المركبة أو هو ماشي، أو مثلا بعض الملاحظات اللي نسمعها دائما اللي هي مخلفات أو إلقاء الطمم أو المخلفات العشوائية بالأماكن العامة، سواء بالشوارع الرئيسية أو على أطراف الشوارع أو بالساحات العامة أو بالمتنزهات بالحدائق. في بعض التصرفات السلبية من بعض الأشخاص يتم إلقاء النفايات بشكل عشوائي من خلال المركبة أو من خلاله كشخص، هي يتم رصده من خلال كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة.
1: يعني مباشرة للشخص مباشرة نفسه بتتوجه هذه المخالفة.
0: نعم مباشرة، يعني مش إن يكون والله من خلال اللي هي خلينا نحكي المخالفة الغيابية.
1: بس بدي أحكي لك، بدي أسألك عنها. صحيح،
0: ما راح تكون ما راح تكون هي مخالفة غيابية تم مشاهدته، هي بتكون من خلال قانون السير. ممكن من حق ضابط الشرطة بإدارة السير من المركبة، فقط للتأكيد من المركبة، شاهد إلقاء عشوائي من النفايات ورصد المركبة ورقمها يتم مخالفته حسب قانون السير.
1: رح يتم مخالفة المركبة نفسها، مظبوط؟
0: مخالفة المركبة نفسها. أما حسب القانون الإطاري بيقدر على الجهتين، ولكن بالمشاهدة والضبط يتم إيقاف الشخص المخالف، إما مخالفته عن طريق الهوية الشخصية في حال تم ضبطه إذا كان مثلا ماشي ما معه مركبة وتم إلقاء عشوائي بأي مكان وليس بالمكان المخصص، يتم مخالفته على الهوية الشخصية، يتم رصده مباشرة في أجهزة نظام البي دي اي، تم توزيعها من خلال التنسيق ما بين وزارة البيئة والإدارة الملكية، تم توزيع 100 جهاز بي دي اي اللي هي أجهزة المخالفات اللي موجودة، نفس أجهزة المخالفات الموجودة مع زملائنا بضباط إدارة السير، نفس الجهاز موجود عليه تطبيق حسب القانون الإطاري، يتم مخالفة الشخص المخالف بالمشاهدة، يتم ضبطه بالمشاهدة.
1: مفهوم مفهوم. طيب اليوم يمكن أحد الأشخاص بحكي لك أنا بشتغل على التطبيقات الذكية أو من خلال التاكسي، وأحد المواطنين طلع معي ورمى من خلال وهو موجود معي بالسيارة. إحنا اليوم ما منخالف الشخص بهاي الحالة، منخالف السيارة فقط.
0: منخالف السيارة، نعم.
1: يعني هاي النقطة مهمة جدا اللي إخوانا المواطنين ينتبهوا لها. يصير يحكي لك أنا ما رميت حتى، بس هاي كمان عطوفتك بيكون فيها كاميرا، مظبوط؟ بيكون فيها صورة إنه رقم السيارة وإنه
0: طبعاً
1: السيارة طبعاً هاي مخالفة. مفهوم.
0: طبعاً يعني هلا في عنا في كمان في نوع من المتابعات من خلال الكاميرات المتحركة على المركبات، سواء من خلال كوادر إدارة السير أو من خلال المركبات التابعة لأمانة عمان أو البلديات، تم توزيع 300 كاميرا متحركة يتم رصد المخالفات بالمشاهدة، بتبين فعلا السيارة وهي ماشية إذا تم إلقاء العشوائي للنفايات من نافذة المركبة. يتم رصدها بالكاميرا ويتم توثيقها وتحميل المخالفة والصورة أو الفيديو على هذا التطبيق، حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع على آلية المخالفة ومتى وبالوقت والسيارة.
1: ممكن يكون في هناك تقديم اعتراض إلكترونيا؟
0: هلا الاعتراض حاليا على المخالفات القانون الإطار ذات النفايات لا يجوز اعتراض.
1: لا يجوز.
0: ليش؟ لأنه هي ما راح تنزل المخالفة إلا بعد ما تكون فعلا في تأكد كامل وضبط للمشاهدة بشكل واضح وموثق بالصورة والفيديو.
1: مفهوم مفهوم. عطوفتك اليوم ورد في الإعلان أن مهلة التسديد 30 يوما.
0: نعم.
1: من أين تاريخ يبدأ احتسابها تحديدا، وكيف يستطيع المواطن معرفة آخر يوم للسداد؟
0: من تاريخ وصول المسج أو على تطبيق سند ببلش نعد 30 يوم.
1: 30 يوم. بعد 30 يوم شو بصير؟
0: مباشرة راح تتحول إلى المحكمة.
1: يعني الواحد لازم عطوفتك يضل متابع لتطبيق سند، ويمكن عليها منع سفر، مظبوط؟ لأنه إذا كان في عليك مخالفة وعندك محكمة ما بتقدر تسافر إذا كان عندك مخالفة بحقك. يعني هذا الموضوع مش إنه هاي النقطة كمان جدا مهمة. اليوم يمكن في كثير من الأشخاص بيحكي لك أنا بس أروح أرخص على مباشرة بدفع المخالفات اللي علي. هلأ إحنا بهذا الموضوع معطينه فقط مهلة 30 يوم.
0: هاي نقطة مهمة ست العزيز نوضحها للسادة المستمعين.
1: خلينا يا ريت.
0: المخالفة المتعلقة بالقانون الإطاري لإدارة النفايات وعلى تطبيق سند واللي بنحكي فيه الآن هو منفصل تماما عن مخالفات السير. بيجي مسج مباشرة ببلش نعد من يوم الأول لثلاثين يوم، بيجي رقم دفع إلكتروني ببين عنده قيمة المخالفة هي 50 دينار، هي الحد

0: طبعاً هي تعتمد على طبيعة المخالفة ومكانها وحسب حجم النفايات تم إلقائها، هي بتبلش من 50 ل 500 دينار. بس طبعاً هاي ال 500 دينار تصل من خلال المحكمة، يعني القاضي هو بيحدد فعلاً القيمة المطلوبة في حال كانت النفايات. مثلاً أعطي مثال حتى تكون أمور واضحة للمستمعين، يعني مركبة موجودة أو قلاب رمى طمم أو نفايات بقريب من السد أو بمنتزه، يعني ما راح تكون مخالفته زي مخالفة الشخص اللي ألقى ألقى نفايات بشكل عشوائي بالشارع ككيس نفايات من شباك المركبة. هذاك عمل مشكلة بيئية كبيرة، فتكون مخالفته مضاعفة. طبعاً هاي بحددها القاضي بعد ما تم تحويل القيمة المخالفة إلى أو حسب طبيعة المخالفة اللي موجودة يتم إرسالها إلى المحكمة حتى القاضي يثبت بقيمة المخالفة وحسب الضرر اللي عمله هذا الشخص بهذا المكان.
1: عطوفتك، يمكن في استفسار من قبل إخوان المواطن بيحكي لك أنا كنت اليوم طالع رحلة تنزه مع أبنائي، واحد أبنائي قام بالرمي العشوائي، هل هنا سيحاسب هذا الطفل أو هذا الشاب على ما قام به؟ سيكون في هناك مخالفة بحقه ولا كيف رح نتعامل مع هاي الأمور، ولا فقط البالغين اللي رح يتعاملوا مع هذا القانون؟
0: طيب، علشان تكون الأمور كمان واضحة، الهدف ليس المخالفة. الهدف ليس المخالفة،
1: احنا بنعرف يعني والله عشان نعطي صورة أفضل لبلدنا ويكون في هناك نظافة، ولكن احنا عشان نحط إخوان المواطنين بهذه الأمور بأكملها، انه يمكن يجي يحكي لك مش أنا اللي رميت هاي نفاية ابني، هل سيحاسب هون الابن على هذه المخالفة؟ نعم تفضل.
0: هلا شوفي، بحالات زي هيك وأنا بقول لك يعني في حالات مثلا كالأطفال بمكان متنزه، دور الكوادر وزارة البيئة كوادر الإدارة الملكية راح يكونوا دائما موجودين بالمتنزهات من خلال الجولات المشتركة، راح يكون فيناك برامج توعية، راح نوعيهم حتى لو شاف طفل صغير رماه راح يكون فيه له تنبيه مش مباشرة والله أنا بدي أخالفك. هو ليس الهدف المخالفة، الهدف هو تحسين السلوك، توعية الناس، هي آخر بند من محاور البرنامج التنفيذي لسرديس النظافة، هو موضوع إنفاذ القانون.
1: صحيح.
0: البداية بالمقدمة بلشت هي موضوع دراسة السلوك، حكينا تحسين البنية التحتية وبرامج التوعية، وآخر جزئية هي إنفاذ القانون في حال عدم الالتزام. بس إنه والله ناس طالعين برحلة ومبسوطين وقاعدين مع بعض، والله طفل صغير رمى ورقة أو كذا، تعب بدي أخالف الطفل أو أخالف العيلة، يعني هاي الجزئية ممكن تكون كحل نهائي في حال عدم الالتزام. بده يكون في برامج توعية ونوعوا الناس، حافظوا على نظافة بلدنا، أيضا المكان اللي تقعد فيه إذا وسختوا فيه غيرك بده يجي يقعد مكانك يجي على هذا المكان. فهي الهدف الرئيسي
1: التوعية.
0: وتحسين السلوك آخر يعني خطوة هو موضوع إنفاذ القانون في حال عدم الالتزام. بس لازم الناس والمواطنين يعرفوا أنه في حال عدم الالتزام في إنفاذ القانون.
1: مفهوم. نعم، هل تتوفر لديكم أرقام حديثة عن أكثر المخالفات تكرارا والمواقع الأكثر تضررا؟
0: يعني هي الأكبر مشكلة من وجهها الآن كملاحظات من الوارد لوزارة البيئة ومن خلال الكشوفات الميدانية بعض الإلقاء العشوائي وخاصة من المركبات.
1: والله كنا عم نشاهدها للأسف
0: خاصة من المركبات. هذا واحد. والملاحظات الأخرى هي يعني وضع أكياس القمامة أو كواس النفايات بجانب الحاوية، يعني لا يتم وضع هاي الأكياس أو النفايات بالمكان المخصص لتجميع النفايات.
1: نعم
0: هاي
1: صحيح.
0: من ضمن المشاكل فعلا نواجهها،
1: هاي رح يكون عليها كمان مخالفة عطوفتك؟
0: أكيد، من حسب القانون الإطار في حال عدم الالتزام والمشاهد والضغط أكد عليها.
1: نعم، يعني اليوم أحد الأشخاص عنده في حارته أو بمنطقته سلة نفايات أو سلة مهملات، ما حط النفايات بنفس السلة حتى حواليها، هي عليها مخالفة كمان.
0: طبعا لأنه الهدف الرئيسي ودور المواطن أن يضع النفايات بالمكان المخصص.
1: نعم.
0: دوره كشخص كمواطن.
1: رسالة وزارة البيئة لإخواننا ومستمعي برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، عطوفتك.
0: يعني احنا نأكد انه هسه اطلاق خدمة المخالفات البيئية عبر تطبيق سند هي مثلت خطوة مهمة حتى نطور موضوع الرقابة البيئية والتحول الرقمي. هي اول شغلة.
1: نعم.
0: ان نسهل على المواطنين، ولكن الهدف الأساسي والأسمى هو تغيير السلوكيات السلبية حتى نوصل لبيئة نظيفة ومستدامة تعكس الصورة الحضارية للأردن. هي رسالتنا.
1: أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، أمين عام وزارة البيئة الدكتور عمر عربيات، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: حياتنا وعطوفتك. يا حياتنا.

0: التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 10. لما يزورك الباحث الإحصائي دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117 110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06 500 88 80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع ب10 دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في أم أذينة وسيتي.

0: مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
1: أوف شو جوعان، راح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني 1,000,000 طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا الأخ رافع بني عيسى. صباح الخير.
1: صباح الخير يا ستي.
0: تحياتنا، يسعد صباحك.
1: سلمك يا ستي، الله يبارك فيك.
0: تفضل
1: ستي. في قبل تقريبا بيجي شهر ونص أنا كتبت استدعاء على عطوفة المصرف تبعين مكب النفايات، هذول اللي معاهم الضاغطات تبعين البلديات، ثلاث بلديات طبعا مش واحد، اللي هي دير أبو سعيد والبرقش والرابية. في برميل اسمه برميل العصارة، بيجي بيطلع من عند المكب وبيفتح العصارة على الشجرات اللي عندي، والشجرات والله العظيم كل يعتني يبسل.
0: شو مالهم الشجرات؟
1: يبسوا يا لأنه هذا زي الأسيد يبسوا. وقال ولما رحت على عند عطوفة المصرف قال احنا بنكتب يعني كتاب للبلديات انهم ما يكبوش، لأنه في هناك في بركة او حوض لازم العصارة يكبوها هناك، فبيتجاوز كل شيء بكبوه على الشارع، يعني حتى الشارع كله يعني بيئة أقول يعني شيء يعني منظر مش طبيعي. ولما بتشتي الدنيا هاي بصير كمان مادة لزجة، يعني بتخرب أكثر وأكثر.
0: نعم. راجعت البلدية أخ رافع؟
1: راجعت رئيس البلدية ونزل معاي موظف بس بلدية واحد تبع دير أبو سعيد وتبع البرقش، حكيت معاه تليفون كان طالب تليفونه. أما تبعت الرابي بنت ما بعرف ايش اسمها، لا يمكن بيجي اسبوعين وانا ارن عليها لا ما بتردش على التليفون. اما كلياتهم معهم خبر، رؤساء البلديات معهم خبر.
0: طب شو كان الرد من قبل البلديه اخ رافع؟
1: هو بقول لك مش لازم يكبوا، هم بقولوا مش لازم يكبوا.
0: طيب مين لازم يمنحهم؟
1: البلديه، رئيس البلديه انا بدي امنحهم. بعدين
0: طب ما انه يعني ما انه هو بيحكي لك مش لازم يكبوا، مش مفروض البلديه تمنحهم؟
1: يعني بقولوا لي اعطينا منهم، وقلت الثلاث بلديات لانه بيطلعوا احيانا انا بيتي قبال الشارع الرئيسي الساعه 4 الفجر بكونوا نازلين وبضلوا لبعد العشاء، يعني انا بدي اضل قاعد عند شجراتي وهم كلياتهم بكبوا. اقول لك منظر مش طبيعي، ومي سودا بتنزل على الارض يعني عصاره يعني زي الاسيد على الشجر.
0: طب عمرك صورت السيارات لما تيجي ترمي النفايات؟
1: ما هي رايحة جاية، هي مكب
0: نفسها
1: رسمي.
0: نفسها ما في مفهوم.
1: مكب رسمي ما بدل بغرب البلد تقريبا بحدود 6 كيلو. بيما بقى في عصارة بكون فيها برميل، يعني فيه بتفاوت من سيارة لسيارة، ممكن يكون فيها على سبيل المثال 200 لتر، ممكن فيها يكون 1000 لتر أو شغلة زي هيك أنا بعرف. طيب. هذا طبعا انا نزلت عند المكب الرئيسي عند المهندس وعند الشباب اللي هناك وكلت تامني عرفت الطريقه كيف هي، وهي على جنب الطريق اقول لك تنزل بالحمار بالارض تبعي.
0: نعم.
1: اسود.
0: حاضر اخ رافع، خليك معي. ينضم الينا على الهواء مباشره رئيس لجنه دير ابي سعيد الاستاذ مازن الغوانمي. صباح الخير.
2: صباح الخير ستي، يا مرحبا.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: يا اهلا وسهلا.
0: يعني سمعنا الأخ رافع تعقيبك على الموضوع، وما دور البلدية بقضية أخونا المواطن؟ تفضل يا سيدي.
2: يسعد صباحك أخ رافع.
1: هلا يا سيدي.
2: أنا بتذكر أنك جيت على المكتب وتفاعلنا مع موضوعات وطلعت واحد كشف معاك وطلعنا على الخلل الموجود.
1: ما قصرت يا سيدي، والله إنك ما قصرت.
2: وإحنا كبلدية دير أبو سعيد الحمد لله عالجنا ونبهنا على سواقين تحت طائلة المسؤولية إنه واحد يقوم بهذا العمل، وراح نرد نأكد وراح أصير أطلع وراهم ناس وأتبع الموضوع، إذا في خلل راح يكون محاسبة شديدة جدا لأي سائق بخالف من أي جهة. أنا فعلا هاي العصارة هي تنزل من الكابسة بخزان ويجب أنها تفرغ بمكان مخصص لها. احيانا بعض السائقين بتعاجز او انه من باب يعني عدم المسؤوليه بيفتح الهاب وبكبه بالطريق للاسف، وبتضرر الناس وبتضرر الشجر يعني زي الارض اللي اكون رافع.
1: والله عطوفتك انت ما قصرت للامانه، ولكن لغايه وانا رحت عند عطوفه المصرف لانه

0: كبير والمعلومات اللي هو كامل ثلاث بلديات اللي بتفرغ من المحطه التحويليه هاي هناك. اما من جهتنا احنا كبلديه دير الزيت تضمن ما راح يكون ان شاء الله في اي تجاوز واي خلل، وكمان راح يعني نعالج الوضع هذا هناك جانب الطريق اللي ممكن ينزل، يعني ننزل على ارضك. انا راح اطلع الشباب عندي حتى هي خارج التنظيم ترى المنطقه،
1: خارج التنظيم داخل حدود البلديه. استاذ مازن
0: راح خارج التنظيم داخل حدود البلديه،
1: خارج التنظيم داخل حدود البلديه ولا خارج حدود البلديه؟
0: لا المحطه كلها خارج التنظيم.
1: نعم هي خارج التنظيم،
0: المحطه كلها خارج التنظيم يا سيدي. على سيدي على كل حال،
1: ما هو انا معك استاذ مازن، في خارج التنظيم ولكن داخل حدود البلديه.
0: هي خارج، كله خارج،
1: كله خارج، خارج حدود البلديه ايضا. نعم
0: هسه الاخ رافع، انا من عندي راح اطلع الفريق الصيانه من عندي ونعالج طرف الطريق اللي ممكن لا سمح الله لو متجاوز من ثلاث بلديات حدا كب شيء راح يعني ما ينزل على ارضك ان شاء الله، اما كندريل او بخليهم يحطوا لو حاجه السرابي او يعني بنعالج الموضوع ان شاء الله ان شاء الله. سيدي اضافه لتنبيه شديد اللهجه، وراح اوقع كل توقيع رسمي يعني تحت طاله المسؤوليه لكافه سواقين وضاغطات انه بالالتزام بالحكي.
2: بارك الله فيك يا سيدي، والله يسعدك ويطول عمرك ويعطيك الصحه ربي. والله عطوتك انت يا باشا انه ما انت مقصر، لكن للامانه وهم طبعا اعتقد انهم سواقين الضاغطات بيشرفوا لبعضهم وعارفين بعضهم، بيعرفوا مين هو اللي بكب هناك. يعني لانه مش محصوره في بلديه واحده، هي لو محصوره في بلديه واحده بنعرف الخلل وين هو، اما مش محصوره مع بلديه واحده.
1: اخ رافع يعني ان شاء الله الامور بتكون محلوله باذن الله، وراح يتم متابعتها من قبل رئيس لجنه دير ابي سعيد. ان شاء الله الامور طيبه، يسعد صباحك. استاذ مازن انا بدي استغل وجودك معنا لليوم، احنا مقبلين على فصل الشتاء، ماذا عن خطه بلديه دير ابي سعيد لفصل الشتاء وتجهيزاتهم لهذا الفصل الخير؟ نعم تفضل يا سيدي.
0: والله يا سيدتي يعني توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الاداره المحليه والامين العام وكوادر الوزاره، قمنا مبكرا بخطة شاملة لتنظيف العبارات ومجاري الأودية والجريلات وكافة الأمور المتعلقة بتصريف المياه. والحمد لله بلديتنا يعني هي البلدية الرئيسية باللواء، لأنها جاي مركز اللواء، فالحمد لله الأمور تمام وكله جاهز. حين يعني إن شاء الله يكون موسم مطر خير،
1: نعم
0: راح يتم مباشرة تتشكل عندنا غرف عمليات، تتشكل فرق طوارئ لمعالجة أي خلل في حينه. والحمد لله العام الماضي على الرغم من الهطولات الغزيرة، الحمد لله رب العالمين لم تسجل أي واقع أو حادث ضد أي مواطن أو مداهمة مياه لبيوت المواطنين، لأن احنا طول الفترة هاي أي خلل بنعالجه أول بأول.
1: في هناك استجابة سريعة من قبلكم لإخواننا المواطنين؟
0: طبعا 100% ثواني بتكون جاهزين أبدا لأي طارئ لا سمح الله، لو على سنتين بالليل فريق الطوارئ عندنا 24 ساعة بيكون خلال فصل الشتاء.
1: نعم ماذا بالنسبة للإنارة؟ تم تفقد كل ذلك بالنسبة للشوارع؟ يمكن كمان شوي رح تصير في عنا زي ما بنحكي النهار رح يكسر والليل رح يطول، يمكن أبنائنا الطلبة رح يطلعوا بكير على مدارس، ممكن شوي تكون الدنيا لسه ما صارت نهار. ماذا عن الإنارة في الطرقات أستاذ مازن؟
0: سيدتي احنا في عندنا فريق برضو فريق الصيانة، يعني ما بدي أقول شبه يومي نطلع وأتحدى إذا في لمبة الآن من لمبات الشوارع غير مضاءة، والكل صيانة عامة باستمرار. أنا بجيب بشتري قطع الغيار وبتم صيانة هاي اللمبات، حتى ركبنا مظلات عند أماكن، عند الأماكن اللي بتجمعوا فيها الطلاب الصبح مشان يروحوا على جامعاتهم ومدارس.
1: الله يعطيكم ألف عافية سيدي، شكرا على تواصلك معي اليوم، شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث الموجه من عمان.
0: شكرا لإذاعتكم على طرق يعني هموم المواطنين.
1: هذا واجبنا يا سيدي. رئيس لجنة بلدية دير أبي سعيد الأستاذ مازن الغوانمي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا. يا حي الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، زار نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أمس مزارع الزبن النموذجية في محافظة المفرق، واطلع سمو ولي العهد على تجربة المزرعة في توظيف البحث العلمي والتقنيات الزراعية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وترشيد استهلاك المياه. للحديث عن أهمية هذه الزيارة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس عبد الله الزبن. مهندس صباح الخير.
1: يا صباح النور،
0: كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
1: الحمد لله، نعمة وفضل من الله عز وجل.
0: يا حي الله يا سيدي، صباح الخير. بداية، كيف استقبلتم زيارة سمو ولي العهد، وماذا تعني لكم وللعاملين في المزرعة هذه المتابعة والاهتمام بتجربتكم؟ تفضل يا سيدي.
1: يا سيدي، احنا على الديوان الملكي وسمو ولي العهد وسيدنا جلالة الملك نعلم تمام المعرفة على العمل والجهد اللي بيقدمه لتحسين ظروف الاقتصادية ووضع الأردن بمنزلتها المتميزة من العلم ومن الإنتاج وخاص بالقطاع الزراعي. فإحنا ماخذين هذا نهج ماشيين عليه، أنه نعمل على البحث العلمي في تطوير القطاع الزراعي بالمملكة الأردنية الهاشمية. فهم دعمهم الغير متناهي غير متوقف،
0: نعم،
1: على دعم القطاع الزراعي. فهذا جزء من الرسالة الملكية للأردنيين على تقييمهم وعلى تكريمهم بالعمل المتميز لصالح البلد.
0: نعم. اليوم تفضل يا سيدي.
1: فهاي سبب الزيارة، إنه أولا التكريم من سيدنا ولي العهد، وثانيا على نشر المعلومات العلمية والمتابعة في الجهد العلمي لتطوير القطاع الزراعي وتوفير المياه والبحث على تغيرات المناخ للأمن الغذائي.
0: نعم، أشاد سمو ولي العهد بقدرة الخبرات الأردنية على تطوير أساليب زراعية متقدمة. كيف تنعكس هذه الإشادة على طموحكم لتطوير المشروع وخطواتكم المقبلة؟
1: أنا عمري بالزراعة تقريبا، أنا مهندس.
0: نعم.
1: مهندس خريج أمريكا بالقطاع الهندسة الزراعية كإنجينير.
0: نعم.
1: فاستفدت من العلم اللي أنا ما أخذه ونشأت عليه، وكان هدفي دائما التطوير في القطاع الزراعي. فهذا كان مجال من المجالات اللي أنا بشتغل فيها.
0: نعم.
1: فبلشنا نشتغل على تطوير وجلب كل الأصناف اللي موجودة واللي تصلح في منطقتنا اللي كانت منطقة نائية وأصبحت منطقة سلة الفواكه.
0: جميل.
1: حتى بالأردن وبالعالم العربي هي منطقة المفرق. فبلشنا نطور ونجيب الأصناف الموجودة بالعالم ومدى تطابقها في عندنا. احنا عندنا عدة مجالات بالبحث العلمي، منها كمان توفير المياه، منها معالجة تغير المناخ، الحد من تأثر تغير المناخ. عندنا الانتاج الآمن للمواطن الأردني، احنا هدفنا عدم استعمال المبيدات.
0: نعم.
1: لمنتج متميز خالي من المبيدات.
0: نعم.
1: واستفدنا من طبيعة المناخ اللي موجودة منطقة المفرق.
0: نعم.
1: ومنطقة خاص صبحة والدفيانة فيها منطقة متميزة لإنتاج الفواكه. فإحنا عندنا تقريبا فوق 200 فيرتي.
0: نعم.
1: ومنشتغل على زيت الزيتون الطبي.
0: جميل.
1: لأنه مثلا الزيت مذكور بالقرآن.
0: نعم.
1: والبحث العلمي هو اللي بيثبت ما مدى صحته للبني آدم.
0: نعم. اليوم نعم، إدارة المياه، اليوم إدارة المياه كانت من المحاور البارزة في الزيارة. كيف تعمل الأنظمة الري الحديث ووسائل الحد من التبخر لديكم؟ هل لديكم قياسات توضح مقدار التوفير الذي حققتموه؟
1: احنا اولا انا اختي الكريمه انا مهندس حقل مهندس موقع يعني
0: نعم.
1: وبسجل الارقام
0: نعم.
1: انا توفير المياه طلعت تقريبا 50% عن المعتاد.
0: ممتاز نعم.
1: يعني احنا بنشتغل هندسه ما بنشتغل نظريا او يعني ما بنتعامل بالحديث او باللقاءات بنتعامل بالنتيجه العلميه.
0: نعم مفهوم.
1: النتيجه العلميه والاساليب العلميه بالزراعه بتختلف عن الحكي العام. لازم يكون تجارب علميه بحته لاستخلاص الارقام. فاحنا ان هذا النظام ان تقريبا 4 سنين عم نشتغل عليه توفير المياه.
0: نعم.
1: وحتى توفير المياه من البراك ومن السدود والاستفاده الامثل من المياه.
0: نعم.
1: وهذا علم يعني لازم يكون واقع تصوير واقع حال الواقع الهون. احنا هذا جزء من شغلنا، الجزء الكبير هو انتاج محصول امن للمواطن الاردني.
0: جميل جميل.
1: وميزته يعني احنا مثلا الاردن فيها ثروه من الزيت اللي بيقدر الزيت الطبي اللي بيقدر تعمله زيت طبي يعالج كثير من الامراض.
0: صحيح نعم جميل.
1: فاحنا اشتغلنا على هذا الحديث وكنا يعني بمعارض وبفحوصات بمجلس الزيت العالمي.
0: نعم.
1: يعني وتقييمنا كان 98%. 98% يعني احنا منافسين الدول اللي كان هي مشهورة بالزيت.
0: نعم.
1: صرنا احنا على وياهم، مزرعتي صارت على درجة العلمية زيهم او افضل.
0: ما شاء الله جميل.
1: يعني عم نشتغل احنا ماخذين الرسالة الملكية للتميز لهذا العمل. يعني هو مطلوب منا ان دائما نكون متميزين كأردنيين.
0: نعم الحمد لله. يعني هاي الشيء ليس بجديد على الأردن. اليوم مهندس، اليوم أشار سمو ولي العهد إلى أهمية تعميم التجارب الناجحة. كيف اليوم يمكن نقل خبرتكم إلى المزارعين آخرين؟ هل هناك مجال لزيارات ميدانية أو تدريب أو التعاون مع الجهات البحثية والزراعية؟
1: إحنا عم نتعاون مع وزارة المياه. وزارنا معالي وزير المياه كذا مرة.
0: نعم.
1: للاطلاع على التجربة وتبناها لكثير من الناس. وزارنا المركز الإرشاد بوزارة الزراعة وزارنا وزير الزراعة اطلع على التقنيات اللي احنا عم نعملها وعم بعممها كوزارة الزراعة عم بعممها. وإحنا بابنا مفتوح لكل هيئات، يعني الهيئات الدولية دائما بتيجي لعنا وبتشوف وين الدرجة اللي إحنا عم نشتغل فيها. يعني إحنا open book يعني لكل الناس. بس عدم اللي بيأثر علينا إنه الحكي العامي اللي بدون علم. يعني مثلا بنشوفه مثلا بالزيتون وعم نسمعه وعم نسمع عن ناس تحكي عن هذا العمل، يعني ما بدخل، يعني مش معقول.
0: إنه كل شيء بده دراسة
1: وبده
0: تعب، مش بسهولة إنك تيجي تحكم على شجرة موجودة أو على شيء موجود وإنت يعني ما جربت كل هاي التجارب. مزبوط.
1: وبعدين ماخذين مثل إنه جدي مزارع، أبوي مزارع، أنا صرت مزارع. لا، العلم، الزراعة علم.
0: جميل.
1: كل يوم متجدد، لازم إحنا على اطلاع بالعلم يومي وشبه يومي.
0: جميل.
1: يعني إيش بصير بالعالم إحنا بناخذ بعين الاعتبار ونعمل عليه تجاربنا.
0: نعم.
1: ومش احتمالية الغلط وارد.
0: صحيح.
1: ونصححها
0: طبعا.
1: ونصححها. نعم. مقابل مناخنا.
0: نعم. الواحد
1: أنا دراستي إنه أعرف الشجرة المناسبة للمنطقة المناسبة. مش عام.

0: عشوائي.
1: صحيح.
0: الفلوس في آخر من نعمل فيه الفلوس.
1: نعم.
0: يعني الدراسات بالمشاريع بتعتمد على الداتا، على المي، على المناخ، على التربة، علم قائم بذاته مش حكي عام.
1: نعم. شو رسالتكم اليوم للشعب الأردني يفكر في تأسيس مشروع زراعي يعتمد على المعرفة والتقنيات الحديثة؟
0: احنا بالنسبة لنا في مثلنا القرآن الكريم، احنا بالزراعة مثلنا القرآن الكريم.
1: نعم.
0: انه رزقكم في السماء وما توعدون، يعني الرزقة مربوطة بالرب العباد ومهيئها لكل شخص ربنا عز وجل خلقه، بس العمل هو اللي يتقيم فيه البني آدم. فنحس على العمل مش على ما نجهد نفسنا انك تعمل فلوس، نجهد نفسنا ابقان عمل. فالفلوس جاية، المادة جاية، بس بدها عمل.
1: نتمنى لكم التوفيق، وإحنا فخورين جدا بما تقدموه لهذا الوطن. بتشكر تواصلك معنا لليوم مهندس عبد الله الزبن، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. تحياتنا.

0: 9:30 مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشر. ومتواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا الأخ حمدان. صباح الخير.
1: صباح الورد يا سيدي، يعطيك العافية.
0: يا حي الله يا سيدي، سعد صباحك، تفضل.
1: صباحك الطيب.
0: تفضل أخ حمدان.
1: يا سيدي احنا بنعاني من مشكلة المي من فترة طويلة، وكل فترة المهندسين بنروح عليهم براجع جبل الحسين
0: وين
1: راح يتم التحسين، راح يتم التحسين هاي لنا 20 سنة.
0: وين المنطقة أخ حمدان بتحكي عنها؟ حمدان معي؟
1: ما بيقصروا، بيزودونا الصهاريج.
0: أخ حمدان يسعد صباحك.
1: صباحك.
0: عن أي منطقة بتحكي المي مش عم توصلكم؟
1: حي نزال، منطقة بدر شارع الصفا.
0: حي نزال،
1: منطقة بدر شارع الصفا. المي بتصل للدوار عندنا بعيد عن بيتي 50 متر. وبيجوا الشباب تبعوا للتوزيع ما بقصروا، ولكن بقول لك هذا الإشي مش بإيدي، هذا منطقة عالية.
0: طيب
1: كل عمال منطقة عالية.
0: من متى بتعاني من هاي المعاناة أخ حمدان؟
1: إحنا إلنا فترة طويلة، يعني معناتنا من 20 سنة صراحة. خاصة بالصيف، خاصة بالصيف بنعاني منها بشكل رهيب.
0: بالصيف أكثر إشي.
1: وبيزودونا بصهاريج الإخوان، وأنا لا أعلم كم بنحسب عليه الصهاريج بصراحة.
0: مش بتوصلك الفاتورة؟ كيف ما بتعلم؟
1: لا، وصلتني آخر إشي 33 دينار، وكنت

0: اخبرها ان الفاتوره دافعها كلها على صهاريج.
1: خلال شهر 33 دينار،
0: خلال شهر 33 دينار بس صهاريج.
1: بس صهاريج، كم صهاريج وصلك؟
0: جزء اربع صهاريج او ثلاثه.
1: لا يعني بديش بجوز، يعني كل اسبوع كان يوصلك صهريج؟
0: طبعا
1: كل اسبوع، يعني اربع صهريج.
0: كل اسبوع كانوا يزودوني.
1: قد ايه، كم متر كان يوصلك؟
0: 8 متر.
1: 8
0: مره وصلني 8 متر.
1: كله 8، الاربع صهريج 8 متر.
0: نعم، على كل ساعه يعطونا 4 امتار. ومره ساعه، معلش، ومره ساعه انحجبت بسبب تراكم الصهريج عليها. ليش حطوا لي كل الصهريج على اشتراك واحد وانا مزودهم ثلاث اشتراكات؟
1: انت تقصد انه يعني، استنى شوي، انت عندك ثلاث ساعات.
0: ثلاث ساعات، نعم.
1: يعني انت بتصدر عندك ثلاث فواتير، مزبوط؟
0: نعم. نعم.
1: طيب الفاتوره وصلتك 33 دينار، والفاتورتين الثانيين اجوا صفر؟
0: لا، ما اجوا استهلاك مي بس.
1: قد يعني استهلاك اللي يعني
0: اللي اجانا؟ استهلاك اللي اجانا. راجعت راس العين. اللي هو محول كل الصهاريج على فاتورة واحدة، وعملت تسوية.
1: عملت تسوية عشان شو يحولوا
0: على العدادات.
1: على العدادات.
0: وبقول لي طب انت لازم تراجعهم انت شخصيا، بس يجي يعطوك الصهاريج يقول لي عمي على العدادات. طبعا وصلني مسجات انه على عد اكثر من اشتراك. ليش بحولوا على اشتراك واحد؟ طبعا بصلي رسائل انا على الشكوى.
1: حاضر، خليك معي أخ حمدان. ينضم إلينا على الهواء مباشرة ناطق باسم مياهن الأستاذ إبراهيم قبلات. أستاذ إبراهيم صباح الخير. كيف الحال أستاذ إبراهيم؟ تحياتنا يا سيدي، صباح الورد. طيب أول إشي، إحنا سمعنا للأخ حمدان، إحنا أخونا المواطن يبدو أنه عنده ثلاث ساعات في منزله. اليوم إحنا بنعرف، يمكن هلأ يمكن أحد الأشخاص بيحكي لك ليش بيوصلوا 8 متر. بيوصلوا 8 متر لأنه عنده 4-3 ساعات، مزبوط؟ هاي عشان لأنه إحنا بيطلع للعداد الساعة الواحدة 4 متر أتوقع، مزبوط؟ تمام. تعقيبك على الموضوع أستاذ إبراهيم، تفضل.
2: هو صار من شفتين، الشفت الأول هو بعض وصولتي، وهذا حقيقي يعني عمر سوزوه بالصهريج بشكل دوري.
1: والله صوتك مش واضح أستاذ إبراهيم، شكلي يبدو أنك أنت طالع ميدان.
2: صحيح.
1: يعطيك العافية سيدي.
2: الله يعافيك لك.
1: يلا تفضل.
2: ملاحظته بالشقين، الشق الأول إنه في ضعف في وصول المياه، وهذا حقيقي ودقيق وموضوعي وحياتي. ليش؟ لأنه كل أسبوع الشباب بتفقدوه، هو أعلى أو من أعلى النقاط التوزيع. بتفقدوه بشكل دوري، وفي حال عنده عدم اكتفاء بزودوه بصهريج. الآن هاي الصهريج اللي هي
1: قبل ما نزوده بالصهريج أستاذ إبراهيم، هو الأخ حمدان بيعاني من 20 سنة، من 20 سنة حتى هاي اللحظة ما صار في تعديل عندكم بالضخ، ما صار في عندكم تعديل بإنه توصلوا المياه بدون ما نأمنوا بصهريج مياه.
2: كل سنة بصير في تعديل وتحسين للشبكات، يعني بالصيف أو بالشتاء عفوا. الشباب الفنية والعمليات بيعملوا خطط لتحسين التزويد المائي بالصيف. بس اللي بصير أستاذ مها إنه التزايد أعداد المشتركين المضطرد في بعض المناطق وصل إلى حدود يعني غير مسبوقة، وكميات المياه والمصادر يعني ما بدأوا شيء
1: محدودة. معروف. نعم.
2: وهذا اللي بيشكل عندنا تحديات. العودة على
1: بالنسبة لتوزيع الصهريج على فاتورة واحدة فقط،
2: أي صهريج أستاذة بيجي لهذا المشترك بسبب عدم الاكتفاء، هو يعني حاسب عليه كأنه جايته المية عبر الشبكة. بمعنى إنه إذا كان استهلاكه 8 متر تضاف 8 متر على العداد. الآن يبدو الخطأ إنه كان يزود الشركة برقم عداد واحد، يعني ما كان يزودهم مثلا الأسبوع هذا بيزودهم برقم اشتراك جديد، الأسبوع اللي بعده فيبدو إنه كان يعني بيزودهم برقم عداد واحد.
1: بس خلينا نتأكد، لأنه أخونا المواطن معنا أخ حمدان. أنت كل مرة لما كنت تواصل مع رقم الشكاوى الموحد كنت أعطيهم رقم اشتراك مختلف ولا نفس رقم الاشتراك؟
0: أنا المسجات عندي وكنت أعطيهم لتبعون التوزيع، أعطيهم ثلاث عدادات.
1: يعني يبدو أنه كان مزودهم أستاذ إبراهيم.
0: وقال لي هيك نظامنا. للأسف أنا قال لي هيك نظامنا.
1: كيف يعني هيك نظامهم؟ خلينا نسمع. طيب حاضر.
0: قال لي المهم بوصلك المية. قلت له لا، قال لي أنا بنوزع على طريقتنا. قال لي
2: لا شوف، يعني بعيدا عن قال لي وقلت له احنا صديقي بنصب عليك بالخير وبنقول لك اذا صار في اي خلل فني احنا بنعتذر منك. طالما في عندك ثلاث عدادات صديقي، لا بتتوزع على ثلاث عدادات.
0: مظبوط.
2: يعني احنا ما بدنا مثلا نشعرك بانه احنا بدنا ندفعك فاتوره كمان لانه انت ما وصلنا لك

0: شوي. لا احنا هدفنا نخدمك بس مش كل الإجابات يعني بتكون ربنا مكرم صاحبها وتوفق فيها.
1: طيب شو اللي بيصير هلا استاذ ابراهيم؟ شو
0: خلي هلا دادي كرمنا ويبعث لي الفواتير، خليني اشيك عند الزملاء اشوف شو الموضوع وايش نقدر نعمل له.
1: طب ليه لازم يقدم اعتراض؟ انا مش فاهم القصه.
0: لا انا ما قلت قدم.
1: لا هو لما رايح مراجع حاكي انه لازم تقدم اعتراض، مزبوط يا اخ حمدان؟
2: قدمت
1: اعتراض.
0: هو هذا مرتبط بالداتا اللي على العداد
1: الموجوده.
0: خليني اشيك على الداتا.
1: طبعا حقك يا سيدي. نعم طيب.
0: لا احنا موجودين لخدمتك وخدمته.
1: الله يخليك يا سيدي.
2: قيد البحث عنده من فرات العين.
1: أخ حمدان
0: بس ابعث لي أرقام اشتراكاتك وما يكون خاطرك إلا طيب.
2: حاضر. على أي رقم أبعثهم؟
1: هلأ إحنا رح نأمنك برقم الأستاذ إبراهيم.
2: حاضرتك.
1: أخ حمدان حاضر. إحنا اسمعنا إلك بكل هدوء وإحنا كمان بدنا نعطي الحق للأستاذ إبراهيم.
2: نعم.
1: بالإطلاع على قضيتك بالكامل وإن شاء الله الأمور بتكون محلولة. فريق الإعداد رح يأمن رقم تليفونك على الأستاذ إبراهيم يتواصل مع حضرتك، يتأمنه برقم الاشتراكات وعشان يطلع على قضيتك بكاملها وإن شاء الله الأمور بتكون محلولة. تمام أخ حمدان؟
2: مشكورة.
1: يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ إبراهيم قبلات الناطق باسم مياه هنا. شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم. يا حي الله.

التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة. لما يزورك الباحث الإحصائي، دقائق بسيطة من وقتك ومعلومة دقيقة منك بتساعدنا نفهم احتياجات الناس ونخطط للخدمات مثل التعليم والصحة والنقل بشكل أفضل. تعاون مع الباحث وقدم معلومة صحيحة. بياناتك سرية ومحمية بالقانون وتستخدم للأغراض الإحصائية فقط. شارك في التعداد لأنه معلومتك بتفرق. لأي استفسار اتصل على الرقم المجاني 117-110. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في

0: في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد، وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. معنا الأخ زياد. صباح الخير.
1: صباح الخير يا عمي، هلا بيك.
0: يا حي الله يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: يا عمي أول شيء الله يصبحكم بالخير.
0: يا حي الله.
1: عمي أنا حكيت معك قبل أكثر من شهر تقريبا
0: بخصوص
1: الطريق الكرك من جسر الكرك للثانية، طريق منطقة المرج. المنطقة اللي كان حكيت لك إنه في أصطات محطوطة تمنع دخول الشاحنات أو مرور الشاحنات.
0: نعم.

0: تواصلتي مع المهندس عمار مدير الأشغال.
1: نعم.
0: ووعد المهندس في نهاية الحديث المطول بأنه لا، هاي بدها تظل زي ما هي، وبدنا نحسن لكم الطريق الالتفافية والأولويات والكذا. فأنا بس حاب أسأل المهندس أو أشكره، خلينا نحكي بطريقة مش عارف كيف بدي أحكيها، يعني أنه معقول الاستخفاف بعقول الناس لهالدرجة أنه وعدت وما أوفيت، حكيت وما نفذت؟
1: أخزيات
0: تفضل. يعني
1: أول شيء إحنا على إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، وإحنا اليوم يمكن دائما لما نكون على الهواء مباشرة نختار ألفاظ تليق بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تمام؟ أخزيات خليك معي، خليك معي أرجوك لو سمحت. إحنا اليوم لما يجي يطلع معانا رئيس بلدية أو يطلع معانا مدير أشغال ويوعد إنه يكون في هناك زيارة ميدانية لهذا الطريق ويكون في هناك دراسة واجتماع وإجماع إنه ما يكون في هناك تعديل أو تغيير على هذا الطريق بناء على دراسة هم يقومون بها، ولكن إحنا راح نفهم أكثر من المهندس عمار الحجاج مدير أشغال محافظة الكرك عما جرى في هذا الطريق، وهل فعلا تم زيارة هذا الموقع وهل تم دراسة لهذا الموقع. مهندس عمار صباح الخير.
2: خيرات لك يا جميع المستمعين.
1: تحياتنا مهندس، يسعد صباحك مهندس. يعني إحنا سمعنا للأخ زياد ويمكن طلعنا قبل هالمرة في برنامج البث المباشر من عمان على نفس هذا الموضوع، وتحدثت على الهواء مباشرة إن راح يكون في هناك دراسة وزيارة لهذا الطريق. ماذا جرى بعد هذه الزيارة ودراسة هذا الطريق مهندس؟ تفضل يا سيدي.
2: بالفعل إحنا بعد الاتصال الهاتفي اللي طالب فيه أخونا المواطن بتغيير مسار الطريق الآليات وسيارات الشحن الثقيلة من اتجاه المرج باتجاه الثانية وتحويلها إلى طريق الأخر البديل، تم زيارة الموقع بالفعل مع المهندسين المختصين، وتبين بأن الطريق البديل هو أفضل وطريق هو يعني مناسب أكثر لحركة الشحن وحركة السيارات. وبالمناسبة هذا الطريق هو معزز بمطبات نموذجية ومعزز أيضا بإشارات تحدد السرعة والإشارات الإرشادية والتحذيرية، وأموره كانت جيدة وليس بحاجة لأي شيء.
1: يعني بناء على دراسة إنه إحنا ما بدنا نجري أي تعديل على هذا الطريق.
2: نعم، هو أصلاً يعني منع الطريق الصعود وجسر المرج باتجاه الثاني ما تم إلا بناء على دراسات وبناء على شواهد وبناء أيضاً على أحداث والصالح العام، يعني صالح المواطنين سواء سالكي الطريق أو المجاورين له للمخازن التجارية. وبالمناسبة الطريق البديل هو طريق غير مفصول بجزيرة وسطية، وبالتالي إذا كان في تعطل لأي مركب عليه ممكن تظل حركة السير جارية. بينما الطريق اللي بيطالبوا فيه الإخوة المواطنين هو طريق مفصول بجزيرة وسطية، إذا ما تم تعطل أي سيارة شحن فيه يعني راح تنشل الحركة تماما من أمام مبنى المحافظة، من أمام مبنى التنمية، من السوق التجاري الموجود في المنطقة.
1: نعم. إذا أخ زياد هذه إجابة المهندس
0: عمي. الله يرضى عليك يعطيك العافية. هذا الكلام اللي بحكيه المهندس غير صحيح مطلقا نهائيا. وأنا على استعداد تام
1: بناء على إيش بتحكي غير صحيح؟
0: بناء على تجربتي العملية يا عمي، الجارمة المحطوطة الياسطة اللي احنا بنطالب بإزالتها عند القيروان، هاي قبل 15 سنة انحطت يا عمي الجارمة، ما انحطت علشان الطريق، انحطت علشان تحويل المسار، لأنه كانوا قبل 15 سنة بيشتغلوا بالجسر، وظلت هاي الياسطة محطوطة إلى يومنا هذا اللي هي وظيفة الصبة الخضراء. وظل والجهة المقابلة بعد ما تم تجهيز الجسر بدل ما يشيلوا الياسطة هاي اللي انحطت أصلا علشان الجسر راحوا حطوا ياسطة في المقابلة من الجهة الثانية، مع العلم أنه وطوا منسوب الطلعة الجهة الثانية. وقاعد بقول لي
1: طيب هاي خليك معي
0: أولوية.
1: خليك معي.
0: أبواب المدارس، سكر الابواب الدور تبعين الناس اللي بيطلع من باب زياد بيته على الشارع مباشره.
1: اخ زياد خليك معي يعني. مهندس عمار معي؟
2: تفضل. نعم
1: مهندس.
2: نعم.
1: يعني اخونا المواطن يتحدث عن يافطه محطوطه بعدم يعني اللف او المرور بهذا الطريق. تعقيبك على هذه، هل فعلا هي وضعت عشان كان في تحويله بهذا الطريق؟ هل يعني يبدو انه يعني اكثر من مره تم التواصل عن هذه اليافطه انه بدهم يمروا من هاي الطريق وفي هناك يافطه ممنوع المرور من هذا الطريق؟ ما شو سبب عدم المرور من هذا الطريق مهندس؟
2: نحن ما نتحدث به هو ليس اراء شخصيه وانما اراء مبنيه على مشاهدات

0: تقارير هندسية وبالتشارك مع كافة الجهات المعنية. يعني اليوم احنا لتنظيم حركة السير شركائنا من اخواننا في السير، شركائنا في الحاكمية الإدارية وفي البلديات وفي كافة الجهات الأخرى المختصة، يتم تحديد هذا الطريق هل يصلح أو لا يصلح. الآن يعني في شواهد كثيرة، وفي يعني قبل 4 شهور كان في يعني حادثة على الطريق وقصر إحدى سيارات الشحن الكبيرة وكان له يعني هور فيه وتم إغلاق الطريق بالكامل.
1: يعني هو كان مخالف ولا كيف؟ كان مخالف؟
0: نعم، كان مخالف وطلع من الطلعة وإغلقت الطريق بالكامل. وما يثبت هذا الكلام هو إخواننا بالسير، يعني ليس أرانا الشخصية.
1: يعني يا أخ زياد، مهندس عمار بيحكي إنه إحنا لما نيجي نحط ممنوع المرور من هذا الطريق، هو مش فقط اجتهاد من وزارة الأشغال، هو مش فقط دراسة من وزارة الأشغال، بيكون في هناك.
2: أنا فاهم شو اللي أنت بتحكيه وبعرف شو المهندس بيحكيه، لكن اللي أنا بحكيه على أرض الواقع. الآن لما أنا بكون سالك طريق تجاري بيكون الناس صاحي ووعي، بينما لما أسلك الطريق الالتفاف اللي بيعطيني إياه والبواب البيوت الناس على الشارع مباشرة، بيفتح الولد الباب وبيظل ناط.
1: هذا الطريق المسموح انكم تمروا منه.
2: هاي الطريق اللي اعطونا اياها البديل، يعني عرفت علي؟ هاي الطريق في عليها ابواب مدارس سنتين. والله انا بدي اطلب طلب من المهندس، طبعا انا بحكي بصفته كمدير اشغال، ما بحكي بصفته
1: مفهوم يا سيدي، احنا والله فاهمين.
2: الان انا لما بجي بسلك الطريق هاي سكر لي ابواب المدارس حتى اقدر اسلك الطريق زي العالم والناس بدون ازمه اطفال واولاد مدارس، سكر لي ابواب البيوت، أعطيني أولوية دخول وأولوية خروج حتى أقدر أنا أفوت مبدئيا أنا بأمان، حتى أعطي الأمان للشارع. حاط لي 3-4 مطبات على الشارع ومحدد لي السرعة، أنا شو بدي بالسرعة اللي أنت محدد لي إياها؟ على سرعة واحد بندعت الطفل.
1: أخ زياد، هل جرى هناك حوادث بهذا الطريق تتحدث عنه؟
2: عمي
1: بس جاوبني على جوابي. الله يخليك.
2: وين أي طريق
1: اللي بتحكي عنه إنه مسموح إنه نمر منه اللي عند المدارس وفي أبنائنا؟
2: صار مشاكل يا عمي.
1: مشاكل. أنا أتحدث عن حوادث وليس مشاكل.
2: عمي ما هو الآن لما بيجي بتنحل بالتراضي، ولما بيجي الولد بينضرب بيندعم في الجلاب أو بيندعم في كذا وبيطلع أبوه بصير يصرخ. عمي احنا بنفوت بطريق عبارة عن دهليز، شو بدي احكي لك، يعني زي الرهاب بصير السائق وهو داخل بحط الاول وبصير يحسب 100,000 حساب لما يقطع الطريق. عمي انا لما بده يلاقيني شاحنة ثانية بالمقابل بالجهة الثانية الطريق، اسأل المهندس قديش قياسه الطريق هذا البديل اللي معطيني اياه للشحن، شحن واهالي ومدارس وبدون اولويات، وبتقول لي انا الطريق مش بحاجة لاي شيء؟ كيف يعني؟
1: الشارع ضيق يعني أخ زياد؟ الشارع ضيق. طيب خليك معي مهندس عمار،
0: أتفضلي معك.
1: هل فعلا الشارع زي ما يتحدث أخونا المواطن زياد إنه الشارع ضيق وفي مدارس حواليه وفي يعني
0: مثل ما تحدث لك؟ أنا الشارع سلكته مباشر يعني بعد اتصال أخونا المواطن وشاهدته وعاينته مباشرة، يعني إحنا في سبيل إيجاد يعني حلول وإيجاد راحة لإخواننا المواطنين. هذا الشارع بالمناسبة يعني قعد سنوات طويلة أثناء إنشاء جسر المرج وكان هو التحويل الرئيسي مع إغلاق أيضا الطريق في الآخر، يعني كان هو التحويل وهو المدخل الرئيسي سابقا، وقبل إنشاء الجسر كان هو أيضا المدخل لكل السيارات ليس فقط لسيارات الشحن. والطريق اليوم هو مهيأ وإخواننا بالسير هو مشاهدات عندهم والحوادث مسجل، يعني هو بقدر يعطيك شو نسبة الحوادث على هذا الطريق وعلى الطريق الآخر اللي هو في ميول حاد. وعملية يعني منع السيارات الكبيرة منه وليس لخلق إرباك للمواطنين أو سيارات الشحن، ليس فقط لغلبتهم ولكن للحفاظ على سلامتهم وسلامة سالكي الطريق.
1: مفهوم يا سيدي. إذن هذه إجابة مدير أشغال محافظة الكرك المهندس عمار الحجاج، أخونا المواطن زياد، شكرا جزيلا لكم. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي ومني مهط بيشات. دقائق قليلة مستمعينا ووجز الأخبار مع الزميل زيد الخلايلة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. السعودية تعلن إصابة 4 أشخاص وحدوث أضرار مادية جراء سقوط شظايا صاروخين في الرياض، وتحالف دعم الشرعية ينفذ عملية عسكرية لتحييد مصادر تغذي المجهود الحربي للمتمردين الحوثيين. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو موسكو، والرئيس الأوكراني يقول إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت الآلاف من دون كهرباء. محليا، المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة. وزارة السياحة تدعو

المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة قبل الحجز والرحلات السياحية حفاظا على حقوقهم وتجنبا لتعرضهم للاحتيال. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع ب10 دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم

0: نهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على الجد وخزن وقدم صح، قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: رباب. رباب اسم علم قديم وعربي للمؤنث، معناه السحاب الأبيض وحدته ربابة، وقيل هو السحاب المتعلق الذي نراه كأنه دون السحاب. قال الشاعر: سقى دار هند حيث حل بها النوى، مسف الذرى دان الرباب ثخين.
3: وأحسن بيت شعر قالته العرب في وصف الرباب قاله عبد الرحمن بن حسان: إذا الله لم يسقي إلا الكرامة فأسقى وجوه بني حنبلي، تكركره خضخضات الجنوب وتفرغه هزة الشمال. كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي.

0: رفع.
1: إن كلمة رفع ضد وضع، ومعناها الحقيقي أخذ وعلى. ومن هذه الكلمة جاءت معان مجازية عديدة، منها كلمة الرافع من أسماء الله الحسنى، فهو الذي يرفع المؤمن بالإسعاد وأولياءه بالتقريب.
0: والرفع ضد الوضع، والمرفع ما رفع به، وارتفع الشيء بنفسه أي على.
1: والرفاعة ثوب ترفع به المرأة الرسحاء قليلة لحم العجز عجيزتها تعظمها به.
0: والرفاع حبل يشد في القيد، يأخذه المقيد بيده يرفعه إليه.
1: والرافع من الإبل هي التي رفعت اللبأ في ضرعها، وفرش مرفوعة أي بعضها فوق بعض.
0: ورفع السراب الشخص زهاه، ورفع لي الشيء أبصرته عن بعد، ورفع القصة قدمها.
1: ورفع أي قدم، والرفيع ما رفع به على الرجل.
0: ورفع الزرع نقله من الموضع الذي يحصده فيه إلى البيدر.
1: وبرق رافع ساطع، ورجل رفيع شريف. ورفع رفعة أي ارتفع قدره.
0: ورفاع اسم رجل كذلك رافع.
1: وترفع تعلى، وارتفع السعر على ثمنه، وذو الرفعة هو رجل رفيع الصوت.
0: والارتفاع هو العلو في الهندسة، والمرفع ما يرفع به، والمرفاع جهاز يستخدم في الأسلحة النارية لتسديد مراميها.
1: والمرفوع من الكلام هو الجهير، والحديث المرفوع عند المحدثين هو الذي يتسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: والرافع هو الشرطي السري، لأنه يرفع الأخبار إلى صاحب الشرطة أو غيره.
1: ورفع الجمل في السير أسرع، وترافعا رفع كل منهما الآخر.
0: وأخيرا الرافعة هي آلة تستعمل لرفع الصخور والأشياء الثقيلة أي الونش.
1: الورقة الثالثة.
0: لعبة الحروف. زلمة. كلمة زلمة من ثلاثة أحرف لكن معانيها متعددة. مثلا
1: زلمة أخطأ، وزلم ملأ، وزلم الأنف قطعه، وزلم العطاء قلله.
0: وزلم لين وسوى، والزلم نبات لا بذر له ولا زهر، وفي عروقه الممتدة تحت الأرض حب مفلطح، وهو معروف عند العامة بحب العزيز. زلم القدح الذي لا ريش عليه سهم.
1: أما إذا بدلنا ترتيب الأحرف نفسها فإننا نحصل على معان أخرى مختلفة.
0: لزم ثبت ودام، ولزم فصل وميز.
1: زمل عدا وأسرع معتمدا في أحد شقيه رافعا جنبه الآخر وكأنه يعتمد على رجل واحدة.
0: ملز تأخر، ملز بالشيء ذهب به.
1: الورقة الرابعة.
0: الخطأ
1: والصواب.
0: يقولون ثار الناس ضد فلان وهذا خطأ، ثم يتبعون هذا الخطأ بخطأ آخر هو ثاروا على فلان.
1: أما الصواب فهو ثار الناس بفلان أي وثبوا عليه، كما يقول الصحاح واللسان والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
0: أما كلمة ثور عليهم الشر فهي تعني هيجه وأظهره.
1: أما فعل ثار فهو ثار يثور ثورا وثؤورا وثورانا.
0: ومن معاني ثار، ثار به الدم، ظهر الدم على وجهه،
1: وثار إليه وثبه.
0: ثار الماء من بين كذا نبع بقوة وشدة.
1: ثار الدخان والغبار، هاجا وانتشرا.

0: الفرق بين البشر والبشاشة هو أن البشر أول ما يظهر من السرور بلقيا أو بلقاء من يلقاه، ومنه البشارة، وهو أول ما يصل إلينا من الخبر السار، فإذا وصل إلينا ثانية لم يسمى بشارة. ولهذا قالت الفقهاء: إن من بشرني بمولود من عبيدي فهو حر، أي يعتق أول من خبره بذلك. والنغية أول الخبر، هي الخبر السار، وصل أولا وأخيرا.
1: في المثل البشر علم من أعلام النجاح، والهشاشة هي الخفة للمعروف، وقد هششت، وهو من قولنا شيء هش إذا كان سهل المتناول، فإذا كان الرجل سهل العطاء قيل هو هش.
0: وبين الهشاشة والبشاشة إظهار السرور بمن نلقاه، سواء كان أولا أو أخيرا.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي في العاصمة الأسترالية عددا من كبار المسؤولين ويعرب عن تقديره للمواقف الأسترالية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو موسكو، والرئيس الأوكراني يقول إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت الآلاف من دون كهرباء. محليا، المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة. وزارة السياحة تدعو المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة قبل الحجز والرحلات السياحية حفاظا على حقوقهم وتجنبا لتعرضهم للاحتيال. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
3: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
4: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جي تور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
5: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا وصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
7: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلاً ومرحباً بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضاً بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك.

الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع سعادة الأستاذ الدكتور محمد المصالحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية وعضو مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية وأمين عام مجلس النواب الأردني الأسبق، للحديث طبعا حول التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2026. والدكتور محمد المصالحة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا سعادتك دكتور محمد، نورتنا، يسعد صباح ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا سيدتي، صباح الخير لك وكل الزملاء وللمستمعين.
0: أهلا وسهلا، نورتنا مرة تانية. بداية سعادتك دكتور محمد، تعطينا تعريف مختصر وسريع للتعداد العام للسكان والمساكن وما أهميته، تفضل.
1: كل الشكر بكل التأكيد، يعني وأنا بعتقد أن حملة كل إعلامية تشكر عليها، لأنه المواطن بحاجة أن يتابع إعلاميا ليقف على أهمية هذا التعداد. والتعداد يعني كلمة مشتقة من كلمة عدد أو عد يعد، ونحن في حياتنا الحقيقة نعتمد إلى حد كبير على العدد أو على الرقم. يعني الحياة تعتمد بشكل أساسي على ضبط الرقم والعدد في حياتنا في كل شيء نقوم فيه في كل عمل.
0: نعم.
1: ولهذا الدول والأردن من بينها يهتم بموضوع التعداد، في كل 10 سنوات يقوم بهذا التعداد. أولا للوقوف على عدد السكان كم أصبح، 2 عدد على توزيعهم الجغرافي، 3 على عدد على مستويات المعيشة. يعني حقيقة التعداد السكاني هو يعني عمود أساسي أو قاعدة مهمة للبيانات والمعلومات التي يستند عليها في أي خطة أو تخطيط للدولة.
0: نعم جميل جدا. يعني دكتور محمد، يا ريت تعطينا الأهداف الرئيسية من إجراء عملية التعداد، تفضل.
1: بكل تأكيد كما تفضلت، الأهداف واضحة تماما للتعداد، وهي أولا نحدد كم سيكون لدينا طلبة بعد 10 سنوات من خلال العدد الموجود الآن، كم من المدارس نحتاج، كم من المستشفيات نحتاج، كم. ولهذا الحقيقة بناء الخطط التنموية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعليميا تعتمد إلى حد كبير جدا على وجود أرقام حقيقية ودقيقة لصانع القرار في حتى يتخذ قرار. ولهذا بعتقد ذات الإحصاءات هي من أهم الدوائر في الدولة الأردنية وفي كل الدول الصحية التي تستطيع أن تقدم للدولة وحتى المواطن. يعني أنا كباحث أو كأستاذ جامعي أو طالب أو أي شخص آخر يعتمد إلى حد كبير على الرقم الذي تقدمه ذات الإحصاءات.
0: نعم.
1: ولهذا دائما وثائق الإحصاءات وكتابة السنوي ودراسات الدورية يعني تعتبر مرجعا أساسيا من أجل أن يعتمد عليه الشخص المعني في أي غرض يريده، أكان غرض اقتصادي أو تعليمي أو اجتماعي أو ثقافي أو غير ذلك.
0: نعم، وأكيد يعني مثل ما تفضلت دكتور محمد، دائرة الإحصاءات العامة تقوم بتنفيذ هذا التعداد العام للسكان والمساكن كل 10 سنوات مثل ما ذكرت، وطبعا بتضافر الجهود وبالتنسيق والتشاركية مع كافة وزارات ودوائر الدولة.
1: صحيح، وأنا أهيب هنا بأخي المواطن الصحيح، لأنه شعرت أحيانا بعض وسائل التواصل أنه في نوع من التهيب أو نوع من التردد في قبول موظف التعداد أو استقباله إلى آخره.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أنه هذا ربما يكون مبالغ فيه. الموظف التعداد هو مواطن عادي، صديق وأخ قد يكون لنا أو كذا، ولهذا لابد من الترحيب فيه ويعني تقدير.

0: بناء خطط عليها.
1: نعم.
0: غير هيك صحيح، ولهذا يعتمد الحقيقة جزء منه على إعداد الموظفين من قبل ذات الإحصاءات الذين يقول بالتعداد، وأنا أعتقد صديقي وأخي الدكتور حيدر
1: نعم.
0: كما أبلغني أنه الطواقم كلها من خلال وزارة الموظفين يعني
1: نعم.
0: لديهم خبرة في هذا المجال أو لديهم معرفة بأهداف خطة التعداد.
1: نعم أكيد، وبالتعاون مع معلمين وزارة التربية والتعليم أكيد.
0: بكل تأكيد، ولا بد أنه أخذوا نوع من الدورات أو نوع من التوعية بأهمية العمل الذي يقومون به. والناحية الثانية هو المواطن، تعاون المواطن إلى أي حد المواطن يتقبل هذا التعداد، وأن الشخص الذي يقوم بالعد يستقبل استقبال عادي جدا ويحترم وتعطى له المعلومات.
1: نعم.
0: ليس فقط الاستقبال، إنما أن يعطى المعلومات، وهذه المعلومات ليست لغايات لا ضريبية ولا لغايات أي شيء آخر.
1: نعم.
0: من البعض قد يتردد حينما يقول قديش الأسرة، بدل ما يقول له مثلا 6 أو 7 بقول 2. لا، يعطي الرقم كما هو.
1: نعم.
0: لأنه هذا الذي تريد الدولة.
1: نعم.
0: وعدى ذلك ستكون عملية الإعداد إلى حد ما تصاب بالخلل وتصاب بعدم الدقة.
1: نعم.
0: وبالتالي لا نبني عليها فعلا في المستقبل خطط جيدة.
1: نعم.
0: في مجالات مختلفة كانت الصحة والتعليم.
1: نعم.
0: أو غير ذلك.
1: نعم. إذن هاي نصيحتك الذهبية والهامة في هذا الصباح للإخوة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، بالتعاون مع الإحصائيين والباحثين الميدانيين رح يزوروا بيوتهم وأيضا يقدموا المعلومة الدقيقة والصحيحة وما يخبوا أي معلومة، لأنه هي بالنهاية لمصلحتهم. سؤالنا الأخير لحضرتك، تخبرنا كيف ستتم الاستفادة من البيانات والمعلومات التي تم جمعها بالتعداد في التخطيط التنموي وتطوير الخدمات المقدمة للناس بالقطاعات.
0: نعم.
1: الهامة خاصة في التعليم والصحة والنقل، تفضل.
0: يعني نحن أمام أمرين حقيقة. الأمر الأول هو العملية الإحصائية التي يجب أن تقوم بها وزارة الإحصاءات وزارة التخطيط اللي هي يعني مسؤولة عن هذا الجانب. بعد استكمالها تصدر الحقيقة في وثائق وفي كتب رسمية وتعمم وتوزع على كافة مؤسسات الدولة وعلى الجامعات وعلى الأفراد وعلى كل من يهتم بالرقم، لأنه إحنا الآن في عصر ما يسمى بعصر الرقمنة أو الرقم. أهمية الرقم مهمة جدا، حصر العدد أو الرقم مهم في كل شيء، وبالتالي هذه الوثيقة التي تسجل فيها منتجات العملية التعدادية هي ستكون حقيقة عبارة عن وثيقة مهمة ومرجعية أساسية للدولة حتى تستطيع أن تبني خططها الاقتصادية والاجتماعية.
1: نعم أكيد.
0: لأنه تركز على معرفة عدد السكان من جهة، توزيعاتهم، طبيعة حياتهم مدنية أو ريفية أو بدوية، ثم ما هي الاحتياجات التي تحتاجها كل منطقة، ونوع الحياة التي يعيش المواطن في هذه المنطقة، منطقة زراعية كالأغوار، منطقة صناعية زي الصيفة، وهكذا. يعني تعرف مناطقنا إلى حد ما في الأردن بعضها أو كلها لها طوابع خاصة.
1: يعني
0: ولهذا لابد من خلال هذا التعداد أن يكون هنالك يعني خطط مبنية على واقع قائم من حيث الرقم.
1: نعم.
0: أو من حيث الهدف الذي تسعى إليه الدولة من خلال هذه العملية التعليمية.
1: نعم، وإحنا بنتمنى النجاح والتوفيق لكافة كوادر دائرة الإحصاءات العامة والباحثين الميدانيين والنجاح في عملهم حتى نحصل على تعداد عام للسكان والمساكن، تعداد وطني مهم جدا نبني عليه كافة الخطط التنموية والقرارات والإجراءات للعشر سنوات القادمة إن شاء الله، وبالنهاية هي لمصلحة الوطن والمواطن. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك سعادتك أكيد على هذه المعلومات القيمة. كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة الأستاذ الدكتور محمد المصالحة، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدتي. شكرا.
1: أهلا.
0: سلامة.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع سعادة مستشار الاتصال والتنمية والتمكين الأستاذ محمد ملكاوي، وهو من المجلس الأعلى لهيئة الكرامة والوفاء الشبابية، للحديث حول الهيئة والأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. والأستاذ محمد ملكاوي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا سعادتك، نورتنا، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يسعد صباحك. وفي البداية بحب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وأقول أسعد الله صباحكم أمانة في الإذاعة الأردنية الحبيبة والأمينة على إعلامنا، والتي تطل علينا من فضاءات الوطن. وكذلك أسعد الله صباح الأردنيين في الأردن الكبير وفي كل بقاع العالم. وكذلك اسمحي لي أن أنقل الصباح أيضا إلى كل شباب الوطن، السند والعزوة للأردن الذين يرعاهم جلالة الملك عبد الله الثاني، والذين يعتبر سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد هو الشقيق وهو القدوة المثلى لهم.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية سعادتك، شكرا أكيد على المقدمة الجميلة الرائعة، تعطينا فكرة تعريفية مختصرة وسريعة جدا عن هيئة الكرامة والوفاء الشبابية، ما هي بشكل سريع؟
1: نعم، يعني بصراحة هيئة الكرامة والوفاء الشبابية هي مؤسسة مجتمع مدني أردنية تم الإعلان عن إنشائها بتاريخ 16/5/26 في الديوان الملكي الهاشم العامر، في لقاء عام التقى فيه معالي رئيس ديوان الملكي مع نخبة من الذوات الأردنية يتقدمهم عطوفة الباشا والعجيلات. هذه الهيئة تم إطلاقها في خضم التهيئة لاحتفالات المملكة بمناسبات وطنية كبيرة، من ضمنها عيد الاستقلال 80 وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، للتأكيد على أن الهيئة هي امتداد وطني لإرث وطني وهاشمي واسع. تعتز الهيئة بأنها ولدت في رحم هذا الإرث الأردني الهاشمي الكبير.
0: نعم.
1: بحب أقول لك بأن الهيئة يمكنني أقول بأنها هي ذراع وطني أردني شبابي، ولكن هذا الذراع يوائم بين خبرة القيادة وطموحات الشباب في آن واحد.
0: نعم.
1: وطبعا هذه الخبرة والطموحات تسيران جنبا إلى جنب في ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك.
0: نعم.
1: وكذلك سمو ولي العهد.
0: نعم.
1: وهذه الهيئة تحرص على أن تكون الترجمة ضمن مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري اللي بقودها جلالة الملك.
0: نعم.
1: بهدف تعظيم بناء الدولة الأردنية على أسس ديمقراطية.
0: نعم،
1: أحب أقول لك بأنه الهيئة اللي الحمد لله الآن يعني بتضم أكثر من 3300 عضو، رغم قصر مدة خليني أقول عملها من شهر أيار من 16/5 وحتى يومنا هذا، هي بتمتد بمظلتها على كل مساحة الوطن الأردني الكبير. وبعتبرها أنا شخصيا نداء وطني شبابي يركز على ربط الشباب في قيادة وصناعة القرار.
0: نعم.
1: وتمكينهم في ذات الوقت من أن يكونوا بالفعل قادة في مجتمعاتهم. واسمحي لي أقول لك هون بأن الهيئة بشبابها بقياداتها تمثل كل مناطق الوطن بمواديه بأريافه بمخيماته بمناطقه البعيدة عن المدن الرئيسية والبعيدة عن العاصمة.
0: نعم.
1: فهي مظلة أردنية.
0: نعم.
1: لكل
0: أكيد.
1: الشباب
0: يعني
1: الأردنية.
0: أنتم تغطون كافة محافظات المملكة في مشاركة الشباب معكم تحت مظلة الهيئة أيضا. يعني
1: نعم.
0: تخبرنا بشكل سريع ومختصر أنه قبل أيام نظمت الهيئة ندوة حوارية بعنوان بناء جيل واعٍ لوطن أقوى، كان لكم فيها لقاء مع دولة رئيس مجلس الأعيان، تحدثنا عن هذا اللقاء وأهداف الندوة بصورة مختصرة، تفضل.
1: يعني كمان خليني أقول لك بأن هذا اللقاء هو سبق لقاءات كذلك يعني كثيرة جدا بنعتز أن التقينا مع معالي رئيس مجلس الأعيان ومع عطوفة مدير الأمن العام وكذلك مع معالي رئيس ديوان الملكي، ولنا لقاءات كانت كثيرة جدا وكان هذا آخرها عمليا. فاللقاء مع دولة فيصل الفايز دائما هو له نكهة خاصة، والسبب أنه دولة الفايز دائما

0: على مجموعة من القضايا الوطنية اللي بريد من الشباب أنه بالفعل يحملوا مع سيدنا ومع صاحب السمو ولي العهد كل أمنيات وطموحات الوطن. كان التأكيد كيف يكون للشباب دور كبير في توظيف مهاراتهم التكنولوجية في التصدي لحملات التشويه عبر الإنترنت لهذا الوطن، وإحنا بنعرف بالإعلام الرقمي الآن ما عاد في حدود وما عاد في فواصل، فدولة الرئيس أكد على ذلك. كمان تحدث عن الوحدة الوطنية وترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وانت زي ما بتعرفي زي ما بنعرف احنا بالهيئة بان الاردن الان هو في اقليم مضطرب، ولكننا بحمد الله تعالى نحن الواحد الوحيد اللي آمنة وبنعتز بانه سيدنا حريص على ان يكون الاردن دائما بامن وامان واستقرار ونموذج، ليس على مستوى المنطقة وانما على مستوى العالم. تحدث دولة الفائز عن خطاب الكراهية والفتن الرقمية، كنا نتحدث عن الفتن البشرية قديما لكن من الآن احنا نتحدث عن الفتن الرقمية بكل أسف. تحدث عن التحديات اللي بتواجهنا واحنا نتعرف في بعض الأحيان إلى اعتداءات، يعني تتطلب من كل الأردنيين أن يقفوا إلى جانب قواتنا المسلحة الأردنية وأجهزتنا الأمنية، وكذلك أن نقف مع الوطن مع كل الوطن بمختلف خليني أقول فئاته وتوجهاته. هذه التحديات من ضمنها كمان تحديات اقتصادية بتطل علينا بسبب الأحداث السياسية والعسكرية والحربية اللي الآن بتعاني منها منطقة الشرق الأوسط.
1: نعم أكيد.
0: كلها كانت يعني محاور حديث ما ومن قلب إلى قلب ما بين دولة رئيس مجلس الأعيان والشباب.
1: نعم أكيد، يعني ربنا يحفظ وطننا وقائد وطننا وشعبنا الأردني الوفي أكيد دائما. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك يا ريت جاوبنا عليه باختصار، ستقومون في هيئة الكرامة والوفاء الشبابية يوم الخميس القادم بعمل محاضرة توعوية حول التنمر والابتزاز الإلكتروني، تحدثنا عنها بشكل مختصر والهدف منها، تفضل.
0: نعم بصراحة يعني احنا بهيئة الكرامة والوفاء الشبابية ندرك بأن الرقمنة ووسائل الاتصال الرقمية والإعلام الرقمي والسوشيال ميديا أصبحت جزء رئيسي من حياتنا، وهي تشكل بمثل ما هي فيها إيجابيتها تشكل تحديات كثيرة جدا. نحن في الهيئة نحرص على أن نحسن إدارتها واستخدامها حتى لا تتحول إلى عدو يترصد بنا خلف الشاشات وخلف الكوابل لهذه الأجهزة. نعاني إحنا بالأردن وبكثير من دول العالم بتم المعاناة من التنمر الإلكتروني، وهو كيف بتم استخدام الأجهزة والمنصات التواصل أو حتى بأحيانا الألعاب لإيذاء الناس وإهانتهم وتهديدهم. وفي ذات الوقت إحنا كمان بنشعر بأن هناك في خطر آخر وهو الابتزاز الإلكتروني. هذا تهديد شخصي كبير جدا الآن بتعاني منه كثير من دول العالم من خلال يعني أحيانا صور مقاطع فيديو محادثات معلومات بتم ابتزاز كثير من الناس حولها. إحنا بأمانة بنبني الآن جسر علاقة قوي مع مديرية الأمن العام ومع الجرائم الإلكترونية في الأمن العام، وأنا بحييهم من خلال هذا اللقاء الإذاعي، وبقول بأنه سواء كان تنمر أو ابتزاز إلكتروني عبر حسابات وهمية وعلاقات يعني رقمية هي غير موثوقة أحيانا بيخدعوا الناس فيها، وبالنهاية الإنسان البسيط بيتم خداعه. وحاليا احنا بنشعر بأنه كمان حتى الأطفال بيتم التنمر أو الابتزاز أو استخدامهم
1: لذلك يجب التوعية يعني سعادتك لجميع الفئات العمرية في هذا الموضوع التنمر والابتزاز الإلكتروني، وأكيد بتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه المحاضرة اللي حتكون يوم الخميس، وإن شاء الله الجميع الشباب يحضروها ويستفيدوا وتكون فيها توعية حقيقية. أكيد بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة مستشار الاتصال والتنمية والتمكين في هيئة الكرامة والوفاء الشبابية الأستاذ محمد الملكاوي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم والله يعطيكم العافية.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير مرة ثانية. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة إسراء محمود، المتخصصة في تربية الطفل والتكنولوجيا التعليمية والباحثة التربوية أيضا، للحديث حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال والتربية الرقمية الآمنة لتنمية مهاراتهم. والدكتورة إسراء محمود معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة إسراء، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: اهلا فيك يا عزيزتي، يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا، بشكركم على هذه الاستضافه اللطيفه. شكرا.
0: اهلا وسهلا، العفو، نورتينا. بدايه تحكي لنا باختصار دكتوره اسراء عن دور الذكاء الاصطناعي في تعليم الاطفال بشكل عام وبصوره مختصره، تفضلي.
1: نعم عزيزتي، بدايه اود ان اتحدث عن الذكاء الاصطناعي بحياتنا اليوميه المرتاده. لا شك بان الذكاء الاصطناعي اصبح له دور كبير في حياتنا اليوميه وفي حياتنا العمليه دائما. أيضا طبعا الآن راح أتحدث بشكل، خليني أحكي أكثر اختصاص في موضوع تعليم الأطفال. لا شك بأنه الذكاء الاصطناعي له دور فاعل، وهذا ما تدل عليه العديد من الدراسات التربوية التي تؤكد فاعلية الذكاء الاصطناعي وأثره الإيجابي في تحسين وتنمية مهارات الأطفال المختلفة مثل مهارة القراءة والكتابة والدافعية وغيرها من المهارات المختلفة، حيث أصبح توظيف الذكاء الاصطناعي في تعليم الأطفال في وقتنا الحالي وضرورة وليست كمالية، خلينا نحكي وفقا للحياة والتطورات اللي احنا فعليا بنعيشها في وقتنا الحالي وفي عصرنا الرقمي الحالي. طبعا ذلك لما يوفر الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة من فرص تعليمية متنوعة تفاعلية تراعي الفروق الفردية بين الأطفال. كما أنه طبعا كما قلنا سابقا بأنه ينمي مهاراتهم المختلفة. تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت مختلفة وعديدة ومتطورة بشكل يومي وبشكل متسارع، توفر المرونة التفاعل. كمان خليني يعني أخص بالذكر موضوع اللي هو إنه كل متعلم أو كل طالب بتعلم وفقا لسرعته الخاصة، وهذا عنصر جدا مهم في العملية التعليمية، هذا ما وفره الذكاء الاصطناعي طبعا في الوقت الحالي. أيضا عنصر التغذية الراجعة المستمرة للمتعلم، واللي ممكن إنه يتعلم من خلال أخطائه التي يقع فيها أثناء تعلمه. أيضا وفر الذكاء الاصطناعي وتطبيقات مختلفة مراعاة لأنواع الذكاءات المختلفة، فهناك من الأطفال من هو سمعي وهناك من بصري وهناك من يجمع بين السمع والبصر. فكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدعم كل هذه الأمور في عملية تعليمهم، فبالتالي يسهم في أنه أنا أحقق نتاجات التعليمية بأقل جهد وبأعلى كافئية. إن شاء الله.
0: والمهم هنا استخدامه بشكل آمن خاصة بالنسبة للأطفال.
1: نعم بكل تأكيد، يعني يجب أن يكون هناك توعية مستمرة للمستخدمين سواء كانوا معلمين أو متعلمين في أثناء تعلمه، ولازم يكون في عندنا توعية رقمية مستمرة للمتعلم. خليني أخص بالذكر اللي هي فئة الأطفال، وهذه التوعية بتيجي تكامل أمانة ما بين المدرسة وما بين البيئة وما بين الأهل طبعا. لازم نعلمهم أنه إحنا فعليا لازم يكون في عندنا معلومات خاصة، إحنا ما نشاركها لأي حدا. كمان انه نوعيهم لامور الابتزاز، امور الانتحال الشخصيه، هي كلها امور الان اصبحت موجوده بفعل الذكاء الاصطناعي، فيجب ان يكون هناك حذر في استخدامه مع الاطفال تحديدا.
0: نعم اكيد. يعني سؤالنا الاخير لحضرتك نجاوبه ايضا باختصار، تحدثينا عن دور الاسره والمدرسه في التوجيه للاستخدام الان الاستخدام الامن اكيد والمسؤول للذكاء الاصطناعي، شو بتنصحي الاسره والمدرسه في هذا المجال سريعا؟
1: نعم صحيح تمام، كما قلنا بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك توعية مستمرة من قبل المدرسة والأسرة، يجب أن نوعي الأطفال بالممارسات الأخلاقية لاستخدامه، نحذرهم دائما بشكل مستمر، ولازم أهم شيء أنه أنا أشعر الطفل بالأمان إذا هو فعليا واجه أي مشكلة أو أي موضوع قد يزعجه أن يباشر وأن يصارح والديه ومعلمته أو مدرسته في هذا الموضوع، حتى أنه إحنا نكون قادرين على مساعدته وأنه إحنا فعليا نستخدم الجزء الإيجابي ونحقق نتاجات إيجابية من استخدام الذكاء الاصطناعي ونبتعد عن السلبيات الأخرى.
0: نعم أكيد، إحنا نتمنى السلامة والأمان لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

0: وأيضا جميع الوسائل التكنولوجية الحديثة المتقدمة في العصر الرقمي اللي منعيشه، وخاصة التركيز على الأطفال وتوعيتهم ودور الأسرة والمدرسة مهم جدا. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك على هاي المعلومات القيمة
1: العفو،
0: دكتورة، كل الشكر والتقدير
1: العفو العفو،
0: والاحترام.
1: بس دعيني أقول يعني مقولة
0: دقيقة
1: سريعة.
0: مع دقيقة
1: تفضلي
0: نعم
1: تفضلي.
0: تفضلي.
1: يعني أنا دائما نقول إنه إحنا هدفنا إعداد طفل يستخدم التكنولوجيا يعني بفاعلية، الطفل يستفيد من هذه التكنولوجيا في إنه يصبح طفل مبدع ناقد واعي رقميا، وليس فقط استخدامها لأنه هي جرت عادة أو أصبحت شيء يعني موجود في حياتنا اليومية.
0: نعم أكيد، وبالتالي بتتنمى مهاراتهم وتفكيرهم الإبداعي أكيد للأطفال. كل
1: بالتأكيد.
0: الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة إسراء محمود المتخصصة في تربية الطفل والتكنولوجيا التعليمية والبحث التربوية، شكرا جزيلا لك.
1: العفو عزيزتي، أشكركم مرة أخرى على الاستضافة اللطيفة، يعطيكم ألف عافية، سعيد جدا بهذا اللقاء، شكرا
0: أهلا
1: لكم.
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم بكل الخير. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للحديث حول إعلان الفائزين بالدورة الخامسة من جائزة سمو ولي العهد الأمير الحسين لأفضل تطبيق خدمات حكومية وإطلاق دورتها السادسة. والأستاذة شروق هلال معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة شروق، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباحك صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا. بداية أستاذة شروق، حدثينا عن جائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية بالنسبة لأهدافها الرئيسية ومعايير التقييم التي اعتمدتها لجنة التحكيم، تفضلي.
1: شكرا لكم. بداية، جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية هي مبادرة بتنفذها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد. هدفها تشجيع طلبة الجامعات والكليات الأردنية على تشجيعهم على الابتكار وتطوير تطبيقات وحلول رقمية بتساهم بالآخر في تطوير وتبسيط الخدمات الحكومية وبالآخر تحسين تجربة المواطنين. المعايير اللي اعتمدناها هاي السنة اللي اعتمدتها لجنة التحكيم عدة معايير، أهمها هم 5 معايير، أهمها الابتكار لأنه الفكرة تكون مبتكرة وحديثة، كانت لها نسبة ب 30%، تأثير الفكرة والتطبيق كانت 20%، قابلية الفكرة والتطبيق، قابلية للتوسع والاستدامة والنمو 20%، ووظيفتها للتطبيق وآلية التطبيق كانت 15%، وركزنا على إشي كتير مهم اللي هو تعاون الفريق كان بنسبة 15%. يعني إحنا ما بدنا يكون شخص واحد اللي بيشتغل، بدنا الفريق كامل يشتغل ويتعاون.
0: نعم، جميل جدا التركيز على روح عمل الفريق وروح العمل الجماعي. أيضا تخبرينا أستاذة شروق، يعني شهدت الدورة الخامسة مشاركة واسعة من طلبة الجامعات والكليات الأردنية، كيف تقيم الوزارة مستوى الابتكار لدى الشباب وما انعكاس المشاريع المشاركة على المجتمع؟ وتخبرينا أيضا مين شو التطبيقات اللي فازت، تفضلي.
1: أكيد. هلأ يعني هاي السنة الدورة الخامسة شهدت إقبال كبير، بداية اللي سجل عندنا 1130 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، يعني شاركت معنا 31 جامعة حكومية وخاصة. اللي تأهلوا للتصفيات كانوا 879 طالب وطالبة ضمن 300 فريق، يعني العدد كبير، المشاركة كبيرة. هاي المشاركة أكيد تعكس اهتمام الشباب بالتكنولوجيا وحابين ورغبتهم في توظيف هاي التكنولوجيا لحلول يعني بتساهم في الحد من بعض التحديات اللي بتواجه المجتمع. سألتيني عن المشاريع كانت احنا اللي فازوا معانا،
0: اللي فازوا نعم،
1: يعني احنا 10 تطبيقات. اول 5 تطبيقات كان لهم جائزة مالية بقيمة 100,000 دينار، توزعت يعني على المراتب الخمسة الاولى. الفائز الأول كان تطبيق اسمه نشامجو، كان بيهدف للحد من هدر الطعام، وهاي يعني للأمانة هاي يعني مشكلة وتحدي بواجه الجميع. نعم. إنه في هدر للطعام، إحنا كيف بدنا هاي الوجبات الفائضة كيف نقدر نساعد ونوزعها بطريقة تكون رقمية ومدروسة وتوصل للجميع. التطبيق الثاني كان اسمه كروكتي، من الاسم من الكروكا، هو لتوثيق الحوادث المرورية بشكل إلكتروني وبسيط وسهل. التطبيق الثالث كان يعني بتعلق بالمصافات في الباركينج لتسهيل حجز مواقف السيارات إلكترونيا. التطبيق الرابع هم اعتمدوا الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالازدحام المروري لبعض الشوارع، يعني مثلا نحن بتروحي على بعض الأماكن بيكون فيها ازدحام مروري، هون باستخدام الذكاء الاصطناعي بهذا التطبيق بيجي بيحكي انه هون في هون الطريق ما عليها أي مشاكل، هون في ازدحام مروري. التطبيق الخامس كان حصاد، ومن اسمه هو بتعلق بدعم القرارات الزراعية، متعلق بالزراعة.
0: نعم، يعني ما شاء الله أفكار ريادية ابتكارية إبداعية رائعة، يعني أبدعوا شبابنا، شباب الأردن، شباب الجامعي الواعد، بنفتخر ونعتز فيهم بحققوا يعني عملوا هاي التطبيقات المهمة. نعم،
1: من خلالكم أحكي لجميع اللي شاركوا شكرا لكم جميعا، وللي فازوا نبارك لهم واللي ما فازوا اكيد يعني هاي مش نهايه الطريق، هاي بالعكس هاي بدايه انه يستمروا بالابداع والابتكار بافكارهم تطبيقاتهم.
0: نعم اكيد بنبارك لهم ان شاء الله، اللي ما فازوا بحققوا نجاحات وفوز اكثر في مشاركاتهم القادمه ان شاء الله. ايضا تخبرينا بشكل سريع كيف يمكن البناء على مخرجات الجائزه وتحويل الافكار والمشاريع الطلابيه الى حلول رقميه قابله للتطبيق مثل ما ابدعوا ونجحوا الطلبه. نعم
1: هلا بدايه الجائزه خصصنا اول خمسه، اول الفائزين الخمسه كان لهم جائزه ماليه بقيمه 1000 دينار. كمان حبينا نضيف من يعني من يعني كمان خمسه يدخلوا معانا على ما يسمى احنا عندنا ب يعني بيئه ابتكار تجريبيه عندنا بالوزاره، هاي مشان دعم والاحتضان لتجربه الحلول والتطبيقات اللي عملوها. يعني هي الهدف منها باختصار اتاحت الفرصه لهاي الفرق لاختبار افكارهم، العمل على تحسينها حتى يقدروا يستفيدوا منها بالمستقبل، يعني نشوف قديش في امكانيه لتطبيق هاي الفكره وموائمتها لاحتياجات الجهات الحكوميه واحتياجات المواطنين.
0: نعم جميل جدا، يعني هاي أفكار ريادية إبداعية مهمة جدا أنه يعني تحظى بهذا الاهتمام والرعاية، وأيضا بتنعكس بتطبيق عملي يفيد المجتمع بشكل واقعي وميداني. سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني تخبرينا مع إطلاق الدورة السادسة من الجائزة ما هي الرسالة التي توجهونها إلى الشباب الأردني؟ تفضلي.
1: هي يعني رسالة بتكون يعني الاستثمار في قدراتهم وأفكارهم. احنا عندنا جيل واعي مثقف مطلع على التكنولوجيا والرقمنة وعندهم الوسائل التكنولوجية متاحة، فيعني بدنا يعني يستثمروا هاي القدرات والأفكار والتكنولوجيا لا يعني وجود أفكار تقديم أفكار وحلول بتساهم في الحد من التحديات اللي بتواجه المجتمع وفي حياتنا اليومية. يعني إحنا بالدورة السادسة نتطلع لمشاركة أوسع وأكبر وتكون أفكار أكثر جرأة وأكثر ابتكار حتى نستفيد من هاي الحلول باستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لا بالآخر نعمل على تحسين حياة المواطنين والحد من المشاكل اللي عم بتصير عنا.
0: نعم، وكونه شاركوا في الدورة الخامسة عدد كبير من طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة مثل ما ذكرتي، وهذا يعتبر شيء رائع وإنجاز كبير. نتمنى أنه يكون أيضا العدد أكبر في المشاركة بالدورة السادسة لإتاحة الفرصة بشكل أكبر وأوسع حتى يفوزوا ويحققوا إنجاز شبابنا الواعد، شبابنا الأردني، الشباب والفتيات إحنا بنقصد اللي إحنا دائما بنفتخر فيهم، لازم نعطيهم الفرصة حتى يبدعوا.
1: تماما، وهذا اللي يعني بضم صوتي لصوتك، هذا هو الطموح انه يعني الشباب يكونوا موجودين معنا.

0: اكيد يعني الـ الـ يعني رحله المشار رحله الشباب امبارح ما وقفت عند المشاركه او الفوز، لا احنا بدنا اياهم يستمروا بالتعلم والتجربه وتطوير مشاريعهم ويعملوا على تطويرها ووجود حلول، ونستثمر هاي الافكار لحلول واقعيه.
1: نعم أكيد، وبضم صوتي لصوتك وبأكد إنه الشباب والصبايا اللي شاهدناهم بارح مبسوطين، هم يعني يعني فرحة الفوز مرسومة على وجوههم والنجاح، أكيد هذا حافز لهم لمزيد من العطاء والتقدم والإنجاز أكثر وبذل مزيد من الجهد والتعب حتى يحققوا إنجازات أكبر في لمستقبلهم سواء في حياتهم الجامعية أو العملية. معنا دقيقة نختم فيها لقائنا معك، كلمة أخيرة أستاذة شروق تفضلي.
0: يعني بس برجع بحكي انه بنطلع على يعني انه يعني الشباب والخريجين الجامعات او اللي حتى على مقاعد الجامعه، احنا في عنا مبادرات وبرامج تتعلق بالشباب سواء كانت فرص تدريبيه او فرص عمل، فاحنا يعني من خلالكم بنحب انهم يطلعوا على هاي البرامج وننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت على صفحه الوزاره او صفحه المهارات الرقميه او او جميع الصفحات المتعلقه بالوزاره، حتى يكونوا على اطلاع دائم بالافكار والمبادرات والبرامج التدريبيه اللي عم نعملها اللي ممكن هم يستفيدوا منها.
1: نعم اكيد، وهي نصيحه بنوجهها لكل الشباب انهم ما يأسروا ابدا ويتابعوا ويشوفوا شو بينزل على السوشيال ميديا معلومات واعلانات وتحديثات حول هذه الجائزة، وإن شاء الله متمنى عدد كبير يفوز في السنة القادمة في وينجزوا أكثر شغلات مهمة بتفيد مجتمعهم بتفيدهم هم على الصعيد الشخصي، وبيكونوا منتجين ومواطنين فعالين أكيد، وشباب واعد بنفتخر فيه شباب جامعاتنا الأردنية دائما والصبايا. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذ الصحفي عوني الداود، نائب رئيس التحرير ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية في صحيفة الدستور الأردنية ورئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، للحديث حول الاتحاد وواقع الإعلام السياحي العربي وأهميته. والأستاذ عوني الداود معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عوني، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك العافية.
1: صباح الخيرات أستاذنا العزيزي الغالي، وشكرا لك على الاستضافة، وتحياتي للمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا
1: الجميلة.
0: أهلا وسهلا، نورتنا أكيد، يعطيك العافية. بداية أستاذ عوني، تخبرنا عن الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ما هو، ما أهميته وأهدافه الرئيسية؟ تفضل.
1: شكرا جزيلا ستي. الاتحاد العربي للإعلام السياحي تأسس في العام 2008، وهو مظلة تضم الجمعيات المعنية بالإعلام السياحي في الوطن العربي. مقر القاهرة، وهو في فترة من فترات كان هو ضمن الاتحادات المتخصصة المنضوية تحت مظلة جامعة الدول العربية، يضم حوالي 450 إلى 500 تخصص في الإعلام السياحي والقضايا السياحية في الوطن العربي. هذا كما ذكرت يهدف إلى موضوع الترويج السياحي، دعم السياحة من قبل الإعلاميين. ونؤكد ستي أنه اليوم الإعلام تحديدا السياحي لم يعد مجرد ناقل للخبر، بل هو صانع للحدث، بل هو صانع للوجهة. اليوم كل الأرقام تقول بأنه يمكن آخر دراسات من أكثر من 73% يعني يحددون وجهتهم اللي بدهم يروحوا، المكان اللي بدهم يروحوا يزوروه بالسياحة من خلال الإعلام، وتحديدا من المنصات الرقمية وإلى آخره. اليوم الإعلام يقود السياحة، ويقود كما هناك إعلام متخصص.
0: نعم أكيد
1: أستاذ عوني.
0: نعم، يعني نبارك لك أستاذ عوني، توليك منصب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ما شاء الله عليك، تستحق هذا المنصب يعني، وأنت مبدع في مجالات الاقتصادية والمجالات، يعني كل المجالات اللي بتصف في الاقتصاد، وخاصة موضوع السياحة هو مهم في محرك الاقتصادي ويزيد من الدخل القومي للدول بشكل عام. إذن أيضا تخبرنا عن المهام التي يقوم بها الاتحاد في سبيل تحسين ورفع مستوى وأداء الإعلام السياحي، وبالتالي تنشيط وتشجيع السياحة. تفضل.
1: نعم ستي، شكرا أول شيء على المباركة الكريمة. هذا يمكن يعني تشرفت تخبوني الدول العربية الأعضاء في خلال مشاركتنا الشهر الماضي في سفر في دبي بصراحة، وكان يمكن مشاركة الهيئة العامة من كافة الدول العربية.
0: نعم.
1: العوام القادمة دورة 2026-2028 تقتضي بأنه خاصة في هذا التوقيت، التوقيت الذي تمر به الإقليم بتوترات جيوسياسية والأخير، تنعكس دائما على القطاع السياحي. دائما نعرف أنه القطاع السياحي هو القطاع الأكثر تضررا من عدم استقرار في أي منطقة.
0: نعم.
1: تكون السلام والاستقرار تتياحة، والعكس صحيح. لذلك تكون مهمات اليوم الإعلام السياحي مهمة جدا بالدفاع عن السياحة والآثار، السياحة مفهومة شاملة. نحن نتكلم اليوم عن السياحة الطبيعية، عن الاستشفائية، الاستشفائية، المغامرات وإلى آخره.
0: يعني السياحة بكافة أنواعها. نعم.
1: بكافة أنواع بالتأكيد. اليوم نتكلم مثلا كما تفضلت، اليوم السياحة تلعب دور.
0: نعم أستاذ.
1: حوالي 9.8% من الناتج الاقتصادي العالمي، وبالتالي نمو السياحة العالمية.
0: نعم أستاذ.
1: متوسط النمو اللي هو 2.8. بالأردن السياحة تشكل 14-15% من الناتج الإجمالي المحلي، وبالتالي هي محرك مهم حتى برؤية التحديث الاقتصادي. لذلك هنا تكمن دور وأهمية الإعلام والإعلاميين في ترويج للسياحة، وبالتالي أيضا نقل الصورة الحقيقية والصورة. اليوم التطور أصبح في الترويج السياحي لا ينقتصر على وسيلة إعلامية واحدة. اليوم الإذاعات لها دور، التلفزيونات لها دور، الدراما اليوم لها دور. يعني أعطي مثال بسيط، عالميا الدولة الأكثر استقطابا للسياحة حسب آخر الأرقام بالنصف الأول من 2026 هي فرنسا بحوالي أكثر من 103 مليون، بعدها تأتي إسبانيا. أصبحت اليوم تركيا الثالثة ب 66 مليون التي كانت من سنوات برقمها 20 أو أكثر بفضل الدراما التركية. الدراما التركية اليوم تلعب دور مهم جدا بالترويج السياحي لهذا البلد. وبالتالي أيضا اليوم دخلت الصين دخلت على موضوع الترويج من خلال الدراما. اليوم الصين تصدر حوالي 148 مليون سائح لدول العالم. لذلك عالم السياحة والقطاع السياحي العمود الفقري والسلاح الأقوى فيه لترويج السياحة في أي دولة هو الإعلام. وبالتالي نحن بحاجة في الأردن والمنطقة العربية لمزيد من الترويج السياحي خصوصا في ظل هذه التوترات التي تمر بالمنطقة والتي يختلط فيها أحيانا الخطاب الإعلامي الخارج. بمعنى أن يكون مثلا لما كانت العدوان على غزة كان كثير من الجروبات يعني ألغيت من الأردن لأنه يصل أخبار خاطئة للإعلام الخارجي بأن المنطقة كلها متوترة. وكان هون الدور الإعلام الأردني الفاعل بمعنى لا إنه الأردن والحمد لله آمن وأمان
0: الأردن آمن الحمد لله.
1: وبالتالي إحنا السياحة مهم أن تعود كما هي دائما وأردا.
0: نعم يعني وأيضا موضوع السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بيصير فيها ترويج كبير للإعلام المواقع السياحية سواء في الأردن أو في كافة الدول. السوشيال ميديا مهمة جدا في الترويج والإعلام والإعلان عن المواقع السياحية وتسليط الضوء عليها.
1: بالتأكيد اليوم من المشاريع المهمة اللي يعني يعمل عليها الاتحاد العربي للإعلام السياحي. وأيضا بمناسبة نتكلم عن الجمعية الأردنية للإعلام السياحي التي أتشرف برئاسة وين هي العضو بالاتحاد العربي للإعلام السياحي تقوم بدور مهم للترويج للسياحة الأردنية وتسليط الضوء على على على هذا الموضوع. موضوع أهم المشاريع كما قلت هو مشروع الثقافة السياحية. اليوم كيف نحول كل مواطن إلى سفير سياحي من خلال السوشيال ميديا. الصورة اليوم لها مفعول. أذكر بأنه يمكن من كم سنة بسيطة سائح سعودي زائر سعودي الجوزار يمكن منطقة من مناطقنا السياحية وصور يمكن سيدة تخبز الخبز الفرن خبز الطابون نحكيه ويمكن خلال تفاعل خلال أسبوع أسبوعين تفاعلوا مئات الآلاف وأجوا من عشرات الآلاف بمناسبة زاروا هذا الموقع وتم ذكره وشكره حتى تحت قبة البرلمان. بمعنى آخر اليوم حتى المواطن من خلال هذا الجهاز الخلوي البسيط اللي اليوم يمكن عدد سكان العالم بمناسبة 8.3 مليار في تليفونات موبايلات في العالم 8.5 مليار عددهم أكثر من عدد السكان العالم. هذا الجهاز هو يقوم دور أقول المرشد السياحي. يعني اليوم في الموبايل يتم تصوير مواقع سياحية الكلام بإرسال رسائل سياحية تشكل يعني أهمية كبرى من خلال المتابعين وصناع المحتوى وإلى آخره. هذا يجب أن نهتم به. نحن نقوم اليوم بموضوع مشروع للثقافة السياحية كيف يكون كل مواطن هو مرشد سياحي بصورة أخرى وسفير من خلال السوشيال ميديا كما تفضل.
0: نعم وتصديقا لكلامك بنلاحظ يعني معظم الناس لما بيروحوا على المناطق السياحية سواء في الأردن أو بيعملوا سياحة داخلية داخل الأردن أو خارجية يعني كل مواطن يعني نسميه المواطن الصحفي بيلتقط الصور بيصور حاله بالمكان بيوثق المكان بينشره على السوشيال ميديا على صفحاته على الفيسبوك أو مواقع التواصل الأخرى وبيكتب أنا موجود في المكان الفلاني هذا المكان يتصف بكذا وتأسس في عام كذا ومميزاته كذا وهي يعتبر بحد ذاته دعاية وإعلان وتنشيط وترويج سياحي لكافة المواقع اللي بيذهب عليها الأشخاص. نختم لقائنا معك بنصيحة أخيرة وكلمة أخيرة تفضل.
1: والله يا ستي أبدا أنا أتمنى فعلا هو الشكر علينا كوسائل إعلام أن نكون أن ننشط تماما بموضوع الملفات السياحية ونسلط الضوء. لدينا من الأردن أسميه متحف أو يعني طبيعي يعني بكل أنواع السياحة. اليوم لدينا سياحة أفلام في وادي رم بالمثلث الذهبي العقبة والبتراء. لدينا واحدة من عجائب الدنيا السبع الحديثة وهي البتراء. لدينا سياحة علاجية يشار لها بالبنان. لدينا سياحة تعليمية بمناسبة كمان جامعاتنا تعج من أبنائنا العرب في كل الدول. هذه مقومات السياحة ولدينا من مقومات النجاح ما نفخر به ودور كبير على الإعلام أن يقوم بواجبه تجاه هذا القطاع المهم جدا والمواطن كما تفضل. المواطن الذي قادر أن يروج من خلال وسائل الاتصال.
0: نعم أكيد، يعني أؤكد على كلامك، مهم جدا التركيز على جميع أنواع السياحة في بلدنا الأردن الحبيب، وبكافة الدول يعني بيعولوا كتير على أنواع كثيرة من السياحة، من ضمنها العلاجية، التعليمية، الثقافية، التاريخية أيضا والدينية أيضا. بنهاية لقاءنا معك بحب أشكرك على هاي المعلومات القيمة، وأبارك لك المنصب هذا مرة ثانية. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الصحفي عوني الداود، نائب رئيس التحرير ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية في صحيفة الدستور، رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك ست الكريمة، شكرا على هذا اللقاء، وشكرا لجميع المستمعين.
0: أهلا.

ودائما حلوة يا بلدي. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج محمد عبيدات، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في العاصمة كامبرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. جلالته يجدد التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا منشآت تابعة لأرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متجهة نحو موسكو، والرئيس الأوكراني يقول إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت الآلاف من دون كهرباء. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. المستقلة للانتخاب تنشر جداول الناخبين الأولية لغرف التجارة. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وحار نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة، قد يصحبها الرعد أحيانا والله أعلم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات.

0: دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل. نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميداننا التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية، لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وعلى كل الخير نلتقي معكم مستمعينا، واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد بأن نبدأها بأجمل المسايا لمهندسنا غاندي حداد اللي برافقنا بالإشراف الهندسي المباشر، وللمهندسة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا، وذلك للخروج بالحلقة صوتا وصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك.

0: وكرما لا أمرا مستمعينا الكرام، تابعونا وذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كلمة واحدة JRTV، وكذلك الحال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون اللي بإمكانكم كذلك المتابعة والاستماع لهذه الحلقة. ومباشرة باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي من سوف تشاركنا هذا الأثير، وهي معالي الأستاذة ريم ممدوح أبو حسان، وهي رئيس الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر أو لمرض الزهايمر. فأهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك معنا هذا
1: اللقاء. أهلا فيك ست وفاء وشكرا على الاستضافة، وبحيي أيضا المستمعين من هذا البرنامج، برنامج متابعات.
0: نعم سعداء مستمعين الكرام، في هذه الحلقة واللي إحنا رح نسلط الضوء فيها أكثر وأكثر حول عمل هذه الجمعية الخيرية التي تنضوي تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، وخاصة أنه هذا المرض واللي نلمس أنه يثقل الحمل والثقال على من يترافق ويتعايش مع مصابي هذا المرض. طبعا كنا كذلك الحال قبل الإعداد سعداء جدا أنه نلاقي جمعية وهي ضمن مؤسسات المجتمع المدني اللي هي أخذت على عاتقها أنه تعمل من أجل التخفيف عن ذوي المرضى، وكذلك الحال تقديم هذه المشورة النصيحة سعيا قدما اللي يكون هنالك إطار قانوني كذلك الحال في التعامل مع الحالات وبعض القضايا التي لابد وتتطلب وجود الخبراء في هذا المجال. مرضى الزهايمر مستمعينا الكرام، وهذه الجمعية التي حملت الاسم العريض العون الأردنية لمرضى الزهايمر، نتحدث عنها أكثر ولنستمع، وكمان سعداء أن تكون قامات أردنية إلها باع طويل في العمل الإنساني هم عصب حياة هذه الجمعية.
1: شكرا يا ستي. زي ما تفضلتي، جمعية العون الأردنية لمرض الألزايمر هي جمعية مسجلة في سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. الإشراف عليها يأتي من وزارة الصحة، لأنه نعم. الموضوع اللي بتتعامل معه الجمعية هو مرض الألزايمر. بداية، مرض الألزايمر هو جزء من منظومة كبيرة، مظلة واسعة هي الخرف أو الديمنشيا كما تسمى، وأكثر شيوعا داخل هذه المظلة هو مرض الألزايمر. جمعيتنا جمعية تأسست حوالي قبل 6-7 سنوات. بلشت، واللي أسسوها كانوا مجموعة من الأشخاص اللي تأثروا بشكل مباشر بمرض الألزايمر من خلال وجود شخص قريب جزء من أسرتهم أصيب في هذا المرض. فبلشوا هاي الفكرة مجموعة من الشباب والصبايا اللي إحنا في عنا مشكلة، كيف نتعامل مع هذا المرض، شو لازم نعمل، شو لازم نسوي، شو كأسرة المطلوب منا، وين الخدمات اللي ممكن تقدمها لنا الأردن. فبلشوا بهذه الطريقة وتأسست الجمعية، وعلى أساس بلشت تنشر التوعية بمرض الألزايمر. الآن قبل سنة صار في انتخابات هيئة إدارية، وجينا إحنا فريق جديد لإدارة الجمعية، وبتشرف إنه أنا في معي أيضا قامات وطنية مثل دكتورة سوسن المجالي، مدح الحاج، ولين المدينات وغيرهم. وأيضا تشرفنا بأن يكون الرئاسة الفخرية لجمعيتنا هي صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة. نعم. عندها اهتمام شخصي بهذا الموضوع، هي أيضا سفيرة دولية لمنظمة الألزايمر العالمية. فبالتالي بلشنا كهيئة إدارية نشتغل على عدة محاور. محور نشر التوعية، وهذا موجود وقائم ومستمر. محور له العلاقة في التعامل مع وزارة الصحة، لأن وزارة الصحة هي الجهة المخولة رسميا بوضع خطة وطنية للتعامل مع مرض الألزايمر. فوزارة الصحة مشكورة أسست وشكلت لجنة من المختصين من ضمنها الجمعية حتى يضعوا أسس الخطة الوطنية للتعامل مع مرضى الألزايمر، كيف مراكز الصحة الأولية، كيف التدريب بيكون لأطباء الأسرة على أساس أنه يكون في هذا الموضوع جزء من ما تقوم به وزارة

0: منكون كجمعية نحن الوسيط. أيضا نعمل جلسات إرشادية للأسر اللي تصاب عندها مرض الألزايمر، شو الخطة لازم يحطوها أفراد الأسرة لحتى يتعاونوا كلهم مع بالعناية ورعاية مريض الألزايمر. وأيضا في عنا جزء مخصص للتخفيف عن مقدمي الرعاية، كيف نلاقي آليات، لأنه مقدم الرعاية لمريض الألزايمر يصاب بالاحتراق الداخلي، ومش مفروض يكون شخص واحد من الأسرة اللي بيدير باله على المريض، وإنما لازم توزيع الأدوار. وأيضا عندنا شغل جديد، عملنا نادي نهاري لمرضى الألزايمر اللي هو يومين بالأسبوع ممكن نستقبل مرضى الألزايمر في ساعات محددة، بيتم عمل أنشطة لهم، سواء كانت أنشطة تمارين رياضية، فنية، أحيانا كرافتس، حرف، أحيانا مسابقات. هاي الساعات اللي بيقضوها المرضى هي نوع من إنهم بتنشطوا جسديا وفكريا، وبتعطي فرصة لمقدمي الرعاية إنه يكون عندهم إذا في مجال يكملوا أشغال لهم، لأنهم عارفين إنه مريض الألزايمر في رعاية مختصين. في عندنا كثير دورات طلبة الجامعات، خصوصا طلبة الطب والتمريض، ونشر الوعي لديهم في مرض الألزايمر مشان التخصصات اللي ممكن يتخصصوها في الجامعات. وأيضا تدريب لعدد من الممرضين في هذا المجال.
1: إذن مستمعين الكرام، يعني من خلال الحديث مع ليها وهذا الكم من البرامج والتنوع في الأنشطة التي تقدم من خلال جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر، واللي حابين نتحدث عنها أكثر وتكون دعوة لمن يقوم في العناية والاهتمام والرعاية وتقديم الخدمة الصحية في هذا المجال، أنه يكون هنالك نافذة أمل حتى يستطيع أن يخفف من الحمل اللي عليه، وأيضا مساعدة المصاب في هذا المجال في الترويح، وأيضا الاستفادة أكثر وأكثر.
0: أهم شيء الشخص اللي بيدير باله على مريض ألزايمر لا تشعر أو لا يشعر إنه وحيد، هناك أشخاص كتير يعني عم بواجهوا نفس الموقف. فبالتالي مش لازم هذا مقدم الرعاية يحس إنه وحيد، لا، ممكن يتشارك بالأفكار وبالتطلعات وحتى بكيف حل المشاكل مع أشخاص عم بمروا بنفس المعاناة اللي بيعانيها أو بمر فيها مقدم الرعاية.
1: لي أنا أتساءل ممكن وكيف هي طبيعة الحال وطبيعة العلاقة التي تجمع جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر ووزارة الصحة، وخاصة العديد من المديريات ذات العلاقة للاهتمام بكبار السن. هل يدفعكم الحاجة إلى أن يكون هنالك مثلا بيانات إحصاءات رقمية قد تتشارك فيها عديد من الجهات؟ أنا لا أضع يعني البوصلة في اتجاه وزارة ذات علاقة، لكن أيضا هنالك علاقات وجهات أخرى ذات علاقة.
0: بالفعل يعني بس هي صاحبة الاختصاص الأصيل وزارة. هي وزارة الصحة. وزارة الصحة تدرك تماما أنه هذا اختصاصها وتتصرف على أساس هي المظلة لكل الجهات اللي بدها تعمل وتتشارك في نهج تشاركي في التعامل مع مرضى الألزايمر. وأيضا إحنا هدف بعيد لوزارة الصحة ولنا كمؤسسة مجتمع مدني والجهات الأخرى زي الخدمات الطبية الملكية والجهات الأخرى، أنه يكون في عنا سجل طبي معتمد لمرضى الألزايمر، على أساس أنه هذا من خلال هذا السجل الطبي ممكن التعرف على وضعية المرضى، وين البيانات الخاصة فيهم، كيف يمكن إنه يتم أيضا مساعدة الجامعات في عمل أبحاث على كيف يمكن إيجاد آليات للوقاية والعلاج لمرضى الألزايمر. ومن هذا المنطلق في كان عندنا شراكة مع وزارة مع مديرية الأمن العام في عمل برنامج اسمه آي لوكيت، وهو تسجيل بصمة العين لمريض الألزايمر، بحيث إذا ضاع عن منزله ممكن التعرف على هذا المريض من خلال بصمة العين والاتصال بأسرته مشان أخذه أحسن ما يضله مريض هائم في الشوارع.
1: نعم صحيح. يمكن أكيد رح نشوف خلال هاي الحلقة مستمعينا الكرام شو أهم المبادرات اللي انطلقت فيها هذه الجمعية، وذلك من أجل المحافظة على كرامة وأيضا صحة وسلامة المصاب بهذا

0: المرض. لي أنا أتساءل ضيفتي الكريمة، معليك أشرتي أن هنالك مرض الزهايمر، وأيضا في البدايات تحدثتي عن الخرف.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا الموضوع يدفعنا إلى أن نتحدث بنوع من التفصيل، وما الفرق الذي نجده حدا فاصلا بين هذين المرضين، وكذلك الحال. يمكن في دائما إحنا بتكون عندنا أشهر مثلا للكشف المبكر عن سرطان الثدي، اللي هو شهر أكتوبر الوردي.
1: صح.
0: والآن لديكم هذه الحملة، هل يفيد الكشف المبكر من الحد في تفاقم بعض الحالات؟
1: في الواقع في منظمة دولية اسمها منظمة الألزايمر العالمية، اللي احنا كجمعية أعضاء فيها، أعضاء فاعلين. هو في الأساس شهر التوعية بمرض الألزايمر كما حددته الأمم المتحدة منظمة الصحة العالمية هو شهر 9.
0: نعم.
1: وبشهر 9 21 9 هو اليوم العالمي للألزايمر. ففي كتير بيكون تم عمل العديد من الأنشطة للتوعية بمرض الألزايمر، كان أهمها يمكن مسيرة تحت رعاية معالي وزيرة التنمية نعم. الاجتماعية في العبدلي مشان التوعية بالمرض. الشعار هذا العام هو الكشف المبكر يحمي وفيه الوقاية. كل ما كان في تشخيص وكشف مبكر، كل ما في كان إمكانية أكبر لمنع تفاقم الحالة.
0: نعم.
1: إحنا الآن في مرحلة نعرف إنه طبيا لا يوجد علاج للألزايمر، لكن هناك عدة محاولات، ومحاولات ناجحة على مستوى العالم من شركات الأدوية ومن الجامعات، إلها باع طويل في هذا المجال، في إنه عم يجدوا أدوية توقف المرض وتمنع تفاقمه، لكنها
0: نعم.
1: لم يتم الآن اعتمادها حتى دوليا. لكن التشخيص المبكر بيضع الشخص المريض على مسار تسريع إيجاد علاج له، حتى لو قلنا بس مجرد عدم تفاقم الحالة.
0: نعم.
1: وليس إنه عكس الوضع. هلأ في شغلة تانية كتير مهمة بحب أشير لها، إنه إحنا بالفعل الألزايمر هو كما يسميه العديد من الأطباء الخرف الشيخوخي، إنه هو بيأتي في مرحلة شيخوخة في أواخر 70 و80. لكن إحنا كمان عم نلاحظ وعلى مستوى العالم إنه في للأسف حالات بيكون في يصاب فيه الشخص بالألزايمر في سن 40 و50، وهذا ما يسمى الأرلي أونست، اللي هو الألزايمر المبكر. احنا قلنا خرف شيخوخي، الآن عم نحكي عن خرف في مرحلة بيكون فيها الشخص لا يزال يعتبر في سن الشباب. وهذا الإصابة بالمرض في هذه السن جدا صعب جدا، لأنه الشخص اللي بيصاب بهذا المرض بيكون لا يزال رب أو ربة أسرة، أطفاله
0: نعم.
1: صغار أو بالجامعات، مش زي شخص بأواخر 70 أو 80 إنه صفى مصاب بهذا المرض. فعم نلاحظ كمان على مستوى العالم وفي الأردن في عنا عم بيصير حالات بيكون هذا الخرف في سن الشباب عم بيصير.
0: نعم.
1: وهذا بتطلب أيضا إنه لهم يكون الأولوية إذا وجد أي علاج إنهم هؤلاء
0: طبعاً
1: الأشخاص.
0: طبعاً الفئات العمرية هاي ذات أهمية أكثر. دعونا مستمعين الكرام نتوقف من خلال مهندسنا غاندي حداد مع هذا الفاصل، ومن ثم نواصل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى. أرحب بمعالي الأستاذ ريم ممدوح أبو حسان، وهي رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: يعني العديد من الجوانب قبل الفاصل حاولنا أنه إحنا نغطيها ونكمل حديثنا في هالموضوع. طيب، لي أن أتساءل ضيفتي الكريمة ومن خلال الجمعية، هلا الخبرة بتحكم علينا أو تضعنا أمام العديد من الحيثيات. هنالك العديد من الجمعيات اللي إلها دور فاعل كبير ولها بصمتها، وهي تسعى من أجل مساعدة المجتمعات المحلية، وكجمعية جمعية خيرية، إذن هي من جمعيات اللي نصفها أكثرها قربا لمثل هذه الحالات والخدمات التي تقدمها. هل لديكم أيضا خطة من أجل نشر التوعية، من أجل مثلا وضع الخطوات التي يمكن لأفراد العائلة اللي مصاب أحد ذويها بهذا المرض أنه يكون في هنالك مهام، هنالك آليات، هنالك خطوط عريضة عنوانها مثلا التعاون، التكافل فيما بينهم حتى يتم خدمة هذا المصاب؟
1: بالفعل يعني احنا واحد من الانشطه اللي بنقدمها بالجمعيه اللي هو الجلسات التشاوريه اللي هي انه اذا شخص اصيب بالالزهايمر واسرته بدهم يلاقوا يجدوا طريقه كيف يتعاملوا مع المريض وكيف يتعاملوا مع تداعيات المرض، فاحنا بنعمل جلسه استشاريه لافراد الاسره، بنساعدهم انهم هم يرسموا خارطه الطريق كيف يتعاملوا مع هذا المريض. كل أسرة إلها خصوصيتها وإلها ظروفها، لكن هم يفترض يقرروا بين بعض مين بده يكون مسؤول عن إيش.
0: نعم.
1: ما بيصير يتم إلقاء كل المسؤولية على شخص واحد، لأنه إذا هذا الشخص أصيب بالاحتراق معناته مريض الألزهايمر وين بده يروح. إحنا بالنهاية بهمنا حماية حق هذا المريض الألزهايمر.

0: بأنه يعيش بكرامة ويعيش بحياة سوية.
1: نعم.
0: فبالتالي ما لا يجوز تحت أي حال من الأحوال شخص واحد يكون مسؤول. تتوزع الأدوار. أحياناً في شخص ابن مش موجود مسافر مش موجود يقدر يجي ويقعد ويرعى بيقدر يساعد مالياً.
1: نعم.
0: في شخص موجود بعمان لكنه مثلا أوضاعه المالية مش كتير بيقدر هو اللي يكون يشرف مثلا على الشخص القائم على الرعاية إذا كان في ممرض أو ممرضة. في ناس مسؤولين على حتى موضوع الترفيه, يعني حتى الترفيه عن هذا المريض مش مسؤولية شخص واحد. يعني في عندك المتابعة الصحية والطبية, المتابعة الاجتماعية, الموضوع إنه يقدر المريض يعيش حياته بكل, يعني نحاول نعطيه ما يمكن حتى يكمل حياته بكرامة. فبالتالي إحنا منشجع الأسر إنهم بنقعد معهم, بقعد معهم مختص من الجمعية, بيضعوا خارطة الطريق, بيتفقوا على تحديد الأدوار كل واحد شو دوره. وأحياناً كتير منقولهم إذا بتحبوا في كمان أيضاً ما يسمى اللايف كوتش اللي ممكن أنتوا كأسرة تقعدوا معه ويصير في تفريغ للهموم اللي عندكم مشان تقدروا تتعاملوا بشكل سوي وتحموا أنفسكم أيضاً من إنه من الاحتراق الداخلي. وإحنا منتطلع هذا الموضوع هاي الجلسات الاستشارية إنه في عنا أشخاص كثير عم بيشتغلوا في لايف كوتشز, فبالتالي هذا الأسر بحاجة لهاي الخدمة. إحنا كجمعية منقدمها حالياً وإحنا منتطلع عليها أنها بكرة تكون كمان فرص عمل لللايف كوتشز في التعامل مع أسر الألزايمر.
1: نعم.
0: تماماً زي النادي النهاري. النادي النهاري إحنا أنشأنا مشان نكون مثال لعديد من الأفراد وحتى القطاع الخاص إنه أنت ممكن تنشئ نادي نهاري لمرضى الألزايمر. تماما إذا بتذكري ست وفاء لما بلشنا نحكي بالحضانات للأطفال بلشت الحكومة بفكرة كم حضانة لتثبت إنه هذا ممكن يكون مشروع وممكن يكون مشروع ناجح.
1: نعم.
0: وانتشرت الحضانات للأطفال في
1: صحيح.
0: المملكة وأصبح كمان يوفر فرص عمل. فالنادي النهاري كمان ممكن يكون فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء نوادي نهارية لمرضى الألزايمر. الموضوع مش معقد, الموضوع بس بده إنه إيمان بحقوق الإنسان بإنه يعيش الإنسان بكرامة وتلبية احتياجاته كمريض وإنه الشخص مسؤول عن المرضى اللي عنده إنه يضمن إنه يكون يتم تحقيق الرفاه بقدر الإمكان.
1: طيب معليكي, هل وجدتم دور وأهمية وأثر وإنعكاس للأنشطة داخل هذا النادي النهاري الذي يعود لهذه الجمعية, أخذين بعين الاعتبار مثلا هل الأثر سوف ينعكس على مريض الزهايمر أم على مرافق هذا المريض؟
0: على الشخصين, على المريض نفسه لأنه عم نشوف إنه في المرضى عم بيكرروا بيجوا. يعني إحنا ما بنفرض على حدا إنه إحنا فاتحين هذا النهار نادي النهاري مرتين بالأسبوع, بتحبوا تيجوا أهلا وسهلا. في رسم رمزي 5 دنانير مشان بس موضوع صيانة المكان اللي إحنا فيه, وعم نشوف عم بتكرروا المرضى. وكمان مقدمين الرعاية في منهم أول كم مرة بيضلوا قاعدين ما بدهم شي يتركوا المريض لحاله, بعدين بيكتشفوا إنه المريض ممكن إنه نتركه لحاله لأنه في عنا أيضا متطوعين من طلبة الطب في الجامعات عم بيجوا بيساعدونا, فممكن يروح يعمل أشغاله ويرجع. مرات المعاملات في كمان لاحظنا إنه أحيانا لما نعمل بعض الجلسات الحوارية زي جلسة حول الأكل الصحي لا مريض الألزايمر, ما هو الأكل الصحي لمريض الألزايمر, كان في تبرير من أحد الأطباء المختصين إنه مريض الألزايمر بحب يأكل الأشياء الحلوة لأنه بفقد باقي الحواس, ما بتضل غير الحاسة الأكل الحلو,
1: الحلو.
0: فمشان هيك بيضله يطلب سكر. فكانت الفكرة إنه مش لأنه بطل يأكل باقي الأكل بس لأنه بطل يتذوق غير السكر. فصارت الفكرة أنه لا, اعملوا الأكل مثلا ببديل السكر أو بالعسل أو غيره. في وحدة كانت يعني عم بتعاني

0: مع زوجها، فكانت بتقول أنا طول الوقت أفكر وبطل يحب أكلي. قلنا لها لا، هو الموضوع هو فقد هاي حاسة التذوق مش موجودة، بس السكر اللي ضل. فصارت هي تفكر بطرق كيف إنه يأكل، مثلا تحط طحينة، تحط عسل مشان يتغذى بشكل صحي.
1: نعم. هل يوجد ذلك الجسر من التعاون ما بين جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر وبعض المراكز الإيوائية النهارية أو حتى اللي فيها مبيت، وإذا ما تم تحديد وتشخيص بعض المصابين النزلاء عندهم بهذا المرض، ويمكن الأولى أنه كوادرهم يكونوا على علم ودراية للتعامل مع مصابي هذا المرض على وجه الخصوص دكتورة؟
0: طبعا أنت بتعرفي دور الإيواء لكبار السن هي تحت اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، ولغاية الآن لم يتم فتح أي دار إيوائية حكومية لأنه الجمعيات والقطاع الخاص متكفلين بهذا الموضوع. إحنا كجمعية طبعا عم بيجينا من بعض الدور مرضى الألزايمر الموجودين عندهم بيشاركوا بالنادي النهاري، وعندنا كمان كل سنة بنعمل حفل موسيقي سنوي بيتم دعوة كل دور إيواء المسنين، يتم دعوتهم. في عندنا فرقة موسيقية السنة عملناها مع الموسيقار صخر حتر والفرقة الموسيقية معه، بيتم دعوة كل الأشخاص من دور الإيواء الموجودة والمرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية بيحضروا الحفل الموسيقي. لأنه بدي أحكي لك شغلة، الموسيقى وجدناها حتى في النادي النهاري أكثر إشي بيجذب المريض الألزايمر، يعني الموسيقى والطرب العربي الأصيل وغيره هو اللي بتفاعل مع مريض الألزايمر. يعني إذا إحنا عاملين عدة فقرات في النادي النهاري أكثر فقرة مطلوبة هي فقرة الموسيقى والطرب الأصيل. لأنه زي ما دايما بنسمع الموسيقى والطرب لغة عالمية، فكل إنسان بيستجيب لها.
1: أيضا مستمعينا الكرام، ممكن تسعى الجمعية جاهدة بأن يكون ذلك الإطار القانوني فيما يتعلق بالتعامل مع مرضى الزهايمر، ويمكن لكم باع في أهمية يكون هنالك أهل اختصاص، يمكن يكون في هنالك ورقة من السياسات التي سوف تقدم في المستقبل القريب فيما يتعلق في وجود ذلك التشريع الذي يحمي مرضى الزهايمر. بداية أهمية هذا الموضوع وانعكاسه، خاصة أنتوا شكلوا التغذية الراجعة ترد للجمعية، وبالتالي أنتم وضعتم ورسمتم هذا الطريق.
0: هو بالفعل هو إحنا هلأ بدي أحكي شغلتين. الشغلة الأولى، إحنا موضوع الحماية الاجتماعية في الأردن، أنا باعتقادي الأردن متقدم مع باقي الدول العربية في مجال الحماية الاجتماعية، وهذا الموضوع اهتمام مباشر حتى من جلالة سيدنا طول عمره. فبالتالي عندنا استراتيجيات الحماية الاجتماعية، وأحد الأفراد أو الفئات بتحتاج للحماية الاجتماعية هي كبار السن أولا ومرضى الألزايمر ثانيا إذا بدنا نحكي فيها. فإحنا لما نشتغل على كل شغلنا في مجال تقديم الخدمات والتوعية، لا يمكن أن يأتي أكلة إذا لم يكن هناك تشريع أو قانون بحمي حقوق هاي الفئات. فإحنا بنشتغل على عدة مراحل، واحد منها الأهم شيء وزارة الصحة مشان الخطة الوطنية لمرض الألزايمر، بنتواصل مع مديرية الأمن العام مشان موضوع إصدار رخص سواقة لشخص مصاب بالألزايمر.
1: إصدار
0: يعني كيف نتعامل مع إصدار أو تجديد رخصة لا مصاب بالألزايمر، لأنه هاي ممكن تؤدي لحوادث سير.
1: نعم،
0: ففي حكي إحنا ومديرية الأمن العام في هذا المجال، لأنه هذا من الأمور اللي وردتنا من مقدمي الرعاية إنه عندهم خوف، لأنه مرات المريض بصر إنه يجدد رخصة السواقة وبصر إنه يسوق، وهذا ممكن يشكل مشاكل إله ولا أسرته.
1: نعم.
0: الموضوع الآخر اللي هو التعامل مع المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، سواء كنا بنحكي عن كبار السن أو عم نحكي عن مرضى الألزايمر، كيف يتم التعامل والتصرفات القانونية لمريض الألزايمر. احنا عم نعرف انه كتير مرات بتم الحجر على كبير السن لعدة أسباب. أول إشي بتبادر للذهن هو مشان موضوع الحماية نعم. أمواله نعم. أمواله المنقولة وغير المنقولة، لكن أيضا في عندك جوانب أخرى اللي هي كيف أنا مريض الألزايمر بدي أقدم له الرعاية الصحية والطبية المناسبة، وحتى الرعاية الاجتماعية والترفيه وغيره. فإحنا أيضا في جلسات مع مختصين في القوانين قانون الأحوال الشخصية وقانون الكنسي، كيف إنه المحاكم تتعامل مع المعاملات المتعلقة بمرضى الألزايمر. واحد من الأفكار اللي طلعت مبارح عنا إنه لماذا لا نفكر بوجود وكيل مختار من قبل الشخص وهو في كامل أهليته يختاره بحيث إنه يأخذ القرارات عنه إذا صار أصيب بفقدان الأهلية أو نقص الأهلية بسبب الألزايمر.
1: نعم.
0: وإحنا مش بس نحكي بالمال، الناس دائما بتفكر
1: دائما تتجه بهذا الاتجاه الأكثر،
0: لكن أنا في عندي جوانب أخرى بدي أفكر فيها اللي هي
1: صحية.
0: استقراء إرادة هذا الشخص، ما وين كانت رح تكون إرادته، استقراءها، فبده يكون شخص قريب منه فاهمه يقدر ينوب عنه في أخذ القرارات. لو حطينا المال على جنب وحكينا المال والحجر وهي إجراءاته واسعة وواضحة بالمحاكم الشرعية والكنسية، أنا بهمني كمان القرارات المتعلقة بالصحة والرعاية الطبية والرعاية الاجتماعية، كيف أستقرأ هذه الإرادة. وهون إحنا عم بيصير جلسات حوارية حتى نوصل لمفهوم نقدر نقدمه للحكومة فيما يتعلق كيف يتم التعامل مع مريض الألزايمر.
1: نعم. يمكن ضيفة الكريمة، يعني العديد من البرامج التي تبث يمكن تأخذ بعين الاعتبار الجانب الصحي وكيف يمكن لنا أن نتعامل، النظام الصحي الغذائي السليم والعديد من التفاصيل اللي إن شاء الله إحنا بنلقي بعاتقها على عاتق الزملاء ضمن هذا الأثير وعبر البرنامج العام للإذاعة الأردنية. لي أنا أتحدث وأنتم أعضاء ضمن المنظمة العالمية للزهايمر معاليكي، والانضمام وتحت هذه المظلة يمكن سبقنا عديد من الدول في أهمية إيجاد مثل هذا النوع من الجمعيات، وأيضا قطعنا أشواط طويلة في عملية الاهتمام تقديم النصيحة والرعاية في هذا المجال. نتحدث عن أهمية انضمامنا، أنه يكون عندنا الملف الحاضر لدور مؤسسات المجتمع المدني للعناية بمصابين هذا المرض.
0: بالتأكيد، يعني إحنا دولة انضم الجمعية عضو في منظمة العالمية للألزايمر، كما قلت لك ستي منى هي سفير دولي. نعم. لهذه المنظمة. في عدد من الجمعيات الموجودة في الدول العربية، عم نحاول أيضا إنه يكون في تعاون بيننا، لأنه لابد إنه دور الأسرة متشابه في الدول العربية. وماذا يمكن أن يقدموا أفراد الأسرة على مريض الألزايمر ممكن في تشابه بين الدول العربية، قد تختلف عن الدول الأخرى.
1: نعم، نعم.
0: والتعامل معها، لكن وجودنا مهم لأنه فيه هي عبارة أنه نكتسب من تجارب الآخرين وأيضا يستفيدوا الآخرين من تجاربنا.
1: نعم.
0: يعني إحنا مبادرة آي لوكيت البصمة العين، هذه لها ريادية في العالم حتى مش بس بالمنطقة العربية، والآن شركة أورنج مشكورة بدها تأخذ كل قاعدة البيانات تحطها عندها مشان يكون في منصة لاستقبال كل البيانات المتعلق ببصمة العين بكل سرية واحترام خصوصية، لكن إنه يكون في عندك مجال إنه تحتفظي بكل هاي المعلومات لحتى نقدر بعدين نترجمها لسجل طبي وطني بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية لمرضى الألزايمر.
1: نعم، يعني السعي في هذا المجال حتى أنها منصة بطابع وشكل إلكتروني كذلك الحال من خلال إحدى الشركات العاملة في هذا المجال، ويمكن هذا أمر يسجل، يمكن هذا الشيء رح يساعد ذوي هذا
0: كثير
1: المرض.
0: شفنا حالات.
1: نعم،
0: مليان.
1: وأصلا السوشيال ميديا كان كثير يكون في بعض الأحيان الإعلان عن فقدان.
0: صح.
1: نعم، هذه هؤلاء الأشخاص.
0: عشان هيك إحنا بنشجع.
1: نعم.
0: بنشجع الكل إنه إذا في عندك حدا بلش يصاب بالألزايمر يتسجل على منصة آي لوكيت، لأنه هاي بتساعدك وبتساعده بعدين في حال يعني ضاع هذا الشخص
1: الفقدان أو الضياع. طيب نتساءل، جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر هل لديها خطة للوصول إلى بهذا النشاط وبهذه المبادرات وبهذه الجلسات التوعوية سواء كانت الصحية القانونية التشريعية وغيرها في محافظات المملكة؟

0: أم أنه لسه بداياتها أو أنه جل أنشطتها داخل العاصمة عمان؟
1: هو إحنا بلشنا بالنادي النهاري بعمان.
0: نعم.
1: الآن إحنا في وزارة التنمية الاجتماعية عم تنشئ نوادي نهارية للمسنين حسب النظام الجديد اللي صدر في لوزارة التنمية بإنشاء نوادي نهارية للمسنين، وأصبح الآن عم نتحدث عن عدد من النوادي النهارية اللي أخذت ترخيص من وزارة التنمية في إنشاء نوادي نهارية للمسنين. إحنا أيضا في تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية إنه في هذه النوادي النهارية يمكن عمل عدد من الأنشطة والمحاضرات التوعوية اللي متقدمها الجمعية مشان تعريف المجتمعات المحلية في والموجودة في هذه فيها هذه النوادي بإنه والله في مرض الألزايمر، في جهات وين لازم تروح لها تلجأ لها تأخذ مشورة منها سواء عنا أو حتى بوزارة الصحة، ونتأمل أنه عن بالقريب بمراكز الصحة الأولية التابعة لوزارة الصحة أنه يكون في أشخاص مختصين معينين بوزارة الصحة للتعامل مع الحالات التي تردهم، لأنه الانتشار الأكبر هو لمراكز الصحة الأولية.
0: نعم.
1: وهناك بتكون بداية التشخيص وبداية الوقاية وغيره.
0: نعم، يمكن الحمد لله الخير كثير في هذا الوطن، وهنالك عدد كبير من الخبراء والمختصين الطبيين اللي هم بيقدموا المشورة، والوصول إلى التواصل وطرق التواصل معهم سهلة من خلال الجمعية. من يطرق باب الجمعية من أجل الاستشارة والمشورة أيضا أنتم حاضرين
1: طبعاً.
0: إذا كان هنالك طرق التواصل معك أو حتى خط للإجابة، يمكن في معظم عدد الساعات ستنا.
1: احنا في عندنا طبعا في عندنا موقع الكتروني للجمعيه، وفي عندنا موقع مع وسائل التواصل الاجتماعي. وانا بزودك بالرقم على اساس اذا في شخص بده يلجا او يطلب مشوره.
0: نعم.
1: احنا في عندنا اعضاء الهيئه الاداريه واعضاء الهيئه العامه كلهم عندهم استعداد، وايضا في عندنا مجموعه عملناها على الواتساب لمقدمي الرعايه،
0: وهم اهم أنا في رأيي في هذا الموضوع.
1: عندنا 450 مقدم رعاية لهم مجموعة واتساب، بتبادلوا دائما الأفكار وبتبادلوا يعني معلومات.
0: نعم، والاستشارة في هذا الموضوع.
1: ودائما أي نشاط بنعمله كمان بيكونوا هم مع اطلاع عليه إذا بحبوا يحضروا أو لا.
0: نعم. طيب، لمن تحدث نفسه بأنه هو وصل إلى طريق مسدود مع مريض الزهايمر، وبالتالي هي فقط تقديم أقلها أو أقل مستوى من مستوى الرعاية الصحية التي تحفظ له صحته، ضيفتي الكريمة، دون الأخذ بعين الاعتبار بأهمية هذه الأنشطة، لأنه يمكن نفسه تحدثه بأنه من فقد هذه النسبة الكبيرة من ذاكرته، يمكن هذه الأنشطة لا تأتي أكلها وليست بذات أهمية، فقط هو المحافظة على ما تبقى من رمق من أجل تقديم الرعاية الصحية له. فماذا تقدم رئيسة الهيئة الإدارية لجمعية العون الصحي أو العون الأردني لمرضى الزهايمر من هذه النصائح التي يجب أن تؤخذ على محمل الاهتمام ومحمل الجد معاليكي؟
1: بالتأكيد إنه مريض الألزايمر بحب يعيش في وسط هو معتاد عليه ومألوف إله، ما ينتقل لجو غريب تماما.
0: يعني انت ضد انه يكون هنالك انتقال لمريض الزهايمر للمراكز الإيواء؟
1: لا. نعم. انا مش ضد، لاني انا بعرف احيانا الناس عندهم ظروف معينه، خصوصا اذا كانوا الابناء مغتربين ومش
0: نعم.
1: موجودين.
0: اذا تعذر الحال هذا عذر. نعم. هذه حجه.
1: وانا
0: صحيح.
1: اللي كمان اللي بقوله انه دور الإيواء عم بتقدم خدمات ورعايه صحيه واجتماعيه مناسبه، لكن انا بحكي بشكل عام. انا عم بتصور انه شخص أب أو أم أصيب أو أصيبت بالألزايمر موجودة في بيت وموجود معها ابنها أو بنتها، الأنشطة المألوفة هي بتريحهم، الأنشطة المألوفة ما اعتادوا يعملوا الجو اللي هم موجودين فيه، إذا في مجال إنه يضل في بيته يضل في بيته. لكن أيضا أنا بهمني مقدم الرعاية يعرف إنه ما لازم يدير باله على نفسه كمان مشان يستمر في رعاية هذا الشخص المصاب بالألزايمر. إذا الشخص مقدم الرعاية صار عنده احتراق داخلي، فعندئذ إحنا صار عندنا المريض ومقدم الرعاية. الموضوع الثاني إنه إحنا الواحد يحكي ويفضفض، يحكي ويفضفض إذا عنده حاسس كمقدم رعاية إنه عم بشعر بضغوطات، لازم يحكي لأشخاص قريبين منه، لازم يكون المسؤولية مشتركة، هذا نهج مشترك. وأيضا في شغلة بتلاحظيها إنه المصابين بالألزايمر بحبوا الأطفال، بحبوا يحكوا مع الأطفال. يعني إحنا حتى في بعض
0: لمستم ذلك من خلال الجمعية،
1: فإنه التواصل بيتم بين الطفل وبين مريض الألزايمر بيخلق نوع من الألفة الجميلة.
0: نعم.
1: لأنه كأنه الطفل بعرف يخاطب مريض الألزايمر، ومريض الألزايمر عم بفهم على الطفل. فإذا كان في شخص مصاب بالألزايمر موجود في البيت، كمان إذا بشوف أحفاده أو أولاد إخوانه وبصير في هذا التواصل كويس هذا.
0: نعم، يعني هالنصائح مستمعينا الكرام اللي قدمتها معالي الأستاذ ريم أبو حسان فيما يتعلق في أهم يعني أبسط تلك الإجراءات والخطوات التي يمكن أن نعتمدها من أجل التعامل مع مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية الصحية لهم، لأنهم أيضا هو ركن وركيزة أساسية
1: صح.
0: يعتمد عليها كثيرا. يمكن بعض الأمور البسيطة التي سوف تعطي نتائج إيجابية أكثر مما لو انتهجنا
1: مشان التفاعل.
0: نعم. مشان أيضا
1: هو المريض لازم يحس أنه قادر يتفاعل.
0: نعم. حتى
1: والتفاعل
0: لو
1: مع الأطفال بيأتي نتائج طيب إيجابية
0: نعم.
1: بسرعة.
0: نعم. طيب، فيما تبقى مستمعينا الكرام من دقائق من هذه الحلقة، واللي بدأ يلمس بأنه في هنالك تراجع للقوة والقدرات العقلية وهم لسه في بداية الطريق، ما في هنالك مثلا تفاقم لبعض الحالات، هل هنالك مثلا وسائل أو طرق يمكن اتباعها؟ هل هنالك أيضا بعض الفيديوهات لجمعية العون اللي هي تقدم السبل بأسلوب سهل ويسر لمقدم الخدمة، يمكن أن يتابعها، يمكن أن يركز فيها حتى يستطيع أن يقدم الخدمة؟
1: أول شيء إذا حس الشخص أنه في عنده مريض ألزايمر لابد من أن يتم عرضه على طبيب أعصاب. طبيب أعصاب هو مهم كتير، وليس طبيب اختصاص آخر. أطباء الأعصاب هم أقدر الناس على أنهم يكشفوا إذا في هناك خلل في القدرات المعرفية والإدراكية.
0: نعم، يعني هو بداية الطبيب المختص يجب
1: طبيب
0: أن يكون
1: الأعصاب.
0: هي الوجهة الأولى، ومن ثم بعد
1: الأعصاب.
0: ذلك يتم وضع الخطة. الرعاية الصحية لازمة وواجبة في كل مراحل هذا المرض
1: طبعا.
0: وتطوره أو حتى تحسن واقع الحال. إذن مستمعينا الكرام، نأمل إن شاء الله أنه إحنا وفقنا في تقديم وتسليط الضوء حول جمعية العون الأردنية لمرضى الزهايمر من خلال الحديث بمعية رئيسة الهيئة الإدارية معالي الأستاذة ريم ممدوح أبو حسن. نأمل أنه يكون في هنالك أثر أكثر وضوحاً وأثراً طيباً أكثر وأكثر في المجتمع من خلال العديد من هذه الأنشطة، من خلال هذه الرسائل التوعوية، من خلال أيضاً الأفق والنوافذ التي تفتح من أجل التسهيل على مقدمي الرعاية الصحية وبالتالي التخفيف عنهم. سعداء بتواجدنا
1: شكرا
0: معكم.
1: شكراً.
0: شكراً ونحييك على هذه الألوان الزهية البهية التي تبث الأمل والتفاؤل والطاقة. شكراً عليكم مرة
1: شكراً.
0: أخرى.
1: شكراً. شكراً.
0: إذن مستمعينا الكرام، لم يتبقى لنا إلا أنه نذكركم أنه إحنا إن شاء الله خلال الحلقات القادمة سوف نقف على أعتاب موسم الزيتون وعصر الزيتون من خلال أهل الاختصاص، وضمن هذا المشوار والباع الطويل لبرنامج متابعات ضمن هذه الحلقة أيضا نعم، ومهرجان الرمان، ممكن الرمان يحمل العديد من الفوائد الصحية
1: صح.
0: في هذا المجال
1: صح.
0: وموسمه ما شاء الله يعني بإنتاج محلي رائع جدا. أيضا مستمعينا إن شاء الله رح نشوف استعدادات وجهوزية العديد من الوزارات وحتى أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق لاستقبال فصل الخريف وفصل الشتاء، ونشوف شو كان عندهم من مشاريع لبنى تحتية. مهندسنا غاندي حداد كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، شكرا جزيلا لك، وكذلك الحال لك زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. هذه تحية نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي في العاصمة كانبرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. جلالته يجدد التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. سمو ولي العهد يزور مزرعة نموذجية في المفرق ويطلع على تجربتها في توظيف التقنيات الحديثة. وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لخطة الرئيس ترامب وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية غرب مدينة غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض، والحوثيون يقولون إنهم استهدفوا منشآت تابعة لأرامكو في الطهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. روسيا تعلن إسقاط عشرات المسيرات الأوكرانية كانت متوجهة نحو موسكو، والرئيس الأوكراني يقول إن الضربات الروسية على قطاع الطاقة تركت الآلاف من دون كهرباء. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وحدة الجرائم الإلكترونية تلقي القبض على محتال إلكتروني يبيع الهواتف الخلوية بالأقساط. وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق اليوم وحر نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: نحتفي بمن يصنعون الأثر كل يوم، إلى فرسان الميدان التربوي الذين جعلوا من الإبداع بصمتهم. رشحوا أنفسكم لنتعرف على نماذج التميز في ميدان

0: الفنانين التربوي، كما بإمكانكم ترشيح التربويين الذين تركوا أثراً وبصمة في حياة أبنائكم ورحلتهم التعليمية لتكونوا جزءاً من الاحتفاء بتميزهم. للاطلاع على قصص النجاح التي أضاءت مسيرتنا خلال الأعوام الماضية والتعرف إلى جوائز وبرامج التميز التربوي، تفضلوا بزيارة موقعنا www.qra.jo. باب التسجيل للجوائز مفتوح حتى 19 من تشرين الأول 2026.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها. كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم بنهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: وإذا الناس تمادت قسوة أغنى ذكرك عن قلوب.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم

0: أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا، والتي سنتكلم فيها في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى، سنتكلم فيها عن موضوع مهم يخص كل إنسان، يخص كل مسلم، حيث إن الله عز وجل قد خلق الناس وهيأ لهم استعمار الأرض وسخر لهم كل ما فيها من خيرات، ولم يتركهم عبثا، بل وضع لهذا الإنسان غاية ليعيش حياته من أجلها. فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكل رسول كان يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكان مجيء الرسل كلهم من أجل إيصال رسالة الله تبارك وتعالى للبشرية، ليعبدوه ويشكروه ويعظموه. نتعرف اليوم مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وأيضا إذاعة القرآن الكريم، عن هذا الموضوع، موضوع العبودية لله عز وجل، وكيف تتحقق هذه العبودية في هذا الزمن الذي يعني قد المغريات والانشغالات كثيرة، كيف نحقق معنى العبودية لله عز وجل. ويسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن نستضيف فضيلة الشيخ علي القادري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم يا سيدي.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم،
2: جزاكم الله كل خير.
0: الله يكرمك. العبودية لله تبارك وتعالى، بداية، ما معنى العبودية لغة واصطلاحا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الذي خلق الخلق ليعبدوه، ومن عليهم بنعمة العقل ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة ليشكروه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ورسوله ومصطفاه، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتورنا الفاضل، يعني هذا موضوع صراحة يعني في غاية الأهمية، ولذلك اسمح لي بداية أتقدم لكم بالشكر الجزيل على هذا البرنامج وعلى هالبرامج الهادفة التي تنور طريق المسلم في سيره وسلوكه إلى الله تبارك وتعالى. فجزيل الشكر والعرفان لهذه الإذاعة، الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، على هذه البرامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في صحائف أعمالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع العبادة موضوع في غاية الأهمية، ويكفي ما ذكرته حضرتك عند قولك، يعني قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا حرف يستخدم للحصر، أي أن غاية خلق الخلق هو العبادة. وبالتالي من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يعلم ما هي العبادة، هذا كأنه ما ولد في هذه الحياة، لم يعرف الغاية التي خلق من أجلها. وهذه طبعا علامات تردي. لذلك إن من أول الأولويات أن يتعرف المسلم على العبادة، لأنها سبب وجوده، وهي سبب فلاحه يوم القيامة أو شقاوته والعياذ بالله.
0: يعني إذا كان الله عز وجل أخبر بأن هذا الهدف
1: الغاية
0: والغاية،
1: وتدخل وتخرج من الدنيا وأنت ما تعرفت عليها، هذه طامة كبرى. لهذا لعل هذا الموضوع أيضا دكتور، يعني هو علاج وحل لمشكلات العالم أجمع، النفسية والمادية. شوف الله ماذا قال في كتابه العزيز في أول سوره طه، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن
0: لتشقى.
1: إذن هذا القرآن وما فيه إن طبق على أرض الواقع فهو للسعادة يقينا. وفي نفس السورة في آخرها قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويوم القيامة أيضا قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. هنا نسيتها أي أهملتها، لم تكترث لها.
0: أنت بتعرف
1: أخبرتك بأنك خلقت للعبادة، وأنزلت إليك، أنزلت إليك الكتب السماوية، وأرسلت الرسل، وبين لك لماذا خلقت ثم رغم كل هذه هذه الأمور أدبرت وأعرضت وأقبلت على دنياك، فالآن تهمل كما أنك أهملت هذا، تنسى كذلك اليوم تنسى، لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الموضوع مهم جدا يتعرف عليه كل مسلم.
0: نعم
1: نعم. ودائما عندما ندخل على أي مصطلح نود أن

0: أن نعرفه في اللغة والاصطلاح. طب
1: لماذا؟
0: قال اللغة العربية في وضعها اللغوي لها معاني،
1: صحيح.
0: ثم جاءت الشريعة الإسلامية حصر الألفاظ بالمعاني اللغوية فقط، خرج عن مقصد القرآن الكريم. وهذا ما نجده اليوم في كثير من يثير الشبهات، فيعرف الصلاة بالدعاء، أي الدعاء لغة، الصلاة لغة الدعاء، ثم يجعل كل من دعا الله قد صلى وبالتالي فهو من أهل الجنة وإن لم يكن مسلما. وهذه يعني من الإشكاليات والشبهات التي تثار حول القرآن وحول هذا الدين. لذلك عندما نقول لغة واصطلاحا نريد أن نبين ماذا كانت تعني وتقصد العرب بهذه الكلمة قبل الإسلام، وكيف جعل الإسلام منها معنى خاص، وما العلاقة التي تربط بينهما. دائما هنالك خيط ما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فلذلك العبودية بالمعنى اللغوي هي مأخوذة من الفعل الثلاثي عبد، العين والباء والدال، وهذه الأحرف الثلاث يعني كلها تشير إلى معنى الخضوع، الانقياد، التذلل. لهذا نقول عبدت الطريق، أي ذللتها لكي تصبح سهلة للسير عليها، عبدت ذللت. فهي يعني في اللغة العربية أصلا استعمل هذا اللفظ للتذلل والانقياد والطاعة والخضوع بشكل عام. ثم جاء الإسلام ليتفق أهل الإسلام على أن العبودية في المصطلح الشرعي لها يعني اتصل بهذا المعنى، التذلل والخضوع والانقياد، لكن لمن؟
1: لمن؟
0: لله. كيف؟ بما يحبه ويرضاه. وهذه نقطة مهمة جدا دكتورنا. الإسلام كله جواب على سؤالين. الإسلام جواب على سؤالين.
1: السؤال الأول
0: كي من تعبد؟ لتتعرف على الله. لأنه لا يمكن أن أسمي عبودية لله وأنت تعبد من تجهل. تعبد الله تبارك وتعالى، لذلك قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله التي تبين ما يجوز بحق الله وما يجب بحق الله وما يستحيل بحق الله، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. صفات تتعرف على الله، لأنه واحد في ذاته، واحد في أفعاله، واحد في صفاته. أنت تريد بالتوحيد أن تثبت واحدا لا شبيه له، كما عرفها بعضهم قال إثبات ذات لا تشبه الذوات وغير معطلة عن الصفات التي أخبر بها سبحانه وتعالى. وبالتالي أول سؤال من تعبد؟ هل تعرف من هو الله؟ إذا عرفت الله يقينا ستحب الله، إذا عرفت الله سوف تخاف من الله، إذا عرفت الله ستطيع الله، إذا عرفت الله كنت عبدا لله. فسر الإعراض عن الله تبارك وتعالى الجهل بالله. الجهل بالله، هذا أول سؤال. السؤال الثاني كيف تعبد؟ لأن الله تعبدنا بما أراد لا بما يريد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أنا سأتعرف أيضا على كيف أعبد الله تبارك وتعالى. أرسلك الله رسولا وقال لك لقد كان لكم في رسول الله النموذج الذي يريد، هكذا صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. نأخذ عنه عليه الصلاة والسلام كل ما جاء به عن الله تبارك وتعالى. عندئذ لذلك ماذا قال الفضيل ابن عياض في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
1: أحسن
0: عملا، وإن كان هذا محور آخر، لكن قال العمل الأحسن، قال ما كان أخلصه وأصوبه، أخلصه
1: وأصوبه.
0: قال أصوبه على طريق المصطفى صوابا، لا تأتي بدي من عندك، لا تأتي بعبادة من عندك، وإنما عبادة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وتكون صحيحة. ثم أخلصه الإخلاص، ألا تريد بهذا عمل إلا الله، ولذلك تريد بالعمل أن تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. وذلك العبودية بهذا المعنى، أنك تفعل فعلا يقربك من مولاك سبحانه وتعالى الذي تعرف من هو وتعرف كيف تتقرب إليه من خلال ما عرفك به. والعبودية أيضا دكتور هي قسمين، قالوا عبودية قهرية وعبودية اختيارية. عبودية قهرية
1: وعبودية
0: اختيارية. أما العبودية القهر خضوع جميع الخلائق للمؤمن والكافر والإنس والجن حتى الجمادات لقضاء الله تبارك وتعالى وتدبيره في هذا. فالشمس تشرق وتغرب رغم أنفها تعبدا لله. وكذلك كل قوانين الكون التي أودعها الله في هذه الأشياء، الموت الكافر والمسلم يموت يخضع لذلك عبر عن هؤلاء رب العزة في القرآن قال عبد

0: عبيد. قال عبيد، لذلك قال وما ربك بظلام
1: للعبيد،
0: للعبيد المسلم والكافر والجميع، كل العبيد هؤلاء عبيد، لأنهم قهروا بقضاء الله الكوني. وعندي أنا اللي هي العبودية الاختيارية،
1: عباد
0: أن تقول أشهد أحسنت وعباد الرحمن، أطلق عليه لفظ عباد غير عبيد. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، إلى آخر الآيات التي تبين صفات هؤلاء. فكل ما خلق الله هو عبد لله، إما قهرا وإما اختيارا، وإما قهرا واختيارا، المؤمن قهرا واختيارا. نعم، فلذلك نجد أن ابن عطاء السكندري لما سألوه عن العبودية قال العبودية في أربعة خصال، وهؤلاء يتكلمون عن أعلى مقامات العبودية. قال الوفاء بالعهود، والحفظ للحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود. أنت عبد لله، كما أن لله عبودية عليك عند النعم تشكره، كذلك لله عبودية عند المصائب وهي الصبر. فلذلك العبودية لا فقط مجرد أنك تصلي وتصوم. اليوم هذه إشكاليتنا دكتور، إشكاليتنا بأنه ننظر إلى العبادة. الآن أسأل واحد إيش العبودية؟ بروح صلاة وصيام زكاة حج وخلص. طيب وين باقي ذلك؟ وأي الأخلاقيات؟ ما حكم الصدق؟ ما حكم الأمانة؟ حسن الأخلاق كلها، حسن الجوار، بر الوالدين، ما حكم أن تتقرب إلى الله بأن تأخذ دورك فقط إذا وقفت على طابور، في أي طابور، في أي طابور إن شاء الله، في على مخبز، عندما تكون سائق سيارة ثم تريد أن تأخذ حق الغير، أو تقف في مكان تغلق فيه الطريق على الآخرين، ما هو حكمه؟ هذه العبودية. لذلك العبودية تشمل كل مناحي الحياة. ولأن العبودية في غاية الأهمية دكتور، يعني قد بيّن سيدنا محمد لما قال لسيدنا معاذ، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والله قال
1: حق الله على العباد،
0: حق الله. قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في خيار، تعبد الله كما أراد لا كما تريد أبدا. ولذلك حقيقة العبودية أن تسقط إرادتك أمام إرادته، فلا إرادة للعبد أمام إرادة الله سبحانه وتعالى. من فهم هذا المعنى شو قال؟ قال فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأنا أصلا مخلوق للعبادة، والعبادة توصلني إلى رضاك، والرضا يوصلني إلى الجنة والنعيم يوم القيامة. بخلاف ذلك سأكون
1: ولا سخطت أنا
0: بالضبط. قال فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، رضا الناس ما بيهمني، لأنه رضا الناس قالوا غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. فدعك مما لا يدرك واسعى وهرول بكل ما أوتي القوة وراء ما لا يترك، رضا الله سبحانه وتعالى. لذا قالوا فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. سيدنا العبودية الحقيقية التي تكلم عنها، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل، حديث سيدنا مسلم، عندما جاء جبريل وسأل النبي عن الإسلام إحسان الإيمان، قال في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا أسمى مراتب العبودية، عندما تحقق مقام الإسلام ومقام الإيمان ثم ترتقي إلى مراتب الأعلى مرتبة، وهي مرتبة الإحسان، تستشعر وكأن الله يراك، تستشعر رقابة الله تبارك وتعالى. لهذا سيدي عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى في المعراج، ماذا قال الله تعالى؟ قال سبحان الذي أسرى
1: بعبده،
0: لما لم يقل بحبيبه وهو كذلك، ولم يقل بنبيه وهو كذلك، ولا برسوله وهو كذلك، وإنما قال بعبده، إشارة إلى أن ما وصل إليه عليه الصلاة والسلام من مقام في علاقته مع ربه إنما كان بسبب حسن العبودية.
1: إذن هو مقام،
0: أفضل مقام، مقام وأرقى. طيب مقام.
1: طيب نعم. سيدي، إحنا بدنا نأتي لهذا الموضوع، ولكن التأصيل الشرعي، وربما أنت ذكرت يعني الـ في آيات من القرآن نعم. الكريم وفي السنة النبوية يعني مصطلح وكلمة العبودية، ويعني عباد في القرآن الكريم وعبيد، يعني فرقت أيضا بينها وبين هذه الكلمة عباد وعبيد.
0: نعم.
1: لكن نريد أن يعني مزيد من التأصيل لهذا الموضوع في القرآن وفي السنة النبوية.
0: سيدي، عندما نقول العبودية انقياد، نعم. والعبودية خضوع، والعبودية تذلل، الدين في كليته تأصيل لهذا المعنى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين، أبدا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.

0: حينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسل. انظر إلى المراتب. أولا فلا ربك لا يؤمنون نفى عنهم الإيمان. قال حتى هنا الغاية. لغاية إيش؟ أولا يحكموك فيما شجر بينهم. أول شيء أن تقبل حكم الله تبارك وتعالى. اثنين قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حكم الله تبارك وتعالى لصالحك أم ليس هو كذلك على حسب رؤيتك، فإنك لا تجد في نفسك حرجا من هذا ليس فقط هذا، بل وتسلم تسليما ترفع الراية البيضاء وتؤمن وتدعن بأن هذا هو الحق من عند الله وأنا أقبله وأنا على يقين بأنه هو الخير كله. فقمة العبودية يعني أنا أقول أعلى المقامات مقامات الرضا، أن ترضى عن فعل الله تبارك. ليه؟ لأنك أولا تعلم أن كل ما في الوجود إنما هو من فعل الله. إذا كان عندك اعتقاد غير اعتقاد مشكلة. كل ما في الوجود مما تراه
1: بقدر الله عز وجل،
0: بقدر الله وبفعل والله خلقكم وما تعملون. طيب والأمة كلها متفقة بعلمائها على أن فعل الله مصلحة محضة، مصلحة منفعة، والمصلحة إما أن تكون بجلب منفعة أو بدرء مفسدة. هذه المصلحة يقينية؟ نعم يقينية. طب أنا أدركها؟ قد أدركها وقد لا أدركها، لكن يقينا أن ما دام أن هذا هو فعل الله فهو مصلحة بلا شك. طب إذا كان من عند الله وأنت متيقن بأنه مصلحة، هل هنالك مجال للاعتراض
1: أو الشك
0: أم فقط ترفع الرادة؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، انقياد تام. لذلك دكتور ليش خلينا إحنا أولا ينبغي أن تتعرف على الله. لأنه أنت سيدي إذا جهلت الله وجهلت قدرة الله وجهلت حكمة الله ستعترض، لكنك أنت لا تعترض على من؟ على من تعرفه وتثق برأيه. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج بالسماوات العلى وعاد وقالت قريش تعي أبو بكر اسمع صاحبك يدعي أنه يعني عرج به للسماوات العلى وإلى البيت المقدس في جزء من الليل، قال إن قالها فقد صدق. ثقة بإيه؟ ثقة برسول الله على الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. طب كيف إذا تعرفت على الله وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه حي مريد قادر علام، وأنه سبحانه وتعالى حكيم يفعل كل شيء لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وذلك دكتور كما ذكرت حضرتك ما من نبي جاء إلا وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بنفس اللفظ اللي بيأخذ يعني أنا أدعو المستمعين أن يضع هذه الآية في على البحث القرآني، سيجد أن كل نبي جاء بنفس اللفظ ما اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك يعني أنا أقول لا إله، أشمع لا إله إلا الله، ما تعني لا إله إلا الله؟ الكلمة التي هي بوابة دخول الإسلام، بوابة دخول الإسلام باب واحد فقط، أما الخروج منه فهو ثلاث أبواب. دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الخروج من الإسلام قد يكون بكلمة باب الكلام، وقد يكون باعتقاد، وقد يكون بأفعال، ثلاث أبواب. طيب إيش يعني لا إله؟ قال هذا نفي، نفيت الآلهة، ما ظلش عندك آلهة نهائيا، لا إله ثم قلت إلا الله، أثبت نفي وإثبات، نفيت الآلهة عن كل شيء وأثبته لله فقط. ومعنى لا إله الله لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثر الآن، اليوم بالهند كم معبود من الفار وجر، مئات بل آلاف المعبودات الآن تعبد فيه في الأرض، لكن من الذي يستحق العبادة؟ لا إله إلا الله، فقط الله سبحانه وتعالى هو الأهل لذلك. لذلك يعني نجد أن كلام وقد اعترض عليه البعض، وإن كان يعني يعترض عليه بفهم خاطئ، أن الله يستحق العبادة، فلو أنه ما خلق جنة ولا نار ألا يستحق أن يعبد؟ لذلك أعلى المقامات أعبد الله لأنه أهل لهذا.
1: نعم ليس خوفا من عقابها أو طمعا في جنة.
0: نعم نحن نخاف من النار ونحن نريد دخول الجنة، نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك بالنار، وهذا مطلوب، والنبي تعوذ وطلب الجنة ونحن نفعل كذلك ونريد أن ندخل الجنة. لكن لو لم يخلق لا جنة ولا نار ألا يستحق العبادة سبحانه وتعالى؟ إنه يستحق، لأنه فقط الله سبحانه وتعالى. لذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى إلى المراتب العلى بس فقط
1: بعبده.
0: وهذه اللفظة جاءت في هذا المكان بالذات تدلك على أن أعلى المقامات احتاجت إلى أعلى المقامات بين في العلاقة مع الله بأعلى المقامات في العبودية نعم والله تعالى أعلم.
1: يعني سيدي لو رجعنا إلى معنى العبودية بمعنى التذلل والخضوع والانقياد، وأيضا بعضهم عرف يعني بأنها القيام بأدب الربوبية ومع شهود ضعف البشرية.
0: نعم.
1: فأنت تعظم الله عز وجل مع يعني
0: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: أبدا أبدا.
1: الآن السؤال يعني سيدي، هل كل ضعف، هل كل تذلل أو خضوع يصدر من الإنسان بطبيعته البشرية؟ يعني إنسان قد يخاف من من من فلان على رزقه مثلا.
0: نعم.
1: مثلا هذه الصفات التي تلازم البشر من تذلل وخضوع وانقياد، ربما هل يعني كل تذلل أو خضوع هو عبودية؟
0: جميل.
1: وكيف نفرق بينها وبين العبودية لله عز وجل؟
0: جميل، بس دعني قبل أن أدخل إلى هذا المحور أن أعرج على يعني قضية مهمة جدا. معنى العبودية اللي ذكرناه،
1: نعم،
0: فهي شاملة لكل مناحي الحياة، ولذلك ماذا قال عليه السلام؟ قال اتق الله حيثما كنت،
1: نعم،
0: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث ينظم علاقتك بالله أولا، اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت أينما كنت،
1: نعم،
0: في أي زمان في أي مكان. نعم. قال وأتبع السيئة الحسنة
1: تمحو.
0: هذا حق نفسك عليك أنك إذا أخطأت أن تمحو هذه حتى تنجو يوم القيامة، وخالق الناس بخلق حسن، حق من تتعامل معهم. لذلك الإسلام إذا فتحنا باب العبادات، باب كتب الفقه، نجد العبادات والمعاملات، ونجد الأحوال الشخصية، ونجد العلاقات الدولية، ونجد السياسة الشرعية، ونجد قد أبواب نظمت الحياة لكل مناحي الحياة. فالمسلم المسلم عبد لله في سكناته وفي حركاته في أكله وشربه ونومه إلى غير ذلك. فالإسلام والعبودية غير محصورة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، محصورة بكل كلمة تصدر عن لسانك. العبودية في كل نظرة تنطلق من عينك، العبودية في كل ما تسمع، في كل ما تتصرف، أنت مسؤول أمام الله عن ذلك.
1: هذه العبودية،
0: هذه العبودية الشاملة لكل مناحي الحياة، بكل كلمة وبكل حركة وبكل سكنة، كل حركة تعملها لها حكم شرعي، قد تكون حرام أو مكروه أو مباح أو واجب أو مندوب، كل شيء في الكون له حكم. والمباحات عند الإنسان يقلبها إلى عبادات بالنوايا، أنا آكل لأتقوى على طاعة الله، أصبحت عبادة. قال يا رسول الله ويأتي أحدنا زوجه وله أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أليس عليه؟ قال بلى. قال وكذلك إذا وضعها في مباح أو في حلال فإن له أجر. هذا المسلم يتعبد الله ويتقلب بالعبودية ليلة ونهار.
1: نعم.
0: دكتورنا بالنسبة لما سألت هل كل خضوع وتذلل يسمى عبودية؟
1: نعم.
0: قطعا لا، لأنه إحنا فرقنا في بداية على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. قد إنسان، سيد النبي ماذا قال؟ قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار،
1: عبد
0: سماه عبد. ولا تنسى أن في بداية الإسلام كان في ناس هم عبيد عند الآخرين،
1: عبيد. نعم. نعم.
0: عبيد، وبقي هذا في الإسلام. هل من كان عبدا عند الناس هل هو كان مشرك بالله؟ هنا السؤال. وهل كل خضوع وكل انقياد لغير الله يعد عبودية لغير الله؟ قطعا لا، قطعا لا. حتى نقول فلان عبد الله، أولا هو ينبغي أن يعتقد في من خضع له بأنه إله. اعتقاد الخاضع للمخضوع له والمنقاد له أنه هذا إله، حتى نقول شرك بالمعنى الشرعي. ليش فرقنا بين اللغوي والشرعي؟ مهم جدا أن لأن الله تعبدنا بالمعاني والألفاظ الشرعية، لم يتعبدنا بالمعاني اللغوية فقط سبحانه وتعالى. نعم. فأنت تؤمن بأن هذا إله يستحق العبادة، ثم تتقرب بما تعتقد أنه يقربك منه. يعني ممكن هو شخص يتعرف على الله ولا يتقرب إليه، يتعرف على يذل ويخضع دون قصد التقرب. يعني لو الإنسان صلى وما قصده يتقرب إلى الله، هل هذه عبودية؟ طيب الآن صلى تمام
1: وما خضع،
0: مش عبودية، تذلل وخضوع. ولا بد من أن تعتقد الألوهية والربوبية في المخضوع له حتى تتكامل أركان العبودية، وقل هذه عبودية لغير الله. هذه عبودية. لذلك العلماء قالوا لا يمكن أن يعني نقول لشخص أنت كفرت وخرجت من الإسلام لمجرد أن رأيناه ساجد أمام صنم، رأيناه ساجد، الصورة صورة سجود، لكن هل هو يعتقد به الربوبية؟ هل هو قصد هل يصلي فعلا هو اللي يبحث عن شيء ضائع منه؟ إذا قالوا الكفر يحتاج إلى انتفاء الموانع وتوافر الشروط حتى نقول فلان كافر. فمش كل تظل الآن كثير من الناس يذل ويخضع أمام المدير مديره، يذل ويخضع أمام شخص يعتقد أنه هذا زلم يعني إلي مع مصلحة.
1: موضوع للأبوين سيدي مطلوب التذلل.
0: نعم نعم نعم، لكن هناك يعني قول خضوع الأبوين هذا مرتبط

0: طاعة الله
1: طاعة الله عز
0: وذلها،
1: وجل. نعم
0: لأن قد تخضع وتذل أنت لأجل المال،
1: لأجل
0: وهذا
1: المال.
0: وهذا في الشرع غير مطلوب، أنت تطلب الرزق بكرامة.
1: نعم
0: بكرامة. فقد إنسان يبالغ ويخضع ويذل قدام شخص، هل يعتقد فيه الألوهية؟ لا. إذن هو نعم أخطأ، وهذه الخضوع لا يليق بمسلم، فإن المسلم له كرامته وله قال وعزه استغناؤه عن الناس، تمام، له المسلم عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكنه لم يخرج عن دائرة التوحيد، وأن نقول الله أشرك مع الله غيره، فليست كل تذلل ولا كل انقياد نقول عنه والله هذه عبودية.
1: عبودية.
0: نعم.
1: طيب سيدي، بالنسبة للأركان العبودية،
0: نعم،
1: يعني كيف نحقق أو لكي نحقق أركان العبودية أو العبودية لابد أن نتعرف على أركانها.
0: جميل سيدي، كما ذكرنا قبل قليل بأن العبودية حتى أسميها عبودية، أنا عندي عمل،
1: نعم،
0: عندي طاعات. طبعا في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقال العلماء أن أهم ركنين لقبول العمل أولا الإخلاص لله، ثم الانقياد ومتابعة النبي عليه السلام. قال له العمل الأحسن، قال أصوبه وأخلصه. لكن حتى يكون خالص كما ذكرنا لابد أن تكون تعلم أنت تعبد من. هذه قضية مهمة دكتورنا، إنه الناس اليوم بيصلي، طب بيصلي غير خاشع لأنه لم يعرف لم بين يدي يقف. كنا نقرأ عن بعض الصالحين قال إذا توضأ أصفر لونه، ثم يسأل لما، قال لعظمة من سأقف بين يديه بعد قليل. يعني هو الآن أثناء الوضوء، فكيف أثناء الصلاة؟ وكنا نقرأ عن بعض الصحابة الذين قد بترت أرجلهم أثناء الصلاة ولم يشعر بالألم، وقعت سارية المسجد إلى جواره وما شعر بها، لأنه غارق في بحر العبودية، غارق في مناجاة الحق عز وجل. فلذلك أنا نسأل اليوم، أنت عندما تقول الله أكبر، إيش معنى الله أكبر؟ الله أكبر وتنشغل بالدنيا، الله أكبر والوظيفة أكبر من يعني أنا أستغرب أن كثير من الناس عندما يدخل في الصلاة هو لا يعود إلى يعني يفيق أو يشعر بالصلاة إلا عند السلام عليكم.
1: عند السلام عليكم.
0: طب
1: اسأله إيش عنده مشاكل مرات بيحلها بالصلاة.
0: بالصلاة. اسأله إيش في بين الله أكبر السلام عليكم وكل الله شيخ ما يتذكر. إيش قرأت بعد الفاتحة في الركعة الأولى وكل الله إني ناسي، لأنه صلى بالعقل الباطن فقط. اعتاد أن يصلي ويتحرك هذه الحركات،
1: ما في
0: حضور. طب ليه؟ والله قال وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا السر اليوم نجاوب فيه كل من يسألنا، أنت ليش بتتثقل من الصلاة؟ ليه صلاة الترويح برمضان إذا الشيخ قرأ له آيتين زيادة بتتضايق؟ ليش خطبة الجمعة إذا فيها دقيقتين ثلاثة زيادة أنت بتعمل ثورة؟ ليش أنت مستعجل في الشتاء؟ اجمع يا شيخ اجمع يا شيخ، وإن لم تتوافر شروط الجمع بدك تخلص، لأن الصلاة ثقيلة عليك. يأتي رمضان ثم إذا قالوا بكرة العيد تفرح، ليه؟ جميل نفرح بطاعة الله، لكن أنت تفرح لأن رمضان انتهى، لأنه مشقة بالنسبة إليك. شو السر؟ العبادة ثقيلة لأنك لم تتعرف على المعبود. ولو عرفت
1: إذن هذا المقياس بالضبط
0: أبدا
1: سيدي.
0: لو عرفت الآمر لهان المأمور، لو عرفت الآمر لهان
1: المأمور.
0: دكتور عندما يأمرك شخص ذا مكانة وشخص أنت تحبه وشخص لك عنده كل المصالح وتعلم أن رزقك وحياتك وموتك بيده يأمرك، تمام، فلا أظن لحظة إنك تغفل عنه.
1: نعم عن طاعته
0: أبدا. لذلك حتى قالوا أن يعني كيف بدي أجمع ما بين كما قال العلماء العبودية كمال ذل مع كمال حب. بالعادة الذل ما في حب، أنا ممكن أجيب واحد إكراها غصبا عنه أذله، لكن من جوه هو ما راح يحبني. لكن العلاقة مع الله لابد أن تكون بكمال حب وتعظيم وكمال ذل. طب ليه؟ لأنني تعرفت على الله فرأيته أهلا للعظمة وأهلا للحب، وهو الذي أخاف منه سبحانه وتعالى وأخشاه، وخوفي منه يدفعني إلى طاعته سبحانه وتعالى. كل شيء بتخاف منه بتفر منه إلا من الله، إذا خفت منه فررت إليه سبحانه وتعالى، لأن الأمن والأمان كله عند الله تبارك وتعالى. من هنا دكتور العبودية بهذه المعاني لا تكون إلا أولا فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعرف على الله واثن الركب واجلس بين أيدي العلماء. نعم اليوم العلم يعني صدقا بحزن الدكتور لا تجد إلا القليل إلا طالب علم الشرعي، وبعض الناس يحمل دفتره وقلمه ومرتبط مع أحد المشايخ ليتعرف على الله ويتعلم العلم الشرعي. البقية لا يرون ذلك واجبا إلا على الشيخ في كلية الشريعة ثم يصبح إمام فقط لا غير. العلم واجب على كل مسلم، يجب على كل من أن يتعرف على الله ما يجب بحق الله وما يجوز بحق

0: الله وما يستحق يستحي بحق الله بحق الله، وما يجب الأنبياء وما يستحيل على الأنبياء وما يجوز للأنبياء. لابد أن يتعرف على عقيدته وأن يصحح هذه العقيدة إذا كان فيها إشكالية في الفهم. اليوم عندي أنا بفتح اليوتيوب أو بفتح الفيسبوك، دكتور الآن عصر الشبهات منتشرة، هنالك من يطعن بالسنة النبوية، هنالك من يطعن بالسنة النبوية ويتهم الصحابة الكرام ويتهم العلماء بأنهم خانوا هذا الدين، ثم يظهر إلينا بحجة أولئك الغيرون على دين الله بأنهم فقط يأخذون القرآن الكريم. هؤلاء أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يعني يكاد الرجل أن يكون متكئا على أريكته يقول بيننا وبينه كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا حللنا وما وجدنا فيه حرام حرمنا. هؤلاء كيف أنا أحمي نفسي منهم؟ لهذا دكتور لا حماية لنا من هؤلاء إلا بالعلم. وأول علم من تعبد، تعرف على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يحمي الإنسان إن شاء الله.
1: طيب سيدي، يعني بعد أن تعرفنا على معنى العبودية لله عز وجل والتأصيل ذلك، ونريد أن نتعرف إلى موانع التي أو المانع الذي يمنع أن تكون عبدا لله عز وجل. يعني واسمح لي سيدي أن أعرج على آية قرآنية، ويعني أقرأ هذه الآية. الله عز وجل يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب
0: لا يفقهون
1: بها، ولهم أعين
0: لا يبصرون بها،
1: ولهم آذان
0: لا يسمعون
1: بها، أولئك كالأنعام
0: أولئك هم
1: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
0: يا لطيف،
1: يعني أنت بما أن الوظيفة الأساسية للإنسان هو عبادة الله عز وجل، ف يعني الغفلة هي مما يمنع أن تكون عبدا لله عز وجل. نريد أن نفصل في هذه المسألة، وهل هناك موانع أخرى يعني تمنع العبد؟
0: دكتور، اقترب الناس حسابهم في غفلة.
1: نعم.
0: وهذه الغفلة لها أسباب كثيرة، لكن العنوان العريض الذي ينبغي لكل مسلم أن يعرفه أن الذي يصدك عن الله هواك.
1: الهوى،
0: هذا كعنوان عريض.
1: نعم.
0: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله
1: الله على علم، لم يصبح عبدا لله عز وجل وإنما
0: تابع
1: أصبح عبدا
0: تابع لهواه. وذاك وأما في الآية الكريمة: وأما من خاف مقام ربه ويش كمان
1: ونهى النفس عن الهوى
0: فإن الجنة هي. إذن الذي يصدك عن الله تبارك وتعالى هو هواك. ومتى ما خالفت هواك لقد نجوت من إبليس، ومن لأن الهوى هو سلاح إبليس. في إغواء الإنسان، كما قال الحمداني، قال: إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعنائي: إبليس والدنيا ونفسي والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. إبليس يسلك في كل طريق في طريق مهالكي، والنفس تأمرني بكل بلائي، وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشهوات والآراء، وزخرف الدنيا تقول: أما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي. اليوم المغريات كثيرة، لذلك من العوائق والعلائق التي تمنع سلوك الإنسان لمعرفة الله الشبهات من جهة والشهوات من جهة. الشبهات إشكالية عقلية فكرية تحتاج إلى علم والارتباط بالعلماء الربانيين الذين أخذوا العلم عن مشايخهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي، قضيتين مهمات يحمل المسلم من أن يعني يلبس عليه في دينه. قضيتين مهمات: أولا السند المتصل، لا تأخذ علمك إلا عمن وصلك العلم من خلال السند المتصل. تقول: والله أنا أخذ العلم عن فلان، فلان من شيخه؟ طيب شيخه من شيخه؟ حتى رسول الله إذا انقطع قل له السلام عليكم. أبدا، السند المتصل، ثم ما أجمعت عليه الأمة، الحسن الحصين لفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم ظهر لنا من قال أن حجاب المرأة ليس بواجب، وأن هذا الحجاب هو من أعراف الناس، فإن لبسوا لبسنا وإن خلعوا خلعنا. واتفقت الأمة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، قديما وحديثا، اتفقت الأمة على أن حجاب المرأة وغطاء الرأس واجب شرعي، وهو شعار الإسلام، وهو شعار الإسلام. ولذلك الإجماع والسند المتصل هما السلاحان الذين من خلال المسلم يدافع عن ثوابته، يدافع عن عقيدته، يدافع ويحمي نفسه من الشبهات. هذه الشبهة تحتاج إلى علم. قال: والشهوة تحتاج إلى تقوى. الشهوة تحتاج إلى تقوى. الشهوة، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة المناصب، هل تحتاج إلى تقوى حتى تحميك من أن تنزلق في مزالق مستنقعات الدنيا وما فيها، فتبتعد من خلالها عن الله تبارك وتعالى وتقع بالمحرمات، نظر محرم، كلام محرم، سماع محرم، أكل مال محرم، وعليها قيس الشهوات والشبهات. العلم والاتصال بالمشايخ المربون الذين مؤهلون لذلك،
1: نعم، يقيك من
0: وأيضا
1: الشبهات.
0: الاتصال بالمشايخ والعلماء الذين اختصوا بتزكية النفوس لكي يربوا عندك التقوى، فتحمي نفسك من الشهوات ومن الشبهات. لذلك الآن دكتورنا مرض القلوب مثلا، قولوا أمراض القلب، نحن جميعا نعلم ونقرأ في كتاب الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب
1: سليم.
0: إيش قلب سليم؟ قلب ليس فيه كبر ولا حسد ولا غضب ولا عجب، ليس فيه سخرية ولا استهزاء ولا فيه احترام. طب هذه الأمراض إن وجدت في القلب أصبح غير سليم، طب كيف ينجو يوم القيامة؟ طب ما هو الكبر؟ طب ما هو الحسد؟ طب هل أنا حسود؟ لو سألت الناس كلها هل أنت حسود؟ لن يقول لك أحد إن أنا حسود فعلا، لكن هل هنالك ضابط الحسد مثلا؟ نعم، الضابط أنك إذا ما سمعت بأن فلان من الناس جاءته نعمة عظيمة شعرت بضيق داخلك، أو إذا سمعت أنه قد وقعت به مصيبة شعرت بنوع من الارتياح، أنت حسود وإن لم تعترف. طب إذا تعلقت قلوب بالدنيا يقينا سأحسدك، إذا همي همي أنا أصبح دنيا، همي مال، همي سلطان، أني أنا أرتقي في مراتب الدنيا، همي أنا أني أنا أجمع فلوس، يقينا إذا جاءك فلوس أكثر مني وإن كنت أخي ابن أمي وأبي سوف أغار منك، وبالتالي سأحسدك، وبالتالي سأحاول أن يعني أؤذيك بأي طريقة. إذن هذه أمراض القلوب هي معوقات تعيقك عن الوصول إلى الله. دكتور نقول عبودية لله لا يعني أنك تصلي خلاص. أنا أسأل سؤال اليوم، ليش بنصلي إحنا ولا ننتع عن الفحشاء ومنكر، مع أن الله قال إن الصلاة تنهى. لماذا لا تنهانا؟ هل العيب بالصلاة أم بالمصلي؟ لأن المصلي ما دخل الصلاة وهو في يعني في قلبه معاني العبودية لله والخضوع والانقياد. وبعض الناس الصلاة أصبحت عبارة عن إيش؟ هي عادة تكررت فقط لغير. طب يأتي الصيام، وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيش؟
1: تتقون.
0: قالوا التقوى كلمة جامعة لكل معاني البر. التقوى مقام عالي، التقوى ما في نظر محرم.
1: نصلي ونطلع من شهر رمضان
0: وحالة
1: يعني بالعكس تكثر، ممكن بسيط ممكن
0: بل تكثر خلافاتنا في رمضان.
1: صحيح.
0: طب لماذا؟ إذن في إشكالية، الإشكالية في فهمنا لمراد الله، الإشكالية في فهمنا للصيام والصلاة والحج. لماذا نختلف في الحج ونختلف على كرسي في الباص وإحنا مروحين من العمرة؟ لماذا؟ لأننا ذهبنا دون أن نفهم المقصود. هل الله بحاجة إلى ركوعنا وسجودنا؟ الله محتاج إلى طوافنا وسعينا؟ عندما تسعى بين الصفا والمروة
1: هي قمة العبودية والطواف،
0: تذكر نعم. تلك المرأة التي في ذلك المكان قال لزوجها الله أمرك بهذا، اذهب فإنه لن يضيعنا. تذكر أنك تطوف في بيت الله الحرام. إذن تحتاج أن ترتبط بمشايخ أهل التزكية وأهل التربية الذين يأخذون بيدك من خلال العلم والعمل بالعلم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وكل أسف الدكتور اليوم قد تجد شخص حافظ لكتاب الله وحافظ الصحاح ويتكلم بلسان الغيور على دين الله وهو متكبر. طب إيش سبب كبره؟ القرآن، لأنه حفظ تكبر. هذا مسكين أخذ الشيء من النعم أنعم الله عليه سبحانه وتعالى، ولكنه غفل عن المنعم وانشغل بالنعمة، فاستشعر وضحك عليه إبليس بأنه حصلها بمهارته فعظمت نفسه فصار يشوف حاله أحسن من الناس. الكبر لذلك الكبر له يعني قسمين، قال إما أن تحتقر الناس وإما أن ترى أنك أرفع درجة من الناس، وكلاهما كبر. تمام. والمتكبر قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأنت لما تنظر لإنسان وتستشعر بأنك أنت أفضل منه، أنت أحسن منه، بناء على إيش طيب؟ بناء على وظيفة، بناء على شهادة، بناء على أولاد،
1: نعمة
0: على عشيرة،
1: رزق،
0: على رزق، على نعمة أنعم الله بك عليها. فأنت متكبر سواء اعترفت
1: أم لم تعترف.
0: طب الآن شو نعمل؟ أنا بدي عند الشيخ الطبيب، طبيب القلوب، بده يشخص المرض تبعي ومن ثم يعطيني الدواء. وأحسن دواء مرافقة صحبة أهل الله وكثرة ذكر الله على الترتيب الذي يكون مع المشايخ ومع العلماء يعلمونك، لأنه كثرة الذكر الله، قال الذكر له أنوار، وهذه الأنوار إذا دخلت قلب المؤمن قال أحرقت ما فيه أحرقت ما فيه من كل معاني الأمر.

0: أمراض، أحرقت فيه الكبر والحسد، أحرقت فيه ما قد يعني يكون في القلب من آثار الذنوب. قال إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في القلب نكتة سوداء. طب إيش نعمل؟ قال فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. طب وإذا ما تاب، معصية على معصية نكتة سوداء. قال حتى قال ذاك الران الذي أخبر الله كلا بل
1: بران على
0: ران
1: قلوبهم.
0: على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اليوم دكتور مع الفيسبوك ومع غيره، قديش في نظر محرم،
1: الرانات كثير،
0: قديش في نظر محرم، قديش في سماع محرم. طب مجالسنا، مجالسنا اليوم غيبة ونميمة واستهزاء وسخرية، قديش فيها محرمات. كم ذلك المؤمن متى من غمس في مقام العبودية فهم أن هذا حرام. أنا أقول سبحان الله، الآن اليوم إحنا نطلع في السيارة في معنى شيء ما يسمى الجي بي أس، بدك تروح على مكان معين تعطيه أنت الأمر أنه أنا سأذهب إلى مكان الفلاني. نعم. وهو يأخذ بك من مثلث إلى دوار إلى كذا،
1: وباختصر عليك الوقت.
0: والجي بي أس الذي يأخذك إلى الجنة هو القلب. الجي بي أس إذا كان عطلان بيوديك على محل ثاني، صح؟ وكذلك القلب إن لم يكن سليما أخذ بك إلى غير الجنة وما في غير النار. طب حتى يسلم القلب، العلم والعمل بالعلم وكثرة ذكر الله وصحبة الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب يا رب أنا اتقيت الله، اتقوا الله، اتقيت الله، ليش أكون مع الصادقين؟ لن تحافظ على تقواك ولن تزداد بالإيمان إلا بصحبة الصالحين، فإنما يأكل الذئب من القاصية. أنت لحالك الخوف عليك كبير كبير. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا على الصحابة الكرام، شيخهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذوا عنه العلم، وأخذوا عنه العمل، وأخذوا عنه الحال، وأخذوا عنه كل ما ينبغي أن يؤخذ من الإسلام لينقله إلى التابعين. ومنهم كذلك الصحابة الكرام انتشروا، وأصبح التابعون كلهم مريدين وطلاب عند الصحابة الكرام. وهكذا إلى وما زال ينتقل. ليش أنا حكيت لك في البداية، قلت لك أن يكون العلم منقول بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقطوع السند عراسنا من فوق، اجتهد جاب علم عراسي من فوق، لكن أنا لا أخذ منه لأنه عندي من هو اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي ماسورة مي واصل من واصليتي من رأس النبع، ليش حتى أخذ من الفرع اللي مش عارف من جاي ميته أنا؟ ولذلك لا يحميك ويحمي عبوديتك إلا أن ترتبط بأهل العبودية. أنا أقول والله هذا الزمان إذا وجدت أخا لك في الله يذكرك بالله ويأخذ بيدك إلى الله تشبث به، فإن هؤلاء كالكبريت الأحمر نوادر. العلاقات أصبحت مرتبطة بمصلحة الدنيا. صحيح. ومتى ما انتهت المصالح انتهت العلاقات، والكل يعاني من ذلك. ليه؟ لأن الهدف والغاية تبعتنا أصبحت الدنيا مش آخرة. قال همك ما أهمك، همك
1: ما أهمك،
0: ما أهمك. أنت تهتم لما هو يهمك أصلا. فأنت اليوم إذا واحد عمل عزيمة في البلد وما عزمك تتضايق لأنه هذا هم بالنسبة لك. لكن لو فات صلاة الفجر دكتور، طب لماذا أنت تربط المنبع السبعة
1: عشان
0: وقبل ساعتين بأذن الفجر ليش ما قمت على صلاة الفجر؟ صحيح. لأنه 400-500 دينار آخر الشهر أهم من صلاة الفجر. ولو أنك تؤمن بأن الرزاق هو الله لكان همك على صلاة الفجر أكثر مليون مرة من الساعة سبعة. ليه؟ لأن الرزاق هو الله. إذا أنت تعلم أن الرزاق هو الله، لكن بكل أسف هذه معلومة يقينية فقط في العقل لم تنزل إلى القلب. إحنا بدنا المعلومات هذه تنزل إلى القلب لتستشعر أن الله يراك، وتستشعر أن حياتي بين يدي الله، وتستشعر بأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى. فعندئذ تصبح عبد على مراد الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني مرة سألني أحدهم قال شيخ والله حاب أقوم الليل بس مش قادر
1: يقوم الليل
0: نفسه، وهذا يقول غالب الأهل الإسلام.
1: نعم.
0: قلت له يعني عندك أنت روح وجسد، الجسد طبيعته أرضي ترابي، الجسد غذاؤه طعام وشراب ومناسف وشمات هواء ودخان وسهرات وتلفزيون
1: وملذات
0: ملذات شهوات، والروح غذائها قرآن وذكر وعبادة وطاعة وصحبة طيبة. عندما تعطي البدن حقه وتهمل الروح فإن البدن يصبح أقوى من الروح، فتطلب الروح في الليل أن تقوم الليل، لكن البدن يقول لها
1: نامي
0: خلاص، الأمر لمين؟ للقوي، والبدن أقوى. فإذا فعلت العكس وجاهدت نفسك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، جاهدت نفسك وزكيتها وأجبرتها على الطاعات في البدايات وألزمتها الطاعات تترقى الروح وتقوى الروح ويضعف البدن بالصيام. قالوا النفس كالحصان أو الفرس الغير مروض
1: الجامح، نعم.
0: الجامح ترويضه يحتاج إلى قضيتين، قال أن تتعبه وتجيعه. تتعبه خلاص بالطاعات.
2: نعم.
0: تتعبها بالصلاة بالجامع، وإذا في مجال اثنين وخميس صيام، قيام للركعتين، تتعبها شوي. قال وتجيعها، تخفف الشهوات، خفف طبعا مش المحرمات، المحرمات ممنوعة، لكن تخفف مثلا الطعام والشراب. لذلك لأنه أكثر شيء يؤذي الإنسان فضول الطعام، فضول الكلام، الفضول اللي مش حرام.
2: نعم.
0: فضول الطعام، فضول الكلام،
2: زيادة،
0: فضول الزيادة هذه دعك منها، خذ بس القدر، القدر الواجب فقط. تتعب البدن وتجيع البدن. قال وإذا بالروح تترقى، تترقى حتى تصبح الآمر الناهي على هذا البدن. بتنام الساعة 2 الساعة 5 بالصف الأول في المسجد، ما شاء الله عليك. ليه؟ الروح.
2: الروح.
0: لذلك أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. أقبل على روحك، لأن هذه الروح التي بإذن الله عند آخر اللحظات لما تخرج الروح من البدن هي سبب أن تقول لا إله إلا الله. نعم. ومن كان آخر كلامه لا دخل الجنة.
2: دخل الجنة. يعني سيدي أنا كنت الحقيقة بقي عندي سؤال أو سؤالين، ولكن ممكن أنا ما حبيت أقاطعك سيدي، لكن كلامك كان هذا في النهاية هو نعم. هو ربما زبدة يعني هذه الحلقة حقيقة، وهذه الإرشادات. يعني نختم بالحديث عن آثار تحقيق العبودية لله عز وجل.
0: سيدي ابن عطاء السكندري بيقول نعم. أنت حر مما أنت منه آيس، أنت حر مما أنت عنه آيس، عن آيس، وعبد لما أنت له طامع. أول ثمرة من ثمرات العبودية لله أنك حر مما سوى الله،
2: مما سوى الله عز
0: وجل. لا إله قلنا نفي خلاص، ما عندي آلهة أنا إلا الله، وبالتالي لن أذل ولن أخضع ولا الأنقاد إلا لله تبارك وتعالى. قمة الحرية اليوم بلاده بالحرية. إذا كنت أنت عبد لغير إلا لم تكن عبدا لله، فثق تماما أنك عبد لغير الله، لمال، لجاه، لسلطان، لإنسان، لأي شيء، لأن طبيعة الإنسان البشري ينقاد. قال ابن عطاء الله أنت حر مما أنت عنه آيس. أنا مش هدفي مال، فأنت حر عن هيمنة المال عليك. أنا لا أريد أن أكون مثلا في منصب معين، أنا حر من هذا المنصب، لكن إذا كنت أنا طامع في بعض القضايا
2: سوف
0: قالوا صاحب الحاجة أرعن، ما بهمه، ينقاد، ينقطع، يذل. وبالتالي فهذه أول شيء الحرية سيدي. ثم يعني قال ألا بذكر الله تطمئن. اليوم الناس كلها بتعاني يا دكتور، مسحور، يقول لك مسحور، شيء بيقول لك أنا محسود، هو لا سحر ولا عين ولا حسد ولا شيء. أنت يا عبد الله بكل بساطة الحبل الذي بينك وبين الله مقطوع، صله، صل ما بينك وبين الله يطمئن القلب. فإذا اطمئن القلب سكنت النفس، وإذا سكنت النفس زالت الهموم والغموم، وزال الضيق الذي توعد الله به من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكة. نحن الآن ضنك الحياة بهذا السبب. دكتور إذا أقيمت العبودية تحقق العدل، أنت ما بتنظلم ولا أنا بنظلم، يصبح مجتمع كله عدالة. إذا أقيمت العبودية تحرر الإنسان من الكبر، العبودية تخالف الكبر، لأن الكبرياء ردائي والعزة إزاري، من نازعني فيهن، في روايات كثيرة قال قذفته في ناري. وبالتالي ما عاد في عندي كبر، ما عاد في عندي غرور، أنت تشعر أن الناس كلها سواسية كأسنان المشط كحالهم في الحج. نعم. أيضا بالنهاية تفوز برضا الله سبحانه وتعالى.
2: العبودية
0: ما الغاية من عبوديتك لله؟ أن يوم القيامة تأتي يوم القيامة وأنت في ظل عرش الرحمن، تأتي يوم القيامة وأنت راضي عنك سبحانه وتعالى، تأتي يوم القيامة بصحبة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، سيد العباد عليه الصلاة والسلام. فكما قال تعالى أيضا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم ببعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالخير كل الخير في الدنيا والآخرة بالعبادة. أسأل الله جعلنا من عباده الصالحين.
2: اللهم آمين. الله يجزيكم الخير سيدي على هذا الكلام الطيب. أيها الإخوة والأخوات، انتهى وقت البرنامج. في الختام وباسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ علي القادري المفتي في دائرة الإفتاء العام. شكرا لكم يا سيدي وجزاكم الله كل خير.
0: لكم جزيل الشكر. الله يجزيك خير. بارك الله فيك.
2: أشكركم مستمعين الكرام على متابعتكم، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. كان معكم في الإعداد والتقديم

0: الدكتور منصور العمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة الأسترالية اليوم، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستين، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. المزيد في التقرير الذي أعده الزميل رام الرشقة.
1: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كامبيرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. كما ثمن جلالته الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. وأكد جلالة الملك حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، مشيرا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات كذلك التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها أكدت الحاكمة العامة لأستراليا اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن وحرصها على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كامبيرا، جرت لجلالته مرات

0: يقاسم استقبالا رسميا ودون كلمة في سجل كبار الزوار. وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبيرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية، كما ثمن دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة خاصة فيما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لمساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. كما أعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات، مثمنا مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
1: هذا وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أستراليا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف الصفدي في مقابلة مع تلفزيون ABC الأسترالي أن هناك حاجة إلى خطوات جماعية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام، وثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تطبيق خطة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بالكامل. وحذر الصفدي من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بسبب العوائق الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لأكثر من 2 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في 30% من مساحة غزة. وإلى تطورات الأوضاع بين المتمردين الحوثيين في اليمن والسعودية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما تواصل جماعة الحوثيين استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء السعودية. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه ليث العكروش.
2: موجة جديدة من التصعيد العسكري شهدته الساعات الماضية بين السعودية وجماعة الحوثي تتمثل في تبادل الهجمات الصاروخية المكثفة والعمليات الجوية والبرية الواسعة، وسط تحذيرات دولية وأممية من انزلاق اليمن نحو حرب شاملة. في ظل هذه الهجمات، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اليوم أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وسمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض، فيما أرسلت السلطات السعودية أنذارا عبر الهواتف بوجود تهديد جوي في ظل تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على السعودية. وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. هذا وأعلنت الرياض في وقت مبكر اليوم إصابة 4 أشخاص هم امرأتان ورجل وطفل بشظايا صاروخ في العاصمة، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. كما تعرض مساء أمس موقع إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران لهجوم تسبب في حريق محدود دون وقوع إصابات. وبينما يواصل الحوثيون هجماتهم، تتوعد السعودية بدورها بعواقب وخيمة، حيث أعلنت أمس استهدافها لمنشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. ومع تواصل التصعيد، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة تابعة لأرامكو في الرياض. وأضافت أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسمع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع جنوب خان يونس. ونتابع الفترة الإخبارية بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث تتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع تهديدات أمريكية بمواصلة الضغط على طهران مقابل لجوء إيران إلى أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز في محاولة للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
3: تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصعيد التصريحات السياسية وتزايد التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل ممرا حيويا لإمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متوقعا انخفاض أسعار الطاقة بشدة بمجرد انتهاء الحرب. في المقابل قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز بهدف الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 23 تشرين المقبل. وبحسب المسؤولين بدأت إيران قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، فيما أظهرت تحليلات تستند إلى بيانات من مصادر في قطاع الأمن البحري وبلاغات تلقتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ارتفاع الهجمات على السفن التجارية العابرة للمضيق إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، مع استهداف سفن في مناطق تتجاوز المضيق بينها مياه قبالة سواحل قطر والإمارات. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن البرنامج النووي وشروط إنهاء الحرب، فيما تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتوسع العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. اقتصاديا أدت الحرب واضطرابات إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، إذ بلغ سعر خام برنت نحو $106.58 للبرميل اليوم وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يبقى مضيق هرمز والملف النووي الإيراني من أبرز العوامل المؤثرة في مسار المواجهة وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يلتقي الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في لندن اليوم لتأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من الصواريخ والأسلحة. ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية أن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من كييف، فيما أعلنت روسيا إسقاط 902 مسيرة أوكرانية خلال الليل. المزيد من التفاصيل مع الزميلة لين لينويران.
4: في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من الصواريخ. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في لندن اليوم. وقالت بريطانيا إنها لا تؤيد الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل، ودعت الحلفاء

0: إنه ينبغي اختيار زعيم جديد لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من إبرام اتفاق مع موسكو رفعت بموجبه العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية أن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من كييف. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية تركت 6,000 شخص من دون كهرباء، مشيرا إلى أن موسكو تجاهلت عمدا وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة الليلة الماضية على مواقع للبنية التحتية للطاقة والاتصالات في كييف ومنطقتها في خاركييف، مشيرة إلى أن جميع الأهداف تخدم المصالح العسكرية. من جانبها، أعلنت روسيا اليوم إسقاط 900 مسيرتين أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو، وأدت الهجمات إلى تعطيل العمليات في مطار موسكو بشكل كبير، حيث علق العمل في مطار فونكوفو لأكثر من 8 ساعات وفقا للسلطات المعنية.
1: وعودة إلى طائفة من أخبارنا المحلية، حيث أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية جاهزية وحدات حرس الحدود للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكفاءة وحزم لحماية أمن الوطن واستقراره. اختار مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن في جلسته الأولى التي عقدها اليوم رئيس غرفة صناعة عمان فتح الجغبير رئيسا، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، وممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية محمد وليد الجيطان نائبين للرئيس. وحسب بيان الغرفة، اختار المجلس العين أحمد الخضري أمينا للصندوق، وممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المهندس أحمد البس أمينا للسر. يذكر أن مجلس إدارة الغرفة يضم ممثلين عن قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية محمد العباسي، والإنشائية علاء أبو صوفة، والجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري، والعلاجية واللوازم الطبية الدكتور فادي الأطرش. كما يضم المجلس ممثلين عن قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية علاء أبو خزنة، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات محمد الحاج حسن، والتعدينية إبراهيم الجازي، والخشبية والأثاث طاهر خالد. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026 وفقا لنظام الغرف التجارية. كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف التجارية. وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جداول الناخبين الأولي لغرف التجارة، المؤسسات المسددة للرسوم، وجدول الناخبين الأولي لغرف التجارة، المؤسسات غير المسددة للرسوم، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة التجارة المختصة خلال 3 أيام تبدأ من اليوم وحتى يوم بعد غد الجمعة. دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية في منطقة الأغوار اليوم إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة العوائق التي تعترض توسعة وصيانة الطريق الواصل من إشارة الرامة إلى منطقة الكفرين بطول 4.8 كيلومتر، تمهيدا للمباشرة بأعمال التوسعة والصيانة وتحسين السلامة المرورية عليه. وتفقد أبو السمن خلال جولته يرافقه النائب خليفة الديات واقع عدد من الطرق.

0: الطرق والمرافق التابعة للوزارة في المنطقة، واطلع على احتياجاتها من مشاريع البنية التحتية وسبل تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا وأنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق إربد عجلون بطول كيلومتر واحد تقريبا بتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن جهودها لتحسين واقع البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. وأكدت الوزارة أن إنجاز المشروع يأتي في إطار خططها الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية وتحسين سيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة بما يخدم المواطنين وحركة التنقل بين محافظتي إربد وعجلون. تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواجدي تنطلق اليوم في محافظة جرش فعالية مهرجان غصن الزيتون الأول للشعر النبطي وسط مشاركة محلية ودولية وعربية واسعة. مدير ثقافة جرش الدكتور عقل القادري تحدث لمندوبنا إسلام العيصر عن هذا المهرجان فقال:
1: هذا المهرجان الذي ينطلق في مركز جرش الثقافي بمشاركة مجموعة كبيرة من الشعراء من الدول العربية، هناك من السعودية ومن سوريا وأيضا من البحرين ومن عمان، بالإضافة إلى شعراء من محافظاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية. سينطلق على هذا المهرجان على مدار يومين، الافتتاح سيكون في مركز جرش الثقافي، واليوم الثاني سيكون في منطقة كفر خل. نأمل أن يكون هذا المهرجان لا يستعيد أثرا من الماضي. نحن أمام شعر حي وصل إلينا بأصوات أجيال كثيرة، يقف اليوم على منبر جديد ليضيف هذا الجيل صوته.
0: حققت منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في محافظة المفرق قفزة نوعية خلال السنوات الماضية في زيادة حجم الاستثمارات الصناعية والاستثمارية في المنطقة، وجاءت هذه الاستثمارات الجديدة بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها إدارة المنطقة في سرعة تقديم كافة التسهيلات والحوافز المشجعة لإنشاء المزيد من المشاريع الاقتصادية وبما يحقق النمو الاقتصادي المطلوب. للمزيد تحدثت مدير عام شركة تطوير المفرق ليزا الدغمي فقالت:
2: اليوم التوسع اللي عم بحدث في منطقة المفرق التنموية نظرا لعدة عوامل اللي يعني أعلناها سابقا، الموقع الاستراتيجي للمنطقة طبعا اللي بأهلها حاليا كمان مع الدول المجاورة، الحدود اللي الحمد لله فتحت ونتمنى أنه يضل الأمن والأمان علينا على الأردن وعلى الحدود اللي موجودة بالقرب منها، فهذا بيشجع المستثمرين، إضافة إلى الحوافز اللي موجودة في قانون البيئة الاستثمارية. هاي حوافز مهمة للمستثمرين، اليوم المستثمر عم بنتقل للمناطق التنموية نظرا لهذه الحوافز اللي ممنوحة. إضافة إلى كل ما ذكر، إحنا كشركة نسعى دائما إلى تطوير الحوافز التي يتم منحها للمستثمرين. سياسة البيع والتأجير يتم عادة إعادة النظر فيها حسب الطلب وحسب المستثمرين المتقدمين لهذه المنطقة.
0: وجهت وزارة العمل اليوم رسالة إلى العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات ممن دخلوا المملكة لأغراض غير العمل كالسياحة أو العلاج أو التعليم، ويتواجدون حاليا في سوق العمل الأردني دون أن يستصدروا تصريح عمل طوال فترة إقامتهم في الأردن للاستفادة من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع الذي أصدره مجلس الوزراء. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد لزيون أن هذه الفئة من العمالة بما فيها العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل يمكنها الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع المستمرة حتى 1/12/2026، وذلك بإصدار تصاريح عمل ودفع رسومها مع دفع مبلغ 500 دينار فقط عن كافة السنوات السابقة التي قضوها في المملكة. تواصل منشآت البتراء الفندقية بمختلف تصنيفاتها دورها في التدريب العملي والتقني لطلبة المدارس ومعهد التدريب المهني وطلبة كلية البتراء للسياحة والآثار التابعة لجامعة الحسين بن طلال.

0: بما يزود الطلبة بالمهارات والخبرات التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل. للمزيد تحدث رئيس جمعية فنادق البتراء سميح النوافلي فقال:
1: موضوع التدريب في الفنادق ليس موضوع جديد. التدريب بالفنادق، كل فندق على مختلف مستوياته من النجمة إلى الخمس نجوم يوجد فيه قسم خاص للتدريب. بندرب الأشخاص بصرف النظر شو بيشتغلوا، يعني بنجيب الناس اللي عاطلين عمل ما بيشتغل ما عنده خبرة، بنبلش ندربه نظري، بعدين بندخله على المكان العملي من لحد ما أهله يصير موظف ويعمل ويتدرج في المراتب حتى يصل إلى على المراتب. طبعا احنا بنشجعهم كثير من خلال دعمهم ماليا ولو بجزء بسيط من مصاريفهم الجامعيه، بيتم انتقاء نخبه جيده منهم، النخبه الكويسه منهم، وحتى يعني خلينا نقول متوسطه، ويتم تاهيلهم لكي يلتحقوا بسوق العمل فورا. يعني ممكن هو بدرس في الجامعه انا اثبته اذا هو طالب كويس ونشيط اثبته واشغله بالفندق عندي.
0: دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية، حفاظا على حقوقهم وتجنبا للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية. وأكدت الوزارة أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة أصوليا والالتزام بالتشريعات الناظمة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، مشيرة إلى أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية وتقديمها عبر المواقع الإلكترونية والبرامج والمنصات الرقمية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من ترخيص المكاتب وتصنيفها قبل إتمام الحجوزات أو تحويل أي مبالغ مالية، وذلك بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، مؤكدة أهمية الوعي والتحقق المسبق لضمان تجربة سياحية آمنة وحماية حقوق المستفيدين. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وخلال تعاملهم مع عدد من الشكاوى تقدم بها مواطنون إثر تعرضهم للاحتيال المالي الإلكتروني بعد تواصلهم مع إحدى الصفحات الإلكترونية التي تقوم بعرض هواتف للبيع بالأقساط والطلب منهم بدفع مبالغ مالية أولية عربون والاحتيال عليهم بعد ذلك سرقة المبلغ، حيث تمكنت الوحدة من تحديد ذلك الشخص المحتال ومداهمته وإلقاء القبض عليه. ومن خلال التحقيقات تبين اشتراك 3 أشخاص معه، ألقي القبض على أحدهم والبحث جار عن 2 آخرين، وبتفتيش مكان إقامة المقبوض عليهما ضبطت مبالغ مالية كبيرة وساعات يد ومصوغات ذهبية، وجرى التحفظ عليها جميعا وسيتم حالتهما للقضاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شرق المملكة قد يسحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه المتمردون الحوثيون باتجاه العاصمة السعودية. الرئيس الأمريكي يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا، ويؤكد أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات مسؤول التحرير الرئيسي رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-32.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير يا مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وأكيد بتقدر تسمعونا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. مستمعينا دائما من حي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ونحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. اليوم من خلال حلقتنا القانونية، ودائما المحاماة مرتبطة ارتباط وثيق، وهي ابنة القانون، وهي مش بس ممكن نحكي عنها مهنة لحتى يكون فيها الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم. ممكن نعتبر المحاماة رسالة لها علاقة بسيادة القانون، ترسيخ العدالة، مواكبة كل التحولات اللي ممكن يشهدها أو تشهدها مجتمعاتنا اليوم. من خلال هذا العالم المتسارع، من خلال تشريعات تكنولوجيا، في كثير مهم موضوع التعاون ما بين المحامين الشباب العرب. يعني اليوم لما نحكي عن قانون نحكي على مستوى عربي مش بس على مستوى وطني. تبادل خبرات، تجارب، بناء رؤية قانونية قادرة أنه هي تتعامل مع كل التحديات، مع الاستحقاقات المستقبلية. اليوم من خلال هذه الحلقة الخاصة راح نسلط الضوء على المنظمة العربية للمحامين الشباب، راح نتعرف عليها، نشأتها، أهدافها، أيضا آلية الانتساب لهذه المنظمة، شو أهم فعالياتها، المؤتمرات، دورها بموضوع تعزيز التعاون القانوني العربي، وأيضا دورها بممكن تذليل التحديات الجديدة اللي فعلا بيفرضها علينا الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في مهنة المحاماة بشكل عام. الحديث أكثر بيسعدنا مستمعينا وبيشرفنا يعني نرحب بضيوفنا الأكارم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، الأستاذ الدكتور مصطفى ياغي، العضو المؤسس والرئيس السابق للمنظمة العربية للمحامين الشباب. أهلا وسهلا فيك دكتور، أهلا شرفنا.
1: أهلا فيك ستنجود، أهلا فيك.
0: وأكيد بدنا نرحب برئيس المنظمة حاليا المحامي علاء الدين سليمان العباد. أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيك. شرفتونا على الاستضافة.
0: شرفتونا اليوم.
2: الله يخليك.
0: واليوم بالبداية لو بدنا نحكي عن المنظمة من ناحية الظروف اللي قادت لتأسيس مثل هيك منظمة تحت مسمى المنظمة العربية للمحامين الشباب. رح نبدأ معك يا دكتور مصطفى.
1: تسلمي لي ست نجود، يسعد مساكي ومساء جميع المستمعين الإذاعة الأردنية على امتداد تراب هذا الوطن الغالي، وبشكرك على هذه الاستضافة، وبشكر أيضا فريقك في الإعداد والإخراج. لا شك أن هذه المنظمة العربية للمحامين الشباب كانت حلم كل محامي عربي شاب للوصول إلى مبتغاه من خلال تأسيس هذه المنظمة، التي شهدت حقيقة في 20 من شهر شباط عام 2000 ولادة عسيرة في العاصمة الليبية طرابلس آنذاك. وقد تم تأسيس هذه المنظمة من خلال محامين مشاركين من 8 دول عربية آنذاك، وقد كنت قد تشرفت بأن أكون الوحيد من الأردن والممثل في تأسيس هذه المنظمة ووضع قانونها الأساسي، وفيما بعد اللوائح الداخلية، النظام الداخلي والنظام المالي. تهدف هذه المنظمة في الواقع وفي الأساس إلى تعزيز أواصر الصداقة والمعرفة والترابط ما بين المحامين في الوطن العربي، والهدف الأسمى في ذلك هي توحيد تشريعات العربية في إطار مهنة المحاماة. وكنا وما زلنا ننشد أن يكون لدينا قانون محاماة عربي موحد في هذه المنظمة، وما زال العمل الحقيقة يعني جاري لتحقيق هذا الطموح، ونأمل أن يكون قريبا. هذه المنظمة اليوم بدأت بثمان دول عربية، لكنها اليوم بحمد الله وبفضله وبفضل القائمين عليها والرؤساء الذين خلفونا في هذه المنظمة وعلى رأسهم وآخرهم اليوم أخي وصديقي سعادة الأستاذ علاء العبادي. أصبح لدينا منضمين من أكثر من 15 دولة عربية، وهذا الاستقطاب بحد ذاته هو قصة نجاح لهذه المنظمة.
0: نعم نعم، يعني يحسب لكم دائما لما يكون في شيء عربي بننبسط، لما يكون الأساس يعني من فكر أردني.
1: طبعا لماذا 15 لو سألتيني؟ نعم. لأنه احنا نعتمد في القانون الأساسي على اعتماد المحامين الذين لديهم نقابات منتخبة.
0: نعم.
1: هلا في بعض الدول العربية ليس لديها نقابات
0: منتخبة،
1: بالضبط هي. نعم. يعني جمعيات على شكل جمعيات تعين تعيين.
0: نعم.
1: تكون مسؤول يعني تحت إشراف وزارات العدل. هذه حقيقة غير مقبولة لا لدينا في الاشتراك، ولا مقبولة حتى لدى اتحاد المحامين العرب. لكن نحن يعني لدينا ما يسمى بالعضوية الفردية، نستطيع يعني أن نستقطب محامين حتى من المهجر. لدينا نص أيضا يتيح للمحامين العرب المقيمين في المهجر أن ينضموا إلى هذه المنظمة.
0: يعني اليوم لو نحكي بالحاجة اللي جاءت منها من أجلها، أو اللي جاءت لتلبيتها هذه المنظمة.
1: أنا بدي أحكي لك هذه الحاجة حقيقة. نعم. هي حاجة مهنية بحتة إبداعية تهدف إلى صقل شخصيات المحامي الشاب العربي وقدرته على وتمكينه من مهارات الترافع وتمكينه من مهنة المحاماة.
0: نعم.
1: هي في الأساس هي مهنية بعيدة عن، ليس لها علاقة بالسياسة، وإن كانت السياسة هي جزء من حياتنا. نعم. ويومياتنا، لكن في المقام الأساسي هي مهنية بحتة، مهنية تعمل على تحفيز الشباب، تعمل على تكوينهم، تعمل على تدريبهم، تعمل. نعم. على صقل شخصياتهم، تعرفهم بكل التطورات وكل الأشياء التي تدخل عالم المحاماة وعالم القضاء وعالم الدفاع.
0: نعم، سنعود لك دكتور مصطفى. اليوم أستاذ علاء الدين بموضوع يعني من خلال رئاستك الحالية اليوم، شو اللي بيميز هذه المنظمة عن التجمعات والاتحادات القانونية الأخرى؟
2: أكرر شكري على هذه الاستضافة. وما يميز المنظمة العربية للمحامين الشباب نوعية المحامين الذين ينتسبون لهذه المنظمة.
0: نعم.
2: المنظمة من شروط انتسابها أن يكون المحامي دون سن 45 عاما، وأن يكون مثل ما تفضل أخي الكبير الدكتور مصطفى، أن يكون منتسب للنقابات المهنية.
0: نعم.
2: والمشاركات التي يشاركها المحامين في المؤتمرات العربية والدولية التابعة للمنظمة العربية للمحامين الشباب أغلبها تكون على نفقة المحامي المبادر.
0: نعم.
2: فالمحامي المبادر هو الذي يبحث عن التميز.
0: نعم.
2: يبحث عن الخروج من بوتقة المحامي التقليدي أو العمل التقليدي للمحاماة، فبطبيعة الحال لا يقبل على هذه الخطوة إلا كل محامي لديه طموح مبادر لأن يكون محامي مميز في مجالات متعددة.
0: نعم.
2: ليس محاميا يذهب إلى المحكمة ويحضر جلسته ويترافع ثم يعود إلى المكتب في روتين يومي في هذا الشكل، لا، بل يخرج إلى عالم العلاقات الدولية.
0: نعم.
2: مع زملاء المحامين، يتعرف على الثقافات القانونية.
0: نعم.
2: ما بين الدول العربية ومحيطها، ينقل خبراته إلى زملائه ويستقطب من خبرات زملائه في الدول العربية وينشرها في دولته.
0: في دولته. نعم. نعم. جميل جدا. يعني اليوم احنا بالبداية حكينا أصلا هي مهنة المحاماة هي رسالة أكثر من أنه هي مهنة روتينية.
1: صحيح.
0: يعني نعود لك دكتور مصطفى، اليوم من خلال فكرة إنشاء هذه المنظمة أكيد في هناك تحديات واجهتكم كمؤسسين.
1: ما لا شك في ذلك.
0: نعم.
1: تحديات واجهتنا في بداية التأسيس، قلت لك أنها يعني شهدت ولادة عسيرة، وأيضا واجهتنا تحديات كبيرة واعتراضات كثيرة، كان على رأسها اتحاد المحامي العرب الذي كان يعتقد أن هذا الهيكل في حال نجاحه وفي حال تقدمه سيكون سيشكل عائقا أو بديلا لاتحاد المحامين العرب. كثير من النقابات العربية وقت ذاك بتحريض أيضا من اتحاد المحامين العرب لم تعترف بهذه المنظمة، وحتى وصل الأمر في بعض من هذه النقابات إلى فرض عقوبات تأديبية وإجراءات تأديبية على المحامين المنتسبين إليها الذين يرغبون بالانتساب إلى هذه المنظمة. لكن احنا بنقول خلال الأعوام الماضية، احنا بنحكي اليوم عن تقريبا 26 سنة، احنا السنة الماضية احتفلنا باليوبيل الفضي لهذه المنظمة، بنقول احنا اليوم الحمد لله بخير. الجميع علم بأن هذه المنظمة هي منظمة مهنية، وإذا لم تكن ظهيرا للاتحاد ولنقاباتها لن تكون رديفا لأي منهم. اليوم احنا عم نستقطب نقابات كثير، اليوم النقباء كثيرين وقفوا مع هذه المنظمة ودعموها. يعني احنا حتى في افتتاح هذا المؤتمر، المؤتمر عمان الذي تستضيفه هذه العاصمة، عاصمة الوفاق والاتفاق، والتي دائما ما يرغب كل المشاركين أن يكون لدينا نشاط في عمان، لأنهم يعني يحبوا عمان ويحبوا الأردن وأهل الأردن وملك الأردن حقيقة. يعني هذه مش مجامل، مش لأن اليوم مستضيفين، يعني هذه بشهادة الجميع، لأنه ربما يعني نكون أقدر على التنظيم واستحضار الوفود واستضافة هذه الوفود. اليوم اللي بيميز الأردنيين جميعا، وزي ما حكى أخي علاء قبل شوي، هذه المنظمة تعتمد على جيوب أفرادها، هذه المنظمة لا تتلقى أي دعم خارجي من أي جهة كانت، لا عربية ولا أجنبية، هذه الجهة فقط اليوم الذين يتدافعون لاستضافة هذه الضيوف، هذه الوفود وهذه المؤتمرات هم الأردنيين الكرماء بطبعهم النشامة حقيقة، اللي كلهم يتدافعوا، بدهم يستضيفوا الوفود اليوم ويستضيفوا الوفود بكرة، وبدهم الناس اللي بدهم يأخذهم من الأوتيل ونيموا عنده بالبيت. احنا شبكة العلاقات هاي خلال الأعوام الماضية 26 يعني فتحت لنا أفاق كبيرة. أنا اليوم لما بروح على أي مكان في الوطن العربي أنا لا أجد أنني يعني ذاهب إلى مكان غريب فيه، من لحظة وصولي إلى المطار حتى مغادرتي أرض هذه البلد يعني أكون معززا مكرما، وكذلك الجميع بالنسبة له. وهذا بحد ذاته كان هو الرصيد الأكبر اللي شكلته اليوم قاعدة هذه المنظمة في علاقات الشباب مع بعضهم، في تعاونهم أيضا في كثير من الملفات. اليوم أيضا فتحت أفاق عمل لكثير من الشباب، اليوم معني محامي كويتي عنده قضية بالأردن بيحكي مع محامي أردني من يعني تعرف عليه، تعرف على خبراته، تعرف على قدراته، وهي أيضا كمان فتحت باب للعمل وفتحت باب للاجتهاد وفتحت باب للتميز أيضا في يعني من خلال هذه المنظمة. المنظمة اليوم شكلت يعني شكلت حوافز كثير للشباب، لذلك اليوم الشباب عندما يتدفعون سواء كانوا محامين أو محاميات يتدفعون للدخول إلى هذه المنظمة هم لفتح يعني هذه الأفاق وللتعرف على الثقافات أيضا القانونية. اليوم أنا في القانون التونسي أستطيع أن أترافع، في القانون المصري أستطيع أن أترافع لأنه صار في عندي خبرة، في القانون الجزائري أستطيع لأنه صار في عندنا خبرة، طلعنا على هذه القوانين سواء كانت قوانين يعني شكلية تحكم القواعد والإجراءات إقامة الدعوة أمام القضاء أو قوانين موضوعية يعني تسقط على موضوع الدعوة. ففي الواقع هذه الخبرة بحد ذاتها هي خبرة مكتسبة لدى الجميع.
0: نعم، يعني دكتور قبل ما أنتقل للأستاذ علاء الدين، بس بدنا نحكي يعني إذا في أبرز محطات بتعتز فيها خلال فترة الرئاسة للمنظمة.
1: أبرز المحطات اللي أنا بعتز فيها خلال فترة الرئاسة وخلال فترة التأسيس، لأنه إحنا كانت قريبة من بعض، يعني ما بين الإرهاصات الكبيرة التي واجهناها وما بين فترة الرئاسة، يعني أنا كنت في فترة رئاستي كنا منكسر الجليد لأول مرة ومنستضيف مؤتمر في عمان في 2006، يعني بعد 6 سنوات من عمر المنظمة. وكان الذي يحضر ويلقي كلمة كان الأمين العام لاتحاد المحامي العرب. جميل. يعني كسرنا هذا الجمود الكبير في خلال يعني وهذا الجبل الجليد الكبير اللي كان يشكل لنا عائق كبير، كسرنا هذا الجمود واستضفنا الأمين العام الله يرحمه توفى، استضفناه في عمان عمان وكان له كلمة في الافتتاح. وبدأنا بعد ذلك أن نكسر كثير من الحواجز، لأنه أدركوا هؤلاء شيوخ المهنة وكبار هاي المهنة أنه إحنا زي ما حكيت لك مش بديل لهم، بل على العكس إحنا يعني رديف وظهير
0: ونستطيع
1: بالضبط. لدرجة أن حتى في لغاية إجهاض هذه الفكرة في البدايات فكر الاتحاد العربي ولأول مرة بفكر بإنشاء لجنة وتشكيل لجنة للمحامين الشباب وقت ذاك، وفشلت هذه اللجنة لأنه كانت المنظمة أكثر استقطابا للشباب من الاتحاد.
0: نعم يعني نعم. يمكن آمنوا من خلال أفكارها ومبادئها. اليوم يعني أستاذ علاء الدين، لو بدنا نحكي عن يعني المنظمة كيف تدار، يعني من خلال رئاستك اليوم، يعني دور الهيئات، اللجان، آلية العمل.
2: تدار المنظمة العربية المحامين الشباب بواسطة الزملاء المنتخبين رؤساء للفروع، والذين تشكلوا بموجب انتخابات مباشرة من الهيئة العامة، ويسمى المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي هو عبارة عن مشكل من رئيس المنظمة ونائب رئيس المنظمة وأمين السر وأمين المال ورؤساء الفروع في جميع الدول العربية. هذا المكتب هو صاحب القرار وصاحب الصلاحية باتخاذ القرارات لمصلحة الهيئة العامة في المنظمة، هو صاحب الصلاحية في إقرار المؤتمرات وتواريخها والدول المستضيفة والتنسيق بالعموم للمؤتمر، وترك الأمور الخاصة في المؤتمرات التي تدار في الدول إلى المكتب التنفيذي في الدولة وليس في المنظمة.
0: جميل.
2: فهو الذي يدير المؤتمر في دولته والذي يقوم بعمل برنامجه ويوجه الدعوات لحضور المؤتمرات، بصرف النظر عن الصلاحيات المستقلة لرئيس المنظمة بتوقيع اتفاقيات بروتوكول مع المؤسسات القانونية لتبادل الخبرات و تبادل الزيارات الثقافية القانونية في المؤتمرات وفي ورش العمل وفي الندوات. وبالنتيجة المنظمة تدار من قبل المكتب التنفيذي ورئيس المنظمة.
0: نعم، تفضلت أنت بالبداية كمان عن شروط الانتساب، يكون عمره 45 سنة فأقل.
2: نعم
0: نعم، ويكون عضو بنقابة المحامين في بلده،
2: في دولته،
1: ومزاول، شرط أن يكون مزاولا
0: ومزاول،
1: وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية من نقابته. نعم. وخصوصا هذه أيضا من أهم الشروط لقبول الترشح. نعم. وقبول العضوية. نعم. بدي أضيف بس كمان للهياكل المنظمة اللي تفضل فيه أخي على احنا اليوم في ثلاث هياكل للمنظمة. في المؤتمر العام وهو الذي يعني عنده صلاحيات في إقرار القانون الأساسي وفي إقرار اللوائح الداخلية بتنسيب من المكتب التنفيذي، وعنده صلاحيات كثيرة في الواقع، وله أيضا حق الصلاحية في انتخاب المجلس المنظمة. أن أولا المؤتمر العام مجلس المنظمة يتألف من 4 أعضاء من كل دولة عربية، وهذا المجلس هو الذي ينتج عنه المكتب التنفيذي الذي أشار إليه أخي علاء، وهو الذي يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال وأمين الصندوق، بالإضافة إلى رؤساء الفروع اللي هم موجودين في الدول المشاركة في المؤتمر. نعم. وأيضا كل هيكل له صلاحياته المحددة بموجب القانون الأساسي وبموجب اللائحة الداخلية التي توضح بعض المسائل اللي يعني وردت على شكل مبدأ عام فيه. نعم. في القانون الأساسي.
0: نعم أستاذ علاء، اليوم موضوع يعني الدول العربية يعني كل فترة بتكون دولة هي ماسكة الرئاسة ولا برضو انتخابات؟
2: لا، ما في هي انتخابات.
0: نعم.
2: يعني لا يوجد شرط في أنه انتخابات دورية لكل دولة.
0: نعم.
2: دورة محددة.
0: لا
2: هي انتخابات
1: كل سنتين.
2: نعم. كل سنتين بإقرار من المؤتمر العام.
0: نعم.
2: وعلى هامش أعمال المؤتمر العام تجري الانتخابات وتفرز الرئيس مع نائب الرئيس مع أمين السر وأمين المال والمكتب التنفيذي اللي هم رؤساء الفروع
0: بالدول المشاركة. نعم. نعم. اليوم لما نحكي عن يعني لو بدي أحكي عن أبرز ممكن المؤتمرات والملتقيات اللي تم تنظيمها يعني من خلال المنظمة على مدار 26 عام.
2: يعني أنا بهاي التاريخ يعني تسألني عن التاريخ، ففي بظل وجود الدكتور مصطفى
0: نبدأ
2: اللي هو العضو المؤسس هو الأدرى
1: سيدتي. إحنا يعني هذه المنظمة في كل الحد الأعلى كل ست شهور لديها
0: مؤتمر
1: أو ندوة أو أو نشاط. إحنا حتى على هامش مؤتمر عمان الذي يعني سيقام في عمان خلال الأيام القادمة، واليوم إحنا عم نستضيف كل الوفود مستقبلهم، في أيضا بكون في ندوة أو في محاضرة أو في ورشة عمل على هامش. حتى المؤتمر منخلي قبل بيوم منخلي في ندوة. اليوم في عندنا ندوة لها علاقة مرتبطة بموضوع تحديات الذكاء الاصطناعي وعمل المحامين في القانون. وأيضا هذه الندوة تستضيف خبراء قانونيين على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي ومتحدثين، ولدينا فيها ثلاث محاور وكل محور فيه ربما ثلاث إلى أربع جلسات. لذلك نقول دائما لماذا يندفع المحامي الشاب نحو هذه المنظمة؟ لأنه يريد أن يراكم خبرة على خبرة، ويريد أن يطور معرفة القانونية في كثير من البنود. اليوم المحامي الشاب في ظل هذا التطور التكنولوجي وهذا الفضاء الواسع يوم لابد له أن يعيد النظر في كثير من حساباته وكثير مما تعلم على مقاعد الدرس ويكتسب مهارات أكبر للتعامل مع القادم الأيام. في الواقع يعني اليوم في خطورة من الذكاء الاصطناعي يعني يحل محل المحامي، رغم أن وجهة نظري الشخصية يعني متمسك فيها وما زلت أقول أن المحامي الجاد والمحامي المبدع والمحامي المتمكن لن يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. من سيلجأ إلى الذكاء الاصطناعي، وأنا هاي من خلال هذه الإذاعة بوجه رسالة لكل المحامين اللي بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي إنه هذا بغشكو، لأنه لا يستطيع إسقاط النظرية على واقع القضية التي أمامك. ربما يعني يعطيك تعطيه أنت معلومة غلط، يعطيك إجابة غلط، وبالتالي أنت بتهدر حق موكلك في الدفاع أو في الإدعاء.
0: نعم فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي هو تحدي حتى لجميع المجالات مش بس للمحامين. اليوم من خلال هاي الفعاليات كيف أنا بدأ يعني أحول هاي الفعاليات لتعاون فعلا عملي وتبادل خبرات على مستوى قانوني وعلى مستوى الدول؟
2: يعني احنا على موضوع مؤتمرنا اللي هو مهنة المحاماة في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، مثلا في اليوم الاول مقسم الى ثلاث محاور نقاشية، كل محور موجود فيه اربعة من الزبلاء من جميع الدول العربية لطرح الافكار لطرح الاراء لطرح القضايا وطرح البدائل
1: والتجارب
2: ونقلها الى باقي الزملاء المستمعين. فهذا هو الطريق إلى نقل الثقافات ما بين المحامين العرب، بالإضافة إلى التوصيات التي تخرج من المؤتمر والتوصيات الختامية التي تستنبط جميع الأفكار في بوتقة واحدة وتخرج بها بإيجابياتها والتحذير من سلبياتها. مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، آلية استعمالك للذكاء الاصطناعي إذا أنت ابتديت تستعمله خطأ فالنتيجة حتما خطأ. استعملته بالطريقة الصحيحة سوف تحصل على نتيجة صحيحة، لكن يجب أن تدقق على النتيجة. لا تتكل عليها كثيرا بالنتيجة، كونه بعض المدخلات تنتج عندك مخرجات بغير قانونك أنت مثلا كقانون أردني، ممكن تحط واقع يعطيك قانون كويتي يعطيك قانون سعودي يعطيك قانون ليبي، تسقطها على قضيتك ومن ثم ينعكس سلبا على موكلك وينعكس سلبا على مسلكك المهني في النقابة. يقوم بتحويله إلى لجنة السلوك ولجنة التأديب فقط لغايات أنه استعمل الذكاء الاصطناعي
0: بطريقة خاطئة
2: سلبية.
0: اليوم دكتور مصطفى دور المنظمة اليوم بمناقشة التشريعات العربية اليوم إنه يكون في شيء مشترك لحتى أطور الممارسات المهنية بمهنة المحاماة على مستوى عربي، وإنه يكون في يعني زي ما تفضلت انه انا مثلا بقدر انه محامي مثلا كويتي بقدر انه يستشير محامي اردني من خلال مثلا تعارفه من خلال تبادل الخبرات. اليوم قديش لكم دور بانه انا اناقش تشريعات مشتركه على مستوى الدول العربيه؟
1: هلا كل التشريعات وكل القوانين وكل التحديات في الوطن العربي الموجوده كلها ناقشناها من خلال اوراق عمل وورشات عمل ومؤتمرات. يعني انا بقول لك كل سنه يعني كل دوره في عندنا بالحد الأدنى خلال السنتين في عندنا أربع دورات.
0: نعم.
1: وحسب يعني 26 سنة في أربعة على هذا المدار. تناولنا فيها عديد القضايا وعديد التحديات، ودائما المنظمة تواكب كل ما هو جديد. اليوم احنا عم نفكر حتى بطريقة أكثر يعني تقدما، أنه كيف لهذه التشريعات العربية أن تجرم استخدامات الغير صحية أو الغير سليمة للذكاء الاصطناعي. لأنه زي ما حكى لك قبل شوي الأستاذ علاء، أنت اليوم مش أنا ما بدي محامي عبارة عن ريبوت يعني فقط يدخل المسألة وتطلع له مطبوعة وروح يقدمها. في حقوق للمواطنين.
0: نعم.
1: هذه الحقوق للمواطنين يجب أن تصان ويجب أن تحمى ويجب أن يكون المحامي قادرا على حمايتها وعلى الدفاع عنها وفق إمكانياته. لازم يطور إمكانياته، لا يعتمد على الغير على الإطلاق، لأنه اعتماده على الغير بهذه الطريقة تماما زي طالب باحث الدكتوراه اليوم لما بيروح لي على الذكاء الاصطناعي بتكتب له رسالة هو مش فاهم لا أبعادها ولا فاهم فحواها ولا موضوعها، وبالآخر بيجي يقول لي والله هذا يعني بي اتش دي هذا دكتور. لا، لذلك احنا يعني أماني في المراحل القادمة أنا شغالين على أنه احنا نشوف ما هي الجوانب التي يمكن تجريمها، مش بس للمحامي، المحامي والطبيب والصيدلي وكل الناس أصحاب المهن اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ليغنيهم عن أو ليخفي عيوبهم في الواقع. لأنه احنا اليوم في سوق مفتوح، اليوم في منافسة حقيقية. لماذا خلينا نقول الغير مجتهد يأخذ حق المجتهد من خلال استعانته بمثل هذه الوسائل اللي أصلا يعني هي أخذت المعلومة بشكل أو بآخر من شخص آخر، وربما هذه المعلومة التي أخذها الذكاء الاصطناعي من مصطفى مثلا على في قضية منع معارضة عندي تزبطش عناصرها، وإن كانت لدى الأستاذ على قضية منع معارضة تزبطش في عناصرها، لأن قد تكون مختلفة.
0: صح.
1: قد تكون مختلفة في التوصيف.
0: نعم.
1: في نطاق الاعتداء في كذا، في قد تكون مختلفة
2: في صفة الاستعمال. نعم. في كل شيء
0: يعني كل قضية لها خصوصية خاصة،
1: لا شك
0: يعني
1: في ذلك. نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: حتى لو تشابهت جميع الأركان بس في خصوصية لكل قضية.
1: طبعاً.
0: نعم.
1: طبعاً.
0: اليوم يعني من خلال هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات على مدار يعني سنويا أو مثلا على مدار أشهر، اليوم شو فرص بناء شراكات اليوم مع نقابات محامين، مع جامعات، ممكن كليات القانون، مؤسسات قانونية عربية؟ يعني أنا بحس ممكن كان بكون فرصة لحتى يكون في هناك تشبيك.
2: يعني الفرص بفضل الله حصلنا عليها.
0: نعم.
2: على مدى 26 عام مدينا جسور التعاون مع اتحادات الحقوقيين، الاتحاد.
0: نعم.
2: الحقوقيين العرب.
0: نعم.
2: بالتعاون في مجالات المؤتمرات والندوات وورش العمل، أصبحت المنظمة جزء أساسي من الأعضاء المشاركين في مؤتمرات اتحاد الحقوقيين العرب، والمقابل نفس الأمر، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المحامين في دول الخليج العربي مثل الكويت ومثل قطر والبحرين. أصبحت المؤتمرات التي تقام في تلك الدول من أوائل الجهات التي يتم دعوتها لحضور هذه المؤتمرات هي المنظمة العربية المحامي الشباب. المنظمة على مدى 26 عام لم تغلق بابها في أي جهة قانونية رسمية، هيئة، جمعية، نقابة محامين، لا على العكس، مدت يدها للتعاون مع جميع دولنا العربية، مع جميع جمعياتنا ونقاباتنا، وبفضل الله الآن بعد 26 عام أصبح لدينا مجموعة من الزملاء شكلوا شراكات في مكاتب المحاماة فيما بينهم، والفضل يعود أولا وأخيرا للمنظمة العربية المحامية الشباب. وبالمناسبة في مؤتمرات المنظمة العربية المحامية الشباب خرجنا من الطابع التقليدي للمؤتمر.
0: نعم.
2: المؤتمر الصارم هو حضور المحاضرة ومن ثم المغادرة كل ضيف إلى غرفته وإلى المطار ومغادرة البلاد.
0: التوصيات بتكون مكتوبة من قبل المؤتمر مرات.
2: صحيح. لا، مش على التوصيات، أنا بحكي على الضيوف وآلية.
0: نعم.
2: التعامل ما بين أعضاء المنظمة وضيوفهم.
0: نعم.
2: أصبح ضيوف المنظمة هم عائلة واحدة.
0: جميل.
2: على هامش أعمال المؤتمر وبعد انتهائه.
0: نعم.
2: لابد أن يكون هناك زيارات ورحلات سياحية إلى المناطق الدولة التي يتم فيها
0: إقامة
2: المؤتمر
1: على معالم
2: للمعالم وتشبيك العلاقات فيما بين المؤتمرين مع بعضهم البعض.
0: نعم.
2: ليس هو فقط محامي يدخل إلى القاعة ومن ثم يجلس إلى المقعد وينظر إلى الشاشة،
0: خاصة ويقرأ القانون جامد
2: ومن ثم نعم. ومن ثم يذهب إلى الحجرة في الفندق وثم يغادر إلى البلد. لا، على العكس،
0: في علاقات إنسانية بتصير،
2: علاقات إنسانية وعلاقات صداقة وعلاقات شراكة
0: مهنية.
2: نعم صحيح.
0: نعم. نعم. اليوم دكتور بدي أرجع على موضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني مؤتمركم الأخير له علاقة بهذا الموضوع وهذا التحدي. اليوم شو التحدي الأخلاقي؟ يعني القانوني في تحدي قانوني، الأخلاقي خاصة لما إنه يكون أنا يعني انتشار للأسف أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنه صار ترند إنه اللي ما بيعرف هاي الأدوات صار أمي. صرنا نحكي عن أمية إلكترونية أكثر من إنه أمية قراءة وكتابة.
1: بس للأسف قبل ما أجاوب على هذا الجزء، نعم، بدي أضيف اللي تفضل فيه أخي علاء. إحنا اليوم عملنا شراكات حقيقية مع جامعة الدول العربية.
0: جميل.
1: مع وزارة، وعملنا نشاط، عملنا 3 أنشطة في جامعة الدول العربية وقت أن كان عصمة عبد المجيد أمينا عاما لجامعة الدول العربية ومن بعده. وكانت من أهم الأشياء المشتركة أننا شكلنا لجنة وقت لرصد الانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في التي كان يمارسها الاحتلال. بل على الأكثر من ذلك ذهبنا إلى لاهاي وصدر قرار على موضوع جدار الفصل العنصري، وكان لدينا أيضا كانت المنظمة حاضرة بقوة، وصدر قرار وقت ذاك بإدانة هذا الجدار واعتباره جدارا للفصل العنصري. اشتغلنا مع حورس، مع وزارة السياحة المصرية وقت ذاك على موضوع الآثار المصرية وتهريبها في العالم. اشتغلنا، عملنا شراكة مع الفيدرالية الفرنسية للمحامين الشباب، وكانت هاي ربما من أولى الشراكات بعد التأسيس المنظمة العربية. عملنا شراكات كثيرة مع جهات قانونية وغير قانونية في الواقع، وعملنا أيضا كثير من مذكرات التفاهم مع جامعات عالمية مرموقة أيضا.
0: نعم.
1: لتوظيف كل هاي الإمكانيات في خدمة المحامين الشباب وطلاب القانون. عودة على موضوع الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، أنا حكيت لك من شوي. أولا احنا اليوم في ظل هذا التطور السريع والانتشار والفضاء الواسع الإلكتروني، لا شك أنه المعلومة أصبحت متاحة بين يدي الجميع. ما عاد في اليوم الجاهل في استخدام التكنولوجيا بصراحة. الأم اليوم مش الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأم اليوم الذي لا يجيد استخدام هذه الأدوات
0: فعلا،
1: أو يتعرف عليها ويتثقف من خلالها.
0: نعم.
1: أنا بقول أنه تماما زي ما جبت لك المثال قبل شوي، الأخلاقي والمهني صنوان لا ينفصلان عن بعضهما.
0: فعلا.
1: لأنك اليوم إذا بدك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في إطار غير أخلاقي، مثلا اليوم بيستخدمه في إطار الاحتيال الإلكتروني، بلا هاي بيستخدموه اليوم في إطار أنه بيجيب صورة شخص أو بنت ويركبها.
0: نعم.
1: على جسم مثلا عاري.
0: نعم.
1: هذا يعني هاي اليوم هذا شيء له علاقة بارتكاب جرائم.
0: صح.
1: ارتكاب جرائم تتصل إلى حد التزوير والتزوير الجنائي، وارتكاب أيضا جرائم احتيال إلكتروني وابتزاز إلكتروني. لأنه أنت لما بتصور بتأخذ الرأس هذا وبتحطه على جسد عاري وبصير تبتز هاي البنت أو تبتز هذا الشاب بهذه الطريقة، هذه جرائم أيضا عالجتها القوانين، تدخلت التشريعات العربية بسرعة.
0: جميل.
1: لمعالجة مثل هذه الجرائم، وعندنا احنا قانون الجرائم الإلكتروني.
0: نعم.
1: وبالإضافة إلى تطوير وتعديل بعض الجرائم في قانون العقوبات لتتواكب وتتوائم مع هذا الموضوع. احنا من وجه رسالة من خلال هذه الإذاعة إلى كل شبابنا وبناتنا، انه يعني ان يحذروا من اي روابط، وانه يعني يتحاشوا دائما او يخففوا من نشر هذه الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه قد تستغل بشكل أو بآخر. الناس الأخلاقيين في هذا العالم كثر، الناس المبتزين كثر، المحتالين كثر.
0: نعم.
1: اليوم كثير من ضحايا الفضاء الإلكتروني هذا يقعوا سواء في الأردن أو غير الأردن.
0: نعم.
1: نتيجة الاستخدامات غير الأخلاقية.
0: صح.
1: لهذه الوسائل.
0: نعم. اليوم لو أنا بدي أرجع موضوع، هلا إحنا مع التطور التكنولوجي وشفنا صار في عنا إجراءات تقاضي عن بعد، وصار في عنا العديد من دخول التكنولوجيا في الخدمات الحكومية واللي يعني لها علاقة أيضا بموضوع الخدمات القانونية. اليوم يعني من خلال عملكم ومن خلال مواكبة هذا التطور اليوم؟ كيف بتحافظ على خصوصية الموكلين لما يكون في هناك إنه أنا مدخل بيانات وأنا مضطر أستخدم هذا التطور التكنولوجي؟ قديش مهم خصوصية معلومات الموكلين اليوم؟
2: لا شك إنه أي مطور لأي برنامج إلكتروني، نعم، سواء تابع لوزارة العدل أو لأي جهة رسمية حكومية،
0: نعم،
2: يكون محكوم في رقم سري، يكون هذا جميل. الرقم ما بين المحامي وما بين الوزارة، نعم، وغير متاح لأي طرف ثالث،
0: يعني أكسس للمحامي نفسه بكل قضايا،
2: أكسس للمحامي، نعم. بما معنى مثلا احنا كمحامين داخل المملكة الأردنية الهاشمية معانا كل محامي يوزر،
0: نعم،
2: موقع وزارة العدل، بتقدم طلبك مثلا على سبيل المثال في دائرة التنفيذ،
0: نعم،
2: الطلب يعرض على القاضي التنفيذ ومن ثم يقرر فيه القاضي ويعاد إلى اليوزر الخاص فيك أنت كمحامي، لا يمكن لأي محامي آخر أن يدخل على الموقع الخاص فيك والاطلاع على هذا، على سواء كان على قرار القاضي أو طلبك أنت كمحامي. جميع هذه المواقع محاطة بسرية عالية، بأمان عالي. لا شك أنه الذكاء الاصطناعي سهل عملية الترافع، عملية تقديم طلباتك إلى، نعم، المحكمة، عملية مراجعتك لقضيتك. على سبيل المثال قبل موضوع المواقع الإلكترونية المشتركة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي والمحامي،
0: نعم،
2: لما أنت كمحامي بدك تسأل عن إجراء تم بعد انتهاء جلسات القضية، كنت مجبر انك تراجع قلم المحكمة،
0: نعم،
2: واين وصلت تبحث وماذا تم فيها ويعود الى الامر الملف الورقي، ومن كثر استعمال الملفات حتى اقتربت على الاهتراء،
0: نعم،
2: الا انه
0: الأتمتة نعم
2: وارشفت جميع الأوراق والمحاضر ومستندات الدعوة، سهلت حتى على الموكل على المحامي في إجابة موكله في أي وقت. الآن بتصل معك موكلك الساعة 6 مساء أو 7 مساء،
0: نعم،
2: بعد انتهاء الدوام الرسمي، يسألك عن دعوة إلى أي مرحلة وصلت،
0: نعم،
2: بإمكانك أن تجيبه خلال دقيقة، تعود على اليوزر، نعم، اليوزر نيم تبعك، تفتح على رقم القضية، بتشوف آخر إجراء وبتخبره مباشرة. في سابق الأوان كنت تطلب منه الانتظار إلى حين الدوام واللجوء للمحكمة لغايات الرد، نعم، على نفس الجواب، على نفس السؤال،
0: نعم.
2: لا شك الـ AI والمواقع الإلكترونية سهلت العمل
0: بإيجابية، سلاح ذو حدين يمكن، صح، لازم يكون في دقة،
2: لا شك،
0: نعم،
2: لا،
0: نعم،
2: شك، لا شك، لكن بالمجمل هي سهلت على إجراءات، نعم، عمل المحامي،
0: نعم، نعم. اليوم لو بدي أرجع على يعني تفضلت دكتور مصطفى على موضوع تحديات التأسيس اليوم بالمرحلة الحالية، شو التحديات اللي بتواجه المنظمة؟
3: هلا المرحلة الحالية بتواجه كل المحامين في، نعم، على مستوى العالم اليوم. قلت لك تحديات الذكاء الاصطناعي هي من، نعم، أهم التحديات اليوم، نعم، في عمل ليس فقط المحامين وإنما كل المهنيين. فما بالك اليوم لما يعني هذا الذكاء الاصطناعي يحل محل المحامي، يعني هنا
0: احنا شفنا ناطقين اعلاميين
3: يعني احنا، نعم، اثنين قاعدين بنقول كمان اليوم اتساع المنتسبين، عدد اعداد المنتسبين لمهنه المحاماه ايضا يشكل احد اهم التحديات في اطار المنافسه غير المشروعه وفي اطار المهنيه المطلوبه في مهنه المحاماه، وكيف للمحامي ان يتعامل مع ملف. اليوم بيجي عندي كل بطلب منه أنا 1000 ليرة على قضية، بروح عند محامي ثاني بطلب أخذها ب50-60 ليرة. هذه قضية، هذه ربما من أكبر التحديات اليوم والعقبات اللي بتواجه مهنة المحاماة ليس فقط في الأردن. اليوم في بطالة مقنعة في مهنة المحاماة،
0: نعم، نعم،
3: في العالم العربي كثير من المحامين اليوم يشكو من قلة العمل. ناهيك عن ذلك، أنا في ظني أنه لابد أن يعاد النظر في بعض التشريعات لضبط على الأقل مسألة
1: الدخول إلى نقابة المحامين.
0: نعم.
1: يعني اليوم مش مطلوب، يعني طب أنت تطلب مني أن يكون الطبيب عندما يذهب إلى كلية الطب بعد التوجيه لازم يكون 98 وطالع.
0: نعم.
1: طيب ليش أنت بتخلي لي كمان لازم يكون في، وهذا ما تعمل عليه بعتقد نقابة المحامين اليوم، يكون على الأقل في عندي حد أدنى لمعدلات القبول في كليات الحقوق 75.
0: نعم.
1: فما أكثر يعني، مش فما دون.
0: نعم.
1: لحتى تحد اليوم من هذه الأعداد الهائلة اللي شكلت تحدي كبير على مهنة المحاماة.
0: فعلا اليوم لو بدي يعني من خلال رئاستك الحالية اليوم، شو الخطة لحتى يتم توسيع قاعدة العضوية، يعني تعزيز مشاركة المحامين الشباب من الدول العربية بشكل عام؟
2: لا شك أنه إحنا إن شاء الله في المؤتمر العام في صدد قرار بعض التعديلات على النظام الداخلي للمنظمة لشمولية الجهات القانونية.
0: نعم.
2: وإدراج عدد أكبر من الزملاء المحامين للانضمام إلى المنظمة العربية للمحامين الشباب، لكن سوف تبقى المنظمة بفخريتها.
0: نعم.
2: في انتقاء المحامي ذات المسلك الجيد، ذات المسلك.
0: نعم.
2: المقبول، مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، أحد شروط الانضمام إلى المنظمة العربية المحامي الشباب أن يكون المحامي غير محكوم بجناية أو جنحة، ويكون حسن السيرة والسلوك أمام نقابته، ومما يميز أعضاء المنظمة. فبطبيعة الحال هذا صاحب المسلك الجيد لابد أن يعكس صورة.
0: نعم. جيدة عن النوعية أكثر من كم.
1: بالضبط. نعم. البحث عن النوعية
2: أهم من الكم.
1: شوفي مش ليس فقط البحث عن النوعية، اليوم حكيت لك هذه المنظمة هي مركز استقطاب لكل شخص طامح وباحث عن المعرفة.
0: نعم.
1: وباحث عن التميز وباحث عن تشبيك.
0: شجعتوني أخذ المزاولة أكون معكم
1: عن التشبيك مع زملائه في الوطن العربي.
0: نعم.
1: وإقامة علاقات.
0: جميل.
1: وهذه بهذه مهمة، لأنه هذه مثلا شو عملت، هاي ساعدت كثير من المحامين على تشكيل مكاتب إقليمية. بالضبط.
0: نعم.
1: عملوا يعني في شركات وتعاونوا مع بعض وأسسوا شركات محاماة على مستوى الوطن العربي. ولذلك أنا اليوم نقول أنه أنا في ظني أن أن المنظمة قد اكتفت اليوم بأن تبحث، تطرق أبواب الناس لتقول لهم تعالوا انضموا للمنظمة. اليوم أنا مبسوطين أنه المحامي نفسه يبحث عن هذه المنظمة ويقول أريد أن أنضم إلى صفوف هذه المنظمة.
0: نعم. من خلال ما تقولون فيه.
1: وهذه في الواقع يعني ميزة. اليوم يعني قطعنا شوط طويل، قلت لك يعني أجيب لك مثال على نقابتنا. نقابتنا من 2000 لغاية 2000 كسرنا الجمود مع نقابتنا بالألفين، وكان في عنا نشاط بال2004.
0: نعم.
1: وكان في يعني تشنج واضح. كان في عندنا مؤتمر بعمان، وكان اجتماع مجلس منظمة.
0: نعم.
1: بعمان، وكان في تشنج واضح لدرجة أنه كادوا أن يمنعونا من إقامة هذا

0: 2005 وجاء نقيب المحامي المختذاك الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة صالح العرموطي وافتتح أعمال هذه الدورة وكسرنا الجمود بيننا وبين نقابة المحامين تقريبا بال 2005.
1: نعم وللآن
0: واستمرت
1: التعاون
0: التعاون حتى لقائنا هذا سيكون يعني على الأرجح طبعا نقيب المحامين الأردنيين حاضرا وأيضا ربما يكون هذا المؤتمر تحت رعايته
1: إن شاء الله. أولويات المرحلة المقبلة للمنظمة.
2: أولويات المرحلة المقبلة في المنظمة التوسع الشمولي في الهياكل.
1: جميل.
2: الهياكل والمؤسسات القانونية في الوطن العربي وليس الشخوص.
1: نعم.
2: الشخوص مرحب فيهم مثل ما حكيت قبل شوية نعم. بالشروط الشكلية، لكن احنا نتطلع انه المنظمة تمد ايادي التعاون مع الهيئات القانونية. يعني مثلا احنا عنا عضو منظمة بتونس
1: نعم.
2: اللي هي جمعية الشبان التونسيين وهي جمعية تقريبا رديفة للهيئة الوطنية للمحامين في تونس.
1: نعم.
2: يعني مشكلة بموجب قانون وأعضائها شباب نعم. من المحامين وهي جزء رئيسي من هيكل
1: المنظمة. جميل.
2: نتطلع أن نضم مزيدا من الهياكل على الصعيد المغرب العربي والشرق الأوسط والخليج العربي. نتطلع إلى مد جسور التعاون ما بين المحامين الأفراد ما
1: نعم.
2: بين أعضاء المنظمة وبين المحامين في نقاباتهم.
1: نقاباتهم جميل.
2: مما معنى ليس من الشرط أن ينضم المحامي في دولته إلى المنظمة لغايات التعاون، لا بل هو في نقابته والمحامي عضو منظمة في منظمته
1: نعم.
2: لا مانع من إجراء تعاون قانوني جميل. وعملي فيما بينه
1: نعم. برضو عجبني موضوع أنه كمان حتى المحامين في المهجر، يعني المحامي العربي الموجود خارج
0: في المهجر نعم.
1: نعم يعني في الدول الغربية
0: لدينا نعم. نعم صحيح
1: نعم.
0: يعني في إيطاليا عندنا عضو محامي هو في الأصل ليبي ويترافع مسجل في إيطاليا، وكان سبق كان في عندنا حدا بفرنسا وعندنا حدا من أمريكا اللاتينية، كان وفي عندنا حدا من ألمانيا، يعني كانوا هذول أعضاء معنا بالمنظمة.
1: اليوم لو بدنا بعد سنوات من التأسيس والعمل دكتور مصطفى، اليوم شو الإنجاز اللي فعلا بتعتبره كان نقطة تحول في عمل المنظمة وفي مسيرتها للآن؟
0: حكيت لك انه احنا اخترقنا حاجز الصوت
1: نعم.
0: في الواقع وكسرنا كل جبال الجليد التي كانت امامنا، واليوم المنظمه مع يعني امورها ميسره
1: نعم. وتستطيع
0: منفتحة على الجميع
1: نعم.
0: وتستطيع ان تقوم باي نشاط وباي مؤتمر وتستطيع ان تفعل ما تشاء وفق طبعا احكام القانون الاساسي تبعها
1: نعم.
0: والنظام الداخلي، وابوابها مشرعه للجميع، يعني تستقبل من يريد هو أن يكون عضوا بشريطة أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة. المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح في الواقع. أنا أتمنى على المجلس القادم، إحنا عندنا انتخابات في هذا المؤتمر، المجلس القادم نتمنى عليه أن يكون يعني يضع تصورا أو خطة عمل خلال مدة ولايته اللي هي السنتين القادمات. بالمناسبة يمكن يكون في أن السنة هاي يعني هي مرحلة تكميلية بسبب الظروف وبسبب
1: أكيد.
0: استحالة إقامة المؤتمر العام 12 في موعده اللي كان مقرر في الشهر الثاني من بداية هذا العام. في ظني أنه اليوم أمامهم تحدي وعبء كبير في وضع خطة عمل خلال السنتين القادمات أو الدورة القادمة، من خلالها يعني يواجهوا التحديات الذكاء الاصطناعي والعولمة والرقمنة والأتمتة والمسائل هاي، وكيف يوظفوا كل هذه المسائل
1: نعم.
0: لخدمة أهداف المحامين في الوطن العربي.
1: نعم. اليوم كيف بتقيسوا اليوم أثر هذه المنظمة لو بعيد عن موضوع المؤتمرات واللقاءات، كيف بتقيسوا أثرها؟
2: بنقيس أثر هاي المنظمة بحجم الطلبات المقدمة من الزملاء المحامين
1: جميل.
2: للانضمام إلى المنظمة، هذا الشيء الأساسي. بحجم الدعوات التي توجه ليس فقط لرئيس المنظمة بل لجسم المنظمة في حضور
0: حجم الاعتراف فيها
2: وحجم الاعتراف فيها للمشاركة في جميع النشاطات والمؤتمرات. هذا هو المعيار الرسمي.
1: المعيار نعم. اليوم لو في اختلافات

0: قانونية مثلا وتشريعية بين الدول اليوم، ممكن تعيق التعاون القانوني، ولا ممكن من خلال المنظمة يكون في مجال لحتى يكون تبادل لتقريب وجهات
1: لا
0: النظر،
1: هي
0: نستفيد
1: ما
0: من
1: ب... لا هي
0: التجارب؟
1: ما بتعيق، بتحفز. انا بدي احكي لك على شيء. مثلا احنا اليوم خذي قانون نقابه المحامين الاردنيين، بدي اخذ مسالتين بس، فيه مساله التامين الصحي ومساله التقاعد، وبعديها اجت مساله صندوق المعونه العاجله. يعني في كثير من النقابات زي نقابه طرابلس، نقابه لبنان، نقابات زي تونس لم تكن لديها هذه الصناديق وهذه الأفكار. اليوم من خلال هذا الانخراط وهذا التشبيك
0: تبادل الخبرات.
1: وهذا تبادل الخبرات، اليوم فتحوا وليبيا مثلا، أنا بعرف مطلع على كثير من النقابات، فبدأوا يعني يعدلوا تشريعاتهم بما يتواءم،
0: جميل.
1: وخدمة
0: محامينهم.
1: خدمة محاميهم، صار في عندهم تأمين صحي، وصار في عندهم
0: جميل.
1: تقاعد، وصار في عندهم معونة عاجلة، وهكذا دواليك. فإحنا اليوم نقول أنه هذا التبادل الخبرات بحد ذاته هو اللي بعطي الإنسان حافز التطوير، وأنا بقول اليوم هي محفز المنظمة، لأنه الناس صارت تفكر يعني بخارج الصندوق، وصارت كيف بدها تخدم منتسبيها. يعني في بعض النقابات كان بس محامي وخلص، في محام في نقابات اليوم مثلا في اشتراطات في نقابة المحامين، عشان الالتزام لازم المحامي اللي ما بدفعش الرسوم بعد انتهاء المدة المعلنة يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين لسجل المحامين غير المزاولين.
0: نعم.
1: في نقابات أخرى بيقعد 10 سنين وهو محامي وبترافع وبأخذ قضايا ومش مسدد رسومه. هاي أيضا يعني بدأت هذه النقابات تعالج هذه
0: نعم،
1: المسألة،
0: تأخذ بعين الاعتبار.
1: وخصوصا نقابة مصر. نقابة مصر فيها 320 ألف
0: يا
1: محامي،
0: أبوها، نعم.
1: يعني تتخيلي أنت اليوم 320 ألف محامي، هذول كل واحد فيهم فلت على راسه، بتلاقي بس الملتزمين 50 ولا 60 ألف محامي، والباقي يعني بأخذ قضايا وبتوكل. لا ما بيزبط،
0: نعم
1: عرفتي
0: فعلا،
1: كيف؟
0: فلازم يكون في هناك
1: فيعني
0: ضبط.
1: بدأوا، لا اليوم بدأوا يضبطوا هذه يعني يضبطوا الإيقاع عندهم
0: جميل.
1: بتشريعاتهم ويعالجوا الاختلالات.
0: نعم، اليوم أستاذ علاء الدين، يعني شو الآلية اللي بتخلي المحامين الشباب إنهم يسهموا بإنهم يقترحوا تعديلات تشريعية، تقديم أوراق سياسات قانونية على مستوى دولهم أو حتى على مستوى عربي؟
2: يعني أهم سبب باللي يخلي المحامي يقترح أي تعديلات وتبني أي أفكار هي التحديات التي يواجهها يوميا أثناء عمله. لابد من وجود تحديات في عمل المحامي في أثناء مراجعاته إلى المحكمة، مراجعاته للدوائر الرسمية التي يقوم بمواجهتها يوميا. يتطلع إلى الأفكار في الدول المحيطة، ومن ثم
0: جميل.
2: ينقلها إلى أصحاب القرار في دولته. أحد الأهداف للمنظمة العربية للمحامين الشباب تذليل العقبات التي يواجهها المحامين فيما بينهم في دولهم، وخلق غطاء تشريعي لهذه الخطوة. تبادل الأفكار وتبادل الصيغ القانونية والنصوص القانونية المشروعة ما بين الدول العربية هي الهم الأساسي التي يواجهها المحامي أثناء عمله في دوله.
0: نعم، في دول
2: فبواسطة المنظمة وغيرها من الهياكل القانونية يتم تبادل هذه الخبرات ويتم نقل الأفكار من دولة إلى دولة.
0: نعم، اليوم دكتور لو أنه بدنا نحكي عن الأردن، كيف ممكن يعني أردنيا من خلال هذه المنظمة كيف بده يعزز موقعه كمساحة للحوار للتعاون القانوني العربي من خلال هذه المنظمة؟
1: يعني الأردن موجود دائما في كل المحافل، والأردن سباق حقيقة، سواء سباق بالدعوة أو سباق بالمشاركة. والأردن موجود على الخارطة الإقليمية وأيضا موجود على الخارطة العالمية. إحنا مثل هذه التظاهرة، عندما يستضيف الأردن مثل هذه التظاهرة، يعني يكون لدينا كثير من المزايا والإيجابيات. يعني ننبسط إحنا في ضيوفنا، قلت لك إحنا كثير
0: الأردن بلد مضياف،
1: وننبسط في ضيوفنا وننبسط في الناس. أضف إلى ذلك اليوم إحنا منعرفهم زي ما حكيت لك، يعني عاملين الشباب يوم السبت رحلة سياحية للوفود. إحنا عندنا تقريبا أكثر من 200 مشارك من الوطن
0: جميل.
1: العربي، يعني عاملين لهم رحلة سياحية ياخذوهم يعرفوهم على الاثار. امبارح بالامس تواصلوا معي زميلات ودنا لهم اليوم باص راحوا على البتراء مثلا ومجموعه بدها تروح على وادي رم اليوم كمان. فيعني هذا بنقول يعني هذا هذه من ضمن المزايا التي تحققها مثل هذه المشاركات العربيه في الاردن في الاردن تحديدا. انا في ظني انه احنا في المنظمه العربيه للمحامين الشباب عم نضيف لبنة إلى المدماك الكبير في هذا الوطن اللي أصبح يعني عمره أكثر من 100 سنة. ومنعزز وجود الأردن ونعزز وجود مؤسساته ومنعزز وجود نظامه وقيادته وشعبه المحب المضياف النشمي اللي دائما يعني يتسع صدره لكل شيء.
0: نعم اليوم يعني بدي أحكي بجزئية مهمة وحاب أنه يعني حضراتكم تجاوبوني على هذه الجزئية. اليوم موضوع التوصيات قديش مهم؟ يعني دائما إحنا أنت تفضلت بموضوع أنه الملتقيات وهذه المؤتمرات
1: هذا المؤتمر مشتقلة. ما في توصيات هذا مؤتمر انتخابات
0: نعم.
1: هذا المؤتمر هو فقط لغاية أن انتهت مدة ولاية المجلس الحالي واليوم في عنا انتخابات لمجلس آخر على هامش هذا المؤتمر احنا عملنا هاي ندوة الذكاء الاصطناعي تحديات
0: وإن هناك في يعني توجه أن يكون هناك تشريع
1: لكن في لدينا مؤتمرات بتصير خلال السنة بتصير مؤتمرات وبصير في عليها توصيات حسب حسب شو عنوان المؤتمر والتوصيات على رأيك لا تصاغ قبل نهاية المؤتمر وإنما بعد نهاية المؤتمر
0: بعد نهاية المؤتمر
1: صحيح.
0: لو بدنا رسالة يعني منكم للمحامين الشباب لمهنة المحاماة بشكل عام إنه في ناس فعلا تعبوا لحتى وصلوا بمهنة المحاماة إلى هذا التطور وإلى هذا القلق أنا يعني إن صح التعبير.
1: بكل تأكيد اليوم رسالتنا للمحامي أنا شخصيا برجع وبأكد رسالتي اليوم للمحامي الشاب تحديدا إنه وأنا بقولهم حتى وأنا بحاضر أو بعطي دورات تدريبية للمحامين في أحد المرات لما شهد الأردن في 2000 حقبة 2000 أيام حكومة علي أبو الراغب الله يرحمه شهد الأردن 222 قانون مؤقت كنت وقتها محامي كنت أقول للمحامين وقت ذاك أنا وياكم والقضاء يعني أنا اليوم إذا صار عندي 10 سنوات خبرة بالمهنة وأنتوا أولاد اليوم واللي عنده 30 سنة خبرة نتساوى بالخبرة تعلمون لذلك لماذا؟ لأنه اليوم إحنا أمام 222 قانون مؤقت لابد أن نرجع كلنا نقرأهم. أنا بقولهم محاماة المهنة المحاماة كالطب كل يوم فيها إشي جديد لازم تثابر ولازم تواصل ولازم تقرأ ولازم تبحث. لذلك رسالتي للمحامين أنك لا تتقوقع على نفسك وتقول إني أنا أخذت شهادة المزاولة وخلص يعني صرت أعرف ألف باء القانون. يعني التعلم في هذه المهنة ككثير من المهن الأخرى التعلم فيها مستمر والتعلم فيها يومي
0: وضروري
1: وكل يوم وكل يوم. وإذا أنت لم تواكب هذه المهنة فأنت يعني الزمن يعني سيعدي عنك وراح تروح راح تروح في زحمة في زحمة هاي الناس وفي زحمة الثقافة. رسالتي إذن مرة أخرى للمحامين أن يجتهدوا ويكدوا ويتعبوا ويسقلوا شخصيتهم وأن يثابروا على التعلم في هذه المهنة باستمرار إن أرادوا أن يكونوا محامين أقوياء ومحامين مميزين ولديهم مهارات كبيرة.
0: نعم. أرضو رسالة.
2: رسالتي للزملاء المحامين وخاصة الشباب المقبل الخروج من بوتقة الصندوق التقليدي لمهنة المحاماة البحث عن سبل أخرى للتعامل مع مهنة المحاماة على سبيل القضية على سبيل الموكل على سبيل العلاقات على سبيل آلية الحصول على القضية تغيير فكرة الموكل التقليدي استدراج الموكل هناك طرق أخرى بديلة أصبحت أكثر رقيا أكثر تهذيبا خلينا أسميها بالتوكل. فأنا توصيتي للزملاء المحامين بالبحث عن سبل أخرى للتعامل مع مهنة المحاماة ومواكبة التطورات والتشريعات أكيد. يوما بيوم شهرا بشهر.
0: نعم أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، شرفتونا اليوم
2: الله يخليك
0: من داخل استديوهات الإذاعة الأردنية. يعني فعلا اليوم يعني تحدثنا عن التحولات الرقمية، عن الذكاء الاصطناعي، وعن تطور مهنة المحاماة بشكل عام، وعن جهودكم لحتى فعلا يعني تكون فعلا مهنة يعني حاملة رسالة أكثر من أنه هي بس مهنة إحنا بنقوم فيها. فأنا بدي أشكر أكيد الأستاذ الدكتور مصطفى ياغي، حضرتك عضو مؤسس وكنت رئيس سابق للمنظمة العربية للمحامين الشباب،
1: وما زلت أواكبها وأواكب اجتماعاتها وأنشطتها يعني
0: نعم
1: ما
0: أكيد
1: بشي
0: يعني عضو فعال ما زلت
1: يعني بحس حالي أنه أنا يعني مثل الأب لهذه المنظمة، بحب أنه ظلها محافظة على تماسكها وتكبر وتنمو،
0: أنه الفكر يستمر والأثر يدوم
1: بلا شك. ومش بس أنا لوحدي حقيقة، كل الشيوخ المنظمة إحنا اللي تجاوزنا هذا السن وكان لنا أثر في هذه المنظمة، كل الشيوخ اليوم حريصين، يعني أنا بسميهم شيوخ المنظمة وكبارها وحكمائها، حريصين كل الحرص على أن لا يغيبوا على أي نشاط مهما كانت لديهم التزامات.
0: نعم أكيد ويعطيكم العافية والله يقويكم يا رب. أكيد كان يعني بدنا نشكر الأستاذ علاء الدين العبادي رئيس المنظمة حاليا على هذا الطرح، وشرفتونا اليوم.
1: تسلم.
0: يعطيكم ألف عافية.
2: والشكر لك ولإذاعتنا الإذاعة الأردنية الإذاعة الأم دائما اللي بتظهر صورة الأردن في أبها.
0: نعم وإحنا أكيد مستمعينا بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. نحيي زميلنا محمد عبدات من الهندسة الإذاعية وزميلنا رافت لقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العصر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأربعاء الثالث من جمادى الأولى لعام 1448 هجرية الموافق للرابع عشر من تشرين الأول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي جعل الطمأنينة في ذكره، والسكينة في طاعته، والنور في هداه. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلاله، ونشهد أن

0: لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى راحة النفس وهدوء القلب. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، نحن اليوم في عالم يجري سريعا ويثير فيه كل خبر قلقا، ومع زيادة الضغوط تتعب القلوب وتتشتت الأفكار ويضيع الهدف، ولكن الإسلام دين الرحمة لم يتركنا هكذا، بل وضع لنا طريقا لهدوء القلب وراحة النفس. وإن أكثر ما يتعب قلب الإنسان اليوم هو كثرة الهموم وتردد الأفكار ومقارنة النفس بغيرها والخوف من المستقبل، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا دعاء عظيم الأثر، قال فيه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. وهو دعاء يشترط عليك شيئا واحدا، أن تسلم قلبك لله. يا من تسمعني الآن، لعلك تعيش قلقا ماليا أو ضغطا عائليا أو تخوفا من مستقبل غامض، أبشرك لست وحدك، وربك يقول لك وهو معكم أينما كنتم. يا أصحاب القلوب المتعبة، يا من تبحثون عن السكينة، ليس هدوء القلب هدية الدنيا ولا مناصبها، بل هو هبة من السماء تنزل على من أقبل على ربه وصدق في التوكل عليه. اللهم انزل سكينتك على قلوبنا وارزقنا طمأنينة لا تزول، وهدوءا يغمر أرواحنا، وأمانا يلامس أيامنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: دائما يطرح عليه السؤال، لماذا تقف بكل هذه الثقة بين الأمم وأنت قادم من بلد صغير محدود الموارد؟ ويكون ردي عليهم: أقف بكل هذه الثقة والقوة والاعتزاز لأن حولي شعبا عظيما شامخا حريصا على التكاتف مع الجيش والأمن وإسناد مؤسسات الدولة، مواطنين يعملون بعزيمة وينجزون باحتراف ويضحون بشجاعة. ودعوني أقول لكم: أنتم كبار لأنكم تحققون الإنجازات العظيمة في أصعب الظروف.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني

يجري عددا من اللقاءات والمباحثات مع عدد من المسؤولين الأستراليين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي. الأردن يدين فتح كولومبيا سفارة لها في القدس. رئيس الوزراء يلتقي

ثاني في كانبيرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. وثمن جلالة الملك الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية ودورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. ولفت جلالته إلى حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، لافتا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه جلالة الملك إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها أكدت موستين اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن والحرص على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كانبيرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية، ودون جلالته كلمة في سجل كبار الزوار. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في كانبيرا زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلور، وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات إقليميا ودوليا. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. ركزت مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كانبيرا اليوم على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. وثمن جلالة الملك دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة خاصة بما يتعلق بغزة ووكالة الأونروا. وأكد جلالته ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي مساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. وأعاد جلالة الملك التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. بدوره أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات. وثمن ألبانيزي مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وفي ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وكومنلوث أستراليا بيانا مشترك، حيث رحب جلالة الملك ورئيس الوزراء بفرصة وضع أجندة لتعزيز التعاون بين البلدين استنادا إلى الإعلان المشترك بشأن تعزيز التعاون الصادر عام 2016 وبما يعكس توسع نطاق العلاقات الثنائية. ومن أبرز ما جاء في البيان التأكيد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار، وتأكيد متانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها وتعزيز التعاون بين البلدين في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات والزراعة والأمن الغذائي
ومكافحة الإرهاب العابر للحدود، مرحبة أستراليا بجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

الإرهاب بما في ذلك مبادرة اجتماعات العقبة. ورحب جلالة الملك عبد الله الثاني باهتمام أستراليا بتنظيم جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة عام 2027. كما ركز البيان على الأوضاع الإقليمية واستمرار التوترات في المنطقة، إذ شدد البلدان على دعمهما لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي من شأنه إنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها وتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين. هذا وأدانت أستراليا بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن، وأعربت عن تضامنها مع المملكة. كما أقرت أستراليا في البيان بجهود الأردن لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وأعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، مشددين على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني، وأكدا إدانتهما لمشروع المستوطنات E1 غير القانوني، مؤكدين أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي. وأكد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المواقع الإسلامية والمسيحية المقدسة في القدس، وشددت أستراليا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على هذه المواقع المقدسة. وأكد الجانبان أهمية التنفيذ الكامل لخطة السلام في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق، ودعم وكالة الأونروا وتمكينها من تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي. وأكدت أستراليا التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية والمتعلقة باللاجئين التي يبذلها الأردن بما في ذلك ما يتعلق بالأوضاع في سوريا وغزة، وشمل ذلك إقامة شراكات مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وغيرها من المؤسسات الأردنية ذات الصلة. وأقر الجانبان بالجهود المستمرة التي يبذلها الأردن بصفته دولة مستضيفة للاجئين ومركزا إقليميا للمساعدات الإنسانية، والضغوط الكبيرة التي يفرضها ذلك على الخدمات العامة والبنية التحتية والمجتمعات المستضيفة. ودعا الجانبان إلى الالتزام بتوفير دعم دولي مستمر للاجئين والدول والمجتمعات المستضيفة لهم. وأكد الجانبان دعم بلديهما لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ولجهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار البلاد على أسس تلبي تطلعات الشعب السوري وتحترم حقوق جميع مكوناته. وأكد الجانبان دعم أستراليا والأردن لجهود لبنان لضمان أمنه وتعزيز سيادته على كامل أراضيه وضمان حصر السلاح بيد الدولة. هذا وأدان الجانبان هجمات ميليشيا الحوثيين على السعودية خاصة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكدين تضامنهما الكامل مع السعودية ودعمهما للحكومة الشرعية في اليمن وللجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقراره. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس، مؤكدة رفض الأردن لهذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. وجدد المجالي التأكيد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء وأمين عام الحزب حديث الخريشة ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أسامة مسيح مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة، كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء عقد على مدى العامين الماضيين

سلسلة من اللقاءات شملت جميع الكتل النيابية الحزبية ومختلف النقابات والفعاليات والقطاعات التزاما بإدامة نهج التواصل. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة جاهزية وحدات حرس الحدود للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكفاءة وحزم لحماية أمن الوطن واستقراره. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يطرأ يوم غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ولفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لا سيما في مناطق البادية. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية، في أمان الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 14 من تشرين الأول. في مثل هذا اليوم 14 من تشرين الأول من عام 1919 كتب المسيو كليمانسو رئيس الوزراء الفرنسي رسالة احتجاج إلى نظيره البريطاني، اعترضت فرنسا فيها على مطالب الأمير فيصل بخصوص تدعيم استقلال سوريا أو في إشراكها بالمفاوضات الدائرة في باريس حينها، ولكن تمكن الأمير فيصل بجهوده من إقناع الحكومة البريطانية على الاشتراك في المفاوضات بشكل رسمي. ونقف عند ذكرى واحدة من المذابح التي ارتكبت بحق الشعب العربي الفلسطيني. ففي ليلة تاريخ هذا اليوم 14 تشرين الأول ولكن من عام 1953 اقتحمت كتيبة إسرائيلية بلدة قبية الواقعة إلى الغرب من رام الله، وهي على بعد حوالي 2 كيلومتر عن خط الهدنة. وقد قاد الهجوم الإسرائيلي الجنرال شورون الذي وقع أسيرا في يد القوات المسلحة الأردنية في حرب فلسطين 48، وأسفر الهجوم عن مقتل 66 عربيا أكثرهم من النساء والأطفال وتدمير أكثر من 60 منزلا إضافة لمدرسة القرية. كانت مذبحة قبية في مثل هذا اليوم 14 من تشرين الأول من عام 1953 الشرارة التي أدت إلى البدء جديا في تنفيذ خطة تعريب القوات المسلحة الأردنية. وكان من نتيجة التحقيق الذي أجرته القوات المسلحة إدانة العميد أشتون الذي كان قائد اللواء الثالث الأردني في منطقة المسؤولية التي من ضمنها بلدة قبية، وأمر المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه فورا بعزل العميد أشتون البريطاني من قيادة اللواء، ومن ثم بدأ فعلا التفكير في خطة تعريب قيادة الجيش العربي الأردني.
0: من ذاكرة الجيش.

إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية.

الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين ومشاهدين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعاً.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء، ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام في لقاء الأسبوع. هذا البرنامج الذي كما عودناكم دائما نتناول فيه أبرز القضايا والموضوعات البارزة على الساحة المحلية، واليوم راح نتحدث عن حدث بارز وطني متخصص في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية، حيث نتوقف عند هذه المحطة المهمة التي تتمثل في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة سوفكس 2026، سوفكس الذي رسخ على مدى سنوات مكانة خاصة كمنصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الدفاع والأمن. يعود هذا العام في دورته الحالية 15 حاملا معه الكثير من المستجدات وأيضا مساحات أوسع للتعاون والتواصل والابتكار. اليوم راح نتحدث عن انطلاق مؤتمر ومعرض سوفكس 2026 بالنسخة الحالية، وسيكون هنالك العديد من التساؤلات اللي راح أطرحها على ضيفي هنا في استوديو برنامج لقاء الأسبوع، المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي المهندس معتز العطين. مساء الخير مهندس.

0: معتز، حياك الله.
1: خير، الله يحييك، يا هلا فيك،
0: شرفنا في لقاء الأسبوع.
1: شكرا لك يا سيدي على هذه الدعوة، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة.
0: متشوقين حقيقة حتى نطلع من خلالك على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الحدث البارز على المستوى الدولي، سوفيكس 2026، أين وصلتم الآن في التحضيرات لانطلاق النسخة 15؟
1: أول شيء يا سيدي شكرا لكم على هاي الاستضافة، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة على جهودها في إبراز الدور المهم اللي بيقوم فيه مختلف المؤسسات الوطنية. حقيقة اليوم المعرض احنا في يعني في المراحل النهائية او شبه النهائية في استكمال التحضيرات الخاصة في المعرض. الزملاء وكافة الشركاء وكافة العارضين الان بدأوا بتجهيز مناطق العرض الخاصة فيهم بحيث يكونوا مستعدين في 26 لمؤتمر قادة العمليات الخاصة، وفي 27 بداية المعرض من 27 الى 29، وهذه الاستعدادات طبعا بالشراكة مع كل الشركاء، سواء كان طبعا بالتنسيق المباشر مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، وبحيث يكون هنالك تجهيز كامل للمواقع على في أعلى درجات الجاهزية المطلوبة، وفي أيضا كمان في إبراز أهمية هذا المعرض ودور الصناعات الدفاعية الأردنية والصناعات الدفاعية على مستوى الدولي اللي راح تشارك في هذا المعرض. نعم. إن شاء الله.
0: مهندس معتز، دعنا نبدأ من الصورة العامة، وسؤال يعني مباشر لحضرتك، ما الذي يميز سوفيكس 2026 عن الدورات السابقة، وأيضا إيش أبرز المستجدات اللي راح يحملها هذا العام بالنسبة لكم؟ في
1: شوف المعرض صراحة عشان نكون واضحين، المعرض في كل عام أو في كل دورة تحديدا بيكون بلامس شكل التهديدات والتحديات اللي بتواجه العمليات الخاصة بالدرجة الأولى والأمن والدفاع بشكل عام، وآخر التطورات الحقيقة فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. اليوم لوين وصلت الصناعات الدفاعية في العالم، لوين وصلت الابتكارات، شو حجم التطور المطلوب. أيضا كمان اللي بيميز السوفيكس بشكل دائم أنه هو متخصص في معدات العمليات الخاصة بالإضافة للصناعات الدفاعية المختلفة، وهو يعني معرض له إرث طويل وعمر طويل، وبالتالي هاي السنوات اللي تراكمت من خبرته خلته يقدر يتوائم مع حجم المتطلبات، سواء كان للعارضين أو سواء كان للمستخدمين أو سواء كان للزوار. نعم. اللي بيجوا إلى هذا المعرض للبحث عن آخر التطورات اللي وصلت التكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية، وأيضا في نفس الوقت يفتح مساحة أكبر للحوار. مساحات الحوار مفتوحة دائما بسوفيكس، لنلتقي بتلتقي الشركات مع بعضها في بينها، تلتقي الشركات مع المبتكرين، مع أصحاب المصلحة أو المستخدم النهائي للمنتجات المختلفة اللي بيصنعها هاي الشركات، وبالتالي يكون في منصة أو تواصل مباشر ما بين صاحب أو المستخدم النهائي وأيضا المصنع والمطور لمختلف الأنظمة.
0: نعم، دعني أقف حقيقة عند انتقال سوفيكس إلى مدينة العقبة، وأعتقد أنه هذا بيمثل محطة جديدة في مسيرة المعرض، لكن سؤالي ماذا سيضيف هذا الانتقال لهذا الحدث وأيضا للأردن كوجهة إقليمية ودولية للصناعات الدفاعية وأيضا الأمنية؟
1: شوف، رؤية جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبد الله كان رؤيته أنه ينتقل هذا المعرض إلى العقبة، لأول شيء لتعزيز ما كانت العقبة الاقتصادية، أيضا كمان فتح مساحات أكبر للمعروضات اللي أصبحت، لأنه سوفيكس من أول ما بلش لليوم عم بيتوسع.
0: نعم.
1: كل دورة بيتوسع أكثر من الثانية، فبالتالي بده مساحات أكبر. أيضا كمان الموقع العقبة اللوجستي وموقعها أيضا السياحي، وأيضا كمان بحكم البنية التحتية وأيضا الجاهزية اللي موجودة فيها مدينة العقبة، كل هذا بيساعد أن يكون المعرض في العقبة، وهي خطوة يعني مميزة أن يكون هاي النسخة الثالثة في العقبة، بحيث أنه أول شيء نفتح مجال لإطلاع الوفود والشركاء والشركات العارضة على العقبة كمدينة سياحية، بالإضافة أنه فرصة أن يتم ترويج للعقبة على أنها فرصة جيدة للاستثمار في قطاعات مختلفة وتحديدا القطاعات اللوجستية، وهذا يتوافق مع أيضا كمان مع رؤية التحديث الاقتصادي بتمكين العقبة من ناحية اقتصادية وجعلها وجهة ومركز إقليمي للعديد من الصناعات والاستثمارات الدولية والإقليمية.
0: نعم، وأيضا سوفكس أصبح على مدى 3 عقود منصة دولية تجمع كما منتابع وشاهدنا ذلك في الدورات السابقة، تجمع صناع القرار والخبراء والشركات المتخصصة. لكن سؤالي، ما حجم المشاركة الدولية في الدورة الحالية عام 2026؟ وإذا تكرمت أبرز الدول اللي راح تشارك في هذه النسخة.
1: شوف، احنا كل سنة في شيء جديد. نعم. السنة هاي ان شاء الله راح يعلن بالتأكيد في التوقيت المناسب عن عدد الدول المشاركة. بالتأكيد في دول جديدة اليوم عم بتشارك معنا لأول مرة بسوفكس، وهذا راح يعلن عنه ايضا كمان. حجم المشاركة بتزايد مستمر من الدورة الاولى للدورة اليوم 15، وايضا كمان الشراكات اللي بتنعقد على هامش هذا المؤتمر كبيرة بين مختلف القطاعات او المشاركين في المعرض. بالإضافة أنه اليوم أنت بتحكي عن منصة عم تجمع مختلف المطورين والمصنعين وفي نفس الوقت المستخدمين النهائيين من قوات العمليات الخاصة وقوات النخبة وأيضا قوات المسلحة في مختلف الدول، فبالتالي أنت اليوم تحطهم ضمن منصة واحدة، بتشجع الشراكات الدولية فيما بينهم، وأيضا فتح باب الحوار لأهم الابتكارات اللي اليوم وصلت للصناعات الدفاعية وكيف ممكن المستخدم النهائي يعطيهم الفيدباك أو التغذية الراجعة على المصنعين بحيث يستمروا في تطوير المنتجات بشكل مستمر.
0: نعم، اليوم احنا في تطور وتسارع في العالم، وهذا بترافق معه تغير طبيعة التهديدات والتحديات الأمنية، لكن ما أبرز التقنيات والحلول الدفاعية والأمنية التي قد تكون حاضرة في سوفكس هذا العام، وخاصة في مجالات احنا بنعرف اليوم الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة وأيضا الأمن السيبراني؟
1: زي ما بتعرف التهديدات اليوم بتتغير بشكل مستمر، طبيعة التهديدات، شكل الحروب اليوم عم يتغير. اليوم احنا بالجيل الخامس من الحروب او الفايف جي بنسميها. اليوم هاي التهديدات وطبيعتها يحتاج من المطورين والمصنعين التماشي مع شكل التهديدات المتغيرة، وايضا توظيف التكنولوجيا في العديد من الانظمة والحلول الدفاعية والامنية. هذا بيساعد بشكل كبير في ايضا كمان تجاوز هاي التهديدات و توفير حلول ومتطلبات حقيقية لمواجهة هاي التهديدات. بالتأكيد اليوم التكنولوجيا لها دور كبير في الصناعات الدفاعية، من الذكاء الاصطناعي، سايبر سيكوريتي والإنكريبشن أو التشفير وغيره، والواقع الافتراضي والتقنيات المختلفة، التقنيات المتقدمة.
0: نعم.
1: هاي التقنيات بالتأكيد راح يكون لها جزء كبير في هذا المعرض، لأنه هاي طبيعة
0: في تركيز عليها.
1: أكيد أغلب الشركات. نعم. المشاركة راح يكون في عندها تركيز على هاي القطاعات المهمة، مش لأنه اليوم هذا أصبح متطلب ضروري أنه الشركات تتواكب مع شكل التطورات ومع شكل التحول الرقمي، وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي مما يسهل من رفع الكفاءة وتقليل الأخطاء، وأيضا بنفس الوقت رفع أداء القوات سواء كان العمليات الخاصة والقوات الأمنية والعسكرية في مختلف الجيوش.
0: نعم، إلى جانب سوفكس وهذا المعرض الدولي يحظى أيضا مؤتمر ميسوك بأهمية خاصة، ما أبرز القضايا والملفات اللي ممكن يناقشها هذا المؤتمر، وشو القيمة اللي ممكن يضيفها في معرض سوفكس؟
1: وهذا يعني هذا من المميزات تميز سوفكس، بأنه يسبق مؤتمر قادة العمليات الخاصة ميسوك، وهذا المؤتمر صراحة بيركز بشكل مهم على آخر القضايا الدولية والإقليمية.
0: هذا راح ينعقد أي يوم؟
1: ينعقد في 26، راح يكون
0: 26
1: قبل المعرض بيوم. 27-29 راح يكون المعرض في أرض المعارض في العقبة.
0: نعم.
1: وأيضا كمان الفكرة الرئيسية أنه هذا راح يغطي مجموعة من المواضيع الحساسة والمهمة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة، فيما يتعلق بشكل التهديدات المتسارع.
0: نعم.
1: فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والأمن الدولي وكيفية مواءمة الصناعات الدفاعية أو القطاعات المختلفة وقوات النخبة والمهارات والتدريب والكثير من القضايا حقيقة اللي بتصب في في في عمل العمليات الخاصة وقوات النخبة بشكل خاص.
0: نعم، أنتقل إلى الصناعة الوطنية مهندس. اليوم الأردن أين يقف على خارطة الصناعات الدفاعية، وأيضا ما الذي يميز التجربة الأردنية في تطوير وتصميم الحلول والأنظمة الدفاعية؟
1: شوف، احنا بالمركز الأردني للتصميم والتطوير هو يعني انطلق بال 99 بإرادة ملكية سامية، وكان ليكون مظلة للصناعات الدفاعية في المملكة. واليوم

0: هذا المركز اليوم توسع بشكل واضح وبشكل استراتيجي وبشكل مدروس. يعني حقيقة من أول ما بلشنا ب 99 اليوم احنا بنحكي عن 2026، في 27 سنة من التطور، 27 سنة من توظيف الكفاءات الوطنية وتدريبها وتأهيلها، 27 سنة أيضا كمان من البناء ونقل التكنولوجيا وتوظيف التكنولوجيا بشكل أكبر. اليوم المركز عنده 13 شركة وسبع وحدات أعمال، هاي كلياتها بتعمل ضمن خطة واضحة واستراتيجية واضحة. في عندنا ثلاث قطاعات رئيسية وأربع قطاعات رئيسية، قطاع معني بالآليات والأنظمة الأرضية، قطاع معني بالأسلحة والذخائر، قطاع معني بتكنولوجيات المستقبل، وقطاع معني بالدعم اللوجستي بمختلف أنواعه لهي الشركات. فيما بينها يتم العمل بشكل تكاملي بحيث تؤدي دور حقيقي في تعزيز صناعتنا الوطنية، بناء قاعدة صناعات وطنية، تعزيز استقلاليتنا في مجال الصناعة الدفاعية. اليوم المركز عنده مجموعة هائلة من المنتجات صراحة، هاي المنتجات تصل للعديد من الدول في على مستوى العالم. منتجاتنا سواء كان من أنظمة أرضية أو أنظمة غير مأهولة أو حتى تكنولوجيات متقدمة وأنظمة متقدمة، كلها اليوم بنوظفها بشكل كبير في الصناعات الدفاعية. والحمد لله المنتج الأردني موثوق، المنتج الأردني تثق فيه العديد من الشركات والعديد من الدول حول العالم، وأيضا كمان بيعزز من موثوقية هذا المنتج جزئيتين رئيسيات. الجزئية الأولى فيما يتعلق بأنه عندنا مركز فحص تقييم معتمد من أكبر جهة دولية في بريطانيا، هي اليوكاس، وهي الجهة الوحيدة التي تمنح اعتماديات لفحص الأنظمة الدفاعية المختلفة سواء من أسلحة ذخائر وأنظمة تدريع. وأيضا كمان الموثوقية الثانية اللي منحت لهذه المنتجات بأنه هاي المنتجات اليوم تستخدم في القوات المسلحة، فبالتالي وجود منتجاتنا اليوم في القوات المسلحة في مع قوات حرس الحدود، مع القوات المختلفة في مواقع مختلفة، هاي كلياتها بتعزز من موثوقية منتجنا الوطني وتخلي الجيوش والدول الثانية تزيد ثقتها في هذا المنتج، لأنه بتعرف اليوم جيشنا بيتميز بالاحترافية، بسمعته العالية، بقدراته المتطورة، فبالتالي أنه يوظف الجيش هاي الأنظمة والآليات والأسلحة داخل القوات المسلحة، هذا بيمنحنا ثقة أكبر ويعزز من موثوقيتنا أمام مختلف الدول في المنطقة وفي العالم.
1: نعم، المعارض الدولية اليوم المهندس معتز كما منتابع وملاحظ، ما منقيس النتائج النجاح فقط على عدد المشاركين وعدد النسخ، لكن احنا بنحاول نقيس النجاح بعدد الشراكات والاتفاقيات والفرص اللي تم توفيرها من خلال هذا المعرض. أنا سؤالي شو اللي بيطمح إله الأردن اليوم لتحقيقه تحديدا في سوفكس 2026 على مستوى هذه الشراكات ونقل المعرفة والتكنولوجيا وأيضا الاستثمار؟
0: يا سيدي العزيز، سوفكس كالعادة مشاركات كبيرة،
1: نعم،
0: مشاركات دولية، أيضا في عنا زوار، عدد زوار كبير في النسخ السابقة، وأيضا متوقع أن يكون الأعداد أكبر إن شاء الله هذا العام. بالإضافة أنه زي ما حكيت مش بس فقط الأرقام اللي تدل على حجم، نعم، المشاركات ولا حجم الاتفاقيات، أيضا كمان بالمعرفة التي يتم نقلها، بالحوارات اللي تفتح على هامش هذا، بالتواصل المباشر ما بين المستخدم النهائي والمصنع والمطور، هاي كلياتها هاي الأمبريل أو هاي البلاتفورم، المنصة،
1: نعم،
0: الرئيسية كسوفكس اليوم تجمع كل هؤلاء الأشخاص على منصة واحدة، تفتح شراكات دولية، تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي مهم في هذا القطاع، وبنفس الوقت تعطي رسالة واضحة أن الأردن اليوم آمن ومستقر، وأيضا كمان هذه الرسائل مهمة اليوم في إقليم ملتهب، يتشجع على السياحة وتشجع على الاستثمار، وأن الأردن وجهة آمنة للمستثمرين وللسياح على مختلف أنواعهم.
1: إن شاء الله بنتمنى لكم التوفيق في النسخة الحالية. المتحدث الرسمي باسم المركز الأردني للتصميم والتطوير جودبي، شكرا جزيلا لك مهندس معتز العطين على حضورك بداية معنا وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات حول سوفكس 2026 وحول مسيرة التطوير والابتكار في الصناعات الدفاعية الأردنية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم يا سيدي، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة.

0: إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السقار، من المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، في التصوير على الوديان، في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا من الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. قصة وقصيدة.

0: إعداد محمد الحنيطي، تقديم تغريد الزوهرة.
1: مرحبا بكم متابعينا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة وقصيدة عبر أثير إذاعة قوات مسلحة الجيش العربي.

ناخذكم اليوم في رحلة إلى قصيدة من أشهر ما كتب في الشعر العربي المغنى، قصيدة لا تزال تلامس القلوب رغم مرور السنين. كونوا معنا، مرحبا بكم، أحييكم، أنا تغريد.

إذن قصتنا وقصيدتنا لليوم ليست مجرد كلمات تقال، بل مشهد مسرحي كامل فيه الحب، القدر، الخذلان. إنها قارئة الفنجان بقلم الشاعر نزار قباني وبصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هذه القصيدة لم تكن لحظة عاطفية فقط، بل كانت صرخة شعرية تتنبأ بمصير رجل وقع في حب مستحيل.

المعروف بجرأته وعمق إحساسه. نقلنا إلى عالم من التوقعات والمآسي بلغة مدهشة. أما عبد الحليم فغنى الكلمات وكأنه يعيش تفاصيلها وكأنها قدرت له شخصيا.

0: المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: في بداية السبعينات كان عبد الحليم حافظ يبحث عن عمل غنائي جديد يخرجه من قالب الأغاني العاطفية التقليدية، حينها التقى بنزار قباني الذي أعطاه نص قارئة الفنجان، قصيدة مكتوبة على شكل نبوءة. عبد الحليم وجد فيها روحا درامية مختلفة تحمل غموضا وجاذبية غير معتادة. البعض من المحيطين بيحذروا من غنائها بحجة أن الجمهور لن يتفاعل مع قصيدة فيها عرافة تتنبأ بالمصير العاطفي، لكن عبد الحليم كان مؤمناً أن الجمهور العربي قادر على تذوق الشعر العميق متى ما قدم له بإحساس صادق، فقرر خوض التحدي.

0: تم تقديم الأغنية لأول مرة عام 1976 في قصر الرياضة في بيروت أمام جمهور كبير، وكانت لحظة من الصمت والانبهار. القصيدة تبدأ بجو درامي يقول: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجاني المقلوب. من هنا تبدأ العرافة برسم مصير الحبيب، فتخبره بأنه سيعيش قصة حب كبيرة لكنها لن تكتمل، وأنه سيبحث عن حبيبته في كل مكان، في البحر، في الغيم، في الشوارع القديمة، لكنه لن يجدها. لحظة الاعتراف المؤلم هذه كانت تصيب الجمهور في صميم مشاعره، لأنها ببساطة تمثل الحقيقة التي يخشاها كل من أحب.
1: بصرت وندمت.

0: لكني لم أعرف أبدا أحسانا تشبه أحسانا.
1: نزار قباني كتب في قارئة الفنجان نموذجا شعريا فريدا يجمع بين الرمزية والوضوح، بين التوقع والحقيقة، فجعل القارئة تلك العرافة أداة للكشف عن مصير الحب في زمن القسوة. تقول العرافة وكأنها تلخص كل العلاقات العاطفية التي نحب فيها من لا يحبنا ونتعلق بمن لا يرى وجودنا. أما عبد الحليم فقد أعطى القصيدة بعدا مسرحيا بصوته، فتشعر وأنت تسمعه كأنك تشاهد مشهدا حيا أمامك وليس فقط تسمعه.

قارئة الفنجان لم تكن مجرد قصيدة تغنى، بل كانت درسا شعريا إنسانيا عن الحب المستحيل وعن قسوة القدر وعن تعلق الإنسان بما يؤذيه، وقد بقيت خالدة في ذاكرة المستمعين حتى يومنا هذا كنص متكامل يلامس الوجدان ويخترق القلب بصوت عبد الحليم وكلمات نزار.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: إذن متابعينا الأعزاء، كنا في حلقتنا لليوم عن أشهر القصائد العربية، ألا وهي قصيدة قارئة الفنجان للشاعر نزار قباني وبصوت العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. اسمحوا لي متابعينا، كنت معكم أنا تغريد الزواهرة، ومن الإعداد محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا. شكرا لكم، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: قصة وقصيدة.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يبحث مع الحاكمة العامة لأستراليا سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. جلالة الملك يلتقي زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي، والبحث يتناول علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات إقليميا ودوليا. جلالة الملك يؤكد ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين جلالة الملك ورئيس الوزراء الأسترالي، أكد فيه البلدان على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام.

الأمن والازدهار ومتانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي.

القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. الأردن وقطر يبحثان آفاق التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. انتهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق إربد عجلون بطول كيلومتر واحد تقريبا بتمويل من مجلس محافظة إربد. وأخيرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا وطقس لطيف حتى السبت المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.
1: أعزائنا المستمعين متابعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، طاب مساءكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بنك المعلومات. كم مرة وقفت أمام المرآة ولاحظت حبة جديدة على وجهك، أو نظرت إلى أظافرك فوجدت بقعة بيضاء، أو استيقظت صباحا ولاحظت كمية شعر أكبر من المعتاد على وسادتك؟ ربما مررت يدك على جلدك فوجدته جافا ومتشققا. نحن عادة نتعامل مع هذه الأشياء باعتبارها تفاصيل سطحية لا تستحق الاهتمام، لكن ماذا لو أخبرتك أن الجلد والشعر والأظافر وحتى لون الوجه والشفاء والعينين يمكن أن تعطينا أحيانا إشارات عما يجري داخل الجسم؟ ليس المقصود أن كل حبة يعني مرضا، أو أن كل تساقط للشعر يعني نقصاً في معدن معين، لكن الجسم يمتلك لغة خاصة، وأحياناً تكون العلامة الخارجية رسالة من الداخل. في خلاصة كلامنا، دع الطبيب ملاذك الأول، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. وفي حلقة اليوم من بنك المعلومات سنقرأ هذه الرسائل ونفك بعض شفراتها.

الأظافر شاشة صغيرة للجسم. الأظافر ليست مجرد وسيلة لحماية أطراف الأصابع، بل هي نسيج يتكون أساساً من الكيراتين، ونموها يعتمد على سلامة الخلايا الموجودة في منطقة تسمى مصفوفة الظفر، ولهذا يمكن أن تظهر عليها بعض التغيرات نتيجة إصابة موضعية أو أمراض جلدية أو بعض الحالات الصحية. لكن انتبهوا، أكثر العلامات التي يسيء الناس تفسيرها هي البقع البيضاء على الأظافر. قد تظهر بقع أو نقاط بيضاء على الأظافر ويعتقد البعض فوراً أنها دليل على نقص الكالسيوم. في كثير من الحالات لا يكون السبب نقص الكالسيوم إطلاقاً، لكن إذا أصبحت الأظافر هشة جداً أو تغير شكلها أو لونها أو أظهرت خطوطاً أو انفصالات جلدية، فهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمشكلة جلدية أو مرضية ويستحق التقييم. تخيلوا ظفراً أصبح مقعراً من المنتصف وحوافه مرفوعة إلى الأعلى. هذه الحالة تعرف باسم الأظافر الملعقية، وقد ترتبط في بعض الحالات بنقص الحديد، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل التعب والشحوب أو ضيق التنفس. لكنها ليست حكماً نهائياً على وجود نقص الحديد، فهناك أسباب أخرى ممكنة.

الشعر. الشعر أكثر من مجرد مظهر، وهو ينمو ضمن دورة طبيعية تتكون من مراحل للنمو والراحة والتساقط، ولهذا فإن فقدان كمية معينة من الشعر يومياً أمر طبيعي، لكن عندما يتحول التساقط إلى زيادة ملحوظة ومستمرة، أو تظهر فراغات واضحة، أو يصبح الشعر أرق بشكل تدريجي، فقد يكون هناك سبب يحتاج إلى البحث. ومن الأسباب المحتملة قد يكون نقص في الحديد أو بعض اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض العناصر الغذائية أو التغيرات الهرمونية أو بعض الأمراض أو التوتر الجسدي الشديد أو بعض الأدوية أو حتى العوامل الوراثية. وهناك حالة استثنائية، تساقط الشعر بعد الصدمة الجسدية، وهنا معلومة تستحق الانتباه. أحياناً لا يبدأ تساقط الشعر مباشرة بعد المرض أو الإجهاد، قد يمر الجسم بحدث شديد مثل مرض حاد، عملية جراحية، فقدان وزن سريع أو ضغط جسدي كبير، ثم يبدأ تساقط الشعر بعد فترة من الحدث، وهذا يحدث لأن عدداً كبيراً من بصيلات الشعر قد ينتقل مؤقتها من مرحلة النمو إلى مرحلة الراحة، ويعرف ذلك باسم تساقط الشعر الكربي. وفي كثير من الحالات يكون مؤقتاً ويبدأ الشعر بالعودة إلى دورة نموه الطبيعية بعد معالجة السبب. أما بالنسبة للشعر الذي يفقد لونه، فظهور الشعر الأبيض ليس بالضرورة أن يكون علامة على مرض، فالشيخوخة والعوامل الوراثية من أهم أسباب الشيب، لكن التوتر النفسي الشديد والضغط الجسدي قد يؤثران في الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين داخل بصيلات الشعر، وقد يساهمان لدى بعض الأشخاص في تسارع ظهور الشيب.

الحبوب. الحبوب ليست دائما بسبب الأوساخ. الحبوب أو حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية شيوعا، وتحدث نتيجة تفاعل عدة عوامل، منها زيادة إفراز الدهون وانسداد بصيلات الشعر والتغيرات الهرمونية والالتهاب. ولهذا فإن ظهور الحبوب لا يعني أن الشخص لا يغسل وجهه جيدا، بل إن الإفراط في غسيل البشرة أو فركها بقوة قد يزيد تهيجها. وأحيانا الحبوب تخبرنا عن الهرمونات. إذا ظهرت الحبوب بشكل مفاجئ أو شديد، خصوصا مع أعراض أخرى مثل زيادة الشعر في أماكن غير معتادة أو تساقط شعر فروة الرأس، فقد يفكر الطبيب في وجود اضطراب هرموني. ومن ضمن الاحتمالات متلازمة تكيس المبايض لدى النساء. علينا أن ندرك أن الحبة وحدها لا تشخص اضطرابا هرمونيا، لكن اجتماع عدة علامات قد يجعل الفحص الطبي مهما. مكان الحبوب لا يقرأ أعضاء الجسم. هناك اعتقاد منتشر يقول إن الحبوب على الوجه تعني مشكلة في عضو معين، والحبوب على الخد تعني مشكلة في عضو آخر، والحبوب حول الفم تعني مشكلة في المعدة. لكن هذه الخرائط المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ليست وسيلة تشخيصية موثوقة. موقع الحبوب قد يساعد طبيب الجلدية في فهم نمط الحالة، لكن لا يمكن القول إن ظهور حبة في منطقة معينة يعني أن عضوا داخليا محددا مريض. الوجه الشاحب. ماذا لو بدا الوجه شاحبا بشكل واضح؟ الشحوب قد يكون طبيعيا لدى بعض الأشخاص، لكنه قد يظهر أيضا مع حالات مثل فقر الدم أو نقص الحديد أو بعض المشكلات الصحية الأخرى. وإذا ترافق الشحوب مع تعب مستمر أو دوخة أو خفقان أو صداع أو ضيق في التنفس، فقد يكون من المناسب إجراء تقييم طبي وتحاليل دم.

الشفاه واللسان. لون الشفاه واللسان قد يتغير لأسباب كثيرة، لكن شحوب الأغشية المخاطية يمكن أن يكون من العلامات التي يلاحظها الطبيب عند تقييم فقر الدم. واللسان أيضاً قد يتغير شكله أو لونه في بعض حالات نقص العناصر الغذائية أو الالتهابات أو الأمراض الأخرى، لكن مرة أخرى المظهر وحده لا يكفي لمعرفة السبب.

0: اسمرار الجلد في أماكن معينة. هناك حالات يصبح فيها الجلد أكثر اسمراراً في مناطق مثل الرقبة أو الإبطين، وقد تظهر بشكل مخملي وسميك. هذه العلامة تعرف باسم الشواك الأسود، وقد ترتبط بمقاومة الإنسولين، ولذلك قد تكون إشارة تستحق الانتباه، خصوصاً إذا ترافق ظهورها مع زيادة الوزن أو عوامل خطر أخرى، لكنها قد تحدث لأسباب أخرى أيضاً. خلاصة الكلام: لا تبحث عن مرض خلف كل علامة. الشعر يتساقط قد يكون طبيعياً أو وراثياً أو بسبب ضغط جسدي. الأظافر فيها بقع بيضاء قد تكون بسبب إصابة بسيطة. البشرة جافة ربما بسبب الطقس أو الاستحمام. هناك حبوب قد تكون حبة شباب عادية. لا تشخص نفسك من المرآة، فالجسم منظومة واحدة، والعلامة الواحدة قد يكون لها عشرات الأسباب. لذلك عندما تلاحظ تغيرا جديدا مستمرا أو متزايدا، لا تبحث عن التشخيص في المرآة، ابحث عن السبب عند الطبيب، فالمرآة قد تكشف لك أن شيئا تغير، لكن الفحص الطبي هو الذي يخبرك لماذا تغير. وفي النهاية، أجسادنا لا تتحدث بالكلمات، لكنها تتحدث بالعلامات. لون يتغير، شعر يتساقط، جلد يجف، ضفر يتبدل، جرح يتأخر في الالتئام. ليست كل هذه العلامات مرضا، لكنها أحيانا تكون جرس تنبيه صغير يقول لنا انتبه، هناك شيء يستحق أن تفهمه. فلا تهمل جسمك، راقب، اسأل وافحص عندما يستدعي الأمر، حيث المعلومة ليست مجرد معرفة بل وعي قد يجعلنا نكشف الإشارة قبل أن تتحول إلى مشكلة. وإلى هنا مستمعينا الكرام، نشكركم لحسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع معلومة جديدة وقصة جديدة من عالم المعرفة. نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بنك المعلومات، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنة، ومن الإعداد البرامجي الزميلة ماس الجنيدي، ومن التدقيق اللغوي إبراهيم شوباش، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. ولكم مني تحية طيبة، محدثكم يوسف شبول، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: بنك المعلومات. إعداد ماس جنيدي، تقديم يوسف شبول.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت الوطن ومنبر الانتماء ورسالة الوفاء التي تحملها الكلمة الصادقة إلى كل بيت أردني.

من هنا يمتزج عبق التاريخ بروح الحاضر، حيث تتعانق قيم الولاء والانتماء مع معاني التضحية والبذل والعطاء. نلتقي بكم لنستحضر صفحات مشرقة من مسيرة الأردن، هذا الوطن الذي بقي شامخا بعزيمة أبنائه، قويا بوحدته، عزيزا بقيادته الهاشمية، ومنيعا بجيشه العربي المصطفوي وقواته المسلحة الباسلة.

0: تحية اعتزاز وإكبار إلى أردننا الغالي، وتحية وفاء لرجال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الساهرين على أمن الوطن واستقراره، الذين جعلوا من الواجب شرفا ومن التضحية وساما ومن الانتماء نهجا لا يحيدون عنه. كما نرفع أسماء آيات التقدير إلى القيادة الهاشمية التي تقود مسيرة الوطن بالحكمة والعزيمة، مستندة إلى إرث راسخ من البناء والعطاء، وإلى إيمان عميق بالإنسان الأردني وبقدرته على صناعة المستقبل. فأهلا بكم وأنتم تتابعون هذه الإطلالة الوطنية التي نعبر فيها عن فخرنا بوطننا واعتزازنا بجيشنا ووفائنا لقيادتنا وإيماننا بأن الأردن سيبقى بإذن الله وطن العز والكرامة وواحة الأمن والاستقرار.
1: نذرت علي لهريج أن يكفو فدية، وظل غني للأردن والقايد والعسكري.

حين يذكر الأردن يحضر في الوجدان تاريخ ارتبط بالأسرة الهاشمية التي واكبت نشأة الدولة الأردنية الحديثة وأسهمت في بناء مؤسساتها وتعزيز مكانتها. وعلى امتداد العقود شكلت القيادة الهاشمية ركيزة من ركائز الاستقرار وسعت إلى ترسيخ قيم الدولة والاهتمام بالإنسان وتعزيز مسيرة التعليم والصحة والتنمية انطلاقا من رؤية تؤمن بأن نهضة الوطن تبدأ ببناء الإنسان. وقد ظلت العلاقة بين القيادة والشعب قائمة على الثقة والتكاتف، وهو ما أسهم في تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء والمحافظة على الأردن واحة للأمن والاستقرار رغم ما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات.

يا أردن الخير، لك في القلوب منزلة لا تضاهيها منزلة، وفي النفوس عهد لا ينقطع. سنبقى أوفياء لترابك، أمناء على رايتك، مخلصين في أعمالنا، مؤمنين بأن رفعتك مسؤولية كل أردني. تحية إلى الجيش العربي الأردني، وإلى القوات المسلحة الأردنية، وإلى كل من يقف في ميادين الشرف والواجب ساهرا على أمن الوطن واستقراره. تحية إلى الأردن، وطن العز وموطن الكرامة، الذي سيبقى بإذن الله شامخا قويا آمنا عزيزا بأبنائه وقيادته وجيشه وشعبه.

إذا كان للوطن درع يحميه، فإن الجيش العربي الأردني المصطفوي هو ذلك الدرع الذي لم يعرف إلا الشرف عنوانا والتضحية منهجا والولاء عقيدة راسخة. يقف جنود القوات المسلحة الأردنية على الثغور، لا يثنيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، يحملون أرواحهم على أكفهم ليبقى الوطن آمنا مطمئنا، ولتبقى رايته خفاقة في سماء المجد. لقد كتب الجيش العربي تاريخه بمداد البطولة، وسجل مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وفي أداء واجبه الإنساني، حتى أصبح مثالا يحتذى في الكفاءة والانضباط والإخلاص.

القوات المسلحة الأردنية ليست مؤسسة عسكرية فحسب، بل هي مدرسة في القيم ومنارة في الانضباط وعنوان للوفاء للوطن والقيادة. هي اليد التي تحمي، والعين التي لا تنام، والسيف الذي يصون السيادة، والسند الذي يبعث الطمأنينة في نفوس الأردنيين.

حمى الله الأردن وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، وحفظ قواته المسلحة وجيشه العربي المصطفوي، وجعل راية الوطن خفاقة بالعز والمجد على الدوام.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هنا.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار. وزارة الخارجية تدين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس، واعتبار هذه الخطوة خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. من العناوين إلى التفاصيل. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة الأسترالية اليوم، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات.

0: المستجدات في المنطقة. المزيد في التقرير الذي أعده الزميل رامي الرشق.
1: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كامبيرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. كما ثمن جلالته الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. وأكد جلالة الملك حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، مشيرا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات كذلك التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها أكدت الحاكمة العامة لأستراليا اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن وحرصها على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كامبيرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية ودون كلمة في سجل كبار الزوار. وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبيرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. كما ثمن دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لمساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. كما أعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات، مثمنا مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في كانبيرا اليوم زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلر، وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات إقليميا ودوليا. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. هذا وأصدر الأردن وأستراليا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التي عقدت في كانبيرا. وأكد البيان على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار ومتانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها. كما أكد

0: على تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. كما رحب البيان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة النفسية، وشدد البيان على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني. كما ثمنت أستراليا جهود الأردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتدين الهجمات الإيرانية على المملكة. كما أكدت أستراليا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتزامها الراسخة بدعم الجهود الإنسانية والمتعلقة باللاجئين التي يبذلها الأردن. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أستراليا تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة، إلى جانب التنسيق بشأن قضايا السلام والاستقرار الإقليميين. وأضاف الصفدي في مقابلة مع تلفزيون ABC الأسترالي أن هناك حاجة إلى خطوات جماعية لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض فرص تحقيق السلام. وثمن اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة تطبيق خطة تحقيق الاستقرار في قطاع غزة بالكامل. وحذر الصفدي من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع بسبب العوائق الإسرائيلية التي تمنع إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لأكثر من 2 مليون فلسطيني تحاصرهم إسرائيل في 30% من مساحة غزة. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء وأمين عام الحزب حديث الخريشة ورئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أسامة مسيح مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة. كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة. يشار إلى أن رئيس الوزراء عقد على مدى العامين الماضيين سلسلة من اللقاءات شملت جميع الكتل النيابية الحزبية ومختلف النقابات والفعاليات والقطاعات التزاما بإدامة نهج التواصل. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن ورفضه هذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. وجدد المجال التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية. وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية جاهزية وحدات حرس الحدود للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكفاءة وحزم لحماية أمن الوطن واستقراره. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

رفع أذان المغرب عبر مآذن مدينة عمان وما حولها. نعود لاستكمال النشرة الإخبارية. نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني اليوم جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026 وفقا لنظام الغرف التجارية. كما قامت لجان الإشراف بنشر الجداول الأولية في مقراتها في الغرف التجارية. وبينت الهيئة أن الجداول التي تم نشرها تشمل جدول الناخبين الأولي لغرف التجارة المؤسسات المسددة للرسوم وجدول الناخبين الأولي لغرف التجارة المؤسسات غير المسددة للرسوم، على أن يقدم الاعتراض على الجداول الأولية لدى لجنة الإشراف على الانتخابات في موقعها في مقر غرفة التجارة المختصة خلال 3 أيام تبدأ من اليوم وحتى يوم بعد غد الجمعة. دعا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال جولة ميدانية في منطقة الأغوار اليوم إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة العوائق التي تعترض توسعة وصيانة الطريق الواصل من إشارة الرامة إلى منطقة الكفرين بطول 4.8 كيلومتر، تمهيدا للمباشرة بأعمال التوسعة والصيانة وتحسين السلامة المرورية عليه. وتفقد أبو السمن خلال جولة يرافقه النائب خليفة الديات واقع عدد من الطرق والمرافق التابعة للوزارة في المنطقة، واطلع على احتياجاتها من مشاريع البنية التحتية وسبل تعزيز السلامة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا وأنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال المرحلة الثانية من مشروع توسعة طريق إربد عجلون بطول 1 كيلومتر تقريبا بتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن جهودها لتحسين واقع البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. وأكدت الوزارة أن إنجاز المشروع يأتي في إطار خططها الرامية إلى تطوير شبكة الطرق الرئيسية وتحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة العامة بما يخدم

0: جاء ذلك خلال الاجتماع الفصلي للوزارة وجمعية الجائزة، حيث جرى خلاله عرض أبرز إنجازات خطة العام الماضي لاستثمار مخرجات الجمعية لرعاية وتعميق ثقافة التميز التربوي وإطلاق الخطة الإجرائية للبرنامج للعام الدراسي الجديد 2026-2027. وأشار محافظة إلى أهمية التركيز على البناء الإيجابي للنتائج المتحققة، لا سيما وصول نسبة مشاركة المدارس الحكومية إلى 81% في جوائز وبرامج جمعية الجائزة، داعيا إلى ضرورة استثمار هذه النسب المرتفعة وتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل كافة المدارس والميدان التربوي. تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواجدي، تنطلق اليوم في محافظة جرش فعاليات مهرجان غصن الزيتون الأول للشعر النبطي وسط مشاركة محلية ودولية وعربية واسعة. مدير ثقافة جرش الدكتور عقل القادري تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذا المهرجان فقال:
1: هذا المهرجان الذي ينطلق في مركز جرش الثقافي بمشاركة مجموعة كبيرة من الشعراء من الدول العربية، هناك من السعودية ومن سوريا وأيضا من البحرين ومن عمان، بالإضافة إلى شعراء من محافظاتنا في المملكة الأردنية الهاشمية. سينطلق على هذا المهرجان على مدار يومين، الافتتاح سيكون في مركز جرش الثقافي، واليوم الثاني سيكون في منطقة كفر خل. نأمل أن يكون هذا المهرجان لا يستعيد أثرا من الماضي. نحن أمام شعر حي وصل إلينا بأصوات أجيال كثيرة، يقف اليوم على منبر جديد ليضيف هذا الجيل صوته.
0: باشرت بلدية جرش الكبرى في منطقة سوف تنفيذ أعمال إزالة المخلفات والأنقاض من مجرى وادي سوف، وذلك ضمن خطتها الاستعدادية لاستقبال الموسم المطري والحد من مخاطر تجمع المياه والسيول. الناطق الإعلامي للبلدية كمال شهاب تحدث لمندوبتنا مي العايد فقال:
2: تفقد مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش الأستاذ وائل أبو عزام مدرسة المجرة الأساسية للبنين ومدرسة المجرة الأساسية المختلطة في إطار جولاته الميدانية الهادفة إلى متابعة سير الدراسة والاطلاع على واقع المدارس واحتياجاتها. واطلع أبو عزام خلال الزيارة على انتظام الدوام المدرسي وسير الحصص الدراسية، وتابع مستوى الانضباط المدرسي، كما وقف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه المدرستين، مؤكداً على أهمية المتابعة المستمرة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
0: مندوبا عن وزير الثقافة مصطفى الرواجدي، افتتح مدير متحف الحياة البرلمانية الدكتور ماهر نفش متحف الحياة البرلمانية المتنقل في مركز الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الثقافي بمحافظة معان. مدير ثقافة محافظة معان الدكتور يوسف الشمري تحدث للزميل قاسم الخطيب عن افتتاح المتحف فقال:
3: هذا المتحف يهدف إلى تعريف الزوار بمحطات تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن، وإتاحة الفرصة أمامهم للإطلاع عن قرب على مسيرة العمل البرلماني الوطني وما شهدته من محطات بارزة في تاريخ الدولة الأردنية. وأكد خلال افتتاحه مدير متحف الحياة البرلمانية الدكتور ماهر رفش أن انطلاق المتحف المتنقل في محافظة معان يأتي في إطار الجهود الرامية إلى توسيع نطاق هذا المتحف ووصول المتحف إلى المواطنين في مختلف المناطق، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف عن قرب على محطات مهمة من تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية وما شهدته من تطورات أسهمت في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز مسيرة الدولة الأردنية.
0: نظمت جمعية مجد الأردن للتمكين والتنمية المستدامة ندوة توعوية بعنوان الإعلام والتوعية بسرطان الثدي، وذلك بمناسبة شهر أكتوبر الوردي. رئيسة الجمعية مجد الدلقموني تحدثت لمندوبتنا سهاد المومني وقالت:
4: نظمت جمعية مجد الأردن للتمكين والتنمية المستدامة الخيرية بالتعاون مع نقابة الصحفيين الأردنيين فرع إقليم الشمال محاضرة توعوية لسيدات المجتمع المدني ضمن فعاليات شهر أكتوبر الشهر الوردي للتوعية بسرطان الثدي. وركزت المحاضرة على محورين رئيسيين: المحور الأول تناول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأهمية إجراء الفحوصات الدورية والالتزام بالمتابعة الطبية للكشف عن أي تغييرات في المراحل المبكرة. فيما سلط المحور الثاني الضوء على دور الإعلام في نشر الوعي الصحي وتعزيز الثقافة.

0: الثقافة المجتمعية حول الوقاية من الأمراض وبخاصة سرطان الثدي.
1: وجهت وزارة العمل اليوم رسالة إلى العمالة غير الأردنية من مختلف الجنسيات ممن دخلوا المملكة لأغراض غير العمل كالسياحة أو العلاج أو التعليم ويتواجدون حاليا في سوق العمل الأردني دون أن يستصدروا تصريح عمل طوال فترة إقامتهم في الأردن للاستفادة من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع الذي أصدره مجلس الوزراء. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد لزيود أن هذه الفئة من العمالة بما فيها العمالة المنزلية التي لم يسبق لها الحصول على تصاريح عمل يمكنها الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق الأوضاع المستمرة حتى 1/12/2026، وذلك بإصدار تصاريح عمل ودفع رسومها مع دفع مبلغ 500 دينار فقط عن كافة السنوات السابقة التي قضوها في المملكة. دعت وزارة السياحة والآثار المواطنين إلى ضرورة التأكد من ترخيص وتصنيف مكاتب السياحة والسفر قبل الحجز أو شراء البرامج والرحلات السياحية حفاظاً على حقوقهم وتجنباً للتعرض للاحتيال أو الوقوع ضحية العروض الوهمية. وأكدت الوزارة أهمية التعامل مع المكاتب المرخصة أصولياً والالتزام بالتشريعات الناظمة لممارسة المهن والأنشطة السياحية، مشيرة إلى أن ممارسة المهن والأنشطة السياحية وتقديمها عبر المواقع الإلكترونية والبرامج والمنصات الرقمية تتطلب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار. وزارة الخارجية تدين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس واعتبار هذه الخطوة خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عبد اللطيف الأزايدي، هاني السرحان، رامي العواودي، فاتن الفقهاء، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود، ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع،

0: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
1: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من آيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم

مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم الشاعر لؤي أحمد.

أبو الحسن التهامي، الشاعر في دار البنود. يدخل القاهرة في السنوات الأولى من القرن الخامس الهجري، رجل غريب عن المدينة، كأنه حصان بري اقتحمها في غفلة من أهلها. يحمل جعبة فيها مؤونة سفره، وفيها رسالة أخفاها عن الأعين، لأنه يعرف أن وصولها إلى غير وجهتها سيكلفه حياته. ذلك الرجل المرتاب المريب هو أبو الحسن علي بن محمد التهامي، غير أن اسمه الذي عرفته مجالس الأدب والمنابر صار الآن شيئاً يريد إخفاءه. كيف لا، وهو مؤتمن على كتب من حسان بن مفرج الطائي إلى بني قرة. التهامي الشاعر الذي قضى عمره يصنع لاسمه مكانا بين الناس، أتى عليه يوم يتمنى فيه ألا يعرفه أحد. شاعر حياته غير مستقرة، وطموحاته لا يحدها حد، لم تأته الدنيا قط إلى عتبة بابه، ولم يتوقف يوما عن ملاحقتها. نسب أبو الحسن إلى تهامة من الجزيرة العربية، وعاش في القرن الرابع وأوائل الخامس الهجريين، متنقلا بين بلاد العرب من اليمن إلى الشام والعراق. كان الشعر جواز مروره إلى المجالس ووسيلته إلى التعريف بنفسه. في ذلك العصر كان مجلس الأمير مكانا للشعر، ومكانا تتقاطع فيه المعرفة بالجاه، والبلاغة بالنفوذ، والكلمة بالمصلحة. ودخل التهامي هذا العالم، دخله شاعرا فصيحا شديد العناية بصناعة المعنى، قادرا على أن يختصر تجربة طويلة في بيت شعر واحد، غير أنه شاعر لا تكفيه القصيدة، فالمجد في عينيه أجل من هبة توهب للمرء من غير جهد أو عزيمة. والحياة لا تمنح أصحابها ما يريدون لأنهم يريدونه فقط. قال يوما في شعره يصف تقلب الأحوال: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. كان يعرف أن العالم لا يستجيب دائما لأمنيات الإنسان، غير أن المعرفة شيء والرضا شيء آخر. لذلك ظل يتحرك وينتقل ويتصل بأصحاب السلطان، كأنما يريد أن ينتزع لنفسه من ذلك العالم المضطرب مكانا يليق بما يراه من قدره. وصفت كتب التراجم أبا الحسن بالتدين والتورع عن الهجاء، على الرغم من أن الهجاء كان سلاحا مألوفا في أيدي شعراء عصره، فكان رجلا يجمع بين طموح شديد ولسان بليغ وحدود أخلاقية حاول ألا يتجاوزها. لكن الأيام كانت تهيئ لهذا اللسان ميدانا أوسع من مجالس الشعر ومن الأمنيات المؤجلة.

اتخذت حياة التهامي في الرملة من أرض فلسطين وجهاً آخر، فقد تولى خطابة جامع الرملة، وأصبح للكلمة في حياته مقام جديد. هناك فوق المنبر كانت البلاغة زينة للعبارة ووسيلة لمخاطبة الناس والتأثير فيهم. لعلنا نستطيع أن نتخيل التهامية وهو ينزل درجات المنبر ثم يعود إلى أوراق شعره، رجلاً يعيش بين لغتين، لغة الوعظ التي تذكر الناس بفناء الدنيا، ولغة الشعر التي تحاول أن تنتزع من الدنيا ما فيها من جمال ومجد. كانت للتهامي عين شاعر لا تخطئ الجمال، وقلب يعرف الشوق والغزل كما يعرف الفخر والحكمة، ويعرف الحياة مثلما يعرف الموت. ففي ديوانه غزل ووصف ومديح وعتاب وقصائد يكشف فيها عن ضيقه بمن لا يعرفون الشعر. ومن أوجع ما قاله في هذا الباب: فوا أسفا حتام أمدح جاهلا وأنظم في من لا يساوي القصائد. الشاعر يحتاج إلى الممدوح، لكنه يرى الممدوح أحياناً أصغر من القصيدة التي ينظمها فيه، كأن الشعر الذي يفتح له أبواب الأمراء هو نفسه الذي يجعله يحتقر بعض ما وراء تلك الأبواب. وهكذا عاش التهامي بين اعتزازه بموهبته وحاجته إلى عالم السلطة. أما في حياته الخاصة فقد عرف الفقد أيضاً. مات ابنه صغيراً، فرثاه بقصيدته التي ستصبح أشهر ما بقي من شعره. إعجاز أبياتها أن حكمتها لم تصدر عن شاعر بعيد من الألم، إنها حكمة خرجت من قلب مفجوع، ومع ذلك حافظت الحياة فيها على بعض عاداتها ودعته إلى طرق أخرى، بعضها يقود إلى المجد وبعضها يقود إلى الهلاك. يقول أبو الحسن في رثاء ابنه: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، والنفس إن رضيت بذلك أو أبت منقادة بأزمة الأقدار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذاك عمر كواكب الأسحار. فكأن قلبي قبره، وكأنه في طيه سر من الأسرار. أبكيه ثم أقول معتذرا له: وفقت حين تركت الأمدار. فإذا نطقت فأنت أول منطقي، وإذا سكت فأنت في إضماري. أخفي من البرحاء نارا مثلما يخفي من النار الزناد الواري. أحيي ليالي التم وهي تميتني، ويميتهن تبلج الأنوار. حتى رأيت الصبح يرفع كفه بالضوء رفرف خيمة كالقار. وتلهب الأحشاء شيب مفرقي، هذا الضياء شواظ تلك النار.

كانت بلاد الشام في زمن التهامي ميدانا تتنازع فيه القوى والأمراء، وتتغير فيه الولاءات بتغير المصالح، وبقي الشعراء قريبين من هذه الحياة، يمدحون ويكتبون ويحملون الرسائل ويتصلون بأصحاب النفوذ. لكن أبا الحسن التهامي تجاوز حدود الصلة الأدبية، اتصل بالوزير المغربي ودخل في محيط الصراع الذي دار حول الحكم الفاطمي، كما ارتبط اسمه بحسان بن مفرج الطائي صاحب النفوذ في بادية فلسطين. وهنا بدأ الفصل الأخطر في حياته، فالرجل الذي كان يعرف كيف يصوغ قصيدة في المدح أصبح يعرف أسراراً لا تقال على المنابر، ويحمل رسائل لا يجوز أن يطلع عليها أحد. والكلمة التي كانت وسيلة للحصول على العطاء أو بلوغ الشهرة أصبحت أحياناً وسيلة لتغيير موازين القوة. وفي عالم كهذا قد تكون الرسالة أخطر من السيف، لأن السيف يعلن عن نفسه حين يستل، أما الرسالة فقد تسافر مطوية في ثوب رجل لا يثير الريبة. وكان التهامي قد عرف تقلب الحظوظ، وعرف أن المجد الذي يطلب في مجالس الأمراء مقرون دائما بالخطر، ومع ذلك مضى في طريقه. ولعل أشد ما يلفت في شخصيته أنه لم يكن شاعرا عاجزا عن فهم الدنيا، لقد خبر تقلبها وكتب فيه، لكنه لم يستطع أن يقف خارج أحداثها. وصف النار في الشعر ثم اختار أن يقترب منها في الحياة، لذلك تغيرت طبيعة الصراع. استطاع أن يدخل عالم الشعر والشعراء وأن يبلغ منزلة عالية بينهم، لكنه لم يستطع أن ينجو من العالم الذي اختار الدخول إليه. فالأمراء الذين يفتحون أبوابهم للشعراء يستطيعون أيضاً أن يغلقوا وراءهم أبواب السجون. وكانت مصر هنا تنتظر أبا الحسن، أبا الحسن الذي كان قبلاً يحب الحجاز وحورها العين.

هنا باب من أبواب القاهرة، وعنده الشاعر المتخفي يحمل رسائل من حسان بن مفرج الطائي إلى بني قرة في ظرف سياسي مضطرب. كان عليه أن يصل إلى أصحاب الرسائل من دون أن يعرف رجال السلطة حقيقة مهمته، لكن الخبر وصل إلى من كان يخشى أن يصل إليهم، وقبض على أبي الحسن التهامي، وانتهى به المطاف في السجن. أي مصير غريب هذا! لقد كان اسمه يوما مفتاحا للأبواب، وها هو الاسم نفسه الآن يصبح سببا لإغلاقها. كان يخرج من مدينة إلى أخرى متى شاء، ويقف في المجالس فينصت إليه الناس، ويعتلي المنبر فتتجه إليه الآذان والوجوه. والآن لا طريق أمامه، ولا مجلس ولا منبر، ليس هناك إلا جدران السجن. تذكر إحدى الروايات أن موضع حبسه كان يعرف بالمنسي، وتذكر رواية أخرى أنه حبس في دار البنود بالقاهرة، وهي الدار التي كان يحبس فيها من يراد قتله. الشاعر الذي كان يطلب من الدنيا مكانا واسعا انتهى به الأمر إلى مكان ضيق، والرجل الذي جعل من الكلمة وسيلة للحركة والتأثير وجد نفسه في موضع لا تستطيع فيه الكلمات أن تفتح المغاليق. إن أشد ما في السجن أن يصبح الزمن نفسه سجناً وسجاناً، يمضي النهار ويأتي الليل ثم يعود النهار، ولا يعرف السجين أي يوم سيكون آخر أيامه. لقد رأى التهامي قبل ذلك كيف تسلب المنية الإنسان أحب الناس إليه، وها هو الآن يواجه احتمال أن تكون المنية قد جاءت في طلبه.

في سنة 1640 للهجرة انتهت حياة أبي الحسن التهامي في مصر حين قتل سراً في سجنه. وهكذا انتهت رحلة الرجل الذي عرف اليمن والشام والعراق وفلسطين، ثم كانت القاهرة آخر محطاته. انتهت حياته بعيداً عن تلك الأمكنة التي شهدت طموحه وشهدت شهرته. ومع ذلك لم تنتهي حكاية التهامي عند باب السجن، فقد بقي شعره يتردد على الألسنة، وبقيت حكمته تتجاوز الحادثة التي أنشأتها. قال يوماً: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. وكأن الرجل الذي أراد من الدنيا أن تمنحه ما يستحق كان يعرف منذ البداية أنها لا تمنح الإنسان كل ما يريد، لكن معرفة ذلك لم تمنعه من أن يجرب. لقد كان أبو الحسن التهامي شاعراً يعتز بشعره، وخطيباً يعرف سلطان الكلمة، ورجلاً لم يقنع بمراقبة أحداث عصره من بعيد. دخل الحياة بكل ما فيه وفيها من جمال وخطر، عرف الحب وعرف الفقد، عرف مجالس

أمرائي وعرف المنابر، ثم عرف الطريق إلى السجن. وإذا كان الموت قد استطاع أن يوقف رحلته، فإنه لم يستطع أن يوقف شعره. فها نحن بعد 1000 عام تقريبا، لا نعرف وجوه الذين حكموا عصره، ولا أسماء كثير ممن أغلقوا عليه أبواب سجنه، لكننا نعرف اسم أبي الحسن التهامي، ونعرف صوته، ونردد حكمته. نعم، استطاع خصومه أن يحبسوه، لكنهم عجزوا عن أن يحبسوا القصيدة.

رحل الجسد وبقيت الذكرى، رحل الشاعر وبقي ديوان شعر عال محفوظ في الأسفار وفي الصدور، يذكر أصحاب الدنيا ليل نهار أن حكم المنية في البرية جاري، ويذكرهم أيضا أن هذه الدنيا ليست بدار قراري. وهنا ينضم أبو الحسن التهامي إلى مواكب الخالدين وتمضي مواكب الشعراء.

0: مواكب الشعراء، برنامج شعري يسرد سير الشعراء الذين خطوا بماء الذهب أسماءهم في ديوان الشعر العربي منذ العصر الجاهلي إلى يومنا الحاضر. مواكب الشعراء، النص والتقديم، الشاعر لؤي أحمد. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكينا بالفايتات عن التشابه في مشد القصيدة البدوية في المشرق العربي والمغرب. اخترنا ليبيا نموذج لأنه أغلب سكانها بدو من مربين الجمال، والمعروف جدا ارتباط البدوي بالبعارين في كل أنحاء الوطن العربي. للجيل الجديد نقول إنه الأردن كانت تربي بعارين زيد عددها عن 250,000 بعير. مش بعيد عن البال إنه شيخ بني صخر فند الفايز اتعاقد مع سنجق القدس العثماني لتقديم 10,000 جمل من بعارين بني صخر لحمل مؤونة الحجاج ولوازمهم من الرمثة لمعان. من سلالة البعارين اللي ربوها الليبيين واعتنوا فيها سلالة المهاري. هذه بعارين سريعة من سلالة عمانية ربوها العرب في المشرق والمغرب. اختلفوا المؤرخين وعلماء الحيوان العرب على أصولها، لكن الأغلبية أجمعوا على أصولها العمانية وسرعتها في السفر والغارات. البعارين هذه كانت أهم سلاح للليبيين في مقاومة الاحتلال الإيطالي مطلع القرن العشرين. كان البدوي الليبي يكز الغارة السريعة على معسكر الطليان ويتراجع على مناخ المهاري يركبها ويذوب بالصحراء مع السراب. وصف لنا الشاعر رحوم بن مصطفى مقارنة بالغة الإيحاء بين جثث جنود العدو اللي تظهر سودة مغمرة وكأنها انحرقت بالنار، وبين جثث الشهداء الليبيين اللي تحيطها هالات مشعة من النور. وبدأوا هذول معازيق عذف جارف من غير جمود، مساتيف تقول جواليق، مرامي تلقاهم في الهود، شقيين تقول محاريق، من الله صهايدهم سود، وهذول تقول براريق عليهم يقد النور وقود. يقول الشاعر انه جثث الطليان مستفة فوق بعضها مثل الشوالات، وانه جثث الشهداء الليبيين تلمع مثل البرق والنور يشق السماء فوقها.

أعزائي المستمعين، يوسف واحد من الشعراء الليبيين بطولة فارس قاتل العدو بشجاعة حتى استشهد، ويعلل الشاعر إقدام بطله خوف من أنه تلحق به سبة الجبن وعار التخاذل عن القتال. وكم من طفل مشي هيدلاوي رزين العقل راوي بالثبات، يهضب كيف تهضيب النداوي اكوام الروم منه زاعلات، يضرب لين دمه جار غاوي خايف من الحوق الذامات. الشاعر وصف الفارس المقاتل انه طفل يمشي متبختر، وكثير بلقينا الوصف هذا لأول العمر في أشعار المغرب العربي. في تونس حذر الشاعر من المظاهر الخادعة وقال: لا يعجبك نوار دفلة بالواد عامل ضلايل، ولا يعجبك زين طفلة حتى تشوف الفعايل. يوصف لنا الشاعر حسين الحلافي ثبات عمر المختار بسبب التزامه في دينه خلال الجهاد. لقيوك صاغ في دينك على الله متكل، مليان قلبك من العدو مليان.

أعزائي المستمعين، كانت المرأة البدوية في المشرق والمغرب شاحنة لوجدان المقاتلين وأكبر سبب لشجاعتهم في القتال. في المشرق اشتهرت عطفة الشعلان بين القبائل الأردنية والعربية. هذه مشروع هودج كبير على جمل تركبها وحدة من جميلات القبيلة وتوجهها لصف المقاتلين من ربعها وهي تنخاهم. تتعمد تتقدم بالعطفة قريبة من العدو حتى يلحقوها المقاتلين ويحموها، لأنه إذا وقعت العطفة وراكبتها بإيد العدو يكون لحق فرسان القبيلة عار كبير. في واحد من مناخات العجمان، يعني معاركهم مع أعدائهم القبليين، لاحظ الفارس الشاعر ركان ابن حثليل حالة تراخي بين فرسان القبيلة. دفع مجموعة من صبايا القبيلة يقفن وسط المحاربين اللي استموتوا في القتال. الحالة هذه موجودة في المغرب العربي، خاصة في المقاومة الليبية ضد الطليان. كانت المرأة الليبية حاضرة في قتال البدو الليبيين للطليان، لأنها توقف وراء المقاتلين وتبعث في نفوسهم الحماس والنخوة، وبرضو إغاثة الجرحى وسقاية المحتضرين بالمية. وصفهن الشاعر إنهن يحمن بمعنى التسخين، ويحمن فيهن زغراتات بنته حاضينهن كتان، بنته كانن بخمارات حرير وفضة من دكان، صغار مسافي للعضادات إلوذن على المترس لوذان، يجن في إيديهن اليانات بماهن يسقن في الغلبان. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب مواطنا كنت أم مقيما. تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يوم ما اشوفك يوم ما اشوفك مارد عيوني يوم ما اشوفك مارد عيوني يا عيوني.

الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي، والحاكمة العامة لأستراليا ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالته يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يعقد لقاء مع حزب الميثاق الوطني في إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. الأردن يدين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس معتبرة إياه خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي الرمال غرب مدينة غزة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها الرياض والمنطقة الجنوبية. تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران ولجوء طهران لأساليب جديدة واستهداف السفن العابرة في مضيق هرمز. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. النبأ الأخير في هذا الموجز: انخفاض ملموس على درجات الحرارة غدا وطقس لطيف فوق المرتفعات الجبلية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا كنت مقيما في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 ل 1

0: 31 10 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطنا كنت أم مقيما، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معا لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء بترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بيضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع بعشر دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: أوف شو جوعان، رح أنزل على السوبر ماركت أشتري كله اليوم. أو بلاش، خلينا أوصي غدا من المطعم. لا لا، عنا أغراض المقلوبة بالبيت نطبخها.
4: كتير أفكار لنشتري وناكل ونطبخ، بس عمرنا فكرنا كم منهدر من الغذاء؟ ضروري نعرف إنه بالسنة كل شخص في الأردن بيهدر 81 كيلوغرام من الغذاء، وهذا يعني مليون طن من الغذاء بينهدر في الأردن كل سنة. وعاداتنا اليومية البسيطة هي اللي بتعمل الفرق. خطط وجيب على القد وخزن وقدم صح. قدرها ولا تهدرها. هذه الحملة من المجلس الأعلى للأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: زيارة الملك إلى أستراليا شراكات متعددة المسارات ومصالح أردنية متجددة، للكاتب خالد الشقران.
0: وفي صحيفة الدستور نطالع: زيارة الملك إلى أستراليا شراكة استراتيجية تتجاوز الجغرافيا وتفتح أفاق المستقبل، للكاتب أحمد منصور الخصاونة.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الزيارة الملكية لماليزيا دعم للقضية الفلسطينية وتعزيز للشراكة الاقتصادية، بقلم إيمان الفارس.
0: ومن موقع سرايا نطالع: زيارة الملك إلى ماليزيا علاقات راسخة ومواقف ثابتة وفرص تستحق البناء عليها، للكاتب عبد الباسط الكباريتي.
1: وفي موقع أخبارنا نقرأ: السعودية نبض الأمة، للكاتب ماجد القرعان.
0: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: السعودية تدافع عن أمن الأمة العربية وكرامتها، للكاتب فيصل رفوع.
1: ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: أمن السعودية من أمن العرب، للكاتب ممدوح سليمان العامري.
0: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: زيارة الملك إلى أستراليا شراكة متعددة المسارات ومصالح أردنية متجددة، للكاتب خالد الشقران. ويقول:
1: لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني في أستراليا تعكس توجها نحو توسيع الشراكات الدولية وتوظيفها في خدمة المصالح الأردنية عبر تعزيز الحضور السياسي والدبلوماسي وتطوير التعاون الدفاعي واستقطاب الاستثمارات والاستفادة من الخبرات الدولية في القطاعات الحيوية. وتبرز أهمية الزيارة في ارتباط ملفاتها بأولويات الأردن السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية.
0: الكاتب يضيف: سياسيا، بحث جلالة الملك مع رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي ورئيس مجلس النواب تعزيز التعاون السياسي والبرلماني وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدولية المطلوبة لاستعادة التهدئة ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس ودعم أمن سوريا ولبنان وسيادتهما. وتخدم هذه اللقاءات المصلحة الأردنية في توسيع دائرة الحوار الدولي حول القضية الفلسطينية وتعزيز فهم المواقف الأردنية وحشد الدعم للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد وحماية استقرار المنطقة.
1: وفي المجال الدفاعي، تناولت مباحثات الملك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز سبل تطوير التعاون الأمني والدفاعي بالتوازي مع زيارة مقر قيادة العمليات المشتركة الأسترالية. وتتيح هذه الاتصالات فرصا لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يدعم المصالح الأمنية الأردنية في بيئة إقليمية تتطلب تنسيقا مستمرا لمواجهة المخاطر وصون الاستقرار.
0: الكاتب مضى قائلا: اقتصاديا، يحمل لقاء جلالة الملك مع ممثلي جمعية شركات التعدين والاستكشاف الأسترالية التي تضم أكثر من 575 شركة أهمية ترتبط مباشرة بأولويات الأردن في تنويع الاقتصاد واستثمار موارده الطبيعية وجذب الاستثمارات النوعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية خاصة، وأن أستراليا تمتلك خبرات متقدمة في الاستكشاف والتعدين، ما يفتح المجال أمام شركات تساهم في تطوير استكشاف الخامات المعدنية الأردنية ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة استخراج الموارد وتصنيعها محليا.
1: وتتمثل المكاسب الأردنية المستهدفة في تحويل الإمكانات المعدنية إلى قيمة اقتصادية مضافة واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الصناعات المرتبطة بالتعدين.
0: وفي صحيفة الدستور نطالع: زيارة الملك إلى أستراليا شراكة استراتيجية تتجاوز الجغرافيا وتفتح آفاق المستقبل، للكاتب أحمد منصور الخصاونة. ويقول:
1: تكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى أستراليا أهمية سياسية ودبلوماسية واستراتيجية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات الإقليمية والدولية التي تفرض على الدول توسيع شراكاتها وتعزيز حضورها في منظومة العلاقات الدولية. وتأتي هذه الزيارة لتؤكد أهمية العلاقات الأردنية الأسترالية وما تمتلكه من فرص واعدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية والتكنولوجية.
0: الكاتب يضيف: تبرز الأهمية السياسية للزيارة في تعزيز التشاور والتنسيق بين الأردن وأستراليا تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن العلاقات الأردنية الأسترالية

0: تمتلك إمكانات تستحق مزيدا من الاهتمام والاستثمار، خصوصا في قطاعات التجارة والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة والاستثمار. ويمكن لهذه الزيارة أن تسهم في تهيئة بيئة أكثر ملائمة لتطوير التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وتشجيع المبادرات المشتركة التي تحقق مصالح البلدين.
1: ومن منظور أكاديمي، فأحد أهم الآفاق التي يمكن البناء عليها يتمثل في تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار. فأستراليا تمتلك منظومة تعليمية وبحثية متقدمة وخبرات علمية يمكن الاستفادة منها في بناء شراكات نوعية مع الجامعات الأردنية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة والطاقة المستدامة.
0: الكاتب يؤكد أن القيمة الحقيقية للزيارات الرسمية تمتد إلى ما يمكن أن تؤسس له من شراكات ومشروعات وفرص ملموسة تخدم الشعوب وتفتح آفاقا جديدة للأجيال القادمة. ومن هنا فإن تحويل فرص التعاون الأردني الأسترالي إلى مبادرات عملية في الاستثمار والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا يمثل مسارا واعدا يستحق المتابعة والاهتمام.
1: وعلى صفحات صحيفة الغد نقرأ: الزيارة الملكية لماليزيا دعم للقضية الفلسطينية وتعزيز للشراكة الاقتصادية، بقلم إيمان الفارس. وتقول:
0: في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، تكتسب المباحثات الأردنية الماليزية أهمية تتجاوز الإطار الثنائي لتفتح الباب أمام تنسيق سياسي ودبلوماسي أوسع يستهدف حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وتعزيز فرص وقف التصعيد وحماية حال الدولتين بالتوازي مع بناء شراكة اقتصادية وسياحية تستثمر في ثقل ماليزيا وموقع الأردن الإقليمي.
1: الكاتبة تبين: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا تحمل مسارين متكاملين: توسيع الحراك الدبلوماسي دعما لفلسطين والاستقرار الإقليمي، وتعزيز شراكة اقتصادية تتيح فرصا جديدة للأردن. وخلال مباحثات جلالة الملك مع العاهل الماليزي السلطان إبراهيم ورئيس الوزراء أنور إبراهيم الأخيرة، برز وقف التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ودعم حل الدولتين وتعزيز التنسيق عبر منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب التأكيد على احترام سيادة سوريا ولبنان وأمنهما واستقرارهما. كما اتفق الجانبان على إعادة تفعيل اللجنة التجارية الأردنية الماليزية.
0: الكاتبة مضت تقول: تكشف هذه الملفات وفق تحليلات خبراء سياسيين واستراتيجيين عن رهان أردني على توسيع دائرة التأثير الدبلوماسي شرقا، مستفيدا من ثقل ماليزيا في العالم الإسلامي وآسيا ومن تقاطع المواقف تجاه الحقوق الفلسطينية. ويؤكد الخبراء أن التحدي لم يعد في حشد بيانات التضامن، بل في تحويلها إلى ضغط دولي منظم يدفع نحو وقف الانتهاكات وحماية المدنيين وصون فرص إقامة الدولة الفلسطينية. ويشير المختصون إلى عدم انفصال هذه الحسابات عن أمن المنطقة، فاستمرار التصعيد يهدد بتوسيع دائرة التوتر وانعكاساته على الاستقرار والتجارة والطاقة والملاحة الدولية.
1: ومن هنا تكتسب الشراكة الأردنية الماليزية أهمية تتجاوز القضية الفلسطينية إلى دعم الدبلوماسية الوقائية واحترام سيادة الدول ومنع اتساع الصراع.
0: ومن موقع سرايا نطالع: زيارة الملك إلى ماليزيا علاقات راسخة ومواقف ثابتة وفرص تستحق البناء عليها، للكاتب عبد الباسط الكباريتي. ويقول:
1: تحمل زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى ماليزيا أهمية تتجاوز اللقاءات الرسمية، إذ تأتي في وقت تمر فيه المنطقة بظروف دقيقة وتحتاج فيه الدول العربية والإسلامية إلى مزيد من التنسيق والتشاور، سواء في التعامل مع الأزمات السياسية أو تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات تخدم مصالح شعوبها.
0: وقد عكست المباحثات التي عقدها جلالة الملك مع جلالة ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن سلطان إسكندر عمق العلاقات التي تجمع البلدين والحرص المشترك على تطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطابق موقفيهما بشأن مركزية القضية الفلسطينية وحل الدولتين.
1: الكاتب يضيف: لعل أبرز ما في هذه الزيارة تأكيد جلالة الملك أن القضية الفلسطينية ستبقى في صلب الموقف الأردني، وأن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية والقدس من اعتداءات وإجراءات إسرائيلية

0: ومحاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، يتطلب موقفا دوليا واضحا وتحركا جادا لوقف هذه الانتهاكات.
1: وفي ظل ما تشهده المنطقة من توترات، فإن تأكيد جلالة الملك ضرورة وقف التصعيد واحترام سيادة سوريا ولبنان وأمنهما

0: كل ما من شأنه توسيع دائرة المواجهة.
1: الكاتب مضى قائلا: على صعيد العلاقات الثنائية، فإن الأردن وماليزيا يمتلكان فرصا واسعة لتطوير التعاون، خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم والتكنولوجيا والتدريب، إلى جانب المجال العسكري الذي أشار إليه العاهل الماليزي خلال المباحثات.
0: كما أن تبادل الأوسمة الملكية بمنح جلالة الملك قلادة الحسين بن علي للعاهل الماليزي وتسلم جلالته وسام التاج الوطني الرئيسي السامي يعكس التقدير المتبادل بين القيادتين ويؤكد المكانة التي تحتلها العلاقات بين البلدين، وهي مناسبة أيضا لتجديد الاهتمام بالبناء على هذا الإرث من العلاقات التاريخية وتطويره بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
1: الكاتب يؤكد أن زيارة جلالة الملك إلى ماليزيا تمثل فرصة مهمة للبناء على علاقات راسخة تمتد لأكثر من 6 عقود وتعزيز حضور الأردن على الساحة الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع دولة صديقة تجمعنا بها علاقات تاريخية ومواقف مشتركة تجاه قضايا أساسية.
0: وفي موقع أخبارنا نقرأ: السعودية نبض الأمة للكاتب ماجد القرعان ويقول:
1: تشكل العلاقات الأردنية السعودية نموذجا حيا وراسخا للتحالف الاستراتيجي والأخوة التاريخية في العالم العربي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة. يبرز الموقف الأردني الثابت تجاه الشقيقة المملكة العربية السعودية باعتبارها نبض الأمة وركيزة الاستقرار الأساسي في الشرق الأوسط.
0: الكاتب يضيف: الرؤية الأردنية تجاه الشقيقة الكبرى تنطلق من قاعدة أساسية وأمنية صلبة، مفادها أن أمن الشقيقة السعودية هو جزء لا يتجزأ من أمن الأردن والأمن القومي العربي برمته. هذا الموقف هو عقيدة استراتيجية تترجمها القيادة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا عمق التلاحم بين البلدين.
1: الكاتب مضى قائلا: يقف الأردن بكل إمكانياته إلى جانب السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها ضد أي تهديد خارجي أو اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها، ويلتزم الأردن بموقف حازم يرفض ويدين بأشد العبارات كافة الهجمات الإرهابية والمحاولات التخريبية التي تستهدف المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية، معتبرة أن أي مساس بسلامة المملكة هو اعتداء مباشر على الأمة بأسرها. ويدعم الأردن بشكل مطلق كافة الخطوات والقرارات التي تتخذها الرياض لحماية مقدراتها ودفاع عن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
0: الكاتب يؤكد: يثبت التاريخ يوما بعد يوم أن العلاقة بين الأردن والسعودية هي علاقة مصير مشترك، ويبقى الموقف الأردني سندا حقيقيا وضمانة عربية تؤكد أن الرياض ستبقى دائما النبض الحي للأمتين العربية والإسلامية.
1: ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: السعودية تدافع عن أمن الأمة العربية وكرامتها، للكاتب فيصل أرفوع ويقول:
0: إن المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والديني والاقتصادي والاستراتيجي تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار العربي، وإن تصديها للاعتداءات الإيرانية والحوثية التي تستهدف أمنها وسيادتها واستقرارها ليس دفاعا عن حدود دولة فحسب، بل دفاع عن سيادة الأمة العربية وكرامتها ومستقبل أجيالها. ومن هنا فإن الوقوف إلى جانب السعودية ليس مجرد تعبير عن التضامن الأخوي، بل هو واجب قومي وأخلاقي تفرضه وحدة المصير والمصالح العربية المشتركة.
1: الكاتب يضيف: الموقف الأردني الأصيل والشجاع بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في التضامن مع السعودية الشقيقة يجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والمصير المشترك بين المملكتين الأردنية الهاشمية والعربية السعودية، فهذا هو موقف الأردن الحقيقي، الأردن العربي الهاشمي الذي لم يتخلى يوما عن أشقائه ولم يساوم على أمن الأمة العربية وسيادتها وكرامتها.
0: إن المواقف الوطنية والقومية تقاس بالولاء الصادق للوطن والأمة العربية واحترام الدولة وسيادتها ومؤسساتها والدفاع عن مصالحها الوطنية والقومية ورفض العدوان الخارجي على الأردن والسعودية وسائر الأقطار العربية، فأمن الأوطان وسيادتها لا يقبلان المساومة.
1: الكاتب مضى قائلا: إننا نرفض بصورة قاطعة السياسات التوسعية والتدخلات الإيرانية في الشؤون

0: العربية، كما نرفض استخدام الجماعات المسلحة لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها. موقفنا هذا موقف سياسي وقومي واضح ضد العدوان والتدخل الخارجي، ونقولها بوضوح لا لبس فيه، إن أمن السعودية من أمن الأردن، وأمن الأردن من أمن السعودية، وأمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. فمن يعتدي على أمن الرياض إنما يهدد أمن عمان، ومن يستهدف سيادة أي دولة عربية إنما يستهدف سيادة الأمة العربية بأسرها.
1: ونختتم لقائنا من موقع مدار الساعة ونقرأ أمن السعودية من أمن العرب للكاتب ممدوح سليمان العامري، ويقول:
0: إن أمن السعودية ليس شأنا سعوديا محضا، فالمملكة تمثل مركز ثقل سياسي واقتصادي واستراتيجي في المنطقة، وترتبط مكانتها وتأثيرها بأمن الخليج والبحر الأحمر واستقرار أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد. ومن ثم فإن أي تهديد مستدام لأمنها لا تتوقف تداعياته عند حدودها، بل يمكن أن يمتد إلى محيطها العربي وإلى مصالح إقليمية ودولية أوسع.
1: ومن هنا فإن دعم أمن السعودية يستند إلى اعتبارات الأخوة والتاريخ، لكنه يقوم كذلك على قراءة واقعية للمصالح العربية المتداخلة. تتضح هذه المعادلة بصورة خاصة في العلاقة الأردنية السعودية، فالعلاقة بين البلدين ليست مجرد علاقة جوار أو امتداد للروابط التاريخية، بل تجمعها مصالح أمنية واقتصادية وسياسية تتأثر بالتحولات التي تشهدها المنطقة، سواء في الخليج أو في البحر الأحمر أو بلاد الشام أو اليمن.
0: الكاتب يضيف: بالنسبة إلى الأردن، يرتبط استقرار السعودية ببيئة إقليمية أكثر قدرة على احتواء الأزمات وبحماية مسارات التجارة والطاقة وباستمرار التنسيق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ومنها التهريب والجريمة المنظمة والمخاطر التي تستهدف المنشآت الحيوية. كما أن ارتباط الأردن بالبحر الأحمر عبر العقبة يجعل أمن الملاحة والتجارة البحرية جزءا من حساباته الاقتصادية والاستراتيجية لا بعيدة جغرافيا، وأي اضطراب مستدام في الممرات البحرية أو سلاسل الإمداد يمكن أن ينعكس على كلفة النقل والتأمين والتجارة وعلى قدرة الاقتصادات العربية على الحفاظ على انسياب مصالحها.
1: وفي المقابل، يشكل استقرار الأردن ومؤسساته وقدرته على حماية حدوده وإدارة الأزمات عنصرا مهما في بيئته الإقليمية، فالعلاقة بين البلدين ليست مسألة اعتماد أحادي، بل مساحة لتكامل المصالح والخبرات والقدرات. لهذا فإن وقوف الأردن إلى جانب السعودية في حماية سيادتها وأمنها هو تعبير عن التقاء المصالح.
0: الكاتب مضى قائلا: إن أمن السعودية من أمن العرب تعبير عن حقيقة استراتيجية تتصل بترابط المصالح والمخاطر في منطقة لا تستطيع دولها عزل نفسها عن تداعيات ما يجري حولها. وبالنسبة إلى الأردن، فإن مساندة السعودية في حماية سيادتها وأمنها تتسق مع المصالح الوطنية الأردنية، ومع الحاجة إلى بيئة إقليمية أكثر استقراراً وممرات تجارية آمنة وتعاون قادر على احتواء التهديدات العابرة للحدود.
1: كنا معكم في برنامج قيلة، في المقال إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء ولين نويران، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيدين.
0: وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيلة في المقال إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف.

0: في المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذا كنت مقيماً في الأردن، مهما كانت جنسيتك، أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 عشرة يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب، مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي، والحاكمة العامة لأستراليا ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألباتيز في العاصمة الأسترالية اليوم، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستين، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. تفاصيل لقاءات جلالة الملك مع الزميل رامي الرشق.
1: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستين، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. كما ثمن جلالته الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. وأكد جلالة الملك حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، مشيرا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات كذلك التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها أكدت الحاكمة العامة لأستراليا اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن وحرصها على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كامبيرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية ودون كلمة في سجل كبار الزوار. وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبيرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. كما ثمن دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لمساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. كما أعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسترالي أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات، مثمنا مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
0: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا اليوم زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلور وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات إقليميا ودوليا. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. هذا وأصدر الأردن وأستراليا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألباتيزي الذي عقدت في كامبرا. وأكد البيان على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار ومتانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها. كما أكد على تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. كما رحب البيان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة النفسية. وشدد البيان على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني. كما ثمنت أستراليا جهود الأردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإدانة الهجمات الإيرانية على المملكة. كما أكدت أستراليا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية والمتعلقة باللاجئين التي يبذلها الأردن. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته وزارة العدل اليوم أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية بما يدعم منظومة العدالة ويخدم المواطنين. وأشار سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية وتطوير البنى التحتية في المحاكم لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع الإجراءات. وشدد سموه على ضرورة مواصلة أتمتة خدمات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة التأكد من جاهزية الخدمات الإلكترونية قبل إطلاقها وقياس الأثر الذي تحقق تحققه جميع خدماتها بشكل دوري لتطويرها. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء وأمين عام الحزب حديث الخريشة ورئيس المجلس المركزي للحزب دكتور أسامة مسيح، جرى مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة. كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة. يشار إلى أن رئيس الوزراء عقد على مدى العامين الماضيين سلسلة من اللقاءات شملت جميع الكتل النيابية الحزبية ومختلف النقابات والفعاليات والقطاعات التزاما بإدامة نهج التواصل. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن ورفضه هذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. وجدد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى تطورات الأوضاع بين المتمردين الحوثيين في اليمن والسعودية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما تواصل جماعة الحوثيين استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء السعودية. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه ليث العكروش.
2: موجة جديدة من التصعيد العسكري شهدته الساعات الماضية بين السعودية وجماعة الحوثي تتمثل في تبادل الهجمات الصاروخية المكثفة والعمليات الجوية والبرية الواسعة وسط تحذيرات دولية وأممية من انزلاق اليمن نحو حرب شاملة. في ظل هذه الهجمات أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اليوم أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وسمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض، فيما أرسلت السلطات السعودية أنذارا عبر الهواتف بوجود تهديد جوي في ظل تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على السعودية. وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. هذا وأعلنت الرياض في وقت مبكر اليوم إصابة 4 أشخاص هم امرأتان ورجل وطفل بشظايا صاروخ في العاصمة، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. كما تعرض مساء أمس موقع إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران لهجوم تسبب في حريق محدود دون وقوع إصابات. وبينما يواصل الحوثيون هجماتهم، تتوعد السعودية بدورها بعواقب وخيمة، حيث أعلنت أمس استهدافها لمنشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. ومع تواصل التصعيد قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة تابعة لأرامكو في الرياض. وأضافت

0: أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون صباح اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة، وسمع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع وجنوب خان يونس. ونتابع نشرة الأخبار سيداتي وسادتي بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث تتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع تهديدات أمريكية بمواصلة الضغط على طهران مقابل لجوء إيران إلى أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز في محاولة للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. التفاصيل في تقرير الزميلة لبنى الفقهاء.
2: تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصعيد التصريحات السياسية وتزايد التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متوقعا انخفاض أسعار الطاقة بشدة بمجرد انتهاء الحرب. في المقابل قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز بهدف الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 23 المقبل. وبحسب المسؤولين بدأت إيران قبل نحو 10 استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة لقيودها، فيما أظهرت تحليلات تستند إلى بيانات من مصادر في قطاع الأمن البحري وبلاغات تلقتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ارتفاع الهجمات على السفن التجارية العابرة للمضيق إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، مع استهداف سفن في مناطق تتجاوز المضيق بينها مياه قبالة سواحل قطر والإمارات. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن البرنامج النووي وشروط إنهاء الحرب، فيما تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتوسع العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. اقتصاديا أدت الحرب واضطرابات إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 106 دولارات و58 سنتا للبرميل اليوم، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يبقى مضيق هرمز والملف النووي الإيراني من أبرز العوامل المؤثرة في مسار المواجهة، وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في لندن اليوم لتأكيد دعمها لأوكرانيا، بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من الصواريخ والأسلحة. ميدانيا أعلنت السلطات الأوكرانية أن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة أسفرت عن مقتل 6 على الأقل خلال الليل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من كييف، فيما أعلنت روسيا إسقاط 900 مسيرتين أوكرانيات خلال الليل. المزيد من التفاصيل مع الزميلة لين نويران.
3: في وقت تسعى فيه بريطانيا إلى تأكيد دعمها لأوكرانيا بما في ذلك التعهد بحزمة جديدة من الصواريخ، يلتقي الرئيس الأوكراني

فلاديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في لندن اليوم. وقالت بريطانيا إنها لا تؤيد الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل، ودعت الحلفاء إلى مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو. وقال بيرنام إن دعم أوكرانيا ضروري للحفاظ على أمن المواطنين في بريطانيا، متعهدا بتقديم مزيد

0: ضد عقوبات جديدة ومساعدات عسكرية ودعم مالي. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع إنه ينبغي اختيار زعيم جديد لأوكرانيا، وذلك بعد أيام من إبرام اتفاق مع موسكو رفعت بموجبه العقوبات عن صادرات الديزل الروسية. ميدانيا، أعلنت السلطات الأوكرانية أن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة خصوصا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل خلال الليل، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق من كييف. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات الروسية تركت 6,000 شخص من دون كهرباء، مشيرا إلى أن موسكو تجاهلت عمدا وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فيما أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها نفذت ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة الليلة الماضية على مواقع للبنية التحتية للطاقة والاتصالات في كييف ومنطقتها في خاركييف، مشيرة إلى أن جميع الأهداف تخدم المصالح العسكرية. من جانبها، أعلنت روسيا اليوم إسقاط 900 مسيرتين أوكرانية خلال الليل، بينها 180 بالقرب من موسكو. وأدت الهجمات إلى تعطيل العمليات في مطار موسكو بشكل كبير، حيث علق العمل في مطار فونكوفو لأكثر من 8 ساعات وفقا للسلطات المعنية.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة بعد رصدها أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، حيث جرى ضبط المواد المخدرة التي كانت محملة بها، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية جاهزية وحدات حرس الحدود للتعامل مع محاولات التسلل والتهريب بكفاءة وحزم لحماية أمن الوطن واستقراره. بحث وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة خلال اجتماع بدأ تنفيذ مشروع لرقمنة 23 خدمة حكومية تقدمها وزارة الأوقاف ضمن الجهود الحكومية المستمرة للتوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إليها. ويأتي المشروع في إطار الدور الذي تطلع به الوزارة في تمكين الوزارات والمؤسسات الحكومية من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والتنسيق مع الجهات المعنية وبالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنفيذ هذه المشاريع، بما يطور الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها ورفع كفاءة تقييم وتحسين تجربة متلقي الخدمة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي، والحاكمة العامة لأستراليا ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية وخدمة المواطنين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار.

عبد اللطيف لازايدة، هاني السرحان، رامي العواودة، ومحمد الفايز. وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. سيداتي وسادتي، في 9:30 موعدكم مع برنامج من تراث الريف والبادية مع الزميلة سهر الجبور.
1: جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. كل لحظة عطاء ترجع بالخير، وكل إيد ممدودة بتبني وطن. التطوع مش مجرد عمل، هو رسالة وقصة وأثر بضل موجود. ولأنه الأردن مليان قصص عطاء وتطوع، جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي موجود اليوم لتكريم كل قصة عطاء وخير. إذا كنت فرد، مؤسسة ربحية أو غير ربحية، أو فريق تطوعي، فرصتكم اليوم للترشح لنيل جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الرابعة. سجلوا الآن من خلال الموقع الإلكتروني الحسين volunteer award.jo، أو تواصلوا معنا على 06-500-88-80.
2: تذكرة صغيرة وفرص شفاء كبيرة. تبرع ب10 دنانير وأنقذ حياة مريض سرطان، وادخل السحب على سيارة جيتور 2027 مقدمة من شركة هارلم للوكالات التجارية وتجارة السيارات، أثاث من أيكيا، حساب توفير من البنك الأهلي الأردني، وأجهزة كهربائية من ليدر سنتر. الحملة بتنظيم مؤسسة الحسين للسرطان، والتذاكر متوفرة في مواقع المؤسسة في إم أذينة وسيتي مول وتاج لايف ستايل. السحب برعاية العبدلي مول. للاستفسار 079-837-329.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

معكم مساء كل أربعاء من الساعة 9:30 ولغاية الساعة 11 في برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. نطل عليكم بالتراث والموروث الأردني والشعر النبطي الجميل اللي يمثل عاداتنا وتقاليدنا. انتم تتابعونا على البث الحي المباشر على صفحة فيسبوك الإذاعة وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام وإربد الكبرى. نحيي زملاء العمل اللي دائما وابدا متواجدين معنا، الله يكثر خيرهم ولهم كل الشكر والاحترام والتقدير، من التنفيذ الهندسي الاذاعي والاخراج المبدع ربيع الصرايره. من المراقب الرئيسي زملائنا المبدعين سعيد حماد وسفيان المحاميد، الله يعطيهم الالف عافيه.

يلا حيكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام اللي قاعدين تشوفونا على البث الحي المباشر وأيضا على ترددات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. يلا حيكم جميعا اللي تابعونا على البث، الكل اللي قاعدين يسمعونا وكل اللي قاعدين يشاركونا بهالحلقة الجميلة المتألقة بضيوفنا وبكم أنتم بعد يا مستمعينا ومشاهدينا. نعم راح يكون معنا ضيوف مبدعين من المملكة الأردنية الهاشمية ومن المملكة العربية السعودية. خليكم معنا، خلينا نستمتع ونسمع الليلة شعر نبطي من الطراز الرفيع. يعني مبدعين الليلة متواجدين معنا ما شاء الله عنهم، فئات شبابية جميلة نقلوا الموروث والإرث الأردني والكلمة الأردنية الأصيلة إلى موقعها الصحيح. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بمساء الشعر والجمال، مساء الحرف لما يلامس الوجدان، مساء القصيدة لما تحمل لنا أجمل المشاعر وأجمل الكلمات. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نرحب بكم بهالأمسية الشعرية الجديدة، ويسعدنا أنه نستضيف بيننا الليلة شاعر سعودي شاب من الطراز الرفيع، صاحب حضور جميل وقلم واعد، يطل علينا اليوم حتى يشاركنا شيء من تجربته الشعرية وإبداعه المتميز. نرحب بكم وبشاعرنا بكل محبة وتقدير، بالشاعر السعودي المبدع خالد الجابر. يلا حيك شاعرنا، ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا هلا أختي سارة، أحب أمسي عليك بالخير على السادة المستمعين، سعيد بالاستضافة.
0: يا هلا بك، ونورت أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا أتوقع أنه هذا أول لقاء لك على الإعلام الأردني.
1: صحيح، ويشرفني أنه هو اللقاء معك،
0: وحنا والله لنا الشرف، يعني شاب واعد وقلم يصدح بالشعر، قلم جميل. إن شاء الله أنه الليلة مستمعين أنا متأكدة أنه راح يستمتعون بهالجمال الشعري اللي راح يلفت انتباههم، والكلمة الجميلة اللي انقلها لنا الشاعر خالد الجابر من المملكة العربية السعودية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بإذن الله، الله يوفقك يا درس.
0: الله يعزك. بما أنك شاعر شاب وإحنا قاعدين نتحدث عن الشعر وعن المواهب، شوف يا أستاذ خالد، أنه الموهبة الحالة تصنع شاعر، ولا التجربة ولا المعاناة ولا القراءة هي اللي تصنع شاعر، ولا صوته الخاص ولا بيئته؟ يعني في كثير شغلات تأثر على الشاعر، الكثير يقول لك والله أنا ابن بيئتي. نعم، في أبناء البيئة، ولكن مو الكل يا أستاذ خالد شاعر. اليوم شلون هذا الشعر انصنع في داخل خالد الجابر؟
1: أول شيء الموهبة مثل البذرة، يعني
0: نعم،
1: تحتاج أن الواحد يعتني فيها ويسقيها عشان تصير شجرة يعني.
0: نعم.
1: لكن أن بدون الموهبة الحالة يعني ما رح يضبط الموضوع مع الشاعر.
0: نعم بالضبط، يعني أنت تحس أنه الموهبة هي اللي تخلي الشاعر، يعني مثلا خلينا نقول يصدح بهالكلمات الجميلة.
1: هي طيب. عامل أساسي.
0: احنا تحدثنا عن الموهبة، ولكن احنا قاعدين نقول شلون تشوف انت من نظرتك كخالد علاقة الشاعر ببيئته اللي نشأ به، المكان اللي ينتمي له، يترك بصمة في شعره
1: كتابته.
0: نعم
1: اكيد اكيد، وتنعكس بشكل كبير على كتابه.
0: نعم،
1: يعني ما يصير مثلا انا شاعر شمالي اكتب لهجة جنوبية، فهي تنعكس علي.
0: نعم. طيب ما يلجأ الشاعر مرات استاذ خالد انه يستعير من اللهجة المجاورة لبعض القصائد؟
1: الشاعر الحقيقي ما يستعير.
0: نعم، حتى لو
1: هو هو اللي طوع القصيدة، القصيدة ما طوع.
0: نعم، يعني انت تشوف انه الشاعر لازم يلتزم بمفرداته، وانه ما لازم يطلع من خارج البيئة المحيطة.
1: هي بالأول والأخير وجهة نظر، ما هي مقارنة.
0: احنا نتحدث عن وجهة نظر خالد الجابر.
1: لا هذه وجهة
0: نظر. شعراء كثير يقولوا لك لا، احنا لازم انه نطلع على البيئات ونتبادل ثقافات ونتبادل مثلا كلمات، مو دائما بجميع القصائد، ولكن تمر كلمة، يعني خلينا نقول بين الحين والآخر في بعض القصائد، ولكن في البعض مثل خالد الجابر يقول لك لا، أنا ابن بيئتي وأنا أحب أحافظ على اللي هي كلمتي، وما أحب أني أستعير من الخارج. هذا رأيك أستاذ خالد؟
1: صحيح، وأراها نشاز. أنا إذا قريت الشاعر شمالي يعني يأخذ كلمة جنوبية أو كلمة ما هي من بيئته ما أستصيغها.
0: تحس تصنع يا شاعر؟
1: نعم تصنع، مو أحس تصنع، هو
0: تصنع. ولما يصل الشاعر إلى التصنع وش تقيم؟
1: تموت روح القصيدة، يعني يصير كأنه كلام عادي،
0: يمكن مع الوقت يصير في ضعف.
1: ايه اكيد،
0: انا اوافقك الرأي بهذه الجزئية، انه التصنع يضعف الانسان. يعني الواحد الان يعني مثلا على قولتك ابن الشمال يتحدث لهجة الشمال، ما يزبط انه يغير الى الجنوب، ما يزبط انه يغير للوسط.
1: صحيح.
0: ما يزبط انه يعني حتى يستعير يمكن لهجه ثانيه من بيئه ثانيه.
1: بالضبط.
0: خلص خلك على ما انت عليه والناس راح تحبك. أرهقناك شوية بالحديث أستاذ خالد، لكن يعني حابين أنه ناخذ منك أكثر، وكون أن هذا أول لقاء لك إعلامي، يمكن ما أدري هو أول لقاء لك إعلامي فقط على الإذاعة
1: صحيح.
0: الأردنية ولا بشكل عام؟
1: لا بشكل عام.
0: بشكل عام جميل، أنا خليني أستفرد لعن أخذ راحتي. طيب طيب أستاذ خالد، لو طلبنا منك أنه تصف رحلتك الشعرية حتى هذه اللحظة بثلاث كلمات، وش تقول عن نفسك الآن؟ يمكن المدة اللي أنت قاعد تكتبها ما أدري إذا كانت طويلة أو قصيرة، لأنه في البعض يكتب بسن صغير برغم نعم، لكن المسيرة اللي أنت الآن وصلت له، لو طلبنا منك أنه تصف هالرحلة اللي أنت يعني أبحرت بها في الشعر، وش تقول؟
1: هي لم تبدأ بعد، ما بدأت إلى الآن بنظري.
0: يعني أنت تشوف أنه للآن أنت ما أعطيت الشعر
1: إلى الآن؟ نعم، هو جمال فيها السعي للكمال، ما في أحد يوصل للكمال.
0: صحيح، هو ما حد يوصل للكمال، بس مثلا مرات انه الشاعر يصل يعني ها لو شيء بسيط انه يرضي
1: صحيح
0: نفسه.
1: صحيح، هذا اللي اقصده هنا.
0: نعم، والناجح دائما يحس انه للان ما وصل،
1: مقصر. صحيح
0: صحيح. طيب وش راح تسمعنا الليله وتسمع جمهورك العربي والاردني اللي الان قاعد يسمعنا سواء كان في المملكه الاردنيه الهاشميه ولا بالوطن العربي؟
1: يبشرون ان شاء الله. يقول المشاعر كل يوم تمر ببيت القصيد، نوب وقف فيه حزن ونوب وقف به غلا، من خلقت وقلبي اللي يحسبونه من حديد يتمايل مع هبوب النود، وريا ملفلة اختنق لا شفت نظرات العرب يوم الشديد، وانزل احلام الغدة تلبيه مظنوني، هلا ليت لي مراعي شعوره وليت لي قلب بليد، ما خبر عقلي من العالم أنا جوسة شلف، الزمن ذا جل خلق الله غدت مثل الجليد، ما عليهم من زبن ولا عليهم من جلا، ومثل ما يدرس قصيدة لصمعي ولا لبيد، لازم نعلم مراعاة الخواطر للملاي، البن آدم لا قدرت تقول خيرا لا تحيد، ما يبدي صمته النشوي على دفع البلا، الفزع بالكلمة هجرة من لدن رب مجيد، واحد أوحد كل ما يستبله العبد على الكلام الذرب، ما ينقص من البنك الرصيد، والله إني ما خبرت الحرف غالي من غلا جامل العالم، ترى كثر الصراحة ما يفيد، ما هو بلازم تصير في كل يوم وبنجلة، حاجة الإنسان يا الإنسان للقول الحميد، حاجة الفيدان للميراج ولا للكلا عن صلف، شمس الظهر مكبر فضل سعف الجريد، بالكثير اللي تفيابه وصدر ابن خلا. سلامتك.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك، الله يسلمك. أستاذ خالد، دائما يقولون متى تحس أنك ودك تكتب؟ أنا مودي أسألك السؤال التقليدي هذا، أنا أقول لك متى تعرف أنه الآن وضعت القلم وتوقفت عن الكتابة وشعرت أن القصيدة اكتملت؟
1: إذا صرت أحط فيها بيت ويكون نشاز عن الباب.
0: شلون يعني؟ خلينا نفسر هالجزئية هذه، شلون يعني بيت؟
1: يعني ما يكون بمستواها، ما يكون بمستوى اللي كتبته قبله،
0: حتى لو القصيدة عادية مجرد بيت واحد تحس انه خلص انتصر خالد الجابر.
1: مرات تكتب بيت واحد وما تقدر تكمله. خلاص انختم عليها بالشيء هذا.
0: جميل. طيب يمكن باللحظة هذه انت توقف عن الكتاب وتقول خلاص انا وصلت لمبتغاي.
1: ايه بعد محاولات طبعا.
0: نعم. طيب سؤال دائما تطرحه على نفسك قبل تحط النقطة الأخيرة للقصيدة، وش تقول لنفسك دحين؟
1: هل تممتها؟ يعني اكتفيت؟ وصلت الفكرة اللي أبيها؟
0: هل أصابت الهدف؟
1: يعني. نعم تقريبا نفس كذا.
0: طيب مرات يكتب الشاعر، ما أدري إذا أنت يمكن مريت بهذه التجربة، لكن أنا من خلال لقاءاتي مع شعراء كثيرين واستنتجت يعني هذا السؤال، أنه بعض الشعراء يكتبون لغرض معين ولكن يشوف نفسه أنه راح المنحنى ثاني بالقصيدة، مرت عليك اللحظات؟
1: أكيد أنها تمر، لكن مرات لازم أنت تعدل مسارك، ومرات ما تقدر تعدل مسارك فتقتل القصيدة خلاص، ما عاد تأخذها.
0: نعم، يعني ترجع، خلينا نقول تعطي بريك.
1: إيه. لازم ترجع نفس اللي أنت جاي فيه.
0: حتى لو الموضوع الجديد عجبك وكان يعني مغاير،
1: أو ممكن أنك تعدل، يعني تخلي زي الوصلة بين الموضوع الأول والثاني. يعني زي خلف منها ذا شعر الوطن، كان يبدي قصائده في الوطن ويكتب عن الزهر وعن الجو وعن المطر إلين يوصل فكرته، فهي تكون مثل مقدمات.
0: بالضرورة دائما الشاعر لازم يحط بصمته التقليدية بالقصيدة ولا لازم يكون في جانب مختلف؟
1: لازم يكون إبداعي أكثر، يحاول يجيب شيء ما حد جابه قبله، وهو شيء صعب حيل.
0: طيب أنت مع تكرار الأسلوب، الشاعر يكرر أسلوبه الشعري علشان الناس مثلا تعرفوا أنه هذا الأسلوب الشعري يمتاز به خالد الجابر، ولا أنت مع التنوع الشعري؟
1: التنوع الشعري زين، لكن الاستنساخ ما هو زين. يعني اني مثلا اكون معجب بشاعر ودي استنسخه عشان بس ابي اطلع، ما
0: انا ما اقصد الاستنساخ، انا اقصد انك انت مثلا اتجهت لاسلوب معين تظل انت على نسق هالاسلوب علشان الناس يقولون والله هذا اسلوب خالد.
1: لا بالعكس، الشاعر المتمكن هو اللي يقدر يكتب على اغراض الشعر كله، مدح، هجاء، غزل، عتاب إلى الآخر.
0: نعم، يعني ما يخليك تكون شوية بعيد عن التفكير في معنى الشعر.
1: لا، شدد وقارب يعني.
0: نعم. طيب، وش راح تسمعنا الليلة ودنا نرتوي شعر الليلة من خالد الجابر؟
1: أبشر. ليك والله ما يطيح من العيون إلا الدموع، كان روحي ما هي بتنفر ولا قلبي يعاخ، الهقاوي لي بها قصة وبي منها صدوع، يوم ركبت في البحر ولا رشد على الضفاف، الثقة تاخذ عمر بس التلاشى في اسبوع، وفقدها يخلي الرجل حتى من ظلاله يخاف، اشهد اني بالشوارب ولها كنت مخدوع، ليت قلبي ما حكم على الكتاب من الغلاف، يا خوي يوم اشيل الحمل وافج الدموع، ما هقيتك تخلف ظنوني وتودع بي خلاف، كانت امالي كبيرة فيك من بد الربوع، وانت من بد الربوع اللي منه ذكت الكساف، وعقب ماني حي شعور ونبض توحيها الضلوع، مات قلبي بطعنة ما هي من الجرد الرهاف، يا ظلام الليل مدري العمر وشواد الشموع، لغربة شمس السمان بمولد هلال العجاف، عشت عمري بين نفس تبغي وقلب خشوع، مرها فضفض على سجاتي ومرها بقاف، ماني بطماع لا والله أنا رد من قنوع، من النشامة منه تهنى شمي وعنقى من الرهاف.
0: الله عليك. طبعا. الله عليك، مبدع يا خالد، صح الله لسانك.
1: الله يرضى قدرك.
0: الله يسلمك. مرات الشاعر وخصوصا الشاعر، خلينا نقول اللي في بداية مراحل الشعر

0: إيه يوم يكتب القصيدة، خصوصا إنه بده يسمع لحد معين أو ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يفكر كثير بالجمهور. أنت من هذا النوع يوم تكتب القصيدة تفكر
1: أنا أكيد إنه
0: بالآراء؟
1: أكيد إنه يهمني، بس ما لدرجة إني أصير أنا أكتب عشان الشيء هذا. فأنا أكتب إن أكتب عن شعوري أبوح يعني فيه على منصات التواصل.
0: ما تفكر بردة الفعل وش راح تكون؟ تقول خليني أعدل، خليني أكتب.
1: طبيعي طبيعي طبيعي إني أحسن فيها، وأحاول إنه يكون مع قصيدتي مدخل، يعني أجيبها وهي تصلح أن تقرأ.
0: يعني خلينا نقول إنك أنت تكتب اللي يجول في خاطرك وتخلي حرية التأويل للمتلقي.
1: بالضبط بالضبط.
0: واجهتك نقد سلبي أو آراء أو آراء سلبية،
1: واجد وطبيعي جدا يعني.
0: تشوف إنه هذا النقد بمكانه ولا قاعدين ينقدون القصيدة كقصيدة ولا ينقدون خالد الجابر كشخص؟
1: لا مرات ناس ما هو ما يفهم القصيدة، ما يفهم مثلا بالتورية،
0: نعم.
1: فيهاجمك بناء على فكرة مو على تفكيرك. يعني لو وصلت للفكرة بيقتنع، لكن ما انت فاضي خلق الله عشان تعلمه، فخله يسولف.
0: تسمع كثير لشعراء كبار؟
1: لا والله اني ما اسمع واجد.
0: نعم. ما تحب انه تسمع لهم؟
1: لا انا احب
0: او ما
1: اسمع،
0: ما
1: لكن ماني مركز على الاستماع بشكل كبير.
0: اه طيب، ايش رايك بالشاعر اللي يكتب قصيدة جميلة لغوية، جميلة يعني تحمل يعني جمال، بس ما تحمل تجربة حقيقية؟ القصيدة ما هي من تجربة، القصيدة يعني كل الجمال اللغوي موجود به، بس هي ما هي تجربة. يعني أنا أسألك كشاب، لأني أنا هذا السؤال يمكن سألته شعراء كبار كانوا يعني لهم مسيرة مخضرمة بالشعر. الآن أنا ودي أسأله الشباب الجيل الجديد اللي طالع، شو رأيهم لما يكون في قصيدة جميلة لغويا، خلينا نقول جزلة معنويا وصور، ولكن ما تحمل تجربة حقيقية؟
1: في قصيدة تقنعك فنيا يعني وانت تقراها، مثل اللي انت ذكرتي، في قصيدة انت تستمتع وانت تقراها، لان فيها روح القصيدة نفسها انها جاية على موقف. وبالنسبة لي انا اشوف اللي تجي على موقف حتى لو فيها ضعف فني بسيط كعزف او غيره تفوز يعني باستماعي لها، اشفق على الاستماع لها.
0: شو اللي يشدك للقصيدة أكثر؟ القصيدة الواقعية اللي عن تجربة ولا الخيالية اللي
1: لا
0: يصنع
1: لا أكيد
0: الشاعر بخياله؟
1: أكيد أكيد الواقعية.
0: حتى لو كانت القصيدة اللي يصنع الشاعر بخياله جميلة من ناحية مصطلحات وفكرة
1: هي كلها زينة، لكن أنا بالنسبة لي أفضل الواقعية أكثر، وأستمتع وأطرب لها بعد.
0: شوف جمال اللغة كافي لصناعة القصيدة؟
1: لا القصيدة مو يعني كافي فيها جمال اللغة، لازم يكون فيها روح على الأقل من وجهة نظري. يعني
0: وش يتوفر بأركان القصيدة من وجهة نظرك أنت؟ القصيدة اللي تشد خالد الجابر، وش لازم يكون به؟
1: القصيدة اللي فيها روح، اللي مفرداتها عذبة سلسة، يكون يعني فكرتها واضحة، ما هي تحتاج مني أني أفكر كثير عشان أفهم وش يقصد الشاعر. هذا بالنسبة لي يعني.
0: خلينا نسمع من جماليات اللغة.
1: نديم الليل لا تثقل وسط صدري طلوع إرهاف، خفيفك ما قونه لا تكسره من قبل عيني، لو من العمر لي دحفة فرح لي صاع من نجحاف وسراب لا قطع رجواي وزرة لا يرويني، نا يطيح من رسمي غصب رجلي على الميقاف، أنا أثقل من حمولي هقاوي علقت فيني، بظل المؤمن الراضي وظل المبهم الشفاف، سنين العمر تعطاني ولكن ما توطيني، أنا اللي منتظر بكرة وأنا المشتاق للي طاف، عسلي مقبلات أعوام كلمتني من سنيني، وأنا يا أمير هدني عشر فوق الثلاث أعجاف، توصابي دخيلك راح عمري وانت توصيني، سقاك الحظ بهجة واشبعك من وكلك ميلاف، وأنا حظي اللي يسقاني من الضيقات يسقيني، أجيلك كلي وكلك تروح، نزيف لك نزهاف هوا كلك هوا عاجز لحظنا بين يديني على المشراف، بتقالك لين اموت بالمشراق عشان اندورتني عينك بلحظه تلاقيني بنات الفكر لك خدم ولك برق الشعر الرفاف وبنات ادم فلا منهن بعد كلي بيغريني من دموعي روادفني ومن همي خفوقي داف بعد شمس العنا عانيت واصفرت بساتيني انا شاعر قدرت اسكن شعوري وسط وزن وقاف في بيت مسطح ابداعي وساسه هم كاوين
0: الله عليك، الله يسلمك، صح الله لسانك واحتلى شانك.
1: تماما.
0: تحدثنا قبل شوية أنه تسمع الشعراء سواء كانوا مخضرمين أو من الجيل الأول، قلت أنك مو كثير يعني ميال للسمع، لكن ودي أسألك إلا ما يكون في شاعر ترك أثر تكوينك الشعري وتأثرت به، يمكن مو بالضرورة أنك قلدته، يعني إذا أنت تسمع له مو بالضرورة أنك تقلده، لا، لكن جعل خالد الجابر يعيد التفكير بمعنى الشعر. من هو هذا
1: صراحة
0: الشاعر؟
1: هو شاعر شاب ما هو كبير بالعمر اللي هو جمال بندر.
0: جمال بندر.
1: جمال بندر كنت استمع له كثير، يعني شاعر لدرجة يوسع مدارك الشاعر اللي يقرأ له.
0: الله،
1: نعم
0: أنا هذا اللي قصدته. أنا يوم
1: صحيح.
0: سألتك قبل شوي قلت لك مو بالشرط أن يكون شاعر مثلا من الرعيل الأول أو مثلا شاعر مخضرم أو مسيرته طويلة علشان الواحد يتأثر به. ممكن فعلا أنه شاعر من جيالكم أو من هذا الجيل يمكن في عنده فكرة مغايرة، أسلوب معين يميل له الشعر، وخالد الجابر تأثر بجمال بندر،
1: تقريبا ما هو بشكل كبير لكن تقريبا
0: لكن أعجبك الأسلوب.
1: جدا جدا
0: نعم،
1: يعني.
0: حسيت أنه هذا اللي الشعر اللي أنت بكافئة شباب تبحثون عنه.
1: طبعا ما هو بس جمال بندر، فيه شعراء واجد لكن ما يحضرني اسمائهم.
0: احنا ما نخصص، ولكن نقول انه في
1: ايه
0: فئات معينه عجبتك،
1: ايه
0: عجبك
1: لكن
0: شعر.
1: مثل الروح اللي قدمها جمال بندر بالقصيده
0: اها
1: تطرب عليها النفس
0: نعم، يعني هذا
1: قبل الازل
0: اللي
1: يعني.
0: تحدثنا عنه قبل شويه، قلنا انه القصيده مو شرط تكون بس جميله لغويا، به روح
1: ضروري جدا يعني.
0: تجذب المتلقي.
1: نعم
0: طيب، كشاعر شاب ومقبل على يعني مسيرتك الشعرية، وما شاء الله يعني أنت بديت مسيرة يعني جميلة، ولك مستمعينك ومحبينك وجمهورك،
1: الله يرضى عليك.
0: الله يعزك. تفكر يعني بخوض المسابقات الشعرية؟
1: والله اشوف ان بدري عليها، الا الان اشوف انه بدري عليها.
0: طيب، ليه خالد الجابر يتجه إلى المسابقات الشعرية؟ هل أنه علشان يظهر أسلوبه الشعري، يختصر على نفسه مسيرة سنوات القدام من الشهرة يعني بفترة وجيزة، ولا البعض يعني خلينا نقول أنه يتجه للاتجاه المادي؟ أنت وش تشوف؟ أنت يعني كخالد وين التوجه لما تشارك في هذه المسابقات؟
1: هي بالأول والأخير توفيق من الله يعني. في ناس طلعوا على مثلا برامج الشعر
0: نعم
1: والله ما نعرف حتى أسمائهم اليوم فاندثروا، لكن هي توفيق. ولكن الاتجاه اللي أنا أشوفه يستفيد منه الشاعر المادي، هو بيطلع سواء ببرنامج هذا إذا كان جذب برنامج الشعر هذا أو من خلال وسائل التواصل.
0: الأكثر يكتب يا أخوي خالد حزن وألم وفقد وشوق، أنا قاعدة أتحدث لك عن الجيل الجديد، يعني يمكن نادرا ما يكتبون عن القضايا الاجتماعية، تمام؟ والغزل اليوم توجهك وين؟ يعني يوم ودي يكتب خالد القصيدة وحب خلص اليوم أنا حاسة أنه في شعور عندي للكتابة من غير موقف، تحس
1: على
0: نفسك
1: حسب
0: تتجه تتجه وين الاتجاه اللي تتجهه؟
1: على حسب وش الشعور اللي يحس به خالد يعني، إن كان حزن إن كان إذا عاتب أحد على حسب، إلا الفرح يعني. الفرح الواحد ما يقدر يوصفه يعني.
0: صحيح، يمكن وليد اللحظة الفرح، يمكن يطلع معك بيت بيتين بنفس اللحظة من الفرحة،
1: ممكن
0: مو مرتب
1: يحيوي
0: لهن.
1: يموت يعني
0: نعم،
1: بنفس اللحظة. نعم.
0: أكثر موقف إنساني حسيت أنه ترك بك أثر وأجبرك على الكتابة حتى لو ما ودك تكتب؟
1: والله ما يحضرني للأمانة، ولا ودي
0: أو إنك يمكن ما
1: ألف.
0: مريت بهالموقف هذا بعدك.
1: ممكن صحيح، والله ممكن ما مريت. صحيح نعم
0: ممكن، ترى يعني مو شرط إنه يكون الشاعر مر بجميع
1: جميع.
0: الظروف،
1: صحيح
0: الحزن
1: صحيح
0: والألم نعم. طيب، متى يكون الشاعر صادق بقصيدته من غير ما يكشف أسراره؟ تحس إنه مرات يتجه لكشف الأسرار غصبا عنه؟
1: لا، ما في شيء غصب عنه، إيه، إلا إذا هو كان يبي يوضح وش يحس فيه. إيه،
0: دائما
1: أما
0: دائما
1: شيء،
0: دائما انتم كشعراء صادقين بكتابة قصايدكم؟
1: لا، ما هو دايم،
0: ما هو دائما.
1: ما هو دايم، لا.
0: جميل جدا، علشان اللي يسمع ويسمع بعض القصايد ما يقول انه والله هذا شعوره ولا هذا احساسه ولا هذه حالته النفسية الآن.
1: صحيح،
0: صحيح.
1: مرات انت تكتب مشاعر الاخرين، يعني ما هو شعورك.
0: نعم. ومرت عليك بعض الأحيان قصيدة كتبتها وشعرت بعد ما كتبتها وإنك يعني ما كنت مستعد إنه حد يشوفه الآن، يا ليتني ما نشرته، يا ليتني
1: كثير
0: خليته تأنيت عليه؟
1: كثير كثير جدا.
0: هذا طبعا أنا ما أقول إنه جاك عليها سلبي، ولكن إحساسك
1: اي، لا
0: الداخلي.
1: لا، من نفسي،
0: نعم.
1: لا، صحيح، كثير كثير حيل، يعني ما اقدر احصيها.
0: إلى أي مدى الشاعر يقدر يستنى على القصيدة علشان تنضج؟
1: هو في شاعر اصلا قديم كان يسمونه شاعر حوليات،
0: نعم بالضبط،
1: فهو
0: حول.
1: هو يقدر يصبر عليها الى مدى كبير، لكن انا شخصيا ما احس انها تموت اذا صبرت عليها، فلازم يعني انشرها بشعورها.
0: جميل. وش راح تسمعنا قصيدة؟
1: كن ما لليل اخر، لا ولا للشوق اخير، لا قدرت أموت من جرحي ولا من هنشفي، شاهد من يوم ذقت المر بالوقت المرير، لين في عيني بدا وهاد روحي ينطفي، سبت اللي قاصر بشباه العمر القصير، واحد لا من طرفي هالمشاعر تحتفي، يشه ريقه وريحه مسك وانفاسه عبير، عنه كيف أكف شعري دام نيبه مكتفي، في جبيله حلكه وفي وجهه البدر المنير، من كثر زينه تقول انه بزينه مصطفي، فيه قلبي ما يشاور ما يطاوع ما يحير، حاضر وسطه لو انه عن عيوني مختفي، جعل حظ راح به يرجع به بعكس المسير، جالب معه الكلام العذب والصوت الدفي، ما لي بغيره يوقع عاد ولا لو يطير، من بغى يقطف عذوقي يجرح حد سعفي، بنتظر لين الصبر يوصلني حدود المصير، عاد موت دون شفي ووصول لهدفي. سلام عليكم.
0: الله عليك، صح الله لسانك وعتل شانك.
1: سهلا.
0: خالد، ما انت محتاج ما انت محتاج لشهادتنا للامانه، لكنك انت
1: الله
0: شاعر
1: يطول
0: جزيل،
1: عمرك، الله يطول عمرك،
0: وانا سعيده اني اجريت معك هاللقاء وكان اول
1: وانا
0: مقابله
1: اسعد.
0: لك بالاعلام بشكل عام.
1: صحيح،
0: راح تتذكر هالمقابله يا خالد؟
1: اكيد
0: انا
1: اكيد،
0: خايف
1: ما
0: بعد
1: تنسى.
0: يومين انكم تنشهرون وتقولون لا ما
1: لا لا، هذه ان شاء الله محفوره بالقلب قبل لا يتسجل.
0: الله يعزك يا ربي.
1: الله
0: إذاعة
1: يسلمك.
0: المملكة الأردنية الهاشمية الجميل بقى إنه إحنا قاعدين يعني بكل الموهوبين، يعني سواء كان ظاهر بالإعلام وظاهر بالإعلام، مسيرته يوم مسيرته سنة، تعطي فرص، وحنا والله العظيم نبحث عن المبدعين مو بس بالمملكة الأردنية الهاشمية، حتى برا. وسعدين جدا بهاللقاء يا أستاذ خالد.
1: والله أنا أسعد، وصراحة تشكرون على جهودكم
0: الله
1: هذه،
0: يعزك، الله يعزك.
1: وحاب أشكر أخوي خالد العزاب،
0: الله
1: وله
0: يعزك.
1: غريبة عليه
0: نعم.
1: أنه يعني يدعم أخوانه الصغار.
0: نعم. يعني أنا ودي أوجه من المنبر هذا تحية لكل شعرائنا الكبار المبدعين اللي قاعدين يفتحون مساحات للشعراء والأجيال الجديدة، وهذا يدل على شيء، يدل على تواضعهم، ما في كبر واحتكار للشعر، والله أنا وما في غيري، بالعكس هم يبحثون عن الموهبة ويصدرون هذه الموهبة وين ما كان. يعني أنا اليوم والله العظيم قاعد أشوف يا أستاذ خالد أنه بعض الشعراء يزعل يوم يكون في شاعر جميل وجزل طالع بمقابل على الإعلام، كأنه هالإعلام محصور لنفسه فقط، أو كأنه هالمهرجان لنفس فلان، أو كأنه الصيت لنفس فلان. خلينا متواضعين، خلينا جميلين، احنا اليوم قاعدين يعني نعاشر شعراء ما شاء الله عليهم كبار قدرا وشعرا، وقاعدين يصدرون لنا أسماء جميلة جدا، والله إننا حنا نجهل هذه الأسماء، لكن بفضلهم وبهمتهم قاعدة تطلع معنا هالأسماء وهالمبدعين هذول. الله يعزك.
1: والحمد لله أنا مطلع يعني.
0: نعم بالضبط، يعني أنا أشكرهم على هذا التواضع، أشكرهم على هذه الجمالية والأخلاق العالية. الله يعزك أستاذ خالد، أنا ودي أشكرك
1: والله، وأنا بعد بدي
0: وأقول
1: أشتغل
0: لك إن شاء
1: صراحة
0: الله
1: وسايب
0: بسنوات
1: مشروع بعد.
0: قادمة راح

0: تكون موجود معنا باستوديو المملكة الأردنية الهاشمية ومن كبار الشعراء.
1: يشرفني جدا.
0: الله يعزك، شكرا جزيلا لك ونورت إذاعتنا.
1: يا هلا
0: هلا.

يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. يلا حيكم بهالأمسية الجديدة المتجددة، مساء الشعر، مساء الجمال، مساء الكلمة اللي تنبض إحساس وتتحول الحروف إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان.

0: مستمعينا الكرام ومشاهدينا الكرام، يسعدنا بهالأمسية الشعرية أن نرحب بضيف عزيز وشاعر أردني مبدع وأيضا شاب يحمل في كلماته عبق الأردن وفي قصايده صدق الإحساس وجمال التعبير. نرحب بالشاعر الأردني وضاح العدوان اللي شرفنا الليلة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية علشان نفتح معه نوافذ الشعر ونقترب من تجربته ونستمتع إلى صوته وهو يرسم الكلمات بصور الحياة والوطن والإنسان. يلا حيك شاعرنا ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا ميت هلا، يلا حي هلا اختار، يلا يحييك ويسعد مساك ويسعد جميع المشاهدين.
0: الله يحييك.
1: اسمحي لي طبعا بعيد عن كل شيء اني اتقدم لك بالشكر الجزيل. انت يعني طبعا السنه انت تدعيني على هذا البرنامج تكسير مني والله، وهذا يدل على اهتمامك بالشعر الاردني والموروث الاردني، ونحييك عليه والله باسمي وباسم كل شعراء الوطن.
0: بالعكس اخوي وضاح، انت من اللي تجملونا وانت من اللي يعني تظهرون برامجنا بالشيء الزين. انت ما قصرت، كان في لك اكثر من تجربه للظهور معنا، ولكن حاله الظروف انه تكون موجود، بس احنا دائما يعني ورا المبدعين ما نخليهم.
1: الله يعزيك يا اختار، والله هذا يدل على لطفك وطيب اخلاقك وطيب كرمك.
0: الله يعزك. مثل البلقه ما تلقى، هذه مقوله الكل دائما يقوله، ارض العز والبداوه والجمال.
1: طول عمرك.
0: الله يعزك، ويوم تطلع هالبلقة هالمبدعين الجميلين، احنا يعني وين وجهنا عنهم انه ما نطلعهم على اثير اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية؟
1: الله يسلمك، احنا جميعنا ابناء الوطن، كنا تحت خدمة هذا الوطن وتحت خدمة قيادته الهاشمية، وكنا ان شاء الله خندق واحد وعلى ما علمونا عليه ابائنا واجدادنا.
0: الله يعزك. وضح العدوان شاعر شاب حمل رسالة الوطن وحمل رسالة الكلمة بجزالة، سافر وأبحر بالكلمة مو بس بالمملكة الأردنية الهاشمية إلى خارج المملكة، ومثل أردننا خير تمثيل. إن شاء الله عليك يا وضاح. اليوم أنت شاب أردني، يمكن حتى تخصصك ومجالك يختلف عن الشعر يا وضاح.
1: نعم أنا والله.
0: وش اللي خلاك تتجه لهالاتجاه؟
1: والله شوفي، أنا درست هندسة اتصالات الحقيقة بالجامعة اليرموك، لكن والله كنت حاسس انه في يعني الوضع مو راكز صح.
0: نعم.
1: لكن سبحان الله بعد اول سنه سنتين بالهندسه اكتشفت انه الشعر والهندسه وجهين لعمله واحد.
0: هو الاتصال يعني الاتصال، حتى الشعر ترى اتصال مع المستمعين.
1: الشعر وهندسه كلمات، والهندسه هي ترتيب، والشعر ترتيب ايضا، وسبحان الله يعني مشت الامور بالشكل الصحيح.
0: وبدعت والله ما شاء الله عليك.
1: الله يحييك.
0: وش يعني لك انك تكون شاعر اردني تشوف انه المكان والبيئه الاردنيه تركوا بصمه واضحه تجربه وضاح العدوان؟
1: والله البيئه الاردنيه بها خطوه للشعر. يعني احنا من مئات السنين والشعر الاردني حاضر بالتاريخ، حاضر بكل مجالات الادب. الاردني بطبيعته سبحان الله دائما يترك بصمه وين ما يكون. تاريخنا كله شعر، رواياتنا كلها شعر، جدودنا ما عرفنا عن سيرهم، ما عرفنا عن تاريخهم إلا من خلال الشعر.
0: صحيح بالضبط.
1: سبحان الله يعني، وحمل مسؤولية أيضا أنك تكون مثلا من هذا الوطن، من هذا التراب اللي مر عليه القصص التاريخية ومر عليه الشعراء العظام، أنك تكون يعني شاعر من هذه الأرض المباركة.
0: بالضبط.
1: فطبعا هي مثل ما قلتي أنت، شو شعورك؟ هو شعور مسؤولية.
0: نعم.
1: وشعور يعني خصوصا الان يعني الانظار كلها تتجه انه في يعني ناس بمجتمعات اخرى ينظروا الى الاردن بسبب غياب الاعلام، بسبب غياب مثلا الدعم، ينظروا الشعر الاردني كانه اصبح مهمش.
0: صحيح.
1: هنا تقع المسؤوليه مرتين كمان على الواحد، فوق المسؤوليه اللي عليه الاولى تصبح عليه مسؤوليه ان يظهر نفسه. الشعر الاردني يجب عليه ان يظهر نفسه باي طريقه.
0: شلون يوضح؟ انت شاب اردني صغير وبداية مسيرتك الشعرية، في ناس يقولون لك حنا ما حد منتبه لنا، اليوم شلون الشعر الأردني يظهر نفسه؟
1: نعم، الشعر الأردني اللي يظل يقول ما حد منتبه لي، ما حد راح ينتبه لي.
0: صحيح.
1: الآن الإعلام موجود، والتلفزيونات كلها الأردنية والقنوات الأردنية والإذاعات الأردنية كلها مع الشاعر.
0: نعم.
1: لكن مين راح يجوا على واحد يدقوا عليه عباب داره ويقولون تعال نستضيفك على أمسية أو نستضيفك على شيء؟ الشاعر يظهر نفسه من خلال السوشيال ميديا اللي عنده،
0: والإنجازات،
1: من خلال المسابقات، من خلال علاقاته. الشاعر هو وجدارته، يعني الإنسان لازم يفرض نفسه مهما كلف الأمر.
0: صحيح.
1: يعني حتى لو الشاعر

0: يقطع عن بارده الشاعر إذا ظهر وهو ليس بشاعر يستحق الظهور ما يطول ظهوره ترى. يعني شفنا كثير نماذج سيطروا على الساحة وسيطروا على الوضع لكن ما طالوا لأنه ما عندهم الشيء اللي يخلد الشعر إذا ما كان خالد. يعني بعض ناس شعراء أنا متابعهم من عشرات السنين بل أردن أنها قبل سنين والله ما حد متابعهم ولا حد يعرفهم جاتهم فرصة سبحان الله بسنة من هالسنين أصبح شاعر نجم الآن. ليش؟ لأنه عنده محتوى عنده تاريخ شعري عنده رصيد كاتبه فالشاعر هو جدارته الآن كل واحد الميدان يحميدان زي ما يقولوا.
1: نعم يعني اللي يتعب على حاله ويظهر نفسه وعلى قولتك يعني هالميدان دائما يكون موجود من هال يعني والله. أكيد ولا بد إنه يأخذ فرصته. أنا هذا يعني شيء أنا أقوله مشاعر مثلا فعلا يعني بعض الشعراء والله إنه شاعر وجزل وما إلى ذلك ولكن يعني تحس إنه مو تعبان على نفسه فشلون الناس ودت يعني تعرفه.
0: نعم في عندنا مشكلة بالشعراء خصوصا الشعراء الأردنيين وخصوصا شخصية الرجل الأردني. الرجل الأردني عنده عزة نفسه عنده كبرياء وعنده يعني خلينا نقول شوفة حال لكن هذا شيء جميل. لكن في بعض شغلات مثلا يدعوك مكان يدعيك أمسية يدعيك شيء لو كانت مثلا مش هذيك الأمسية ومش هذيك
1: خلك نعم متواضع نعم
0: المعزيب لدعوك
1: بالضبط نعم لدعوك. شوف يا وضح ودي أقول لك شيء أخوي الآن أنا أي محفل أردني ولو كان بسيط جدا بما أنه يحمل اسم الأردن فهذا فخر وعز وكرامة
0: فخر وعز وكرامة
1: حتى لو كان على قولتك بسيط هذا يعني وجود الشاعر وجود الإعلامي وجود المثقف وجود الكاتب وجود المؤرخ وجود الفنان في مثل هذا المكان هذا فخر وعز وكرامة مجرد حمله لهذا المحفل أنه بالمملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم وانت يمكن لاحظتي السهرة أنا شفتش بأكثر مهرجان بالأردن لاحظت الى الان في نشكر وزاره الثقافه ونشكر التلفزيونات الاردنيه في اهتمام كبير بالشعر
1: صحيح يعني, يعني بدايه صار في نعم. نعم. نعم من تقريبا خلينا نقول فتره يعني والله يعني فتره يعني زينه
0: فتره وجيزه
1: يعني نعم وكويسه هذا الفتره صار في ازدحام بالمهرجانات والملتقيات تشكر عليها وزارة الثقافة طبعا هذا كله دعم وتعب وتكلف عليهم ولكن علشان يظهرون هذا الإرث الجميل فهم قاعدين يدعمون حتى لو شيء بسيط بس في دعم ترى
0: والله في دعم والشعر في سبحان الله دعم حتى جمعيات تقدم لهذه المهرجانات والأشخاص من جهود الشخصي والله شفت بعيوني إنه بعضهم من جيبته يدفع لأجل إنجاح هذا المهرجان في مسؤولية على الجميع مسؤولية على الشاعر مسؤولية على المنظم مسؤولية على الوزارة كنا نتكاتف مع بعضنا عشان نظهر الشعر الأردني بخير صورة وهو ما شاء الله إحنا الآن يعني أصبحنا ننافس الدول العربية كاملة
1: ما شاء الله الشعر الأردني صيته وصل والله صيته كم للمغرب العربي مو بس للخليج قاعدين يتحدثون بكم كشعراء
0: حتى الشعراء من الدول الأخرى
1: نعم
0: بعيدا عن الشعر بعيدا هذا الشعر الأردني دائما رجل دائما صاحب موقف فسبحان الله شعراءنا كريمين وشعراءنا أجواد وغانمين مثل الأردن والله ختم فيه
1: وما يقدرون يا أخوي والضح ينسلخون عن العادات والتقاليد اللي إحنا
0: نعم سبحان الله يعني أول شيء الموضوع الشعر خلينا نقول متفق عليه لكن أخلاقهم وأدبهم شعراء الأردنيين جميعا
1: صحيح.
0: والله نستثني منهم أحد إنهم على مستوى عالي من الخلق ومستوى صحيح. عالي من الأدب
1: ونعم بهم جميع والله إنهم جميعا من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب مجملين أفضل تجميل برا في الداخل والخارج وحنا يا وضاح أخذنا السوالف وخلتنا بس ما سمعتنا شعر
0: إيه والله أنا سبحان الله حتى الكلام والله ما عندي يعني زي ما تقول طريق والاسترسال لكن معاك والله أخذنا الحديث
1: لا شوف أنا حبيت أنه يكون هذا البرنامج بسيط بسيط شلون بسيط بالطرح خلي ال ال ال الشاعر
0: ياخذ
1: راحته ويطلع اللي بقلبه بدون تكلف وتصنع اي
0: أيوة والله
1: مرات في هم
0: اني اضل اقول شعر لكن والله مع لا لا. البرنامج في صوت ربابه الان
1: يعني ربابة. نشكر ربيع السراير حط لنا ربابه ما شاء الله وبدع بي
0: والله
1: معطينا اجواء البداوه صح
0: خلينا نسمع قصيده ان شاء الله اخير طبعا اليوم 17 اتوقع التاريخ
1: نعم
0: العام مثل اليوم كنت بشعر المليون بس باول حلقه
1: نعم.
0: كانت حلقه جوله الاردن وكانت قصيدتي اللي عن البلقه وخذت عليها كرت الذهبي
1: يا سلام يوم قلت البلقه ما تلقى انا صادقه
0: الله الله وانا والله محضر قصيده وفي قصيده اخرى للبلقى ان شاء الله نختم بيها.
1: تستاهل تستاهل البلقى
0: ذكرى السنه.
1: بلقى اجاويد وما شاء الله عليهم.
0: ما عليك زود الله يحييك. اقول بلي اش ماغي ولا لين يتقاطر حروب، شاعر تشناخت على قفر الجفا ناقته.

0: ما زال في خافقي نمرج يجر الحسوف وانشق مناديل واضحاك المشاقته ولا زلت واجه على مرقى قمرش الحتوف واشحذر ما هالسهر بعيون تواقته وجيت لحن على نايا الفراق معزوف يخشى صباحك حنين ويطرب شراقته كمل لا شالت اسئلتك علي السيوف في غار صمت يشع الوجد من طاقته ما ودي اطيح وعيون الليالي تشوف وشلون صدت حصان احلامي وعاقته متشبثه في طرف نسمه بعطرك الطوف مرت على قلبي المشتاق واستاقته ياما على دله الذكرى دعيت الطيوف باسمك ولا هز والفنجال ذواقته لا تتركيني على جال السنين محذوف واحضان عطفك تلحف كل من لاقته قولي لي اليوم يا بلقاي طاب الوقوف وشاعرك لابد باكر تنتهض ناقته.
1: الله عليك. الله عليك صح الله لسانك وعتلى شانك وتحية الجميع أهل البلقاء
0: الله يحييك
1: يستهلون المدح أتوقع أنه هذه يمكن أخذت عليها كرت ذهبي والضح
0: نعم أخذت عليها نعم. كرت ذهبي من الدكتورة الأردني العزيزة نعم. الدكتورة غسان الحسن
1: ونعم. ونعم بالقامة الأدبية غسان الحسن جملتنا أجمل تجميل بشعر المليون والله يا والضح
0: والله
1: ونقلت صورة الشاب البدوي أنا أعرف أنك لا يعني في معلومة يمكن ما يعرفونها المستمعين يلا خلينا اليوم نطلع أسراركم أنه وضح العدوان لازال مع الغنم عايش أجواء البداوة برغم أنه شاب ودرس الهندسة بالجامعة ويمكن حتى يمكن من الأجيال الحديثة لكن أجواء البداوة دم البداوة ما زال موجود بوضح
0: والله سبحان الله أنا غريب الأطوار جمعت الهندسة مع الشعر مع تربية الغنم
1: الله الله
0: أنا عندي غنم شرق الغباوي ومعزب عندها والليلة لا والله روحت عشان اللقاء
1: الله يعطيك العافية الله يعطيك العافية
0: الله يعافيك
1: والله شاكرين لك هالتعب وضح تقعد وتسمع لكبارك
0: نعم
1: الحديث اللي يشدك وشنه الحديث المجتمعي الحديث القصايد
0: نعم من قلت كبارنا أنا شديت لك المهاية كلمة كبارنا الحالة تشدني والله أدورها دورها مجالس كبارنا مجالس الأولين وأبوي أنا رجل كبير
1: الله يحفظه
0: أي والله أنا والله سويفة قدام كبار هاي اللي تهويني شوش ما كانت سويفهم سبحان انت قلت لي اجتماعية سياسية كبار ما عندهم لا سياسية ولا عندهم اجتماعية سويفهم على الفطرة
1: نعم
0: سويف كبارنا
1: جمال سويف وأحداث وعلم
0: والله منهم العلم الصافي
1: صحيح والله يا الله
0: قبل ما يتعرفوا العلم قبل ما يعرفوا شو هذا كانوا الآن الطب ياخذ شغلات كلها من سويف كبارنا
1: صحيح
0: أنا أذكر أبوي يقول لي والله مرة سولف لي جدتي من الرقاد أنا جدتي أم أبوي
1: نعم
0: يقول وإحنا صغار كانت تقول لهم يا يبا إذا شفتوا بعيد أنت الحيوانات اللي حول الدار من نساس من كلاب إذا تنفس صحن لا تغسلوا غير بتراب يمر سنين وتمر سنين ويجي العلم يقول فعلا أتراب
1: سبحان الله فعلا
0: يزيح الجراثيم يزيح الجراثيم 100%
1: نعم كانوا يقولون لنا سبع مرات بتراب
0: سبع مرات بتراب والفطرة والله لا سمعوها من دين ولا سمعوها من علم ولا سمعوها من
1: بس تجارب الحياة علمتها مخي وضح
0: أيوة الحياة كانت قبل قاسية وصعبة تجبر الإنسان إنه يتعلم الشغلات.
1: طيب قعدتك معهم وسماعك لهم حسيت إنه يوم إنك تكتب القصيدة تسقي من هالكلمات الجميلة. عمر يوم من الأيام إنه أثرت بك قصة سالفة موقف حدث معين بجلسة وخلتك تنجبر إنه تكتب قصيدة.
0: نعم كثير والله أقرأ مثال حتى ما كتب قصيدة قبل يمكن أسبوعين. والله جاني واحد يا عمي يقول لي في أن شاعر كبير بالعمر وكبير بالقدر وقاربنا والحولي منا ما يدرون شاعر أنا أدري أنه شاعر هيش دائما يقولوا لي أنت طالع الخالق فلان فلاني أول مسألة خير اسم أحمد المارجة العدوان يقول لي سمعت البيت ودي أقول شوف لي وضاح وش البيت هذا يقول لي حط قضيت عمري أشتري التوه بفلوس والتوه ودروا بالخطة ضيع عني
1: يا سلام
0: كلمة التوه والله هاي شوف شو احنا
1: ما هي دارجة
0: سبحان الله كيف لم تطلع متبارنة، كل شيء بسيطة يعني، والبيت بسيط والأمور

0: سهلة وما في تكلف ما في صناعة.
1: نعم.
0: لأن كلمة سبحان الله لأنها كلمة قديمة كلمة أصيلة تثبت.
1: هذا اللي أنا قصدته يعني أنت.
0: نعم.
1: يمكن قلت كلمة التوه ما طلعت من الجيل الحديث، ويمكن أنت كشاب يمكن ما عمرك سمعتها، يوم أنك قعدت معهم سمعت الكلمة واستسقيتها، يمكن بالأيام الجاية تقدر أنه تستخدمها.
0: تقدر تستعملها لكن كيف موظفها التوه؟ يعني احنا نقول التيه.
1: نعم.
0: مجايبها التوه يعني كلمة سبحان الله بينها من لسان رجل كبير. اي والله، وفي كلمات سبحان الله القديمة هي اللي تفتح لك أبواب القصيد.
1: صحيح. يلا خلينا نبحر معك بالشعر يا وضاح ونسمع.
0: خلينا نسمعك وغلل بس عندي يعني هذا
1: شاعر شوية. يا بس خلي صوتك يصير واضح شوية.
0: هو تغزل بقمر تغزل بشمس ما أدري شنها قصة.
1: ما عندنا مشكلة مهم نسمع قصيد.
0: أقول بات القمر ليلة البارح صارحك عن حاجته للضياء بلكي تعيله قال اقضي الليل عني وانت مطرحك ولا ابتسم لا يموت الصبح غيلة مبطي وعين السماء تعكس ملامحك واللي على الأرض لا واعي الزتيلة يكفكف الدمع في شيء من الضحك وكاب الممكنة بالمستحيلة يكفكف الدمع في شيء من الضحك وكاب بالمستحيلة كم ودي يرسيك للنجمات وافضحك واخشى من الليل لا يطوي شليله متعود اشهد على نفسي لصالحك لكنك اخترت تحكمني بحيله مليت كاتب عيونك واتصفحك واقراك بين السطور اخر وسيله حيرتني من عرفتك كيف فاتحك واجبرتني قبل اقول الحرف اكيله من يوم تاهت ركابي في صحاصحك ما لاح للشوق برق الا وخليله وإن رحت في وادي النسيان ترحك عودت لهزة الذكرى نخيلة تخطي وسامحك ثم تخطي وسامحك وفيه قصة أشق ما هي طويلة ما زلت غط النسيم اللي يمازحك ويزعلك كل ما فل الجديلة شاعرك مستقبله واقف ببارحك وأحلام عمره على باب القتيلة وبري حال الحمام اللي يطارحك وشحين تهمع جفاك إلا هديلة ما كل كف بسطح الشوق صافحك مغرور والناس من زينك ذليلة خابرك تحفظ مودك مني ما لحك على شرف كل ذكر من الفضيلة تغانم اللي خسرهم لجل يربحك وابدأ الجزيلة على راع الجزيلة ما ودي أشكيك للنجمات وافضحك خايف من الليل لا يطوي شليلة.
1: الله عليك الله عليك صح الله سانك وعتل شانك. وضح متى القصيدة تكون عظيمة برأيك؟
0: القصيدة تكون عظيمة عند كان شاعرها ماضع عليه مهما كان مستواها مهما كان خلينا نقول موضوعها إذا الشاعر راضي عن قصيدته فهي قصيدة عظيمة. ليش؟ لأن الشاعر الحقيقي ما يرضى عن قصيدته إلا لما تصل مرحلة الكمال.
1: نعم. والكمال يوم يتصل القصيدة للكمال يحس الشاعر أنه وجد نفسه بالقصيدة؟
0: والله قبل ما يحس وجد نفسه الشاعر عندما تكتم قصيدته يشعر بفرحة مثل فرحة اللي يقولون له جاك ولد. سبحان الله الشاعر ترى في عشغلات فرحات يعني الناس تحسدوا عليها المفروض لكن الناس الآخرين ما حسوا بيها. الشاعر عندما تكتم قصيدته والله كانوا جاي ولد.
1: طيب.
0: أيوة. القصيدة هي جزء من الإنسان. هي
1: بالضبط.
0: صورة عن الروح.
1: بالضبط نعم هي جزء من الإنسان. طيب نعم. القصيدة البعض يقول هي مرآة للشاعر يرى نفسه به، والبعض يقول هي رسالة للآخرين، وفي ناس يقول هي محاولة للانتصارات على شغلات كثيرة النسيان والكذا. أنت وين تشوف القصيدة اليوم يا وضاح؟ هل هي مرآة للوضاح؟
0: القصيدة زي ما قلت هي صورة عن الروح. الناس تنظر إليها حتى تشوف الشاعر.
1: نعم.
0: مو الشاعر ينظر للقصيدة عشان يشوف نفسه. الشاعر ينسخ روحه بالقصيدة لكن الناس تنظر إلى القصيدة حتى تعرف الشاعر.
1: نعم.
0: فالقصيدة اللي تكون مصطنعة اللي تكون مثلا خارجة من الروح ترى ما يعني ما تصل للناس. ليش؟ لأنهم ما شافوا بها إنسان. الشعر جزء من الإنسان. الشعر يعني جزء من الإنسانية خلينا نقول مش من الإنسان.
1: نعم.
0: والمجتمع.

0: اللي ما يهتم بالشعر ولا ما يطلب بالشعر ولا يكثر بها كلمة، فأنا أعتقد أنه إنسانيته تكون بها خلل، لازم يراجع نفسه.
1: صحيح. طيب
0: نعم،
1: وضح شو تقول للشعراء الشباب اللي يمتلكون الموهبة لكنهم ما زالوا يبحثون عن صوتهم الخاص في وسط تجارب شعرية كبيرة كشاعر شاب ومرت عليك التجارب، وانت الآن ما شاء الله عليك يعني شاعر لك اسمك، وش تقول لهم، وش تنصحهم؟
0: والله الشعراء المبتدئين يتمروا بمرحلة صعبة نوعا ما، لأنه مرحلة هو مو عارف هل هو وصل إلى أنه قاعد يكتب الشعر اللي يقدر يقدمه على الناس، ولا هل هو يعني بلغ ما يريد من الشعر، أم أنه ما زال يتعكز زي ما يقولوا في رجليه من خشب في هذا الطريق الشائك. فنصيحتي لهم كأخ صغير وواحد منهم، وأنا بنصح نفسي أيضا، الاستشارة ترى ما تبغر من الشعر.
1: صحيح.
0: واللي شاور بسيته إذا كان شاور رجل قد المشهورة ترى والله يكسب.
1: صحيح. بالعكس أصلا يمكن حتى اللي شاور يكون واثق.
0: نعم، ولليوم الشعراء أكبر يشاور بين بعضهم.
1: صحيح.
0: من مكان.
1: بالضبط.
0: الشاعر اللي ما يشاور يكون عنده خلل، يعني لأنه مرات القصيدة أول ما تطلع بداية طلعتها أنا من الناس اللي ما طلعها، أرجع لها بعد شهر شهرين ألقى أنه فيها عيوب كثيرة، لكن إذا صار عندي ضرر، صار عندي مثلا مسابقة، صار عندي قصيدة تزيد عليها وقت،
1: تضطر أنه
0: لازم تشاور بيها حدا.
1: صحيح.
0: نعم، لأنه عند كتابة القصيدة الشاي تجلى، يطلع معاه كلام يرجع له بنفس الوقت يقول شلون كتبته أنا.
1: صحيح.
0: يجمع فدات، يجمع كلام ما يعرفه إلا لما يشاور بيه.
1: صحيح. ومنشاور ما خاب على قولتهم.
0: ومنشاور ما خاب.
1: سعيدين جدا باللقاء معك يا وضح.
0: والله وانا اسعد.
1: واسفين جدا حنا انه جبناك الليله وعنيناك وتعبناك.
0: لا
1: لكن
0: لا
1: والله قصيدك والحوار معك يستاهل صح؟
0: انا والله من سنه اني حاب احضر عندك، وقبل
1: الله
0: سنه اليوم الله جات المحادثه.
1: الله يزيك.
0: والله اني شعرت فعلا اني ما انا مقصر.
1: لا بالعكس، حشاك ان القصور.
0: على حرصك انت حريصه، لو واحد غيرك مثلا عدم المؤاخذه واحترام جميع الاعلاميين
1: بالعكس
0: يعني
1: هذه انا مره ما جانا. بالعكس احنا اي مبدع
0: وعلى حرصه الاذاعه الاردنيه مشكورين بالقائمين عليها ومشكورين بجميع الشباب الموجودين.
1: الله يعزك، احنا حريصين على اظهار الابداع وين ما كان، وهذا حقكم علينا، وان شاء الله يا وضح من زايد الازود ونشوفك باماكن ان شاء الله اعلى واعلى، لانك يعني صوره للشاب الاردني اللي نقل التجربه الاردنيه بشكل الطبيعي من غير تكلف ولا تصنع.
0: بارك الله فيك، والله هذا من لطفك.
1: الله يعزك، بس حنا ودنا ننهي معك بقصيدة.
0: أي والله.
1: يلا.
0: أبدأ. صلى على سيدنا محمد. والله في قصيدة جديدة لكن خلص خليها لغير يوم.
1: ليه؟
0: والله ما شاء الله. لا نقولها ما دام.
1: لا خذ راحتك والله خذ راحتك اللي محضره.
0: والله لا نقولها، لا بالله نقولها.
1: يا.
0: أقول خبا نقع العراق ورفت الراية على المرقاب. يتحدث للسنين المقبلة عن عهدها الفاني بيارق عز حنوها قبايلنا بدم رقاب وطاح بظلها عمري وبت نعيش ونعاني لعين اللي كتبت بدمعها قصة وله وإعجاب ولا مالت بهودج من قصيد إلا على شاني تعلت كل عرش من الفخار محملة بالقاب وقلدها الكرام تاج يشد الضيف والعاني يشدها الدهر مين انتي ولدت لدة استغراب وقالت دور اسمي في صحيح المجد تلقاني هي الأردن وطن خمسة الحروف بكلمة الترحاب روت من دم أهاليها وخضر كفها الحاني
1: يا سلام.
0: هي الأردن عروس الأزمنة دين وحسن وانساب رسمت أفراحها حلم على صفحات وجداني وجيت أحبي من حدود الظما عاشق من لي أتاب وأقول الله يا جمن من الحرية هرواني سنة يا ديرتي دمعي على خد الوفا ينساب اليوم النس مشتيني منين وقلت عدواني على نزعة جدود شرعوا للمستحيل أبواب عبر من صدرها التاريخ للقاصي وللداني وعلى غفلة على غفلة من أحفاده عاثوا في كفك المنصاب قبل يوقف نزيفه صفحوبه حضرة الجاني وانا في مفرق الجيلين الأردن قلبي شاب وظل الأول بحبك ولا أدري من هو الثاني. كتبتك والقصيدة خمسيلة والهوى غلاب رجيتك تمتحي دمعي قبل صح الله لساني.
1: الله عليك وصح الله لسانك.
0: صح الله أبجنك.
1: وهذه القصيدة اللي ودك تعز علينا يعني ما كنا راح نسامحك لو سمعناها بمكان ثاني.
0: لا والله إلا الشرف.
1: الله يعزك.
0: وطننا عزيز علينا وإحنا نعامل وطننا معاونة العشق.
1: الله يعزك. يستاهل الوطن وتستاهلون التفوق والتقدم. شكرا وضاح العدوان. شكرا على هذا اللقاء الجميل. إن شاء الله نشوفك بأماكن أفضل ويعني مسيرتك تكون بإذن الله يعني منتشر أكثر وأكثر. شكرا وضاح.
0: أشكرك كل الحب والاحترام.

0: يا هلا ويا مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات، وتحديدا برنامج مساء الخير من بوح الريف والبادية. ولازلنا في محطة المملكة الأردنية الهاشمية مع المبدعين، مبدعين الشعر، اسم تسلل إلى قلوب أهل الشعر بفنه وشعره وبنه إبداعه، دخل قلوبهم تواضع ذاته وعظمة إبداعه، كان يمكن بوابة عبور إلى قلوب محبين الشعر ومذوقين الشعر، له بصمة خاصة عالية في الشعر، كان ولا زال أحد نجوم السوشيال ميديا اللي فتحوا أبواب واسعة للإبداع وسهلوا على الباحثين عن الشعر الوصول إلى التجربة الشعرية. نرحب بالشاعر المبدع مالك المناعسة العجارمة، حياك الله شاعرنا ويا هلا ويا مرحبا بك.
1: يا مرحبا، بداية السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا هلا
1: وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا، تحياتي لك أختي سلطان ولمتابعين جميعا، أسعد الله مساءكم، مسي على وطننا، مسي على أوطاننا العربية بالخير، إلى كل مستمع نقول أسعد الله مساءكم وحياكم الله جميعا.
0: الله يعزك، الله يمسك بالخير والنور والسرور. أخي مالك، أنت مبدعين الشعر في المملكة الأردنية الهاشمية ولك محبين في الخارج يا مالك، لكن خلينا نعرف مستمعين ومشاهدين اللي اليوم، من هو مالك العجار ما بعيدا عن الشعر؟
1: بداية مالك العجار ما أخوكم في الله، شاعر أردني، إنسان بسيط ولكنه قوي في معطيات الأدب والثقافة، من الشباب الطموحين، من الشباب اللي شلنا يمكن بتجربتنا المتواضعة شلنا على عاتقنا الشعر والأدب، شلنا هم بلدنا موروثنا إن نوصل هذا الموروث، نوصل هذا الأدب إلى إلى إلى كل بقاع الدنيا، لأن بلدنا يستحق منا أن نوصل.
0: يمكن هذه رسالتكم أنتم كشعراء، جزاكم الله خير على هالإطراء الجميل وهالصورة الجميلة اللي أنتم قاعدين توصلونه.
1: والله خير، واجبنا الواحد شو ما قدم الإنسان لبلده يبقى مقصرا.
0: الله يعزك.
1: في حق هذا البلد الذي احتوى والذي أنجب والذي ربى والذي كبر وعلم.
0: الله يعزك.
1: في الخير منا.
0: يستاهل الأردن. أستاذ مالك، لك قصيدة بعنوان ملاك سجلت حضور لافت وتصدرت يعني مواقع تواصل بالأردن وخارج الأردن، مش قصة هالقصيدة؟
1: الله أكبر، ملاك، ملاك هي القصيدة التي كتبت والقصيدة التي لم تكتب بعد، ملاك كاتبة قبل سنتين كنت في أحد المساحات والبثوث في تيك توك، قلت قصيدة عن الأبناء، أنا ما عندي أبناء، فكانت القصيدة مؤثرة وأثرت في الموجودين، فكانت الكاتبة من ضمن الناس اللي كانوا موجودين. ثاني يوم كانت تابعين بعض أنا وهي، دخلت مساحتي تكلمت في الكومنت شوي، إلا قالت أستاذ أنا بطلع أسألك إذا عندك مجال للسؤال، طبعا يعني ما نقصر حنا يعني مساحاتنا مفتوحة للجميع، طلعت معي والله بالمساحة وسألت أسئلة بالشعر وبالأدب، يعني أسئلة كانت عميقة، فمن ذيك اللحظة صار يعني تواصل بيني وبينها في الأدب إلى أن أتى اليوم، فقالت أنت ما عندك أبناء؟ قلت لها لا ما عندي أبناء، قالت أنا جيتك من خلال ذيك القصيدة، أنا بنتك، أنا بنتك إذا تقبل. قلت أبد،
0: أثرت بك الكلمة؟
1: أبد والله،
0: نعم يعني. وكتبت عليها.
1: فبعد سنة بالضبط، بعد سنة من ذاك الكلام، وضمنوا طبعا شوفي تواصلاتي معها كلها في القصائد وفي النصوص الأدبية اللي هي تكتبها، يعني أغلب نقاشاتنا نقدية أدبية، إلى أن كان لها لقاء على إحدى المنصات في تيك توك، فلما رحبت قالت أنا أهلي موجودين يسمعوني، أنا أرحب بأبوي مالك، لما قالت أبوي ولدت القصيدة من ذلك الوقت.
0: طيب نقدر نسمع جزء منه يا أستاذ مالك؟
1: قصيدة ملاك أسمعكم إياها كاملة إن شاء الله.
0: إيه.
1: يقول طفلة من النور ما تعرف خيوط الظلام، لا شدة التامها يشرق صباح السعد، ملاك قطعة فخر ممزوجة بالسلام نسخة كرامة، ولا تشبه الغيرة أحد تلبس من الطيب عفتها ستر واحترام لجالها الشين تمشي ما تلفت أبد لا مال ظل الوفاء تعدل ميول الكلام هي ويسير فوق الأمل لابس حروفه وعد ما تعرف تزل حتى لو يزل الأنام ترقى على الصح ما تكسر رجول الأمد بيها من الحل ما يعمي عيون الحرام وبيها من الصدق ما يبني البيت عمد ما تشبه إلا أبوها في فنون الكلام قصيدة بلغلاجتها مدامه ولد مثل الشجر تورث وتعطي ثمار السلام في ظلها يستظل وما يخاف العهد شيخة أناقة ربيبة مجد بنت الكرام متسيدة فارقة عيشته طيب ورغد منطوقها سر من عمق العطاء والغمام اللي يا حكت ينتثر بالجو حب ورعد في قلبها يا شبل المعروف بعد احتشام توفي وعوده لو ان الوقت بها جحد.
0: الله عليك صح الله لسانك واحتل شانك. الله يعزك محبينك كثار يا استاذ مالك. في مداخلة مهمة من احد الشعراء المبدعين حب انه يدخل معنا بهذا اللقاء، رحب بالشاعر محمد خليط العنزي ونقول له يلا حيك استاذ محمد بهذا اللقاء الجميل مع المبدع مالك العجارمة.
2: الله يحييك، الله يحييك اخي سلطان، الله يحييك وكل شكر على هذه المداخلة. يعني اسمحوا لي اني انا اخذ دقيقة ونص
0: اكثر
2: من البرنامج. اختي سلطان وانت تتربعين على عرش الاعلام الثقافي التراث الاردني، اسمحي لي بهذه العجاله السريعه ان اشكر برنامجك العظيم واذاعتنا الاردنيه الحبيبه. فهذا البرنامج اتاح لنا الفرصه ونحن نغترف بمسامعنا ووجداننا هذه اللوحات الشعريه التراثيه الاصيله والوجدانيه النبيله الساحره باختلاف اللهجات والثقافات والمدارس الشعرية ذات المغزى الإنساني والتي تجسد لنا تجربة إنسانية فريدة في مراحلها المختلفة والتي تنساب في المتلقي وتملأه بالتساؤلات والاحتمالات وتأويلها بظمأ المستمع وتغلغل الناقد في طيات ومسامات وخفايا كل كلمة وتجربة شعرية. أجد الشاعر مالك المنعسة أخوي وحبيبي قد تجاوز مراحل الشاعر المبتدئ والذي يحاول مجاراة الشعراء الآخرين إلى مرحلة الشاعر صاحب المدرسة الخاصة صحيح. المستقلة مثل مدرسة الجيش الشعرية وأراه شاعر المرحلة القادمة في مراحل التطور الشعري النبطي الأردني.
0: يا سلام استاهل مالك.
2: تحياتي لك يا أختي سلطان.
0: الله يعزك.
2: تحياتي لأخي وصديقي أبو ميلاد وبالتوفيق إن شاء الله.
0: الله
2: وأتمنى أن نسمع المزيد من الشعر.
0: أكيد نستغل كل فترة. الله يعزك أستاذ مالك، والله محبينك كثار قاعدين يمدحون بك، يعني
1: هذا فضل الله عليك.
0: هذه المداخلة الجميلة من الشاعر محمد خليف العنزي أنا أشكره عليها، لأنه سبحان الله مثل ما قلت قبل شوية أنه الشعراء المبدعين دائما متواضعين يعطون آراءهم بالشعراء من غير تكلف ولا تصنع، وهذا يعني الحال عندنا. ودي أسألك سؤال ثاني، الأردني اليوم يا أستاذ مالك يعيش مرحلة لافتة في الشعر والأدب بشكل عام، ما شاء الله يعني عندنا حراك ما شاء الله، يمكن أستاذ محمد الله يسهل عليه، الأردن اليوم يعيش حراك شعري لافت وجميل والكل الأنظار عليه، شو اللي ساعدكم بهذا الانتشار أخوي مالك؟
1: بداية اسمحي لي أشكر أستاذي محمد خليف العنزي أبو مانع الشاعر اللي يمكن واكب بالعشر 15 سنة الأخيرة موهبة مالك وعلى اطلاع. شكرا يا أبو مانع، شكرا لهالروح الجميلة. أنا أعتبرك الأب الروحي لكثير من شعراء وطني. وطني من البدايات، من البدايات ولاد بالشعراء ولاد
0: صحيح
1: بالأدب ولاد بالشعر. أكيد قصائد الشعراء عظام، شعراء بني صخير، شعراء العدوان، شعراء قبيلتي، ولا يعد ولا يحصى. يمكن قبل هذه السنوات الأخيرة كان في في ركود، ممكن طبيعة الحياة ممكن، لكن بالعشر سنوات الأخيرة 15 سنة أنا أشوف من خلال دراستي وكثير من رأي الإخوان أن الحراك الأدبي والثقافي كان ناهضا وزاد نهوضا في هذه السنوات الأخيرة.
0: صحيح، هذا قاعدين نشوفه حنا.
1: يرجع لأسباب، أولا يرجع للإعلام الأردني والميسي طبعا مشكورة
0: الله يعزك
1: اللي تمثلين ركن من هذا أركان الإعلام الأردني،
0: فضلك الله يعزك.
1: الاهتمام الزائد في السنوات الأخيرة من الإعلام الأردني. ثانيا أنا أشوف وجهة نظري أن في سبب رئيسي هو الذي نهب، هو التنافسية المحمودة بين الشعراء.
0: نعم، التنافس الشريف الجميل هذا اللي قاعد يصنع لنا نجوم.
1: التنافسية ما دام هناك روح التنافسية بين الشعراء فالشعر ينتهض ويعلو ويرقد. ما ننسى المسابقات.
0: صحيح.
1: المسابقات الشعرية، واسمحي لي من هذا المنبر الكريم أني أرفع أجمل مساء، أجمل تحية لسيدي صاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله طال الله في عمره وفي عمر سيدنا. المسابقة المستحدثة من 5 سنوات هي الآن الموسم السادس.

0: المسابقة زادت من قيمة الشعر بين الشعراء ورفعت، وإحنا نشوف كل موسم يتقدم لنا باقة جميلة من إخوان الشعراء ومن أخواتنا الشاعرات. فهذه الأسباب أنا أشوف هي الأسباب العظيمة زادت نهوضا في الشعر الأردني، كان ناهضا وزاد نهوضا وعلوا.
1: صحيح. طيب خلينا نسمع منك شعر أستاذ مالك، بدنا نستغل كل دقيقة إحنا
0: نسمع شعر. طيب أنا أسمعكم اليوم، شفت عندك في حسابك شاعرنا أستاذنا محمود العزام.
1: نعم. أبو ناصر الله يمسيه بالخير.
0: أبو ناصر كان طريبني قصيدة أنا ألقيها على مسامعكم. طبعا إذا كان
1: سبقتن علي كنت ودي أطلب منك بالختام بس يلا.
0: أبشر وأنا أخوك الله يسلمك. إذا كان أبويا يسمعني هو والعيال خبر متعللين أمسي على أبويا،
1: وحنا نمسي عليهم بكل خير وإن شاء الله أنه يكونون قاعدين يسمعونك.
0: يقول على صوته الشعور تنام عينك وفي رمشك سوالف عاشقينك، تمش دموعك بكم الأماني وتنتق على المخدة يا سنينك، رفيق الجرح وشواقك يتامى على راس الأمل تمسح يدينك، يقير وما معك غير المحبة كريم ومدتك تحشم يمينك، يبه وخطوط وجهك عاتبتني تجاعيد وربت بجمل سنينك، قضيت العمر من شاني وخواتي دفعت الكاش من أحمر وتينك، تعبت وما تقول إنك تعاني بعز الضيق ضحكك وسط عينك، مع صوت الفجر تكرم حزامك، مع صوت الفجر تكرب حزامك، تسج قدامك وتقصد معينك، تحوش من جيوب الأرض رزقك هنا وهناك، تسرح في بطينك عرق وجهك حروف من المحبة كأنه يقول قصة والدينك، عفيف وما رضيت إلا علوك يطيبك وانت موعد ناطرينك، حنون وما قسى قلبك علينا رجانا تحسبه أمر الحنينك، شجيع وما تخاف إلا إلهك، رحوم إليا لجالك قاصدينك، زرعت اسمك على رأس الكرامة شمخت وما حسبت الحاسدينك، يبه يا قبل تشواقي روحي حروف اسمك منارة جاهلينك، عسى عمري فدا عمرك ونفسي ومالي والولد فدوى العينك، تعيش وعمرك أطول يا حبيبي وعلى التقوى عسى ربي يعينك.
1: الله عليك، صح الله لسانك، أجمل شعر اللي ينكتب بالوالدين، وحنا من هذا المنبر نوجه له التحية ونقول له الله يطول بعمرك وإن شاء الله كل أيامك سعادة وهنا. أستاذ مالك، تشوف أن السوشيال ميديا اليوم خدمة الشاعر الأردني بما أنه إحنا قاعدين نشوف لكم نشاط كبير على مواقع التواصل الاجتماعي؟
0: السوشيال ميديا خدمة الشعراء بشكل عام، مو بس على مستوى شعراء الأردني.
1: نعم.
0: يعني السوشيال ميديا قصرت المسافة. يعني لما يكون عندك محتوى جميل، شعر حقيقي.
1: نعم.
0: وتنزل فيه حساباتك في المواقع، الناس تصل للناس. أنا أشوف أن السوشيال ميديا بالسنوات الأخيرة خلينا نقول هي الطريق الأقصر والأجمل إذا أحسنت استخدامها للوصول.
1: أنا كنت هذا اللي أسأله، اليوم في ضجيج بالسوشيال ميديا وخلينا نقول يعني ما في ترتيب، العامي على الطامي على قولتهم، كل من قال أنا شاعر، كل واحد كتب له بيتين قال أنا شاعر. اليوم أنتم كشعراء اتجاهكم تجاه الشعر وتجاه السوشيال ميديا أنه تكون بطريقة لبقة ومحترمة وجميلة علشان المتلقي يقدر يستفيد منه؟
0: والله شوفي، هنالك منصات عديدة كثيرة لإخواني الشعراء اللي معروفين، منصات تجمع الشعر، تجمع الشعراء الحقيقيين.
1: نعم.
0: وفي الجميع والله يحارب، خصوصا بالتيك توك، تعرف التيك توك لأنه منصة مرئية وكثير من البثوث الإخوان الشعراء.
1: نعم. تعطي مساحة.
0: حاربنا والله كثير من الآفة، من يدعون الشعر ومن يهدمونه، حاربنا حنا كثير من الإخوان والله. لكن قلت لك اللي عنده شعر حقيقي
1: يقدر يوصل،
0: يصل
1: نعم. بسهولة. لا وبعد يا أستاذ مالك الإصرار، إنك أنت لو في محاربين ولو في مثلا خلينا نقول اللي يكسرون هالمجاديف، أنت يعني عندك إصرار على الوصول وعلى النجاح.
0: والله يدخلون. شوف أنا أقول شيء، أنا دائما أقول لنفسي، أقول أنت لم تخلق

0: لكي ترضي جميع الناس.
1: بالضبط.
0: والناس لم يخلقوا لكي يرضوك. أكيد في ناس ما يحبك يدخلك، في ناس بتعليقاتك يعني تنزل أنت مقطع أبيات في حسابك الرسمي يدخل ناس أنت متى صرت شاعر أو.
1: بالضبط.
0: هذا الشيء ما يحبط مالك ولا اللي مثل مالك، وفي ناس أجزل من مالك، ووين ما تروح لك كارهين ولك حاسدين.
1: صح.
0: لكن زي ما تفضل فيه الإصرار يوصل.
1: نعم.
0: والإصرار مع الإبداع الحقيقي يوصل.
1: نعم. وحنا شايفين هذا الإصرار عند مالك العجارمة يعني بها الدقيقة الأخيرة اللي ظلت معنا، ودي أشكرك على اللقاء الجميل برغم أنه دقائق معدودة، لكن وصلنا تجربة شاعر أردني جميل شاب إلى يمكن مو بس الأردن إلى الوطن العربي. أتمنى لك التوفيق أخوي مالك العجارمة، وإن شاء الله مسيرتك الشعرية تكون بي بي بي بشكل أكبر وأوسع، ونشوفك إن شاء الله بأعلى المراتب بإذن الله.
0: الله يجزاك خير. شكرا يا أم سلطان. شكرا جزيلا.
1: يا حياك الله. مستمعينا الكرام، يمكن احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا لأول شيء لضيوفنا لليوم المبدعين الجزلين، وايضا ودي اشكر فريق العمل الله يعطيكم الف عافيه، مبدعنا دائما اللي يتعب معنا ربيع السرايره من التنفيذ الهندسي الاذاعي والاخراج سعيد حماد، وسفيان المحاميد من المراقبه الرئيسيه يعطيكم الف عافيه. وشكرا لرحيل الخادم من السوشيال ميديا، كنت معكم انا سهر الجبور على مدار ساعه ونصف. إن شاء الله ألتقي بكم الأسبوع القادم إن كان في العمري بقية. تصبحون على ألف خير.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10 ليلا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكم العام لأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة الأسترالية، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. كما عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موتستين، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. تفاصيل لقاءات جلالة الملك مع الزميل رامي الرشق.
1: عقد جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأسترالية كامبرا مباحثات مع الحاكمة العامة لأستراليا سام موستن، تناولت سبل الارتقاء بالعلاقات بين الأردن وأستراليا ومجمل المستجدات في المنطقة. وأعرب جلالته عن فخره بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، والتي شهدت العام الماضي مرور 50 عاما على تأسيسها، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتجارة واستثمارات القطاع الخاص في الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين. كما ثمن جلالته الدعم الذي تقدمه أستراليا للأردن في قطاعات حيوية، إضافة إلى دورها في دعم الجهود الإغاثية للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في غزة. وأكد جلالة الملك حرص المملكة على زيادة التبادل السياحي بين البلدين، مشيرا إلى فرصة تشجيع الأستراليين المهتمين بالسياحة الدينية على زيارة الأردن لحضور ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عماد السيد المسيح المغطس. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة واستعادة استقرار الدول العربية وأمن شعوبها، مشيدا بمواقف أستراليا الداعمة لتحقيق السلام الإقليمي. كما نبه إلى خطورة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين واتخاذ الحكومة الإسرائيلية الأوضاع في المنطقة ذريعة لفرض واقع جديد في الضفة الغربية والقدس وغزة. وتناولت المباحثات كذلك التطورات في سوريا ولبنان وأهمية دعم أمن البلدين واستقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما. من جانبها، أكدت الحاكمة العامة لأستراليا اعتزازها بعمق العلاقات بين أستراليا والأردن وحرصها على توسيعها في مختلف القطاعات، مشيدة بجهود المملكة في العمل نحو الاستقرار وخفض التصعيد وبدور الأردن الإنساني. ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر الحكومة الأسترالية في كامبيرا، جرت لجلالته مراسم استقبال رسمية ودون كلمة في سجل كبار الزوار. وكان جلالة الملك قد أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في العاصمة كامبيرا، ركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الشعبين الصديقين. وأكد جلالته خلال المباحثات أن العلاقات بين الأردن وأستراليا مستمرة في النمو وتكتسب أهمية متزايدة، معربا عن الحرص على تعميق الشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية. كما ثمن دور أستراليا في دعم جهود الإغاثة الإنسانية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بغزة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي لمساعيه للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والتي تمتد تبعاتها إلى الإقليم بأكمله. كما أعاد جلالته التأكيد على رفض الأردن لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية الاستمرار

0: مضارب في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في عدة مجالات، مثمنا مساعي الأردن بقيادة جلالة الملك لتحقيق الاستقرار في المنطقة وخفض التصعيد ودعم المملكة للتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
1: كما التقى جلالة الملك عبد الله الثاني في كامبيرا زعيم المعارضة في البرلمان الأسترالي أنغوس تايلور، وبحثا علاقات الصداقة بين الأردن وأستراليا وأبرز التطورات إقليميا ودوليا. وأكد جلالته خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لخفض التصعيد في المنطقة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية وغزة والقدس. هذا وأصدر الأردن وأستراليا بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي التي عقدت في كامبيرا. وأكد البيان على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن والازدهار ومتانة الشراكة الدفاعية والترحيب بمواصلة توطيدها. كما أكد على تعزيز التعاون في العلوم والتكنولوجيا والتعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات والزراعة والأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب. كما رحب البيان بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الصحة النفسية. وشدد البيان على رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني. كما ثمنت أستراليا جهود الأردن لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإدانة الهجمات الإيرانية على المملكة. كما أكدت أستراليا أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية المتعلقة باللاجئين التي يبذلها الأردن. أكد نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال زيارته وزارة العمل أهمية مواصلة تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات القضائية بما يدعم منظومة العدالة ويخدم المواطنين. وأشار سمو ولي العهد خلال الزيارة إلى أهمية تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية وتطوير البنى التحتية في المحاكم لتعزيز استقلالية القضاء وتسريع الإجراءات. وشدد سموه على ضرورة مواصلة أتمتة خدمات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتا إلى ضرورة التأكد من جاهزية الخدمات الإلكترونية قبل إطلاقها وقياس الأثر الذي تحققه جميع خدماتها بشكل دوري لتطويرها. عقد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لقاء مع حزب الميثاق الوطني، وذلك ضمن سلسلة جديدة من اللقاءات ستشمل جميع الأحزاب وفي إطار نهج الحكومة بالتواصل والتشاور مع جميع القطاعات. وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور عدد من الوزراء وأمين عام الحزب حديث الخريشة ورئيس المجلس المركزي للحزب دكتور أسامة مسيح مناقشة جملة من الملفات على رأسها برنامج التحديث السياسي في المرحلة المقبلة. كما عرض رئيس الوزراء مجمل ما تقوم به الحكومة بالإضافة إلى السياسات تجاه القضايا المختلفة. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في القدس. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردن ورفضه لهذه الخطوة باعتبارها خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد أن أي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعد باطلة ولا شرعية ومنعدمة الأثر القانوني. وجدد المجالي التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وإلى تطورات الأوضاع بين المتمردين الحوثيين في اليمن والسعودية، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صواريخ كروز وباليستية ومسيرات في مناطق متفرقة بينها الرياض والمنطقة الجنوبية، فيما تواصل جماعة الحوثيين استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء السعودية. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن ويقرأه ليث العكروش.
2: موجة جديدة من التصعيد العسكري شهدته الساعات الماضية بين السعودية وجماعة الحوثي تتمثل في تبادل الهجمات الصاروخية المكثفة والعمليات الجوية والبرية الواسعة، وسط تحذيرات دولية وأممية من انزلاق اليمن نحو حرب شاملة. في ظل هذه الهجمات، أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية اليوم أنه اعترض 4 صواريخ كروز و3 مسيرات فوق الرياض والمنطقة الجنوبية، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. وسمع دوي انفجارات قوية في العاصمة الرياض، فيما أرسلت السلطات السعودية أنذارا عبر الهواتف بوجود تهديد جوي في ظل تصعيد الحوثيين اليمنيين هجماتهم على السعودية. وأعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. هذا وأعلنت الرياض في وقت مبكر اليوم إصابة 4 أشخاص هم امرأتان ورجل وطفل بشظايا صاروخ في العاصمة، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. كما تعرض مساء أمس موقع إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران لهجوم تسبب في حريق محدود دون وقوع إصابات. وبينما يواصل الحوثيون هجماتهم، تتوعد السعودية بدورها بعواقب وخيمة، حيث أعلنت أمس استهدافها لمنشآت نفطية في مناطق يمنية خاضعة لسيطرة الحوثيين. ومع تواصل التصعيد، قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفاة تابعة لأرامكو في الرياض. وأضافت أن العمليات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية ستستمر خلال الأيام المقبلة.
1: وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. وسمع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها بكثافة شرق دير البلح وسط القطاع وجنوب خان يونس. ونتابع نشرة الأخبار سيدتي وسادتي بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، حيث تتصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مع تهديدات أمريكية بمواصلة الضغط على طهران مقابل لجوء إيران إلى أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز في محاولة للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. التفاصيل مع الزميلة لبنى الفقهاء.
3: تتواصل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في ظل تصعيد التصريحات السياسية وتزايد التوتر في مضيق هرمز الذي يشكل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار النفط واضطراب حركة الملاحة البحرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، متوعدا طهران بتلقينها درسا قاسيا ومؤكدا أن صبر واشنطن تجاهها قد نفد، كما شدد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، متوقعا انخفاض أسعار الطاقة بشدة بمجرد انتهاء الحرب. في المقابل، قال مسؤولان إيرانيان كبيران إن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن العابرة لمضيق هرمز بهدف الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 تشرين المقبل. وبحسب المسؤولين بدأت إيران قبل نحو 10 أيام استخدام أساليب هجومية مختلفة ضد السفن التي تعتبرها مخالفة

0: لقيودها، فيما أظهرت تحليلات تستند إلى بيانات من مصادر في قطاع الأمن البحري وبلاغات تلقتها هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ارتفاع الهجمات على السفن التجارية العابرة للمضيق إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الحرب، مع استهداف سفن في مناطق تتجاوز المضيق بينها مياه قبالة سواحل قطر والإمارات. وتأتي هذه التطورات في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران وسط خلافات بشأن البرنامج النووي وشروط إنهاء الحرب، فيما تفرض الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية وتوسع العقوبات الاقتصادية للضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع. اقتصاديا، أدت الحرب واضطرابات إمدادات النفط إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط على أسواق الطاقة، إذ بلغ سعر خام برنت نحو 106 دولارات و58 سنتا للبرميل اليوم، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يبقى مضيق هرمز والملف النووي الإيراني من أبرز العوامل المؤثرة في مسار المواجهة وسط استمرار الخلافات بشأن شروط التسوية ومستقبل حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم الخميس انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى ولفترة قصيرة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الأسترالي والحاكمة العامة لأستراليا. جلالة الملك يشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة إقليمية شاملة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين. الأردن وأستراليا يصدران بيانا مشتركا يؤكد على الصداقة الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل والالتزام المشترك بالسلام والأمن. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يزور وزارة العدل ويؤكد أهمية مواصلة تطوير خدماتها. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجال من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذا كنت مقيماً في الأردن مهما كانت جنسيتك أنت معني بالتعداد. التعداد العام للسكان والمساكن 2026 من 1 إلى 31 يشمل الأردنيين وجميع القاطنين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية. لن يتم سؤالك عن حالة إقامتك أو صلاحية تصريحك، فالتعداد للأغراض الإحصائية فقط. مشاركتك واجب. مواطناً كنت أم مقيماً، تعاون مع الباحث الإحصائي وقدم معلومات دقيقة لنخطط معاً لخدمات أفضل للجميع. تعدادنا لمستقبل أفضل.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية، كتبها للإذاعة يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير.

0: إخراج حسين الطبيشات.
1: أنا إلي 5 دقايق بحكي وحضرتك ما عم بترد علي.
0: لأني مش فاهم عليك إيش بتحكي، كلمات مش واضحة وجمل مش راكبة على بعضها، إيش مالك؟
1: بدي أشوف لو ما في لغة مشتركة بيننا، كيف رح نفهم على بعض؟
0: أيوة فهمت قصدك، بدك تعرفي كيف بدت اللغات بين البشر.
1: يا عيني عليك، بدي أعرف وين ومتى وكيف صارت اللغة.
0: اسمعي يا ستي، إيش بحكي التاريخ؟ بدأت اللغة مع بداية الإنسان، ولأنه الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي يعيش ضمن مجتمعات، فتوجب عليه إيجاد طريقة لكي يتواصل مع غيره من البشر، ولأنهم بيعيشوا في جماعات فمن الطبيعي أن ينشأ علاقة تعاونية ومنفعية لتحقيق مصالحهم، مثل تأمين متطلباتهم الأساسية كالغذاء والماء والحماية. ولكي يديروا مجتمعاتهم بكفاءة كان يجب أن يجدوا طريقة لكي يتواصلوا مع بعضهم ليحققوا مطالبهم المشتركة، وأن يقوموا بتسمية هذه الأدوات والموارد التي كانوا يستخدمونها باسم شائع متفق عليه، أو لكي يحذروا بعضهم من خطر سواء كان كارثة طبيعية أو حيوان مفترس. وأيضاً لأن الإنسان كائن انفعالي بطبيعة الحال ولديه مشاعر وأحاسيس ورغبات، فكان عليه أن يجد طريقة لكي يعبر عن مشاعره ورغباته، مثل الفرح والخوف والحزن والغضب والجوع والألم.
1: حلو الكلام، بس مش المطلوب. أنا بعرف إنه أول ما بدأ الإنسان في تقليد أصوات الطبيعة، مثل صوت الرياح وأصوات الحيوانات، والكلام كان عبارة عن تقليد للأصوات في بيئته، يعني بدت الأصوات همهمات مش أكثر، ومع الزمن تحولت هاي الهمهمات لأصوات واضحة. بس أنا اللي سألت عنه تاريخ اللغة.
0: تاريخ اللغة عند الشعوب قصدك؟
1: بالضبط، تاريخ اللغة عند الشعوب.

0: بيقول التاريخ إنه اللغة اليونانية الأصلية التي تعود إلى 4000 عام قبل الميلاد هي أقدم لغات العالم، وبعض الخبراء أعادوا وجودها إلى أكثر من 5000 عام. وهناك لغة قديمة جداً وهي اللغة اللاتينية التي نطق بها الرومان القدماء وتعود إلى 1000 عام قبل الميلاد، كما وهناك لغة سنسكريتية. ولا يزال هناك قريتان نادرتان جداً في الهند تتحدثان بهذه اللغة حتى اليوم باعتبارها لغة إقليمية. وأخيراً هناك لغة التأمل وهي في الأصل هندية، ويتفق معظم العلماء أن هذه اللغة نشأت حوالي عام 300 قبل الميلاد. أما اللغة الصينية وهي تشير إلى عدة لغات ذات الأصل الصيني التبتي، وهي أيضاً لغة قديمة جداً ترجع أصولها إلى عام 2000 قبل الميلاد. والمعتقد أنه بدأ الإنسان في النشاطات البدائية مثل الصيد وجمع الأغراض، ومع مرور الزمن تطور البشر بحضاراتهم ومجتمعاتهم، وظهرت حرف ومهن متقدمة مثل الزراعة والرعي والتجارة والصناعة، وعشان هيك ازدادت اللغة ثراء مع مرور الزمن. وساعد على تطوير وانتشار اللغة أيضا هجرة الناس من مكان لآخر بغرض التجارة، وصار مثلا الغزو والحروب وانتشار الديانات كمان أثر في اللغة.
1: لغاية الآن ما في نظرية مقنعة تثبت كيف بدأت اللغة.
0: قصدك النظريات عن بداية اللغة؟
1: أها،
0: في نظريات كثيرة، بس أهم 4 نظريات اسمع. أول هاي النظريات نظرية الوحي، وتقول النظرية إن اللغة هي وحي وإلهام من الله سبحانه وتعالى للبشر، ولا دخل للبشر في صنعها، يعني أن الله علم سيدنا آدم عليه السلام جميع الأسماء والصفات والنباتات والحيوانات والمعادن والصخور ونوع الجنسين بجميع اللغات، منها العربية والسريانية والفارسية والعبرانية والرومية.

وغيرها، فلما نزل الأرض علمها لأولاده وانتشرت في الأرض، ولاقت النظرية قبولاً كبيراً بين أصحاب الديانات، واستدلوا بالآية وعلم آدم الأسماء كلها، ويقولون إن الله علم آدم الأسماء كلها.

0: طيب هاي إحدى النظريات، غيرها إيش في كمان؟
1: النظرية الثانية نظرية الإصلاح. هاي النظرية بتقول إنه اللغة هي صناعة بشرية وليست وحي من الله، يعني أنه تم الاصطلاح عليها بين البشر ووضعوا الألفاظ والمصطلحات واتفقوا عليها فيما بينهم، أي أن الله سبحانه وتعالى أوجد ملكة الإبداع والابتكار في الإنسان التي تجعله يبتكر المفردات والأسماء، وأن اللغة لم تظهر فجأة بل هي تدريجية بطيئة. ولهذا نستطيع تفسير تنوع اللغات، لأن كل شعب اصطلح ألفاظاً ومفردات مختلفة عن الشعوب الأخرى حسب البيئة والمكان التي ولدت فيه.
0: نوعاً ما مقبولة، بس يعني أعطيني نظريات كمان.
1: النظرية الثالثة نظرية المحاكاة، يعني التقليد، وإنه أصل اللغة هي أصوات بدائية عبارة عن محاكاة وتقليد للبيئة المحيطة، سواء كانت أصوات الحيوانات أو أصوات مظاهر الطبيعة عندما تحصل، مثل دوي البحر وحنين الرعد وخرير الماء، أو أنها أصوات عفوية نتيجة للرغبات والانفعالات للبيئة المحيطة. بعدها اتطورت إلى جمل وكلمات معقدة فيما بعد، كالمراحل التي يمر بها الطفل من بداية ولادته حتى يستطيع إخراج أول كلماته، لأن الطفل قبل قدرته على نطق الكلمات المفهومة يقلد الأصوات التي يسمعها حوله من الأبوين أو أصوات الألعاب والموسيقى، ويستخدم إشارات عفوية بجسمه لكي يعبر عن مشاعره ورغباته، ويخرج دندنات وغنغنات غير مفهومة، وهي عبارة عن محاكاة للكلام والأصوات التي يسمعها، وتتطور كلما تطورت الخلايا العصبية والعقلية والمراكز المسؤولة عن الكلام والنطق.
0: طيب وآخر نظرية شو بتقول؟
1: آخر نظرية يا ستي شمولية، يعني تجمع بين النظريات الثلاث في أن اللغة أصلها وحي من الله، لكنه أعطى الإنسان القدرة على ابتكار الكلمات والتعبير عن المصطلحات وتركه يخترعها كيف شاء، بما في ذلك عن طريق محاكاة الأصوات الموجودة في الطبيعة وطرق أخرى.

0: طيب، لنفرض النظريات الأربعة صحيحة، ليش بتختلف اللغات عن بعضها بين الشعوب؟
1: من أسباب اختلاف اللغات هجرة وتفرق البشر في أنحاء العالم بحثاً عن بيئات أفضل في الطعام والمناخ، ولهذا نرى أن الأراضي القابعة بجانب الأنهار بنيت عليها أعظم الحضارات البشرية مثل الحضارة المصرية والصينية والهندية، واللغات التي نشأت في تلك الحضارات كانت وليدة المناخ وطبيعة الحياة وكيف اصطلحت تلك الشعوب على اختراع ألفاظها ومفرداتها.
0: بس في لغات بتندثر، وفي لغة اسمها اللغة الأم، هاي اللغة الأصلية ممكن تتفرع منها لغات كتيرة.
1: يا ستي صحيح، بيعتقد العلماء أن اللغات الموجودة حالياً كان أصلها لغة أصلية أو لغة أم، وتفرعت منها لغات أخرى تحمل نفس الصفات المشتركة في التركيب والنحو والقواعد الأصلية، لكن طرأ عليها تغييرات على مدار السنين بسبب اختلاف أو تبدل الكلمات والمصطلحات والقواعد ومراحل صعود وهبوط الأمم، ولأن اللغة مقترنة بالمجتمعات التي ولدت فيها، فالمجتمعات التي تطورت وارتقت

0: لغتها تتطور وترتقي معها، والمجتمعات التي تندثر وتموت لغتها تموت وتندثر معها. ومثال على اللغات الحية الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية التي ترجع إلى أصل لاتيني، أو اللغة العربية والعبرية والآرامية ترجع إلى اللغة السامية. أما اللغات الميتة التي اندثرت مثل الآشورية والسومارية والفرعونية.
1: نعم، هذا صحيح، ويدل على أن اللغة كائن حي يتطور بمرور الزمن.

0: طيب، أنت شرحت عن اللغة وتطورها.
1: مزبوط، أنت كان سؤالك هيك.
0: بس اللي كنت بدي أعرفه عن اللغة العربية، لغتنا يعني.
1: اللغة العربية من ضمن اللغات اللي حكينا عنها.
0: مزبوط، لكن بدنا نبحث بشكل خاص في اللغة العربية.
1: يا ست، اللغة العربية ضاربة في عمق التاريخ، يعني ما إجت صدفة، بالعكس إلها جذور وآلاف السنين، وهي جزء من اللغات السامية اللي كانت موجودة زي الأكادية والآرامية. واللغة العربية اتطورت ومرت بمراحل إلى أن وصلت للشكل الحالي، ولحتى صارت لغة مميزة وإلها نظامها وقواعدها.
0: طيب كيف بدنا نعرف صحة المعلومات هاي؟
1: من الآثار، من آثار وجدت في عدة أماكن مثل آثار البتراء وشمال الجزيرة العربية وكتابات ونقوش. صحيح إنها كانت بدايات بسيطة، لكنها مهمة جداً في فهم تطور اللغة، والنقوش النبطية اللي ظهرت بعدين كانت أكثر تطوراً، ومنها بنشوف إنه الكتابة العربية كانت معروفة للجميع.
0: واللغة العربية أخذت مكانها بعد نزول القرآن الكريم وصارت معيار بلاغة وأدب.
1: نعم، ومع دخول الأمم في الإسلام صار لازم يتعلموا اللغة العربية حتى يقدروا يفهموا الآيات، وهذا ساهم في انتشار اللغة العربية بشكل كبير. والكتابة العربية كمان اتطورت حتى تخدم النصوص القرآنية، وهذا كان له دور كبير مش بس في انتشار اللغة العربية، كمان في معرفة أنواع الخطوط زي الخط الكوفي والنسخ وغيرها من أنواع الخطوط.
0: وبرضو الفتوحات الإسلامية لما انتشرت وتوسعت كان إلها دور في انتشار اللغة العربية.
1: أكيد، لما توسعت الفتوحات اتوسعت اللغة وصارت لغة العلم، فظهرت حركات الترجمة من علوم العالم، وظهر اللي كتبوا كتبهم بالعربية مثل ابن سينا والخوارزمي اللي أثرت في العلوم كلها.
0: بس معقول العرب كانوا يحكوا مع بعض باللغة الفصحى زي ما بنشوف في المسلسلات التاريخية؟
1: ممكن في البدايات، بس بعدين مع مرور الزمن ما عادت اللغة الفصحى، لأنه ظهرت لهجات عامية بنسميها اللهجات المحكية، فظلت اللغة الفصحى لغة الكتابة والعلم، لكن العامية ظلت جزء من حياتنا اليومية.
0: أرجو أن نكون قدمنا ما فيه من المتعة والفائدة. شكراً لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
2: كنتم مع البرنامج الإذاعي الرواية عن أصل الحكاية. كتبها يوسف العموري. تقديم رسمية عبده وحسام المناصير. المونتاج والموسيقى عبد الرزاق مطرية.

0: أخرجها حسين طبيشات.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: مساء الخير مستمعينا في حلقة جديدة من اللقاء المفتوح. زاوية قانونية جديدة نأخذها بالبحث والتفصيل. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. وأكيد بتقدر تسمعونا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون grtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون grtv كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. مستمعينا دائما من حي الزملاء فريق العمل لهذا اليوم، الزميل محمد عبيدات من الهندسة الإذاعية، ونحيي الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، يسعد مساكم. اليوم من خلال حلقتنا القانونية، ودائما المحاماة مرتبطة ارتباط وثيق وهي ابنة القانون، وهي مش بس ممكن نحكي عنها مهنة لحتى يكون فيها الدفاع عن الحقوق أمام المحاكم. ممكن نعتبر المحاماة رسالة لها علاقة بسيادة القانون، ترسيخ العدالة، مواكبة كل التحولات اللي ممكن يشهدها أو تشهدها مجتمعاتنا. اليوم من خلال هذا العالم المتسارع، من خلال تشريعات تكنولوجيا، في كثير مهم موضوع التعاون ما بين المحامين الشباب العرب. يعني اليوم لما نحكي عن قانون نحكي على مستوى عربي مش بس على مستوى وطني. تبادل خبرات، تجارب، بناء رؤية قانونية قادرة إنه هي تتعامل مع كل التحديات، مع الاستحقاقات المستقبلية. اليوم من خلال هذه الحلقة الخاصة راح نسلط الضوء على المنظمة العربية للمحامين الشباب، راح نتعرف عليها، نشأتها، أهدافها، أيضا آلية الانتساب لهذه المنظمة، شو أهم فعالياتها، المؤتمرات، دورها بموضوع تعزيز التعاون القانوني العربي، وأيضا دورها بممكن تذليل التحديات الجديدة اللي فعلا بيفرضها علينا الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في مهنة المحاماة بشكل عام. الحديث أكثر بيسعدنا مستمعينا وبيشرفنا يعني نرحب بضيوفنا الأكارم من داخل استوديوهات الإذاعة الأردنية، الأستاذ الدكتور مصطفى ياغي، العضو المؤسس والرئيس السابق للمنظمة العربية للمحامين الشباب. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا شرفنا.
1: أهلا فيك ست نجود. أهلا فيك.
0: وأكيد بدنا نرحب برئيس المنظمة حاليا المحامي علاء الدين سليمان العبادي. أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا فيك.
0: شرفتونا
2: على الاستضافة.
0: شرفتونا اليوم.
2: الله يخليك.
0: واليوم بالبداية لو بدنا نحكي عن المنظمة من ناحية الظروف اللي قادت لتأسيس مثل هيك منظمة تحت مسمى المنظمة العربية للمحامين الشباب، رح نبدأ معك يا دكتور مصطفى.
1: تسلمي لي ست نجود، يسعد مساكي ومساء جميع المستمعين الإذاعة الأردنية على امتداد تراب هذا الوطن الغالي، وبشكرك على هذه الاستضافة، وبشكر أيضا فريقك في الإعداد والإخراج. لا شك أن هذه المنظمة العربية للمحامين الشباب كانت حلم كل محامي عربي شاب للوصول إلى مبتغاه من خلال تأسيس هذه المنظمة، التي شهدت حقيقة في 20 من شهر شباط عام 2000 ولادة عسيرة في العاصمة الليبية طرابلس آنذاك. وقد تم تأسيس هذه المنظمة من خلال محامين مشاركين من 8 دول عربية آنذاك، وقد كنت قد تشرفت بأن أكون الوحيد من الأردن والممثل في تأسيس هذه المنظمة ووضع قانونها الأساسي، وفيما بعد اللوائح الداخلية، النظام الداخلي والنظام المالي. تهدف هذه المنظمة في الواقع وفي الأساس إلى تعزيز أواصر الصداقة والمعرفة والترابط ما بين المحامين في الوطن العربي، والهدف الأسمى في ذلك هي توحيد تشريعات العربية في إطار مهنة المحاماة.
0: نعم.
1: وكنا وما زلنا ننشد أن يكون لدينا قانون محاماة عربي موحد في هذه المنظمة، وما زال العمل الحقيقة يعني جاري لتحقيق هذا الطموح، ونأمل أن يكون قريبا. هذه المنظمة اليوم بدأت بثمان دول عربية، لكنها اليوم بحمد الله وبفضله وبفضل القائمين عليها والرؤساء الذين خلفونا في هذه المنظمة وعلى رأسهم وآخرهم اليوم أخي وصديقي سعادة الأستاذ علاء العبادي. أصبح لدينا منضمين من أكثر من 15 دولة عربية، وهذا الاستقطاب بحد ذاته هو قصة نجاح لهذه المنظمة.
0: نعم يعني يحسب لكم دائما لما يكون في شيء عربي بننبسط، لما يكون الأساس يعني من فكر أردني.
1: طبعا لماذا 15؟

0: عش لو
1: نعم
0: سألتيني، لأنه إحنا نعتمد في القانون الأساسي على اعتماد المحامين الذين لديهم نقابات منتخبة.
1: نعم
0: هلا في بعض الدول العربية ليس لديها نقابات
1: نقابة
0: منتخبة،
1: محامي
0: ليس
1: منتخبة
0: ليس
1: تعيين.
0: لا بالضبط، هي
1: نعم
0: يعني جمعيات على شكل جمعيات تعين تعيين
1: نعم
0: تكون مسؤول يعني تحت إشراف وزارات العدل. هذه حقيقة غير مقبولة لا لدينا في الاشتراك ولا مقبولة حتى لدى اتحاد المحامين العرب. لكن نحن يعني لدينا ما يسمى بالعضوية الفردية، نستطيع يعني أن نستقطب محامين
1: مستقلين.
0: حتى من المهجر. لدينا نص أيضا يتيح
1: جميل.
0: للمحامين العرب المقيمين في المهجر أن ينضموا إلى هذه المنظمة.
1: يعني اليوم لو نحكي بالحاجة اللي جاءت منها من أجلها أو اللي جاءت لتلبيتها هذه
0: أنا بدي
1: المنظمة.
0: أحكي لك هذه الحاجة،
1: نعم
0: حقيقة هي حاجة مهنية بحتة إبداعية تهدف إلى صقل شخصيات المحامي الشاب العربي وقدرته على وتمكينه من مهارات الترافع وتمكينه من مهنة المحاماة.
1: نعم
0: هي في الأساس هي مهنية بعيدة عن، ليس لها علاقة بالسياسة، وإن كانت السياسة هي جزء من
1: نعم
0: حياتنا ويومياتنا، لكن في المقام الأساسي هي مهنية بحتة، مهنية تعمل على تحفيز الشباب، تعمل على تكوينهم، تعمل على تدريبهم، تعمل
1: نعم
0: على صقل شخصياتهم، تعرفهم بكل التطورات وكل الأشياء التي تدخل عالم المحاماة وعالم القضاء وعالم الدفاع.
1: نعم سنعود لك دكتور مصطفى. اليوم أستاذ علاء الدين بموضوع يعني من خلال رئاستك الحالية اليوم، شو اللي بيميز هذه المنظمة عن التجمعات والاتحادات القانونية الأخرى؟
2: أكرر شكري على هذه الاستضافة. وما يميز المنظمة العربية للمحامين الشباب نوعية المحامين الذين ينتسبون لهذه المنظمة. المنظمة من شروط انتسابها أن يكون المحامي دون سن 45 عاما، وأن يكون مثل ما تفضل أخي الكبير الدكتور مصطفى، أن يكون منتسب للنقابات المهنية، والمشاركات التي يشاركها المحامين في المؤتمرات العربية والدولية التابعة للمنظمة العربية للمحامين الشباب أغلبها تكون على نفقة المحامي المبادر.
1: نعم
2: فالمحامي المبادر هو الذي يبحث عن التميز، يبحث عن الخروج من بوتقة المحامي التقليدي أو العمل التقليدي للمحاماة، فبطبيعة الحال لا يقبل على هذه الخطوة إلا كل محامي لديه طموح مبادر لأن يكون محامي مميز في مجالات متعددة، ليس محاميا يذهب إلى المحكمة ويحضر جلسته ويترافع ثم يعود إلى المكتب في روتين يومي في هذا الشكل، لا بل يخرج إلى عالم العلاقات الدولية مع زملاء المحامين، يتعرف على الثقافات القانونية ما بين الدول العربية ومحيطها، ينقل خبراته إلى زملائه ويستقطب من خبرات زملائه في الدول العربية وينشرها في دولته.
1: في دولته. نعم جميل جدا. يعني اليوم احنا بالبداية حكينا أصلا هي مهنة المحاماة هي رسالة أكثر من أنه هي مهنة روتينية.
0: صحيح.
1: يعني نعود لك دكتور مصطفى، اليوم من خلال فكرة إنشاء هذه المنظمة أكيد في هناك تحديات واجهتكم كمؤسسين.
0: ما لا شك في ذلك،
1: نعم.
0: تحديات واجهتنا في بداية التأسيس قلت لك أنها يعني شهدت ولادة عسيرة، وأيضا واجهتنا تحديات كبيرة واعتراضات كثيرة، كان على رأسها اتحاد المحامي العرب الذي كان يعتقد أن هذا الهيكل في حال نجاحه وفي حال تقدمه سيشكل عائقا أو بديلا لاتحاد المحامين العرب. كثير من النقابات العربية وقت ذاك بتحريض أيضا من اتحاد المحامين العرب لم تعترف بهذه المنظمة، وحتى وصل الأمر في بعض من هذه النقابات إلى فرض عقوبات تأديبية وإجراءات تأديبية على المحامين المنتسبين إليها الذين يرغبون بالانتساب إلى هذه المنظمة. لكن احنا بنقول خلال الأعوام الماضية، احنا بنحكي اليوم عن تقريبا 26 سنة، احنا السنة الماضية احتفلنا باليوبيل الفضي لهذه المنظمة. نقول احنا اليوم الحمد لله بخير. الجميع علم بأن هذه المنظمة هي منظمة مهنية، وإذا لم تكن ظهيرا للاتحاد ولنقاباتها لن تكون رديفا لأي منهم. اليوم

0: ما احنا عم نستقطب نقابات كثير اليوم، النقباء كثيرين بوقفوا مع هذه المنظمة
1: جميل.
0: وبدعموها. يعني احنا حتى في افتتاح هذا المؤتمر، المؤتمر عمان الذي تستضيفه هذه العاصمة، عاصمة الوفاق والاتفاق، والتي دائما ما يرغب كل المشاركين أن يكون لدينا نشاط في عمان، لأنهم يعني يحبوا عمان
1: نعم
0: ويحبوا الأردن وأهل الأردن وملك الأردن حقيقة. يعني هذه مش مجامل، مش
1: نعم
0: لأن اليوم
1: نعم
0: مستضيفين،
1: يحسب لنا.
0: يعني هذه بشهادة الجميع، لأنه ربما يعني نكون أقدر على التنظيم واستحضار الوفود واستضافة هذه الوفود. اليوم اللي بيميز الأردنيين جميعا، وزي ما حكى أخي علاء قبل شوي، هذه المنظمة تعتمد على جيوب أفرادها، هذه المنظمة لا تتلقى أي دعم خارجي من أي جهة كانت، لا عربية ولا أجنبية، هذه الجهة فقط اليوم الذين يتدافعون لاستضافة هذه الضيوف، هذه الوفود وهذه المؤتمرات هم الأردنيين الكرماء بطبعهم،
1: نعم
0: النشامة حقيقة، اللي كلهم يتدافعوا، بدهم يستضيفوا الوفود اليوم ويستضيفوا الوفود بكرة، وبدهم الناس اللي بده ياخذهم من الأوتيل وينيموا عنده بالبيت. احنا شبكة العلاقات هاي خلال الأعوام الماضية 26 يعني فتحت لنا آفاق كبيرة. أنا اليوم لما بروح على أي مكان في الوطن العربي أنا لا أجد أنني يعني ذاهب إلى مكان غريب فيه، من لحظة وصولي إلى المطار حتى مغادرتي أرض هذه البلد يعني أكون معززا مكرما، وكذلك الجميع بالنسبة له.
1: نفس الشيء.
0: وهذا بحد ذاته كان هو الرصيد الأكبر اللي شكلته اليوم قاعدة هذه المنظمة في علاقات الشباب مع بعضهم، في تعاونهم أيضا في كثير من الملفات. اليوم أيضا فتحت آفاق عمل لكثير من الشباب. اليوم معني محامي كويتي عنده قضية بالأردن، بيحكي مع محامي أردني من يعني تعرف عليه، تعرف على خبراته، تعرف على قدراته، وهي أيضا كمان فتحت باب
1: فعلا
0: للعمل، وفتحت باب للاجتهاد، وفتحت باب للتميز أيضا في يعني من خلال هذه المنظمة.
1: وشكل معلقات صداقة
0: فالمنظمة اليوم شكلت يعني شكلت حوافز كثير للشباب، لذلك اليوم الشباب عندما يتدفعون سواء كانوا محامين أو محاميات يتدفعون للدخول إلى هذه المنظمة هم لفتح يعني هذه الآفاق وللتعرف على الثقافات أيضا القانونية.
1: جميل
0: اليوم
1: جدا.
0: أنا في القانون التونسي أستطيع أن أترافع، في القانون المصري أستطيع أن أترافع لأنه صار في عندي خبرة، في القانون الجزائري أستطيع لأنه صار في عندنا خبرة، اطلعنا على هذه القوانين سواء كانت قوانين يعني شكلية تحكم القواعد والإجراءات إقامة الدعوة أمام القضاء، أو قوانين موضوعية يعني تسقط على موضوع الدعوة. ففي الواقع هذه الخبرة بحد ذاتها
1: فعلا
0: هي
1: فعلا
0: خبرة مكتسبة لدى الجميع.
1: نعم. يعني دكتور قبل ما أنتقل للأستاذ علاء الدين، بس بدنا نحكي يعني إذا في أبرز محطات بتعتز فيها خلال فترة الرئاسة للمنظمة.
0: أبرز المحطات اللي أنا بعتز فيها خلال فترة الرئاسة وخلال فترة التأسيس، لأنه
1: نعم.
0: إحنا كانت قريبة من بعض، يعني ما بين الإرهاصات الكبيرة التي واجهناها وما بين فترة الرئاسة. يعني أنا كنت في فترة رئاستي كنا منكسر الجليد لأول مرة ومنستضيف مؤتمر في عمان في 2006، يعني بعد 6 سنوات من عمر المنظمة.
1: نعم.
0: وكان الذي يحضر ويلقي كلمة كان الأمين العام لاتحاد المحامي العرب.
1: جميل.
0: يعني كسرنا هذا الجمود الكبير
1: نعم.
0: في خلال يعني وهذا الجبل الجليد الكبير اللي كان يشكل لنا عائق كبير، كسرنا هذا الجمود واستضفنا الأمين العام الله يرحمه توفى، استضفناه في عمان وكان له كلمة في الافتتاح. وبدأنا بعد ذلك أن نكسر كثير من الحواجز، لأنه أدركوا هؤلاء شيوخ المهنة وكبار هاي المهنة أنه إحنا زي ما حكيت لك مش بديل لهم، بل على العكس إحنا يعني رديف وظهير ونستطيع
1: وتعاون.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: لدرجة أن حتى في لغايات إجهاض هذه الفكرة في البدايات فكر الاتحاد العربي ولأول مرة بفكر بإنشاء لجنة وتشكيل لجنة للمحامين الشباب وقت ذاك، وفشلت هذه اللجنة.
1: نعم.
0: لأنه كانت المنظمة أكثر استقطابا للشباب من الاتحاد.
1: نعم. يعني نعم. يمكن آمنوا من خلال نعم. أفكارها ومبادئها. اليوم يعني أستاذ علاء الدين، لو بدنا نحكي عن يعني المنظمة كيف تدار، يعني من خلال رئاستك اليوم، يعني دور الهيئات، اللجان، آلية العمل.
2: تدار المنظمة العربية المحامين الشباب بواسطة الزملاء المنتخبين رؤساء للفروع، والذين تشكلوا بموجب انتخابات مباشرة من الهيئة العامة، ويسمى المكتب التنفيذي.
1: نعم.
2: المكتب التنفيذي هو عبارة عن مشكل من رئيس المنظمة ونائب رئيس المنظمة وأمين

0: السر وأمين المال ورؤساء الفروع في جميع الدول العربية. هذا المكتب هو صاحب القرار وصاحب الصلاحية باتخاذ القرارات لمصلحة الهيئة العامة في المنظمة، هو صاحب الصلاحية في إقرار المؤتمرات وتواريخها والدول المستضيفة والتنسيق بالعموم للمؤتمر، وترك الأمور الخاصة في المؤتمرات التي تدار في الدول إلى المكتب التنفيذي في الدولة وليس في المنظمة.
1: جميل.
0: فهو الذي يدير المؤتمر في دولته والذي يقوم بعمل برنامجه ويوجه الدعوات لحضور المؤتمرات، بصرف النظر عن الصلاحيات المستقلة لرئيس المنظمة بتوقيع اتفاقيات بروتوكول مع المؤسسات القانونية لتبادل الخبرات و تبادل الزيارات الثقافية القانونية في المؤتمرات وفي ورش العمل وفي الندوات. وبالنتيجة المنظمة تدار من قبل المكتب التنفيذي ورئيس المنظمة.
1: نعم، تفضلت أنت بالبداية كمان عن شروط الانتساب، يكون عمره 45 سنة فأقل.
0: نعم
1: نعم، ويكون عضو بنقابة المحامين في بلده،
0: في دولته،
2: ومزاول، شرط أن يكون مزاولا
1: ومزاول،
2: وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبة تأديبية من نقابته. نعم. خصوصا هذه أيضا من أهم الشروط لقبول الترشح. نعم. وقبول العضوية. نعم. بدي أضيف بس كمان للهياكل، هياكل المنظمة اللي تفضل فيه أخي على احنا اليوم في ثلاث هياكل للمنظمة. في المؤتمر العام وهو الذي يعني عنده صلاحيات في إقرار القانون الأساسي وفي إقرار اللوائح الداخلية بتنسيب من المكتب التنفيذي، وعنده صلاحيات كثيرة في الواقع، وله أيضا حق الصلاحية في انتخاب المجلس المنظمة. أن أولا المؤتمر العام، مجلس المنظمة يتألف من 4 أعضاء من كل دولة عربية، وهذا المجلس هو الذي ينتج عنه المكتب التنفيذي الذي أشار إليه أخي علاء، وهو الذي يتألف من الرئيس ونائب الرئيس وأمين المال وأمين الصندوق، بالإضافة إلى رؤساء الفروع اللي هم موجودين في الدول المشاركة في المؤتمر. نعم. وأيضا كل هيكل له صلاحياته المحددة بموجب القانون الأساسي وبموجب اللائحة الداخلية التي توضح بعض المسائل اللي يعني وردت على شكل مبدأ عام فيه. نعم. في القانون الأساسي.
1: نعم أستاذ علاء، اليوم موضوع يعني الدول العربية يعني كل فترة بتكون دولة هي ماسكة الرئاسة ولا برضو انتخابات؟
0: لا، ما في هي انتخابات.
1: نعم.
0: يعني لا يوجد شرط في أنه انتخابات دورية لكل دولة.
1: نعم.
0: دورة محددة.
1: لا
0: هي انتخابات
2: كل سنتين.
1: نعم.
0: كل سنتين بإقرار من المؤتمر العام.
1: نعم.
0: وعلى هامش أعمال المؤتمر العام تجري الانتخابات وتفرز الرئيس مع نائب الرئيس مع أمين السر وأمين المال والمكتب التنفيذي اللي هما رؤساء الفروع
1: بالدول المشاركة. نعم. اليوم لما نحكي عن يعني لو بدي أحكي عن أبرز ممكن المؤتمرات والملتقيات اللي تم تنظيمها يعني من خلال المنظمة على مدار 26 عام،
0: يعني أنا بهاي التاريخ يعني.
1: نعم.
0: تسألني عن التاريخ ففي بظل وجود دكتور مصطفى.
1: نعم. نبدأ فيهم.
0: اللي هو العضو المؤسس.
1: نعم.
0: هو الأدرى.
1: نعم.
2: سيدتي إحنا يعني هذه المنظمة في كل الحد الأعلى كل 6 شهور لديها
1: مؤتمر
2: أو ندوة أو نشاط. إحنا حتى على هامش مؤتمر عمان في أيضا بكون في ندوة أو في محاضرة أو في ورشة عمل على هامش. حتى المؤتمر منخلي قبل بيوم منخلي في ندوة، في عندنا ندوة لها علاقة مرتبطة بموضوع تحديات الذكاء الاصطناعي وعمل المحامين في القانون.
1: نعم.
2: وأيضا هذه الندوة تستضيف خبراء قانونيين على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي ومتحدثين، ولدينا فيها 3 محاور وكل محور فيه ربما 3 إلى 4 جلسات. لذلك نقول دائما لماذا يندفع المحامي الشاب نحو هذه المنظمة؟ لأنه يريد أن يراكم خبرة على خبرة ويريد أن يطور معرفة القانونية في كثير من البلود. اليوم المحامي الشاب في ظل هذا التطور التكنولوجي وهذا الفضاء الواسع يوم لابد له أن يعيد النظر في كثير من حساباته وكثير مما تعلم على مقاعد الدرس يعني ويكتسب مهارات أكبر للتعامل مع القادم الأيام. في الواقع يعني اليوم في خطورة من الذكاء الاصطناعي يعني يحل محل المحامي، رغم أن وجهة نظري الشخصية يعني متمسك فيها وما زلت أقول أن المحامي الجاد والمحامي المبدع والمحامي المتمكن لن يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي على الإطلاق. من سيلجأ إلى الذكاء الاصطناعي، وأنا هاي من خلال هذه الإذاعة بوجه رسالة لكل المحامين اللي بيعتمدوا على الذكاء الاصطناعي أنه هذا بغشكو، لأنه لا يستطيع إسقاط النظرية على واقع القضية التي أمامك. ربما يعني يعطيك تعطي أنت معلومة غلط يعطيك إجابة غلط، وبالتالي أنت بتهدر حق موكلك في الدفاع أو في الإدعاء.
1: نعم فعلا اليوم الذكاء الاصطناعي هو تحدي حتى لجميع المجالات مش بس للمحامين. اليوم من خلال هاي الفعاليات كيف أنا بدي يعني أحول هاي الفعاليات لتعاون فعلا عملي وتبادل خبرات على مستوى قانوني وعلى مستوى الدول؟
0: يعني احنا على موضوع مؤتمرنا اللي هو مهنة المحاماة في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي، مثلا في اليوم الأول مقسم إلى ثلاث محاور نقاشية، كل محور موجود فيه 4 من الزملاء من جميع الدول العربية لطرح الأفكار، لطرح الآراء، لطرح القضايا وطرح البدائل
2: والتجارب
0: ونقلها إلى باقي الزملاء المستمعين. فهذا هو الطريق إلى نقل الثقافات ما بين المحامين العرب، بالإضافة إلى التوصيات التي تخرج من المؤتمر والتوصيات الختامية التي تستنبط جميع الأفكار في بوتقة واحدة وتخرج بها بإيجابياتها والتحذير من سلبياتها. مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، آلية استعمالك للذكاء الاصطناعي، إذا أنت ابتديت تستعمله خطأ فالنتيجة حتما خطأ. استعملته بالطريقة الصحيحة سوف تحصل على نتيجة صحيحة، لكن يجب أن تدقق على النتيجة. لا تتكل عليها كثيرا بالنتيجة، كونه بعض المدخلات تنتج عندك مخرجات بغير قانونك أنت، كمثلا كقانون أردني ممكن تحط واقعة يعطيك قانون كويتي، يعطيك قانون سعودي، يعطيك قانون ليبي، تسقطها على قضيتك ومن ثم ينعكس سلبا على موكلك وينعكس سلبا على مسلكك المهني في النقابة. يقوم بتحويله إلى لجنة السلوك ولجنة التأديب فقط لغايات أنه استعمل الذكاء الاصطناعي
1: بطريقة خاطئة
0: سلبية.
1: نعم. اليوم دكتور مصطفى، دور المنظمة اليوم بمناقشة التشريعات العربية اليوم إنه يكون في شيء مشترك لحتى أطور الممارسات المهنية بمهنة المحاماة على مستوى عربي، وإنه يكون في يعني زي ما تفضلت انه انا مثلا بقدر انه محامي مثلا كويتي بقدر انه يستشير محامي اردني من خلال مثلا تعارفه، من خلال تبادل الخبرات. اليوم قديش لكم دور بانه انا اناقش تشريعات مشتركه على مستوى الدول العربيه؟
2: هلا كل التشريعات وكل القوانين وكل التحديات في الوطن العربي الموجوده كلها ناقشناها من خلال اوراق عمل وورشات عمل ومؤتمرات. يعني انا باقي لك كل سنه، يعني كل دوره في عندنا بالحد الأدنى خلال السنتين في عندنا 4 دورات. وأحسب يعني 26 سنة في 4 على هذا المدار. تناولنا فيها عديد القضايا وعديد التحديات، ودائما المنظمة تواكب كل ما هو جديد. اليوم احنا عم نفكر حتى بطريقة أكثر يعني تقدما، أنه كيف لهذه التشريعات العربية أن تجرم استخدامات الغير صحية أو الغير سليمة للذكاء الاصطناعي. لأنه زي ما حكى لك قبل شوي الأستاذ علاء، أنت اليوم مش أنا ما بدي محامي عبارة عن ريبوت يعني فقط يدخل المسألة وتطلع له مطبوعة وروح يقدمها. في حقوق للمواطنين، هذه الحقوق للمواطنين يجب أن تصان ويجب أن تحمى ويجب أن يكون المحامي قادرا على حمايتها وعلى الدفاع عنها وفق إمكانياته. لازم يطور إمكانياته، لا يعتمد على الغير على الإطلاق، لأنه اعتماده على الغير بهذه الطريقة تماما زي طالب باحث الدكتوراه اليوم لما بيروح لي على الذكاء الاصطناعي بتكتب له رسالة هو مش فاهم لا أبعادها ولا فاهم فحواها ولا موضوعها, وبالآخر بيجي يقول لي والله هذا يعني بي اتش دي هذا دكتور. لا, لذلك احنا يعني أماني في المراحل القادمة أنا شغالين على أنه احنا نشوف ما هي الجوانب التي يمكن تجريمها, مش بس للمحامي, المحامي والطبيب والصيدلي وكل الناس أصحاب المهن اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي ليغنيهم عن أو ليخفي عيوبهم في الواقع. لأنه احنا اليوم في سوق مفتوح, اليوم في منافسة حقيقية. لماذا

0: خلينا نقول الغير مجتهد يأخذ حق المجتهد من خلال استعانته بمثل هذه الوسائل اللي أصلا يعني هي أخذت المعلومة بشكل أو بآخر من شخص آخر، وربما هذه المعلومة التي أخذها الذكاء الاصطناعي من مصطفى مثلا على في قضية منع معارضة عندي تزبطش عناصرها، وإن كانت لدى الأستاذ على قضية منع معارضة تزبطش في عناصرها، لأن قد تكون مختلفة، قد تكون مختلفة في التوصيف، في نطاق الاعتداء، في كذا، في قد تكون مختلفة
1: في صفة الاستعمال، في كل شيء.
2: يعني كل قضية لها خصوصيتها أصلا،
0: لا شك
2: يعني
0: في ذلك. نعم.
2: يعني
0: نعم.
2: حتى لو تشابهت جميع الأركان بس في خصوصية لكل قضية.
0: طبعاً.
2: نعم.
0: طبعاً.
2: اليوم يعني من خلال هذه المؤتمرات وهذه الملتقيات على مدار يعني سنويا أو مثلا على مدار أشهر، اليوم شو فرص بناء شراكات اليوم مع نقابات محامين، مع جامعات، ممكن كليات القانون، مؤسسات قانونية عربية؟ يعني أنا بحس ممكن كان بيكون فرصة لحتى يكون هناك تشبيك.
1: يعني الفرص بفضل الله حصلنا عليها. نعم. على مدى 26 عام مدينا جسور التعاون مع اتحادات الحقوقيين، الاتحاد. نعم. الحقوقيين العرب.
2: نعم.
1: بالتعاون في مجالات المؤتمرات والندوات وورش العمل، أصبحت المنظمة جزء أساسي من الأعضاء المشاركين في مؤتمرات اتحاد الحقوقيين العرب، والمقابل نفس الأمر، بالإضافة إلى بعض الجمعيات المحامين في دول الخليج العربي مثل الكويت ومثل قطر والبحرين. أصبحت المؤتمرات التي تقام في تلك الدول من أوائل الجهات التي يتم دعوتها لحضور هذه المؤتمرات هي المنظمة العربية المحامي الشباب. المنظمة على مدى 26 عام لم تغلق بابها في أي جهة قانونية رسمية، هيئة، جمعية، نقابة محامين، لا، على العكس، مدت يدها للتعاون مع جميع دولنا العربية، مع جميع جمعياتنا ونقاباتنا، وبفضل الله الآن بعد 26 عام أصبح لدينا مجموعة من الزملاء شكلوا شراكات في مكاتب المحاماة فيما بينهم، والفضل يعود أولا وأخيرا للمنظمة العربية المحامية الشباب. وبالمناسبة في مؤتمرات المنظمة العربية المحامية الشباب خرجنا من الطابع التقليدي للمؤتمر.
2: نعم.
1: المؤتمر الصارم هو حضور المحاضرة ومن ثم المغادرة، كل ضيف إلى غرفته وإلى المطار ومغادرة البلاد.
2: التوصيات بتكون مكتوبة من قبل المؤتمر مرات.
1: صحيح. لا، مش على التوصيات، أنا بحكي على الضيوف وآلية. نعم. التعامل ما بين أعضاء المنظمة وضيوفهم.
2: نعم.
1: أصبح ضيوف المنظمة هم عائلة واحدة.
2: جميل.
1: على هامش أعمال المؤتمر وبعد انتهائه.
2: نعم.
1: لابد أن يكون هناك زيارات ورحلات سياحية إلى المناطق الدولة التي يتم فيها إقامة المؤتمر،
0: على معالم
1: المعالم. وتشبيك العلاقات فيما بين المؤتمرين مع بعضهم البعض.
2: جميل. نعم.
1: ليس هو فقط محامي يدخل إلى القاعة ومن ثم يجلس إلى المقعد وينظر إلى الشاشة،
2: خاصة بيحكي القانون جامد،
1: ومن ثم. نعم. ومن ثم يذهب إلى الحجرة في الفندق وثم يغادر إلى البلد. لا، على العكس، التلاقي
2: في علاقات إنسانية بتصير.
1: علاقات إنسانية وعلاقات صداقة وعلاقات شراكة
2: مهنية.
1: ومهنية. نعم، صحيح.
2: نعم. نعم. اليوم دكتور بدي أرجع لموضوع الذكاء الاصطناعي، لأنه يعني مؤتمركم الأخير له علاقة بهذا الموضوع وهذا التحدي. اليوم شو التحدي الأخلاقي؟ يعني القانوني في تحدي قانوني، الأخلاقي خاصة لما إنه يكون أنا يعني انتشار للأسف أدوات الذكاء الاصطناعي، وإنه صار ترند إنه اللي ما بيعرف هاي الأدوات صار أمي. صرنا نحكي عن أمية إلكترونية أكثر من إنه أمية قراءة وكتابة للأسف.
0: قبل ما أجاوب على هذا الجزء. نعم. بدي أضيف اللي تفضل فيه أخي علاء، احنا اليوم عملنا شراكات حقيقيه. نعم. مع جامعه الدول العربيه.
2: جميل.
0: مع وزاره، وعملنا نشاط، عملنا ثلاث انشطه في جامعه الدول العربيه وقت ان كان عصمت عبد المجيد امينا عاما لجامعه الدول العربيه ومن بعده، وكانت من اهم الاشياء المشتركه اننا شكلنا لجنة وقت لرصد الانتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني في التي كان يمارسها الاحتلال.
2: نعم.
0: بل على الأكثر من ذلك ذهبنا إلى لاهاي وصدر قرار على موضوع جدار الفصل العنصري، وكان لدينا أيضا كانت المنظمة حاضرة بقوة، وصدر قرار وقت ذاك بإدانة هذا الجدار واعتباره جدارا للفصل العنصري. اشتغلنا مع حورس، مع وزارة السياحة المصرية وقت ذاك على موضوع الآثار المصرية وتهريبها في العالم. اشتغلنا، عملنا شراكة مع الفيدرالية الفرنسية للمحامين الشباب، وكانت هاي ربما من أولى الشراكات بعد التأسيس المنظمة العربية. عملنا شراكات كثيرة مع جهات قانونية وغير قانونية في الواقع، وعملنا أيضا كثير من مذكرات التفاهم مع جامعات عالمية مرموقة أيضا لتوظيف كل هاي الإمكانيات في خدمة المحامين الشباب وطلاب القانون. عودة على موضوع الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات، أنا حكيت لك من شوي، أولا إحنا اليوم في ظل هذا التطور السريع والانتشار والفضاء الواسع الإلكتروني، لا شك أنه المعلومة أصبحت متاحة بين يدي الجميع. ما عاد في اليوم الجاهل في استخدام التكنولوجيا بصراحة. الأم اليوم مش الذي لا يقرأ ولا يكتب، الأم اليوم الذي لا يجيد استخدام هذه الأدوات أو يتعرف عليها ويتثقف من خلالها. أنا بقول أنه تماما زي ما جبت لك المثال قبل شوي، الأخلاقي والمهني صنوان لا ينفصلان عن بعضهما. لأنك اليوم إذا بدك تستخدم هذا الذكاء الاصطناعي في إطار غير أخلاقي، مثلا اليوم بيستخدموه في إطار الاحتيال الإلكتروني، بلا هاي بيستخدموه اليوم في إطار أنه بيجيب صورة شخص أو بنت ويركبها على جسم مثلا عاري. هذا يعني هاي اليوم هذا شيء له علاقة بارتكاب جرائم، ارتكاب جرائم تتصل إلى حد التزوير والتزوير الجنائي، وارتكاب أيضا جرائم احتيال إلكتروني وابتزاز إلكتروني. لأنه أنت لما بتصور بتأخذ الرأس هذا وبتحطه على جسد عاري وبصير تبتز هاي البنت أو تبتز هذا الشاب بهذه الطريقة، هذه جرائم أيضا عالجتها القوانين، تدخلت التشريعات العربية بسرعة لمعالجة مثل هذه الجرائم، وعندنا احنا قانون الجرائم الإلكترونية. وبالإضافة إلى تطوير وتعديل بعض الجرائم في قانون العقوبات لتتواكب وتتواءم مع هذا الموضوع. احنا بنوجه رسالة من خلال هذه الإذاعة إلى كل شبابنا وبناتنا، انه يعني ان يحذروا من اي روابط، وانه يعني يتحاشوا دائما او يخففوا من نشر هذه الصور الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، لانه قد تستغل بشكل او باخر. الناس الاخلاقيين في هذا العالم كثر، الناس المبتزين كثر، المحتالين كثر. اليوم كثير من ضحايا الفضاء الإلكتروني هذا يقع سواء في الأردن أو غير الأردن نتيجة الاستخدامات غير الأخلاقية لهذه الوسائل.
2: نعم، اليوم لو أنا بدي أرجع موضوع، هلا إحنا مع التطور التكنولوجي وشفنا صار في عنا إجراءات تقاضي عن بعد، وصار في عنا العديد من دخول التكنولوجيا في الخدمات الحكومية واللي يعني لها علاقة أيضا بموضوع الخدمات القانونية. اليوم يعني من خلال عملكم ومن خلال مواكبة هذا التطور اليوم، كيف بتحافظ على خصوصية الموكلين لما يكون في هناك إنه أنا مدخل بيانات وأنا مضطر أستخدم هذا التطور التكنولوجي؟ قديش مهم خصوصية معلومات الموكلين اليوم؟
1: لا شك إنه أي مطور لأي برنامج إلكتروني، نعم، سواء تابع لوزارة العدل أو لأي جهة رسمية حكومية،
2: نعم،
1: يكون محكوم في رقم سري، يكون هذا الرقم ما بين المحامي وما بين الوزارة، نعم، وغير متاح لأي طرف ثالث.
2: يعني أكسس للمحامي نفسه بكل قضايا.
1: أكسس للمحامي، نعم، بما معنى مثلا احنا كمحامين داخل المملكة الأردنية الهاشمية معانا كل محامي يوزر،
2: نعم،
1: موقع وزارة العدل، بتقدم طلبك مثلا على سبيل المثال في دائرة التنفيذ،
2: نعم،
1: الطلب يعرض على القاضي التنفيذ، ومن ثم يقرر فيه القاضي ويعاد إلى اليوزر الخاص فيك أنت كمحامي. لا يمكن لأي محامي آخر أن يدخل على الموقع الخاص فيك والاطلاع على هذا، سواء كان على قرار القاضي أو طلبك أنت كمحامي. جميع هذه المواقع محاطة بسرية عالية، بأمان عالي. لا شك أنه الذكاء الاصطناعي سهل عملية الترافع، عملية تقديم طلباتك إلى، نعم، المحكمة، عملية مراجعتك لقضيتك على سبيل المثال. قبل موضوع المواقع الإلكترونية المشتركة ما بين وزارة العدل والمجلس القضائي والمحامي. لما أنت كمحامي بدك تسأل عن إجراء تم بعد انتهاء جلسات القضية، كنت مجبر أنك تراجع قلم المحكمة وأين وصلت وماذا تم فيها، ويعود إلى الأمر الملف الورقي، ومن كثر استعمال الملفات حتى اقتربت على الاهتراء. إلا أنه
2: الأتمتة
1: وأرشفت جميع الأوراق والمحاضر ومستندات الدعوة سهلت حتى على الموكل على المحامي في إجابة موكله في أي وقت. الآن بتصل معك موكلك الساعة 6 مساء أو 7 مساء بعد انتهاء الدوام الرسمي، يسألك عن دعوة إلى أي مرحلة وصلت، بإمكانك أن تجيبه خلال دقيقة. تعود على اليوزر نيم تبعك، تفتح على رقم القضية، بتشوف آخر إجراء وتخبره مباشرة. في سابق الأوان كنت تطلب منه الانتظار إلى حين الدوام واللجوء إلى المحكمة لغاية الرد على نفس الجواب، على نفس السؤال. لا شك الـ AI والمواقع الإلكترونية سهلت العمل.
2: بس سلاح ذو حدين يمكن، صح؟ لازم يكون في دقة.
1: لا شك. لا شك. لكن بالمجمل هي سهلت على إجراءات عمل المحامي.
2: اليوم لو بدي أرجع على تفضل الدكتور مصطفى على موضوع تحديات التأسيس اليوم بالمرحلة الحالية، شو التحديات اللي بتواجه المنظمة؟
0: هلا المرحلة الحالية بتواجه كل المحامين في على مستوى العالم. اليوم قلت لك تحديات الذكاء الاصطناعي هي من أهم التحديات اليوم في عمل ليس فقط المحامين وإنما كل المهنيين. فما بالك اليوم لما هذا الذكاء الاصطناعي يحل محل المحامي، ويعني هنا
2: احنا شفنا ناطقين اعلاميين
0: اثنين قاعدين بنقول كمان اليوم اتساع المنتسبين، عدد اعداد المنتسبين لمهنه المحاماه ايضا يشكل احد اهم التحديات في اطار المنافسه غير المشروع وفي اطار المهنيه المطلوبه في مهنه المحاماه، وكيف للمحامي ان يتعامل مع ملف. اليوم بيجي عندي موكل بطلب منه أنا 1000 ليرة على قضية، بروح عند محامي ثاني بطلب أخذها 50-60 ليرة. هذه قضية، هذه ربما من أكبر التحديات اليوم والعقبات اللي بتواجه مهنة المحاماة ليس فقط في الأردن. اليوم في بطالة مقنعة في مهنة المحاماة في العالم العربي. كثير من المحامين اليوم يشكو من قلة العمل. ناهيك عن ذلك، أنا في ظني أنه لابد أن يعاد النظر في بعض التشريعات لضبط على الأقل مسألة الدخول إلى نقابة المحامين. اليوم مش مطلوب، طب أنت تطلب مني أن يكون الطبيب عندما يذهب إلى كلية الطب بعد التوجيه لازم يكون 98 وطالع. طيب ليش أنت بتخلي لي كمان لازم يكون في، وهذا ما تعمل عليه بعتقد نقابة المحامين اليوم، يكون على الأقل في عندي حد أدنى لمعدلات القبول في كليات الحقوق 75 فما أكثر، مش فما دون. لحتى تحدي اليوم من هذه الأعداد الهائلة اللي شكلت تحدي كبير على مهنة المحاماة.
2: فعلا اليوم لو بدي من خلال رئاستك الحالية اليوم، شو الخطة لحتى يتم توسيع قاعدة العضوية، تعزيز مشاركة المحامين الشباب من الدول العربية بشكل عام؟
1: لا شك انه احنا ان شاء الله في المؤتمر العام في صدد قرار بعض التعديلات على النظام الداخلي للمنظمة لشمولية الجهات القانونية وإدراج عدد أكبر من الزملاء المحامين للانضمام إلى المنظمة العربية للمحامين الشباب. لكن سوف تبقى المنظمة بفخريتها في انتقاء المحامي ذات المسلك الجيد، ذات المسلك المقبول. مثل ما تفضل الدكتور مصطفى، أحد شروط الانضمام إلى المنظمة العربية للمحامين الشباب أن يكون المحامي غير محكوم بجناية أو جنحة، ويكون حسن السيرة والسلوك أمام نقابته، ومما يميز أعضاء المنظمة. فبطبيعة الحال هذا صاحب المسلك الجيد لابد أن يعكس صورة جيدة.
2: تبحثون عن نوعية أكثر من كم؟
0: بالضبط. نعم. البحث عن النوعية. البحث عن النوعية.
1: نوعية أهم من الكم.
0: شوفي مش ليس فقط البحث عن النوعية. اليوم حكيت لك هذه المنظمة هي مركز استقطاب لكل شخص طامح وباحث عن المعرفة.
2: نعم.
0: وباحث عن التميز وباحث عن تشبيك.
2: شجعتوني أخذ المزاولة أكون معكم
0: عن التشبيك مع زملائه في الوطن العربي. نعم. وإقامة علاقات
2: جميل.
0: وهذه بهذه مهمة لأنه هذه مثلا شو عملت هاي ساعدت كثير من المحامين على تشكيل مكاتب إقليمية
2: إقليمية
0: بالضبط. نعم. عملوا يعني في شركات

0: تطين انه المحامي نفسه يبحث عن هذه
1: عن
0: المنظمه
1: هذه
0: ويقول
1: المنظمة.
0: اريد ان انضم الى صفوف هذه
1: أكيد.
0: المنظمه.
1: نعم، من خلال ما تقومون فيه.
0: وهذه في الواقع يعني ميزه. اليوم يعني قطعنا شوط طويل، قلت لك يعني اجيب لك مثال على نقابتنا. نقابتنا من 2000 لغايه 2000 كسرنا الجمود مع نقابتنا بال 2000، وكان في عندنا نشاط بال 2004،
1: نعم
0: وكان في يعني تشنج واضح. كان في عندنا مؤتمر بعمان، وكان اجتماع مجلس منظمة في
1: نعم
0: عمان، وكان في تشنج واضح لدرجة أنه كادوا أن يمنعونا من إقامة هذا النشاط
1: نعم
0: في عمان. وطلبنا المحافظ آنذاك، محافظ العاصمة، وقلنا له احنا يا سيدي هذول مش ضيوفنا، هذول ضيوف الأردنيين
1: نعم
0: وضيوف الهاشميين، إذا بدكم تروحوهم صاروا واصلين روحوهم، احنا هذا اللقاء. فبعديها كسرنا الجمود بال 2005،
1: نعم
0: وجاء نقيب المحامين مقتذاك الله يذكره بالخير ويعطيه الصحة صالح العرموطي، وافتتح أعمال هذه الدورة وكسرنا الجمود بيننا
1: جميل.
0: وبين نقابة المحامين تقريبا بال 2005.
1: نعم،
0: نعم،
1: وللآن التعاون،
0: واستمرت
1: نعم التعاون
0: والتعاون
1: استمر.
0: حتى لقائنا هذا سيكون يعني على الأرجح طبعا نقيب المحامين الأردنيين حاضرا، وأيضا ربما يكون هذا المؤتمر تحت رعايته.
1: إن شاء الله. أولويات المرحلة المقبلة للمنظمة.
2: أولويات المرحلة المقبلة في المنظمة التوسع الشمولي في الهياكل.
1: جميل.
2: الهياكل والمؤسسات القانونية في الوطن العربي، وليس
1: نعم.
2: الشخوص.
1: نعم.
2: الشخوص مرحب فيهم مثل ما حكيت قبل شوية
1: نعم.
2: بالشروط الشكلية، لكن احنا نتطلع انه المنظمة تمد أيادي التعاون مع الهيئات القانونية. يعني مثلا احنا عندنا عضو منظمة بتونس
1: نعم.
2: اللي هي جمعية الشبان التونسيين،
1: حلو.
2: وهي جمعية تقريبا رديفة للهيئة الوطنية للمحامين في تونس.
1: نعم.
2: يعني مشكلة بموجب قانون، وأعضائها شباب
1: نعم.
2: من المحامين، وهي جزء رئيسي من هيكل
1: المنظمة. جميل.
2: نتطلع أن نضم مزيدا من الهياكل على الصعيد المغرب العربي والشرق الأوسط والخليج العربي. نتطلع إلى مد جسور التعاون ما بين المحامين الأفراد، ما
1: نعم.
2: بين أعضاء المنظمة وبين المحامين في نقاباتهم.
1: نقاباتهم جميل.
2: مما معنى ليس من الشرط أن ينضم المحامي في دولته إلى المنظمة لغايات التعاون، لا بل هو في نقابته والمحامي عضو منظمة في منظمته.
1: نعم.
2: لا مانع من إجراء تعاون قانوني جميل. وعملي فيما بينهم. نعم.
1: برضو عجبني موضوع أنه كمان حتى المحامين في المهجر، يعني المحامي العربي الموجود خارج
0: في المهجر. نعم.
1: نعم. يعني في الدول الغربية.
0: لدينا. نعم. نعم. صحيح.
1: نعم.
0: يعني في إيطاليا عندنا عضو محامي هو في الأصل ليبي، ويترافع مسجل في إيطاليا، وكان سبق كان في عندنا حدا بفرنسا، وعندنا حدا من أمريكا اللاتينية، كان وفي عندنا حدا من ألمانيا، يعني كانوا هذول أعضاء معنا بالمنظمة.
1: اليوم لو بدنا بعد سنوات من التأسيس والعمل، دكتور مصطفى، اليوم شو الإنجاز اللي فعلا بتعتبره كان نقطة تحول في عمل المنظمة وفي مسيرتها للآن؟
0: حكيت لك انه احنا اخترقنا حاجز الصوت
1: نعم.
0: في الواقع، وكسرنا كل جبال الجليد التي كانت امامنا، واليوم المنظمه مع يعني امورها ميسره
1: نعم.
0: وتستطيع
1: منفتحة
0: على الجميع
1: نعم.
0: وتستطيع ان تقوم باي نشاط وباي مؤتمر، وتستطيع ان تفعل ما تشاء وفق طبعا احكام القانون الاساسي
1: نعم.
0: تبعها والنظام الداخلي، وابوابها مشرعه للجميع، يعني تستقبل من يريد هو أن يكون عضوا بشريطة أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة. المنظمة تسير في الاتجاه الصحيح في الواقع. أنا أتمنى على المجلس القادم، إحنا عندنا انتخابات في هذا المؤتمر، المجلس القادم نتمنى عليه أن يكون يعني يضع تصورا أو خطة عمل خلال مدة ولايته اللي هي السنتين القادمات. بالمناسبة يمكن لا يمكن يكون في أن السنة هاي يعني هي مرحلة التكميلية بسبب الظروف وبسبب
1: أكيد.
0: استحالة إقامة المؤتمر العام 12 في موعده اللي كان مقرر في الشهر الثاني من بداية هذا العام.
1: نعم.
0: في ظني أنه اليوم أمامهم

0: تحدي وعبء كبير إن في وضع خطة عمل خلال السنتين القادمات أو الدورة القادمة من خلالها يعني يواجهوا التحديات الذكاء الاصطناعي والعولمة والرقمنة والأتمتة والمسائل هاي، وكيف يوظفوا كل هذه المسائل لخدمة أهداف المحامين في الوطن العربي.
1: نعم، اليوم كيف بتقيسوا اليوم أثر هذه المنظمة لو بعيد عن موضوع المؤتمرات واللقاءات، كيف بتقيسوا أثرها؟
2: بنقيس أثر هاي المنظمة بحجم الطلبات المقدمة من الزملاء المحامين للانضمام إلى المنظمة، هذا الشيء الأساسي، بحجم الدعوات التي توجه ليس فقط لرئيس المنظمة بل لجسم المنظمة في حضور
0: حجم الاعتراف فيها
2: وحجم الاعتراف فيها للمشاركة في جميع النشاطات والمؤتمرات. هذا هو المعيار الرسمي.
1: المعيار نعم. اليوم لو في اختلافات قانونية مثلا وتشريعية بين الدول اليوم ممكن تعيق التعاون القانوني، ولا ممكن من خلال المنظمة يكون في مجال لحتى يكون تبادل لتقريب وجهات النظر، نستفيد من التجارب؟
0: لا، هي ما بتعيق، بتحفز. أنا بدي أحكي لك على شيء. مثلا إحنا اليوم خذي قانون نقابة المحامي الأردنيين، بدي أخذ مسألتين بس، فيه مسألة التأمين الصحي ومسألة التقاعد، وبعديها أجت مسألة صندوق المعونة العاجلة. يعني في كثير من النقابات زي نقابة طرابلس، نقابة لبنان، نقابات زي تونس لم تكن لديها هذه الصناديق وهذه الأفكار. اليوم من خلال هذا الانخراط وهذا التشبيك وهذا تبادل الخبرات، اليوم فتحوا وليبيا مثلا، أنا بعرف مطلع على كثير من النقابات، فبدأوا يعني يعدلوا تشريعاتهم بما يتواءم وخدمة محاميهم. صار في عندهم تأمين صحي، وصار في عندهم تقاعد، وصار في عندهم معونة عاجلة، وهكذا دواليك. فإحنا اليوم نقول أنه هذا التبادل الخبرات بحد ذاته هو اللي بعض الإنسان حافز التطوير، وأنا بقول اليوم هي محفز المنظمة، لأنه الناس صارت تفكر يعني بخارج الصندوق، وصارت كيف بدها تخدم منتسبيها. يعني في بعض النقابات كان بس محامي وخلص، في محام في نقابات اليوم مثلا في اشتراطات في نقابة المحامين عشان الالتزام، لازم المحامي اللي ما بدفعش الرسوم بعد انتهاء المدة المعلنة يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين لسجل المحامين غير المزاولين. في نقابات أخرى بيقعد 10 سنين هو محامي وبترافع وبأخذ قضايا وهو مش مسدد رسومه. هاي أيضا يعني بدأت هذه النقابات تعالج هذه المسألة، وخصوصا نقابة مصر. نقابة مصر فيها 320 ألف محامي. يعني تتخيلي أنت اليوم 320 ألف محامي، هدول كل واحد فيهم فلت على راسه، بتلاقي بس الملتزمين 50 ولا 60 ألف محامي، والباقي يعني بأخذ قضايا وبتوكل. لا ما بيزبط.
1: نعم فعلا، فلازم يكون فيه يعني ضبط.
0: بدأوا يضبطوا هذه يعني يضبطوا الإيقاع عندهم بتشريعاتهم ويعالجوا الاختلالات.
1: نعم. اليوم أستاذ علاء الدين، يعني شو الآلية اللي بتخلي المحامين الشباب إنهم يسهموا بإنهم يقترحوا تعديلات تشريعية، تقديم أوراق سياسات قانونية على مستوى دولهم أو حتى على مستوى عربي؟
2: يعني أهم سبب باللي يخلي المحامي يقترح أي تعديلات وتبني أي أفكار هي التحديات التي يواجهها يوميا أثناء عمله. لابد من وجود تحديات في عمل المحامي في أثناء مراجعاته إلى المحكمة، مراجعاته للدوائر الرسمية التي يقوم بمواجهتها يوميا، يتطلع إلى الأفكار في الدول المحيطة، ومن ثم ينقلها إلى أصحاب القرار في دولته. أحد الأهداف للمنظمة العربية للمحامين الشباب تذليل العقبات التي يواجهها المحامين فيما بينهم في دولهم، وخلق غطاء تشريعي لهذه الخطوة. تبادل الأفكار وتبادل الصيغ القانونية والنصوص القانونية المشروعة ما بين الدول العربية هي الهم الأساسي التي يواجهها المحامي أثناء عمله في دوله. فبواسطة المنظمة وغيرها من الهياكل القانونية يتم تبادل هذه الخبرات ويتم نقل الأفكار من دولة إلى دولة.
1: نعم. اليوم دكتور لو إنه بدنا نحكي عن الأردن، كيف ممكن يعني أردنيا من خلال هذه المنظمة كيف بده يعزز موقعه كمساحة للحوار للتعاون القانوني العربي من خلال هذه المنظمة؟
0: يعني الأردن موجود دائما في كل المحافل، والأردن سباق حقيقة. نعم. سواء سباق بالدعوة أو سباق بالمشاركة، والأردن موجود على الخارطة الإقليمية.

0: الإقليمية وأيضا موجود على الخارطة العالمية. إحنا مثل هذه التظاهرة عندما يستضيف الأردن مثل هذه التظاهرة يعني يكون لدينا كثير من المزايا
1: نعم
0: والإيجابيات، يعني بننبسط إحنا في ضيوفنا. قلت لك إحنا كثير
1: الأردن بلد
0: هيك
1: مضياف. نعم
0: مضياف وبننبسط في ضيوفنا وبننبسط في الناس. أضف إلى ذلك اليوم إحنا بنعرفهم زي ما حكيت لك، يعني عاملين الشباب يوم السبت رحلة سياحية للوفود. إحنا
1: نعم
0: عندنا تقريبا أكثر من 200 مشارك من الوطن
1: جميل
0: العربي، يعني عاملين لهم رحلة سياحية ياخذوهم يعرفوهم على الآثار. تواصلوا معي زميلات ودنا لهم باص راحوا على البتراء مثلا،
1: جميل
0: ومجموعة بدها تروح
1: جميل
0: على وادي رم. فيعني هذا بنقول يعني هذه من ضمن المزايا التي تحققها مثل هذه المشاركات العربية في الأردن تحديدا. أنا في ظني أنه إحنا في المنظمة العربية للمحامين الشباب عم نضيف
1: جميل
0: لبنة إلى المدماك الكبير في هذا الوطن اللي أصبح يعني عمره أكثر من 100 سنة، ومنعزز وجود الأردن ونعزز وجود مؤسساته ونعزز وجود نظامه
1: نعم
0: وقيادته وشعبه المحب المضياف
1: نعم
0: النشمي اللي دائما يعني يتسع صدره
1: فعلا
0: لكل
1: نعم
0: شيء.
1: نعم اليوم يعني بدي احكي بجزئيه مهمه، وحابه انه يعني حضراتكم تجاوبوني على هذه الجزئيه. اليوم موضوع التوصيات قديش مهم، يعني دائما احنا انت تفضلت بموضوع انه الملتقيات وهذه
0: هذا
1: المؤتمرات مش
0: المؤتمر ما في
1: تقليد،
0: توصيات،
1: ما في
0: هذا
1: توصيات،
0: مؤتمر انتخابات.
1: انتخابات. نعم
0: هذا المؤتمر هو فقط لغاية أن انتهت مدة ولاية المجلس الحالي،
1: نعم
0: واليوم في عندنا انتخابات لمجلس آخر. على هامش هذا المؤتمر
1: نعم
0: احنا عملنا هاي ندوة
1: الذكاء
0: الذكاء
1: الاصطناعي.
0: الاصطناعي
1: نعم
0: والتحديات
1: وأن
0: التي
1: هناك في
0: واجهها
1: يعني
0: المحامي.
1: توجه أن يكون هناك تشريع.
0: لكن
1: نعم
0: في لدينا مؤتمرات بتصير خلال السنة، بتصير مؤتمرات وبصير في عليها توصيات
1: نعم
0: حسب شو عنوان المؤتمر،
1: نعم نعم
0: والتوصيات على رأيك لا تساق قبل نهاية المؤتمر وإنما بعد نهاية
1: نعم نعم
0: المؤتمر.
1: بعد نهاية
0: نعم
1: المؤتمر.
0: صحيح.
1: نعم لو بدنا رسالة يعني منكم للمحامين الشباب لمهنة المحاماة بشكل عام، إنه في ناس فعلا تعبوا لحتى وصلوا بمهنة المحاماة إلى هذا التطور وإلى هذا القلق، أنا يعني إن صح التعبير.
0: بكل تأكيد اليوم رسالتنا للمحامي، أنا شخصيا
1: نعم
0: برجع وبأكد رسالتي اليوم للمحامي الشاب تحديدا، إنه وأنا بقول لهم حتى وأنا بحاضر أو بعطي دورات تدريبية للمحامين، في أحد المرات لما شهد الأردن في 2000 حقبة 2000 أيام حكومة علي أبو الراغب الله
1: نعم
0: يرحمه، شهد الأردن 222 قانون مؤقت.
1: نعم
0: كنت وقتها محامي، كنت أقول للمحامين وقت ذاك أنا وياكم والقضاة، يعني أنا اليوم إذا صار عندي 10 سنوات خبرة بالمهنة وأنتوا أولاد اليوم واللي عنده 30 سنة خبرة
1: نعم
0: بالمهنة نتساوى بالخبرة.
1: نعم
0: تعلمون لذلك لماذا؟ لأنه اليوم إحنا أمام 222 قانون مؤقت لابد أن نرجع كلنا نقرأهم.
1: نعم
0: أنا بقول لهم محاماة، مهنة المحاماة كالطب كل يوم فيها إشي جديد،
1: أكيد
0: لازم تثابر ولازم تواصل
1: نعم
0: ولازم
1: نعم
0: تقرأ ولازم
1: نعم
0: تبحث. لذلك رسالتي للمحامين أنك لا تتقوقع على نفسك وتقول إني أنا أخذت شهادة المزاولة وخلص يعني صرت أعرف ألف باء القانون. يعني التعلم في هذه المهنة ككثير من المهن الأخرى
1: نعم
0: التعلم فيها مستمر والتعلم فيها يومي
1: وضروري
0: وكل يوم وكل يوم، وإذا أنت لم تواكب هذه المهنة فأنت يعني الزمن يعني سيعدي عنك وراح تروح راح تروح في زحمة
1: نعم
0: في زحمة هاي الناس وفي زحمة الثقافة. رسالتي إذن مرة أخرى للمحامين أن يجتهدوا ويكدوا
1: نعم
0: ويتعبوا ويصقلوا شخصيتهم وأن يثابروا على التعلم في هذه المهنة باستمرار إن أرادوا أن يكونوا محامين
1: نعم
0: أقوياء ومحامين مميزين
1: لهم أثر.
0: ولديهم مهارات كبيرة.
1: نعم
0: نعم.
1: برضو رسالة منك.
2: رسالتي للزملاء المحامين وخاصة الشباب المقبل،
1: الشباب نعم
2: الخروج من بوتقة الصندوق التقليدي لمهنة المحاماة،
1: نعم
2: البحث عن سبل أخرى للتعامل مع مهنة المحاماة على سبيل القضية، على سبيل الموكل، على سبيل العلاقات، على سبيل آلية الحصول على القضية،
1: نعم
2: تغيير فكرة الموكل التقليدي،
1: نعم
2: استدراج الموكل.
1: الموكلين نعم نعم
2: هناك طرق

0: أخرى بديلة أصبحت أكثر رقيا، أكثر تهذيبا، خلينا أسميها
1: نعم
0: بالتوكل. فأنا توصيتي للزملاء المحامين بالبحث عن سبل أخرى للتعامل مع مهنة المحاماة ومواكبة التطورات والتشريعات
1: أكيد.
0: يوما بيوم، شهرا بشهر.
1: نعم، أنا صراحة بدي أشكركم على هذا الطرح الطيب، شرفتونا اليوم
0: الله
1: من
0: يخليك.
1: داخل استديوهات
0: تسلم.
1: الإذاعة
0: العفو.
1: الأردنية. يعني فعلا اليوم يعني تحدثنا عن التحولات الرقمية، عن الذكاء الاصطناعي، وعن تطور مهنة المحاماة بشكل عام، وعن جهودكم لحتى
0: تسلم.
1: فعلا يعني
0: الله
1: تكون
0: يبارك
1: فعلا
0: فيك
1: مهنة
0: ويسلمك.
1: يعني حاملة رسالة أكثر من أنه هي بس مهنة إحنا بنقوم فيها. فأنا بدي أشكر أكيد الأستاذ الدكتور مصطفى ياغي، حضرتك عضو مؤسس وكنت رئيس سابق للمنظمة العربية للمحامين الشباب.
2: وما زلت أواكبها
1: نعم
2: وأواكب اجتماعاتها
1: نعم نعم
2: وأنشطتها، يعني
1: نعم
2: ما بغيب
1: أكيد،
2: شيء
1: يعني
2: بالعادة.
1: عضو فعال ما زلت. نعم
2: يعني
1: نعم
2: بحس حالي إنه أنا يعني مثل الأب لهذه
1: نعم
2: المنظمة، بحب إنه ظلها محافظة على تماسكها وتكبر وتنمو
1: إنه الفكر يستمر والأثر يدوم.
2: بلا
1: نعم
2: شك. ومش بس أنا لوحدي حقيقة، كل الشيوخ المنظمة، إحنا اللي تجاوزنا هذا السن
1: نعم
2: وكان لنا أثر في هذه المنظمة، كل الشيوخ اليوم حريصين، يعني أنا بسميهم شيوخ المنظمة وكبارها وحكمائها، حريصين كل الحرص على أن لا يغيبوا على أي نشاط
1: نعم
2: مهما
1: نعم
2: كانت لديهم التزامات.
1: نعم أكيد، ويعطيكم العافية، الله
2: الله
1: يقويكم يا
2: الله
1: رب.
2: يعافيك.
1: أكيد كان يعني بدنا نشكر الأستاذ علاء الدين العبادي رئيس المنظمة حاليا على هذا الطرح، وشرفتونا اليوم،
2: تسلم.
1: الله يعطيكم ألف
0: فيك.
1: عافية.
0: تسلم. والشكر
2: شكرا.
0: لك ولإذاعتنا الإذاعة الأردنية، الإذاعة الأم دائما اللي بتظهر صورة الأردن في أبهى.
1: نعم، وإحنا أكيد مستمعينا بتمنى نكون موفقين بكل طرح تم تقديمه على مسامعكم. نحيي زميلنا محمد عبدات من الهندسة الإذاعية، وزميلنا رافت لقطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: الأوراق الخمس. خمس أوراق تقرأها بأذنيك وكنوز وفيرة تغرفها بيديك.
3: أوراقك الخمس تلك تذكرني بما كتبه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: مر بتعلم العربية فإنها تدل على صواب الكلام، ومرهم برواية الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق.
2: وللخليفة عمر رضي الله عنه قوله هذا: تفقهوا في السنة وتعلموا العربية فهي تثبت العقل وتزيد في المروءة.
3: فإلى وريقاتنا العربية الجميلة إذن نطالعها واحدة واحدة،
2: وإليها معا نستخرج الدر من مكامنها وغوامض النحو والمعاني من جنباتها.
3: الورقة الأولى.
2: اسم ومعنى: رباب. رباب اسم علم قديم وعربي للمؤنث، معناه السحاب الأبيض وحدته ربابة، وقيل هو السحاب المتعلق الذي نراه كأنه دون السحاب. قال الشاعر: سقى دار هند حيث حل بها النوى، مسف الذرع دان الرباب ثخين.
3: وأحسن بيت شعر قالته العرب في وصف الرباب قاله عبد الرحمن بن حسان: إذا الله لم يسق إلا الكرامة فأسقى وجوه بني حنبلي، تكركره خضخضات الجنوب وتفرغه هزة الشمال. كأن الرباب دوين السحاب نعام تعلق بالأرجل. الورقة الثانية.
2: المعنى المجازي: رفع.
3: إن كلمة رفع ضد وضع، ومعناها الحقيقي أخذ وعلى. ومن هذه الكلمة جاءت معان مجازية عديدة، منها كلمة الرافع من أسماء الله الحسنى، فهو الذي يرفع المؤمن بالإسعاد وأولياءه بالتقريب.
2: والرفع ضد الوضع، والمرفع ما رفع به، وارتفع الشيء بنفسه أي على.
3: والرفاعة ثوب ترفع به المرأة الرسحاء قليلة لحم العجز عجيزتها تعظمها به.
2: والرفاع حبل يشد في القيد، يأخذه المقيد بيده يرفعه إليه.
3: والرافع من الإبل هي التي رفعت اللبأ في ضرعها، وفرش مرفوعة أي بعضها فوق بعض.
2: ورفع السراب الشخص زهاه، ورفع لي الشيء أبصرته عن بعد، ورفع القصة قدمها.
3: ورفع أي قدم، والرفيع ما رفع به على الرجل.
2: ورفع الزرع نقله من الموضع الذي يحصده فيه إلى البيدر.
3: وبرق رافع ساطع، ورجل رفيع شريف، ورفع رفعة أي ارتفع قدره.
2: ورفاع اسم رجل كذلك رافع.
3: وترفع تعلى وارتفع السعر على ثمنه. وذو الرفعة هو رجل رفيع الصوت.
2: والارتفاع هو العلو في الهندسة، والمرفع ما يرفع به، والمرفاع جهاز يستخدم في الأسلحة النارية لتسديد مراميها.
3: والمرفوع من الكلام هو الجهير، والحديث المرفوع عند المحدثين هو الذي يتسلسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2: والرافع هو الشرطي السري، لأنه يرفع الأخبار إلى صاحب الشرطة أو غيره.
3: ورفع الجمل في السير أسرع، وترافعا رفع كل منهما الآخر.
2: وأخيرا الرافعة هي آلة تستعمل لرفع الصخور والأشياء الثقيلة أي الونش.
3: الورقة الثالثة.
2: لعبة الحروف. زلمة. كلمة زلمة من ثلاثة أحرف لكن معانيها متعددة. مثلا
3: زلمة أخطأ، وزلمة ملأ، وزلمة الأنف قطعه، وزلمة العطاء قلله،
2: وزلمة لين وسوى. والزلم نبات لا بذر له ولا زهر، وفي عروقه الممتدة تحت الأرض حب مفلطح، وهو معروف عند العامة بحب العزيز. زلم القدح الذي لا ريش عليه سهم.
3: أما إذا بدلنا ترتيب الأحرف نفسها فإننا نحصل على معان أخرى مختلفة.
2: لزم ثبت ودام، ولزم فصل وميز.
3: زمل عدا وأسرع معتمدا في أحد الشقين.

0: رافعا جنبه الآخر وكأنه يعتمد على رجل واحدة.
1: ملز تأخر، ملز بالشيء ذهب به.
0: الورقة الرابعة.
1: الخطأ
0: والصواب.
1: يقولون ثار الناس ضد فلان وهذا خطأ، ثم يتبعون هذا الخطأ بخطأ آخر هو ثار على فلان.
0: أما الصواب فهو ثار الناس بفلان، أي وثبوا عليه، كما يقول الصحاح واللسان والتاج والمد ومحيط المحيط وأقرب الموارد والمتن والوسيط.
1: أما كلمة ثور عليهم الشر فهي تعني هيجه وأظهره.
0: أما فعل ثار فهو ثار يثور ثورا وثؤورا وثورانا.
1: ومن معاني ثار، ثار به الدم، ظهر الدم على وجهه،
0: وثار إليه وثب.
1: ثار الماء من بين كذا، نبع بقوة وشدة.
0: ثار الدخان والغبار، هاجا وانتشرا.

0: الفرق بين البشر والبشاشة هو أن البشر أول ما يظهر من السرور بلقيا أو بلقاء من يلقاه، ومنه البشارة، وهو أول ما يصل إلينا من الخبر السار، فإذا وصل إلينا ثانية لم يسمى بشارة. ولهذا قالت الفقهاء: إن من بشرني بمولود من عبيدي فهو حر، أي أن يعتق أول من خبره بذلك. والنغية أول الخبر، هي الخبر السار، وصل أولا وأخيرا.
1: في المثل البشر علم من أعلام النجاح، والهشاشة هي الخفة للمعروف، وقد هششت، وهو من قولنا شيء هش إذا كان سهل المتناول، فإذا كان الرجل سهل العطاء قيل هو هش.
0: وبين الهشاشة والبشاشة إظهار السرور بمن نلقاه، سواء كان أولا أو أخيرا.

0: لنا لقاء مع الأوراق الخمس.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

أنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون

الغيب فلذلك فادع واستقم كما أمرت

ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.

قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو